0: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في برنامج فيلوسوفيا لهذا الأسبوع. نذكر دائما بالمبدأ الأساسي الذي يعتمده برنامج فيلوسوفيا، ألا وهو وضع الإشكاليات الفلسفية في مقامها العالي ودون ترذيلها يعني، ومحاولة تبسيطها إلى المستمع الكريم لكي ينصهر داخل هذه التجربة الفكرية، ولكي يجعل من التجربة الفكرية الفلسفية جزءا من تفكيره هو. كنا استضفنا الأسبوع الفارط الأستاذة شريفة الأخوة التي ساهمت معنا في فهم أصالة التجربة الفلسفية للغزالي، وذلك انطلاقا من القراءة الفريدة والمتفردة التي قام بها الزعيم السياسي والمفكر الفلسفي الكبير الأستاذ علي بلهوان. أريد أن أشكر مرة ثانية الأستاذة شريفة الأخوة لقبولها الدعوة مرة ثانية لكي نحاول أن نغوص أغوار هذه التجربة الفلسفية وتفاصيلها، فمرحبا بك يا أستاذة.
2: شكرا أستاذي، شكرا، مرحبا بمستمعينا، وشكرا لصبرهم المرة الفارطة، وإن شاء الله يسمعونا بنفس التركيز ونفس الباسيون على فيلوزوفي في الحصة هذه.
1: نحن شاكرين فضلك. سنتطرق كما قلنا في هذه الحصة إلى داخل الكتاب، لأننا بقينا في الحصة الأولى إلى فهم العنوان، فهم كيف أن الأستاذ علي بلهوان يرى في تجربة الغزالي تجربة فكر، تجربة فكرية، ويرى أن هذه التجربة الفكرية تتمثل في النظر إلى إشكالية المعرفة كإشكالية بالفعل تطرح تساؤلا يؤرق حياة الفيلسوف. الآن سنتعرض، أتصور أننا سنتعرض إلى المعرفة. لماذا المعرفة تطرح إشكالا؟ نحن تعودنا أستاذ شريفة أن نرى أن المعرفة هي نوع واحد، خاصة بعد التجربة العلمية، بعد الثورة العلمية الكبيرة التي بيّنت لنا أو أقنعتنا بطريقة أو بأخرى أن لا وجود لمعرفة تدرك الحقيقة إلا المعرفة العلمية. كل المعارف وضروب المعرفة الأخرى هي معارف لا يمكن أن تدرك الحقيقة. إذا أردت الحقيقة وجب أن تتبع المنهج العلمي أو المنوال العلمي الذي وضعه العلم الحديث ووضعته الفلاسفة المحدثون. هنا علي بلهوان يعي جدا أنه كانت هناك ثورة علمية، كان هناك حسم داخل هذه الثورة بانتصار الفكر العلمي. كيف أن علي بلهوان يعتبر أن المعرفة ما زالت تطرح إشكالا؟ كيف نعرف الأشياء؟ وما هي الحقيقة التي نبتغي الوصول إليها في المعرفة ما زالت تطرح إشكالا؟ يعني أن الأمر لم يحسم بانتصار الثورة العلمية. الثورة العلمية لم تفصل المقال في مجال في وجود نوعا واحد من المعرفة. وهنا أرى أن علي بلهوان انفتاحه إلى ضروب أخرى من المعرفة. لما نقول مشكلة المعرفة عند الغزالي، يعني أن الغزالي يذكرنا بعد الثورة العلمية أن الثورة العلمية لم تحسم نهائيا إشكالية المعرفة، أن إشكالية المعرفة بالرغم من إقناعنا الفلسفات الوضعية المختلفة والعلم بتشعباته المختلفة أنه ليس المعرفة الوحيدة، لا بل بالعكس، أن المعرفة ظلت تفتح إشكالا، ظلت تطرح إشكالا ما. وهنا هذا هو أعتقد أنه التساؤل الأساسي. كما ترين أستاذة في الأجزاء الأولى من الكتاب يتطرق علي بلهوان إلى نوع من المعرفة هو النوع الذي نعرفه جيدا، ألا وهو نوع المعرفة التي تنطلق من الحس. نحن نعرف أن المعرفة المتاحة لنا على الأقل هي معرفة تنطلق من التجربة الحسية. أشياء تعطى داخل التجربة الحسية، يعني هناك طاولة، هناك كرسي، هناك كذا، وبعد ذلك انطلاقا من الحس تنطلق التجربة المعرفية، يعني أنه يقع تدريجيا التخلص أو الارتفاع بالمعرفة من معرفة حسية إلى معرفة اصطلاحية، لابستراكسيون، التجريد. عن طريق التجريد نصل إلى المصطلح. لا وجود لمعرفة يمكنها أن تتغاضى أو أن تنطلق من مجال آخر غير الحس، فوجب على المحسوسات أن توجد لكي نتمكن من معرفة الأشياء. لكن هذه المعرفة هي تدرج، هي تصاعد، هي مرحلة تجريدية يقع فيها تجريد الصور من المادة لكي نصل إلى المصطلحات. فهذه هي المعرفة، ما يمكن أن نسميها اليوم بالمعرفة الإنسانية. المعرفة الإنسانية وجب أن يكون، أن يقدم شيء في داخل مجال الحس. وهنا في هذا الكتاب يذكرنا علالة بلهوان بتجربة كانت. كانت في كتابه نقد العقل المحض، ويقول أن كانت في كتاب عقل المحض يقول أنه لا يمكن أن نعرف ما دام لم توجد أشياء داخل مجال الزمن والمكان، يعني الحس. فإذا لا توجد حس لا يمكن أن توجد معرفة. ويقول كانت في الجزء الثاني من كتابه نقد عقل المحض، يقول لا يمكن للعلم ولا المعرفة أن تتطرق إلى مشكلة الإله أو إلى مشكلة النفس خلودها من حياته، ما دامت الإله لا وجود له، لا يوجد داخل مجال الحس. فيقول أن التساؤل العلمي أو التساؤل المعرفي لا يمكن أن يتطرق ولا يمكن أن يطرح إشكالية الإله. المشكلة الدينية، مشكلة الإله، مشكلة النفس، مشكلة خلود الكون، هذه مسائل ميتافيزيقية. لماذا نعتبرها ميتافيزيقية؟ نعتبرها ميتافيزيقية لأنها لا تستند إلى شيء في الحس. أين الإله؟ الإله ليس محسوسا، فلا يمكن للمعرفة العلمية أن تطرح هذه التساؤلات. في هذا الكتاب، في كتاب علي بلهوان حول أبو حامد الغزالي، يتعرض إلى هذه الإشكالية، ويقول أن أبو حامد الغزالي يطرح إشكالية المعرفة ويعتقد أن بالفعل هناك معرفة علمية، هناك معرفة تنطلق من الحس، لكن هذه المعرفة تبلغ الحقائق، تبلغ هو ما نسميه المعرفة العقلية، لكن هل هي المعرفة الوحيدة التي يقتصر عليها الفكر البشري؟ هل أن الفكر البشري محتوم أن يتبع هذه المعرفة؟ وهنا سؤال حاسم، لأننا متى قلنا بأن المعرفة هي هكذا أو لا تكون، يعني أننا نغلق الباب أمام أي معرفة من نوع آخر، مثلا المعرفة الفنية، المعرفة عن طريق الروايات، المعرفة عن طريق الرموز، المعرفة عن طريق الذوق، المعرفة عن طريق الإلهام، المعرفة عن طريق ضروب أخرى. فمتى قلنا بأن المعرفة هي لا يمكن أن تكون إلا حسية في منطلقها، نحسم الأمر في ضرب آخر من المعرفة. وهذا ما يطرحه علي بلهوان، الأستاذ علي بلهوان في هذا المجال، ويفصل القول، يفصل القول في أنواع المعرفة الحسية، ويحدد في كتاب هذا مفهوم العقل، مفهوم الذاكرة، مفهوم الزمن، مفهوم المكان. هناك فصول بالتدقيق يتعرض، وهذا ما أبهرني بالفعل في هذا الكتاب، هو أنه يتعرض بالتدقيق إلى هذا المجال الذي ينطلق من الحس، ويكتب فصلا كاملا حول السببية، مبدأ السببية الذي هو مبدأ لا يمكن أن تستقيم به، لا يمكن أن تستقيم إلا به العلوم. فأنت تعرفين، لأنني أعرف اختصاصك، هو أساسا يبحث، ينطلق من الظاهرة إلى سببها، فلما وجد علاقة بين الظاهرة والسبب فنقول أن تلك المعرفة هي معرفة عقلانية أو معقولة. متى غاب مبدأ السببية يغيب مبدأ المعرفة. هنا ما أعجبني في كتاب علي علالة بلهوان، أنه يبين إلى أي مدى كان الغزالي مدافعا على هذه المعرفة، إلى أي مدى كان الغزالي يدافع أن بالفعل المعرفة تنطلق من الحس. بالفعل أن المعرفة تعتمد مبدأ السببية. بالفعل المعرفة هي مرحلة من مراحل التجريد تصل في نهاية هذه المرحلة إلى المصطلح، يعني إلى الحقيقة. فكيف ننطلق مثلا، كيف نتحصل على مفهوم الطاولة؟ نتحصل على مفهوم الطاولة متى رأينا طاولات متعددة أمامنا، فنجرد المصطلح من مادة الطاولة، الخشب، الألومنيوم، الحطب، الحديد، أكذا. الذي يهم هو مصطلح الطاولة. ما نجده في كل طاولات العالم هو مصطلح الطاولة. لكن المادة التي تتكون منها ذلك المصطلح تركناها في مرحلة أولى من مراحل التجريد. فجميل جدا أن يدافع علي بلهوان عن هذا النوع من المعرفة عند الغزالي. نحن الذين اكتفينا في دروسنا لطلبتنا، نحن الذين اكتفينا في القول بأن أبا حامد الغزالي ما هو إلا تلك المقولة البسيطة، نور قذفه الله في صدري. تلك المقولة البسيطة اللي يقول الفلاسفة متهافتون، يعني خاطئون. هنا علي بلهوان يذكرنا أن الغزالي ليس ذلك فحسب، بل هو كذلك مسيرة فكرية، تحول فكري، انطلاقا من المعرفة الحسية إلى معرفة نظرية. أنا شغوف بهذا لأنني أراه نوعا من التحفف العلمي، ذلك الذي يقول وجب أن ندافع على الغزالي أكثر مما غزالي يدافع عن نفسه. وجب أن نذكر بأن تلك المرحلة الأخيرة التي وصل إليها الغزالي هي مرحلة سبقتها مراحل أخرى، أين دافع الغزالي عن المعرفة الحسية. ما رأيك أستاذ في هذا الأمر؟ أولا أن هناك معرفة بالفعل تنطلق من الحس.
2: صحيح، هناك معرفة تنطلق من الحس، والمعرفة ممكن هي في الأخر تصبح مجموعة مصطلحات كما قلت أنت، مهما كان حسينا بهم ما حسيناش بهم، هي في الأصل مصطلحات. وقد ما نصعد في لي دوغري المعرفة قد ما نجرد أكثر بالطبيعة. أنا في كلامك هذا قعدت زادا نقرأ أشياء على علي بلهوان، ورأى مثلا أنه في يوم من الأيام وفي وقفة من وقفاته التاريخية يؤازر الطلبة التونسيين الذين لا يملكون من المال شيئا، يتمون به تعليمه، فنراه يكتب بمناسبة يوم الطالب في عام 47 فيفري 47 اللي قررت جمعية قدماء الصدقية، مقالا يحمل عنوان جودوا على العلم.
1: جودوا، جميل.
2: فيقول فيه: العلم غذاء النفوس، والأمة الجاهلة جسدا بلا روح وآلة مسخرة. يعني فينالمون نلقاه شوية من الفلسفة هذه اللي يتحدث فيها الغزالي في الجملة هذه. بالطبيعة هو النص طويل، يعني ممكن نجدوه في الكتيب هذا المكتوب من السيد الذوادي على حياة وآثار علي بلهوان. بعدين يحكي على الجهل، أنه الجهل عبودية، أنه الجهل رق، أنه الشباب التونسي لازم يضحي بالغالي والنفيس للتعلم، أنه الماديات ليست مهمة بالنسبة للفكر، بالنسبة للتعليم إلى آخره.
1: شوف سيد الشريف، أنا هذه الجمل البسيطة بالفعل تستفزني بطريقة إيجابية، يعني أن كرم الأستاذ علي بلهوان في قراءة فكر الغزالي، كرمه وسخاءه ومدافع الغزالي كما قلت أكثر مما يدافع الغزالي عن نفسه، هو نفس هذا الكرم الذي قلته في هذا. جودوا، يعني كونوا كريمين، جودوا بالعلم، وأن الأمة الجاهلة التي لا تعرف العطاء، التي لا تعرف الكرم في المعرفة، هي أمة تظل جاهلة. فهذا السخاء في الفكر والسخاء في السياسة كما رأينا، لأن الزعيم علي البلهوان كان مستعدا أن يضحي بالحياة بالغالي والنفيس من أجل تحرر هذه الأمة. أن نضحي هو أن نكون كريمين تجاه شعبنا وتجاه بلدنا وتجاه تاريخنا. فهذا الكرم الذي نراه في السياسة نراه كذلك في الفكر، هو أسهل شيء، أسهل الأشياء أن نحكم على الآخر وأن نتهمه بكل التهم ونعتبره لا عقلانيا ومشعوذا وكذا، وأن نحكم على الأمم بأنها أمم بسيطة وأمم لا تستحق التحرر وأتى لها الاستعمار بالعلوم وبالحداثة. هنا كرم علي البلهوان في الفكر كما كرمه في السياسة. جملة جميلة يمكن أن تعتمد كشعار
2: صحيح.
1: مثل شعار أحبك يا شعب لفرحات حشاد،
2: فرحات حشاد
1: جودوا بالعلم،
2: جودوا بالعلم
1: جودوا. فهذه الشعارات هي ليست شعارات فضة، بل هي شعارات ملآنة يعني تنبع من روح سخية. فالسخاء الفكري الذي دافع به الأستاذ علي البلهوان على على على الغزالي هو من نفس ذلك السخاء الذي دافع به عن الشعب التونسي. فالأرضية واحدة، اسمعني، لما تبدأ الأرضية، الأرض خصبة، يمكن أن تنبت هذا وذاك، القمح والشعير. أظن أننا نقف لحظة مع أغنية لنعود إلى الفترة الأخيرة. مستمعين الكرام، نخرج فاصلا قصيرا ثم نعود لأنه نستوفي النقاش في الثراء الفكري لعلي البلهوان. شكرا جزيلا.

0: مستمعينا الكرام، عدنا من جديد بعد الاستماع إلى هذا الفاصل الغنائي لنتمم هذا الحوار الشيق حول علالة بلهوان، علي بلهوان الفيلسوف. مرحبا بك أستاذة من جديد.
1: شكرا. مرحبا.
0: تطرقنا في الفترة السابقة، في الجزء الأول من الفترة السابقة، عن المعرفة كإشكالية، وتطرقنا إلى ضرب من ضروب المعرفة، ألا هو المعرفة التي تعتمد مبدأ التجريد أو التي تنطلق من الحس لتصل إلى المصطلح أو لتصل إلى الحقيقة، وهو ما نسميه بالمعرفة العقلية. ثم قلنا أن هذا يطرح إشكالا، يطرح إشكالا بالنسبة للغزالي وبالنسبة لقراءة علي بلهوان للغزالي. فالتساؤل هو، هل أن الإشكالية تكمن في أن أبا حامد الغزالي فتح المجال لضروب أخرى من المعرفة، أم أنه اقتصر على المعرفة العلمية، المعرفة التي تنطلق من الحس إلى المصطلح؟ وهذا هو السؤال. في الحقيقة أنا سأمر من أول كتاب، من الجزء الأول الكتاب الذي تعرض فيه للحدس والمعرفة والعقل وتجربة الشك عند الغزالي ومقارنتها بتجربة الشك عند ديكارت وكل هذه القضايا، لأمر مباشرة إلى الجزء الأخير من الكتاب، ألا وهو جزء مستفز من عنوانه، هو رشاقة علالة بلهوان، هو اكتشافه لهذه العناوين. سمى الجزء الأخير من كتابي علم المكاشفة، يعني أن المكاشفة أو الكشف لاباريسيون، الكشف هو علم. نحن الذين تعودنا كما قلت على المعرفة العلمية نعتبر أن الكشف هو ضرب من ضروب الهذيان أو ضرب من ضروب التدين أو التصوف أو التطرف أو غير ذلك. هنا يقول لنا علالة بلهوان ذاكرا تجربة الغزالي، يقول أن هناك علم يمكن أن نسميه علم المكاشفة، يعني علم تنكشف فيه الأشياء، لا يتم تجريدها من الحس إلى المصطلح، بل أن الأشياء تنكشف خارج التجربة الحسية. ويعتبر هنا أريك العنوان الأول، علم المكاشفة، الإلهام. الإلهام يصبح جزءا مهما من التجربة المعرفية، يعني هناك معرفة عن طريق الإلهام، يعني أن الأشياء تنكشف أماما بعد تجربة روحية، تجربة فلسفية، تجربة معرفية مثل تلك التي خاضها الغزالي والتي خاضها جل المتصوفون والتي خاضها الفنانون والمبدعون وغير ذلك والأنبياء ممكن. هناك مرحلة من المراحل، من مراحل النضج، تنكشف فيها الأشياء. الأشياء ليست في حاجة لكي تبرهن على معقوليتها وعلى وجودها لذلك المسار العقلي التجريدي. الأشياء تنكشف بذاتها. فما رأيك في هذا الأمر، أن هناك معارف لا تستحق الاستدلال، هناك معارف لا تستحق التجريد، هناك ضرب من المعرفة تنكشف فيه الأشياء لنا دون أن تتطلب منا ذلك الجهد الاستدلالي الذي تتطلبه المعرفة العلمية.
1: سان ديكليك يقول عندك
0: ويسميه البعض الآخر كما تعرفين باللغة الفرنسية نقول لها ديمونستراسيون. هناك سو كون ابل لا مونستراسيون، لي شوز سو مونتر بار الميم، نو نيسيسيت با اون ديمونستراسيون، لا تتطلب منا استدلالا، بل هي تقدم نفسها، ان تقدم نفسها هو الدليل القاطع على حقيقتها. فهذا ما يسمى بالإلهام، هو استحضار الشيء بدون أن نمر عن طريق تلك التجربة التجريدية العقلانية أو التجربة السببية. فهنا يفتح الباب إلى ضرب آخر من ضروب المعرفة، وهنا قوة علي بلهوان وقوة الغزالي في نفس الوقت، هو أننا لا نقتصر. العقل البشري أو الذات البشرية أو الوجود البشري لا يمكن أن يقتصر على نوع واحد من المعرفة الذي هو المعرفة العلمية. هناك معارف أخرى
1: ميتافيزيقية ممكن.
0: ميتافيزيقية التي تعتمد الإلهام، تعتمد الإلهام. المعرفة إدراك قبل كل شيء. أوكي دكوه ويكتب هذا وهنا أقرأ على الهوان. وما الفهم إلا ضرب من الإدراك كما بيناه عن الحديث في عن الاعتبار وفي جميع حالات القلب عند الإدراك نشعر كأن نورا غمر أنفسنا، وكأنما في بعض الأحيان في حياتنا، في حياتك الخاصة، في حياتي أنا، وكأنما أشياء تغمرنا هكذا فجأة وتصبح حقيقة، ليس لأن لها دليلا أو لا، بل لأنها هكذا انكشفت أمامي وكأنما هي حقيقة لا تتطلب استدلال. وهنا أقول دائما لطلبتي لا يمكن أن نستدل عن الحب. ألا ترى أنني أحبك؟ ألا ترى أنني، ألا ترى don't you see، ألا ترى، ألا ترى أنني أحبك؟ لا وجود لاستدلال لدليل، لا وجود لحجج تدل أنني أحبك، لا وجود لحجج. يكفي أن ترى لكي ترى أنني أحبك. هناك حقائق لا تستحق الاستدلال، هناك معارف لا تستحق الاستدلال. ففي الفن والأدب والنبوة في التجربة النبوية، وهنا يستدل بذلك الغزالي، الرسول هو ذلك الذي له مخيلة واسعة لم تعطى هكذا، بل ربى مخيلته لمدة 40 سنة إلى حد أنها أصبحت قادرة على استقبال الأشياء، استلهام الأشياء. فهذا الضرب الآخر من المعرفة الذي خصص له علال بن لهوان الجزء الأخير من كتابه. الجزء الأول من كتابه كان كله أساسا موجه إلى المعرفة كانطلاقا من الحس، لكن وكأنما يذكرنا علال بن لهوان على غرار الغزالي أن تجربة الغزالي هي ليست فشلا، بل هي مسيرة معرفية مملوءة بالمآزق وبالمطبات، وإلى حد أن تلك التجربة الفكرية تصل إلى مرحلة أنها تعتقد اعتقادا صارما أن هناك طرق أخرى للمعرفة، طرق أخرى للمعرفة يسميها علم. يسميها علي بن لهوان علم المكاشفة،
1: علم المكاشفة.
0: ويسميه السهروردي، ويسميه المتصوف الآخرون يسموه المعرفة الذوقية، المعرفة التي تعتمد الذوق، لا تعتمد الاستدلال المنطقي ولا الاستدلال العلمي ولا الاستدلال السببي، بل تعتمد الذوق. الكثير من المعارف، هناك كثير من المعارف تعتمد الذوق وتعتمد الكشف، وكأنما الأشياء تكشف أمامي هكذا. اسمعني وأنا أقولها دائما لطلبتي، أقول أن الكشف ليس إنسان جالس هكذا في المقهى وتنكشف له الأشياء، هو استعداد.
1: هذا كشف نسألك أستاذي، فمش كل إنسان تنكشف له الأشياء يعني.
0: والجميل في كتاب علي بن لهوان أنه يبين أن هذه التجربة الفكرية التي هي تجربة للعقل البشري لأبو حامد الغزالي هي مرحلة المكاشفة أو اكتشاف علم المكاشفة وعلم الذوق، هو جزء من مرحلة صعبة وقع الاعتماد فيها أولا على المعرفة الحسية وعلى معرفة أخرى، إلى أن وصلت إلى مرحلة من الانكشاف فتحت فيه أبوابها هذه الفكرة، هذه التجربة الفكرية إلى معرفة من نوع آخر، هي المعرفة التي تنكشف فيها الأشياء. أقول دائما لطلبتي أننا لما نقول أن الرسول مثلا، وهنا أستذكر تجربة الرسول، الصادق الأمين، يعني أنه لمدة 40 سنة وهو يستعد إلى هذا الحدث الجلل الذي هو استقبال الرسالة. استقبال الرسالة يعني لم يأتي هكذا وهو جالس لا يفعل شيئا، بل هو تمرس النفس واستدعاء،
1: تمرس على الصدق، تمرس على الأمانة،
0: على الإيمان، على الأخلاق الكبرى. صحيح. فهناك عمل على الذات. صحيح. عملية الاستقبال هي ليست عملية سلبية، بل هي قوة واستعداد محض إلى الانفتاح على أشياء أخرى لا يقدمها الحدث. وهنا قوة علي بلهوان بالفعل، وأنا أتحدث بكل حماس على هذه التجربة، أنها برهنت على ذلك النوع من المعرفة، لكنها بينت أن هذه التجربة الفكرية والفلسفية لأبي حامد الغزالي ليست تجربة انتهت بهزيمة أمام عقل انكشافي خرافي أسطوري، بل هي تجربة تمرنت بالمعرفة الحسية، تمرنت بالمعرفة الرياضية العلمية، لكنها وصلت إلى فتح الأبواب إلى جوانب أخرى وإلى معارف أخرى للفكر البشري. فهنا أعتبر جمال فكر الغزالي أولا، ثم جمال القراءة التي اعتمدها علي بلهوان في هذا المجال. طبعا هناك إشكاليات أخرى، وأنت تعرفين أن هناك مصطلحات أخرى في التجربة الفكرية لعلي بلهوان، وكنت حدثتني في الفاصل حول مصطلح الأمة، فما رأيت يعني هل في هذا الأمر كيف أن علي بلهوان في عالم بالفعل في عالم سوقنا فيه لانتماء إلى أمة عربية إسلامية أمة أممية وكذا، يأتي علي بلهوان ليقول أن هناك
1: نحن التونسيين أمة.
0: فمصطلح الأمة هنا، وليس في مصطلح الأمة حسب ما أعتقد، ليس في مصطلح الأمة إلغاء للمصطلحات الأخرى، بل هو في تميز لهذه التجربة التونسية، تميز لهذا التاريخ التونسي، تميز لهذه النوعية التونسية. طبعا تونس تنتمي

0: وجب مش وجب أن نلاحظه فقط، وجب أن نعمل على
1: أن نعيش
0: وأن نعمل على تكوين هذا التميز.
1: تكريسي هو تكريسي.
0: فأن نقول أن نحن أمة مش يعني هذه ملاحظة، لا هذه مسؤولية. نحن أمة يعني أن هذه مسؤولية، وعلى هذا النضال الفكري والنضال السياسي أن يكرس وأن يكون في خدمة هذه الأمة من أجل تميزها ومن أجل.
1: هو ذكرني مصطلح نستعملوه في العلوم الاقتصادية وحتى الإدارة، لوكال، جلوكال، يعني كيف أن نعطيه قيمة للوكال في إطار عولمة أو في إطار عالم قرية. وهذا يمكن يورينا أنه علي بلهوان كان مقدم شوي على عصره، بما أنه أعطى قيمة للوكال. لأنه إذا في إطار أمتك التريتوريال أو يعني الخاصة ما نجحتش المحددة في المكان، ما نجحتش فكريا علميا اقتصاديا، فكيف ستنجح في العالمية وفي في في في في يعني في الأمة العربية والأمة الإسلامية إلى آخره؟ سنجح الصغير باش تنجح في وسط الكبير.
0: وهنا أريد أن أغتنم الفرصة لأنني أعرف اهتمامك ب ما يسمى السياحة الثقافية أو السياحة الحضارية. إلى أي مدى حسب رأيك أستاذة، ونعرف أنك متمكنة من هذا المجال، إلى أي مدى يمكن أن نعتمد هذا التميز الذي حكي فيه نحن أمة، التميز التونسي، نعتمد هذا التميز التونسي في مجال الفلسفة لنؤسس فلسفة تونسية، في مجال الثقافة والفكر لنؤسس ثقافة تونسية، وفي مجال السياحة التعريف ما يسمى الآن بالسياحة الثقافية، التعريف بتونس انطلاقا من تميزها هذا. كيف يمكن أن نستخدم، ليس بمعنى أن نستخدم بالمعنى المرتذل للكلمة، كيف يمكن أن نوظف هذا التميز الفكري والفلسفي والتاريخي والسياسي، نعتمده لبعث مشروع سياحي فكري متميز.
1: لما حال قدرتنا على اكتشاف مميزاتنا الثقافية في أراضينا الشاسعة وفي مناطقنا الشاسعة في تونس، جستمون تخلق هذا الاختلاف بالنسبة لوجهات سياحية أخرى. لأنه اليوم ما ننساوش أنه المعركة الاقتصادية العالمية هي ما عادش طبيعة، فما معركة تكنولوجية إلى آخره، لكن هي معركة بين دي تيريتوار دي ديستيناسيون. فقد ما توري أو تظهر أو تضع الضوء على تميزك بالنسبة لجارك أو بالنسبة للشمال إلى آخره، قد ما وجهتك السياحية بصفة عامة أو الوجهة الثقافية بصفة خاصة تكون ظاهرة في العالم والناس، وتكون جلابة للزائر التونسي أو بالطبيعة للزائر العالمي بصفة عامة. دونك قدرتنا أن نظهر تميزنا هو اللي نجحنا. هو معنى إلى حد السنوات السابقة ديما كنا نراو أنه تونس هي صحيح هي بلد واحد، هي ثقافة واحدة إلى آخره، لكن لازم ساعات ننظر للوجهات وللأماكن التونسية بميزاتها، وكل ميزات هذيك يعني نحط عليها الضوء. بالطبع تونس أمة، بالطبيعة تونس أمة، لازم نظهر أنه تونس مختلفة، أنه اللي نلقاوها في تونس ما نلقاوش في ربوع أخرى، عارف، إسلامية عربية إلى آخره، أنه عنا ثروة ثقافية علمية، ثروة ممكن تجارية، أنه من عهد قرطاج وسياستنا كانت سياسة سلمية تجارية.

0: كانت قرطاج يعني تحاول باش تروج سياستها في البحر الأبيض المتوسط باللي كونتوار كوميرسيو، لكن ما بديتش راه عمرها كارتاج، ما بديت تحروبات من بعد، ما هذه كان خليه للمؤرخين. لكن باش يوريك مدى السلمية والاستراتيجية الثقافية والسلمية اللي كانت في عقل الإنسان التونسي والأمة التونسية بصفة عامة.
1: أنا أتصور أستاذ لو سمحت حتى لو أتعسف على موضوع، أتصور أنه وجب علينا أن نقيم الكثير من الندوات لتعريف أسس الفكر الفلسفي التونسي وعماد
0: صحيح.
1: من أعمدته،
0: صحيح.
1: ألا وهو علي بلهوان.
0: صحيح.
1: هذا أولا.
0: صحيح.
1: وهنا ألتزم بأنني سأتقدم إلى زملائي في أقسام الفلسفة وأساتذة التعليم الثانوي لكي على الأقل نمكن تلاميذنا وطلبتنا من قراءة تميز هذا الفكر،
0: صحيح.
1: ومتى مدى أناقته، ومدى عطائه، ومدى تفاعله مع التاريخ، تاريخنا العربي. وهذا ما يجعله من الفكر التونسي الفلسفي متميزا.
0: صحيح.
1: ثم ثانيا، وأنا ألتزم هنا، أننا وجب أن نعتمد فكر علي بلهوان لنقول بضرورة الفلسفة في الجامعة وفي المعهد الثانوي، لأن علي بلهوان كان أولا وقبل كل شيء أستاذ فلسفة في المعاهد وفيلسوف. فوجب أن نؤكد أن الفكر الفلسفي أنتج في نفس الوقت من أكبر زعماء تونس الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل تحرر تونس، دون أن يخلط هذا بذاك، لكن سخاءه مع وجود الفلسفة في ذاته وفي كينونته،
0: كرمه الفكري، يعني
1: كرمه الفكري هو الذي مكنه من كرمه السياسي وعطائه وتضحيته. فوجب أن نلح أنه وجب على الفلسفة ضد كل الذين يقولون بترك الفلسفة وعدم جدواها وما هي إلا ضياع للوقت لتلامذتنا ولطلبتنا، ووجب أن يتجهوا نحو العلوم والمعارف المادية. وجب أن نقول أن بالفكر الفلسفي وعن طريق الفلسفي أنتجنا أكبر الزعماء، فوجب تكريس الفكر الفلسفي، لا لأنه فكر عقلاني متعقل مستنيب، بل لأنه فكر منفتح وفكر كريم وفكر سخي في عطائه، لأنه أنتج هذا وذاك. ثم ثالثا، وجب أن يتكفل الطلبة الذين يعدون رسائل ماجستير في الفلسفة أو رسائل ماجستير في رسائل الدكتوراه وغيرها في تونس وفي غيره أن يخصصوا دراسات إلى هذا الفكر. وأنا أعتقد أنني طرحت بعض الأسئلة التي يمكن أن تكون موضوعا للدكتوراه وموضوع للبحث في الفلسفة، يعني تعارض هذه القراءات المؤدلجة لتاريخ الفكر العربي الإسلامي مع القراءة، لست أقول أنها القراءة المتميزة والتي لا نقد لها والتي لا عيب فيها، بل أقول أنها قراءة على الأقل متأنية متأنية لذلك. فنشجع طلبتنا في مستوى الماجستير وفي مستوى كذا لكي يقوموا بأبحاث، لأن هكذا يمكننا أن ننهض بالفلسفة، هكذا يمكننا أن ندافع على تميز الفكر الفلسفي التونسي. إذا لم نقرأ نحن، أنا وأنت وطلبتنا وأساتذتنا فكر علي بلهوان، فمن الذي سيقرأه؟
0: من الذي سيقرأه؟
1: ليس الفرنسي ولا الألماني ولا الأمريكي. فوجب علينا أن نجعل هذا
0: نقرأه ونروجه.
1: هاي. فوجب أن نقرأ هذا الفكر ونؤوله ونبني عليه أفكارا أخرى ونبني عليه مشاريع فلسفية أخرى، لأننا إذا لم نقم بذلك لا يمكن لأحد أن يتكفل بهذا الأمر. فأعتقد أن هذه فرصة، وأنا بالفعل أحكي بكل وجدان هنا أن الفرصة التي أعطيتني إياها بحضور هذا الملتقى هي فرصة جميلة، لأنها بالفعل أرقتني ودعتني إلى أن أهتم أكثر بأكثر بهذا العمق الفلسفي. وطبعا هنا على بالهوان ليس الوحيد، هناك محجوب بن ميلاد، تحريك السواكن، هناك فلاسفة آخرين، ولما لا الأستاذ فتحي التريكي، أستاذ محمد محجوب، أستاذ فتحي المسكيني، وفلاسفة آخرين اللي هم الآن بيننا ويعملون بيننا، ونحن كما قلت لك نحن مجدون في جلد النفس لنقول أنهم لا يستحقون هذا الأمر. فوجب أن نأخذ كل إنتاجنا وكل تميزنا في الفكر الفلسفي كما في الفكر عموما أو في الأداب أو في غيرها أو في العلوم،
0: المدرسة الفلسفية التونسية نخلقها
1: ونعيد أحيائها لأن هي موجودة. صحيح. موجودة. صحيح. نعيد أحيائها ونعيد تأهيلها. مستمعينا الكرام، كانت بالفعل حصة تساءلنا فيها أسئلة يمكن أن تكون منطلقا إلى حوارات أخرى. أنا أريد أن أشكر باسمكم جميعا أستاذة والزميلة والأخت العزيزة.
0: شكرا لك أستاذ الكريم.
1: لست أدري إن كان لك شيء تقولين في آخر هذه الحصة.
0: والله نشكر مستمعينا، نشكرك أنت سيدي أستاذي لهذه المبادرة الحلوة باش نتطرقوا لهذه الشخصية من الجانب الفلسفي من الجانب الفكري. بالطبيعة هناك مصطلحات أخرى نجم نطرقوا عليها، مثلا الهوية. الهوية. على بالها نكتب الكثير على الهوية التونسية. نحن أمة قبيلة جبدناها شوية، لكن نجم نزيد نتطرق عليها ونتكلم عليها يعني في حصة أخرى أو في
1: ندوة
0: علمية.
1: نحن فتحنا الشاهية.
0: اكزاكتو. نحن فتحنا الشاهيه ويظهر لي توا ممكن ان نعملوا خدمه باش نلموا او نجمعوا الاصدقاء والزملاء والاساتذه في الفلسفه وفي غيرها من العلوم ونتحدثوا على علي بله حول علي بله وين وحول غيره بالطبيعة، لكن نخلق ديناميكية
1: جديدة
0: فلسفية بالطبيعة باش نثريو الساحة العلمية والساحة الفكرية التونسية إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا أستاذة، وأنا أعرف أن أساتذتنا في الفلسفة على الأقل الذين درسونني كما قلت ذكرت الأستاذ محمد محجوب الأستاذ فتحي تريكو مهتمون جدا، وسأتحدث معهم قريبا من أجل أن نقوم بشيء في
0: يكون شرف كبير
1: في قيمة علي بلهوان وفي قيمة محجوب الميلاد وخيرهم، وتكون فرصة لمعرفة أسس الفلسفة التونسية. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام. شكرا. على هذا الانتباه، ونعود مرة أخرى في أسابيع مقبلة إلى برنامج فيلوسوفيا لنتطرق إلى مواضيع أخرى. إلى اللقاء.
2: فيلوسوفيا.
3: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
2: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت.

القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات
5: وثائق وحقائق.
6: إذاعة تونس الثقافية.
5: وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
7: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذة إلهام الغضباني. مرحبا بك أستاذة إلهام.
8: أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا سيد عادل على الاستضافة.
7: وأنت الباحثة في التاريخ المعاصر، وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول موضوع الأوضاع الغذائية بالبلاد التونسية من سنة 1937 إلى سنة 1955، مستندين في ذلك إلى رسالة ماجستير أنجزتها ونقشتها في الحقيقة منذ سنوات بإشراف الأستاذ المرحوم الكراي قسنطيني. هذه الحصة مهدية إلى روحه أستاذ ناسي الكراي القسنطيني، المتميز في الدراسات التاريخية الاجتماعية خاصة. وأعتقد أن لديك أيضا بصدد إتمام أو إنجاز أطروح الدكتوراه، هكذا؟
8: نعم، الآن بصدد إنجاز أطروحة دكتوراه تحت إشراف الأستاذ عبد المجيد بالهادي حول تطور المنظومة الصحية بالبلاد التونسية بين 1939 و 1969.
7: بالتوفيق.
8: شكرا.
7: طبعا الموضوع مهم، الأوضاع الغذائية، وأعتقد أن هناك صلة ما ربما بين رسالة الماجستير وتروح الدكتوراه بين الأوضاع الغذائية والمنظومة الصحية. تعرف الغذاء ركن أساسي في الصحة،
8: هو
7: حتى
8: جزء
7: النظريات الجديدة أنه لتفادي ربما بعض الأدوية والكيميائيات كذا، من الأفضل العناية بالطبق بالأطباق وبالأكل الصحي والغذاء. نعود إلى موضوع الذي بحثت فيه، أي مصادر، أي وثائق ومصادر أرشيفية وغيرها استعملتها لدراسة هذا الموضوع؟
8: لدراسة هذا الموضوع استندنا بالأساس إلى المصادر الأرشيفية، خاصة سلسلة أو اللي تحكي على
7: في أي أرشيف؟
8: في الأرشيف الوطني التونسي عنا في السلسلة هذه كوميسيون دونكيت سو كوميسيون 1929-1938. استندنا في هذه السلسلة على استبيان هو في الحقيقة قامت به لجنة البحث في ما وراء في بلدان ما وراء البحار حول التغذية لدى الأهالي التونسيين في تلك الفترة الاستعمارية.
7: هذه اللجنة فرنسية.
8: نعم، في لجنة فرنسية، وكذلك استندت إلى تقارير التي يقدمها الجهاد في الجهات التونسية.
7: هل هناك في الأرشيف الوطني ربما وثائق أخرى اعتمدتها؟
8: نعم، هناك السلسلة إس جي،
7: يعني كتاب العمل الحكومة، سكرتير جنرال
8: إس جي، بعنوان نوت اي كورسبوندونس دو ريلاتيف على بروفيزيونمون اون برودوي اليمونتير،
7: تموين يعني
8: اي على فيكساسيون دي بري.
7: في أي فترة تقريبا هذه؟
8: في الفترة الكاملة، في الفترة المدروسة، معناها فترة معناها المتصلة بالبحث حول الأوضاع الغذائية.
7: إذن معناها استعنت بالأرشيف الوطني التونسي
8: بدرجة أولى، استعنت بالأرشيف الوطني
7: هناك
8: التونسي.
7: مصادر أخرى؟
8: نعم، هناك مصادر أخرى خاصة أرشيف معهد باستور. هناك أرشيف معهد باستور، هناك تحقيق ميداني قام به الطبيب الباحث إتيان بيرني
7: فرنسي أيضا
8: فرنسي نعم، وهو ترأس إدارة معهد باستور خلفا لشارنيكول. دونك الدراسة هذه أو التحقيق الميداني هو انكيت سور لاليمونتاسيون ان تونيزي في الفترة خاصة في
7: بحث ولا دراسة حول
8: هي بحث ميداني
7: تغذية في تونس
8: في تونس في عدة جهات تنقل الطبيب بيرني في عدة جهات تونسية للبحث في الأوضاع الغذائية التونسية، كيف ومن ماذا يتكون الغذاء في البلاد التونسية، ما هي المادة الأساسية المكونة للغذاء التونسي. وبحث كذلك اهتم بالتغذية لدى فئات معينة، فئة الفقراء، فئة
7: أعتقد أن هذا مصدر أساسي بالنسبة لك.
8: نعم مصدر أساسي
7: في توزيع المواد. البحث الذي قمت به أستاذ إلهام غضبان أنك أدرجت هذا التصنيف أو هذا التوزيع أنواع الأغذية حتى بعد ذلك بين الجنسيات بين ظفرين، يعني
8: نعم
7: بين تونسيين وفرنسيين وحتى بين الجاليات.
8: نعم لأنه في تلك الفترة كان المجتمع التونسي هو مزيج من الجاليات، عنا الجالية المالتية، عنا الإيطالية، عنا الفرنسية اللي هي تمثل الجزء الأكبر من الجاليات الأوروبية الموجودة في تونس.
7: إلى جانب تقسيم التونسيين بين مسلمين ويهود.
8: نعم إلى جانب تقسيم التونسيين بين يهود ومسلمين. نلقاو بدرجة أكثر نسبة المصاريف الغذائية التونسي يصرف أكثر لأنه التونس
7: هذا بعد سنتطرق إليه في الفصل الثاني.
8: نعم.
7: لأن لاحظت أنك الفصل الثاني خصصته لتوزيع المصاريف حسب الجهات وغير ذلك، لأنه تقريبا أنت قسمت بحثك إلى فصلين، ولكن الفصل الأول تعلق بالغذاء في حد ذاته يعني.
8: نعم.
7: هل أعتقد هناك وثيقة أخرى يبدو لي اقتصادية؟
8: نعم هناك
7: إحصائية واقتصادية.
8: وثيقة إحصائية اقتصادية هو اقتصادي جو ليبيدي حول ليكونومي تونيزيان دوبي لا فان دو لا غير،
7: يعني الاقتصاد التونسي منذ نهاية الحرب.
8: نعم
7: حرب مقصود بها حرب العالمية الثانية،
8: الحرب العالمية الثانية
7: 1945
8: لأنه الحرب العالمية الثانية أفرزت وضع قولوا احنا وضع معناها
7: صعب
8: على البلاد التونسية، خاصة على الوضعية اللي احنا بصدد معناها دراستها، الوضعية الغذائية
7: مرتبطة بالوضع الفلاحي بالكذا
8: بالوضع الاقتصادي بالوضع الفلاحي باستنزاف الطاقات البشرية اللي هي كانت في الفلاحة في تونس. دونك وقع تجنيدها، المشاركة في المستعمرات الفرنسية الأخرى والمشاركة بها في هذه الحرب. إذن
7: بالنسبة طبعا هناك وثائق عديدة أرشيفية لأن ربما على حساب الموضوع، ولكن ما نهتم بمثل هذا الموضوع في السابق، يعني ربما من باحثين أو ما يقربون منه، يعني مش بشرطه يكون طبعا
8: هناك دراسات خاصة أما معناها من ناحية الأنتروبولوجية قامت بها الأستاذة دكتورة سهام الدبابي دكتورة
7: وهناك في حتى من ناحية الغذاء يأخذوه من الناحية الاجتماعية في المؤرخين من ناحية الفقر والحاجة. يبدو لي المرحوم الكريقسنطيني الذي أتركي اشتغل على موضوع
8: اشتغل على المهمشون في البلاد التونسية.
7: هي.
8: وكذلك اشتغل لديه دراسة أو كتاب حول الفقر والفقراء بالبلاد التونسية.
7: وعادة ما عندما نقول الفقر دائما نربطه أيضا بتردي ربما التغذية.
8: نعم لأنه التغذية هي معناها من
7: أساس
8: الحياة. هو شنو الغذاء ماهوش كما نقولوا ماهوش معناها الحاجة
7: حياتية،
8: حاجة ضرورة حياتية معناها هو حاجة فيزيولوجية.
7: بالنسبة للبحث الذي قمت به طبعا هناك عديد المراجع والمصادر الفرنسية وغيرها، بدأت بخصائص ربما التغذية في البلاد التونسية بصفة عامة، وربما حسب الفصول حسب المناسبات وأيضا لدى الرحل لدى الريفيين، تغذية عند الفقراء عند الأغنياء. يعني التغذية النباتية يعني
8: مستخرجة من النباتات والتغذية الحيوانية.
7: يعني خصصت يعني عدة صفحات حول مسألة التغذية. أهم ما يمكن أن يقال قبل أن نركز في الفصل الثاني على ربما يهمنا أكثر، حتى عندك عنوان طريف نوعا ما، مدينة تونس النهمة.
8: النهمة.
7: لنبدأ الساعة 37، نحن في البحوث التاريخية نبدأ بحي الزمني. لماذا بدأت بحثك في سنة 1937 بالذات، ليس قبل وليس بعد؟ اختيار لا أعتقد أنه اعتباطي.
8: ليس اختيار اعتباطي سنة 1937. أولا تداعيات الأزمة الثلاثينات الاقتصادية اللي هي بدأت تعطي مفعولها في المستعمرات بعد الثلاثينات، كذلك تتالي سنوات الجفاف في تلك الفترة اللي أثرت على المحاصيل، ودونك هي المحاصيل مربوطة بالوضع الغذائي لأنه التونسي يستمد الغذاء متاعه من الحبوب اللي هي بالأساس القمح والشعير. حاجة أخرى، وقعت مجاعة كبرى سميت بعام الروز سنة 1900 في الفترة الممتدة بين 1937-1938.
7: سمى عام الروز.
8: عام الروز، حتى أنها في المخيال الشعبي قعدت راسخة، معناها الحكاية هذه كي يقول لك العام الأزرق علينا بالروز دز علينا.
7: هذا موجود، معناها تقالت.
8: تقالت هذية،
7: معناها خاطر مش متعودة تونس، معناها هذو مساعدات الروس.
8: هذية مساعدات، والمساعدات هذية بعد معناها في فترة الأربعينات تتم عن طريق بطاقات التموين.
7: كما في الحرب.
8: كما في الحروب. هي ظروف حروب معناها. كما في الحرب، بطاقات التموين هذية كانوا يسميوها بشعبين عام البون. لوبون.
7: لوبون. لوبون. لوبون بالعربي عربي.
8: وقسيمة شراء أو وصل شراء.
7: سافة مع عام البون زادة.
8: عام البون اللي هو ما بين
7: البون يعني البون يعني الوصل.
8: الوصل. وصل الشراء هذيك هما معناها في شعبين
7: بونو
8: يقولوا. بونو. بونو. هما سميه عام البون.
7: هو نبيدو عام الروز.
8: لا، عام البون هو يمتد من 1944-1945، الظرفية اللي انبثقت على الحرب العالمية.
7: وإحنا وعدنا المستمعين بحصة على التغذية، يبدو لي باش نحكي لهم على انعدام أو قلة التغذية أو ضعف التغذية بعوامل المجاعة. يعني تعرف أن تونس طبعا مرت برشا
8: أزمات.
7: أزمات حتى في 19 وغيره عبر القرون، ديما تجي الجفاف مرتبطة بالمناخ وغيره،
8: لأنه تونس معناها بلاد فلاحية بالأساس. في تلك الفترة،
7: ما الذي يميز التغذية في تونس بلاد تونسية ارتباط بالأوضاع الفلاحية؟ شنية أهم؟ أنت لاحظت أنك عملت تقديم على التغذية في بلاد تونسية قبل أن نصل إلى عام الأزمة التي بدأت به 1937 أو الأزمات في الحقيقة المتتالية. ما الذي يميز التغذية في البلاد التونسية؟
8: التغذية بالبلاد التونسية
7: عبر التاريخ ربما
8: تاريخين هي غير متنوعة، هي مشتقة أساس من الحبوب. نلقاو معناها المكون الأساسي للتغذية لدى التونسي القمح اللي يستخرج منه المادة الأكلة الأساسية هي الكسكسي، اللي كانت معناها من الطقوس العبور خاصة في الأفراح أو في المآتم أو في عند الاحتفال كما نقولوا بالزردة.
7: يعني نحكي بلغة أنتروبولوجية، طقوس العبور.
8: طقوس العبور نجم نوظفه.
7: لأنه الاختصاصات رأوا هنا التاريخ والأنتروبولوجيا كل يكملوا بعضهم.
8: يكملوا بعضهم، يصبوا في نفس الاختصاص. دونك
7: قلنا القمح.
8: القمح هو المادة الأساسية المكونة للقمح. كذلك عنا التونسي ما كانش ثم طبق متنوع في
7: الغذاء.
8: اللحوم. اللحوم
7: عنا قبائل وعنا كذا تقوم على اقتصاد رعوي، يقول اقتصاد رعوي يعني الماشية وكذا، يعني تعتقد اللحم يمثل حاجة هامة والحليب
8: أي حاجة هامة، أما مش في جهة تونس الكل. عنا في الشمال، في الشمال تعرف الشمال غني بالأراضي الخصبة ويرتبط بعوامل جغرافية اللي هو معناها الأراضي الخصبة، المناخ،
7: الرعوي أتحدث اللي يتنقلوا
8: هذوكم عندهم
7: عبر القرون. عنا ناس تتنقل يعني
8: كان الغذاء
7: حتى في الجنوب يعني.
8: أي في الجنوب لحم الضأن يستهلكوا برشا، لحم الضأن
7: الإبل وغيره
8: والحليب الإبل كذلك. معناها الأغذية متاعهم ما كانتش متنوعة، كانوا يعتمدوا خاصة على التمور وحليب الإبل، ما حتى الخبز مثلا في الجنوب.
7: تغذية لدى الرحل أشرت إليها مثلا، علاش تقوم تغذية لدى الرحل؟ يعني الرحل عنا في الثلاثينات ما زال عنا رحل في
8: ما زال ثم رحل
7: يعني تقريبا بدأت تتقلص كثيرا، بدأ نوع من الاستقرار، والمستعمر والسلطات الاستعمارية حاولت تهيمن على المجال،
8: أي خاصة المناطق العسكرية بالجنوب هيمنت معناها جزئين على المجال، لكن ما زال ظاهرة الترحال موجودة في البلاد التونسية، خاصة هما معناها طبيعة المجال الجغرافي المتسم في الجنوب بالأراضي القاحلة وندرة المياه التي تؤدي إلى الجفاف، معناها خلات هذه أثرت على الوضع الغذائي متاحهم، أصبح الغذاء يعتمدوا على الشعير والتمور وحليب الماعز وحليب الإبل، هذوما من الأغذية الأساسية عندهم، الأكلة اللي ديما يعتمدوها معناها حتى في الترحال متاعهم يعملوا منها مخزون ويهزوه معاهم في الترحال، اللي هي الزميطة اللي والبازين، هذوما معناها الباز متاعهم الشعير.
7: وأشرت إلى التفاوت أو الاختلاف، طبعا حاجة بديهية، الفقراء والأغنياء، هو تسمية فقيرة وغنية من الارتباطات، هي ارتبطة بنوعية الغذاء أو نوعية التغذية، هذا تسميه فقير وهذا تسميه غني، كما نوعية اللباس ونوعية المنزل ونوعية وسيلة النقل ولا الانعدام، هذا كل يحدد مؤشرات من مؤشرات الفقر أو الغنى، ولكن التغذية هي مهم من المقاييس، فما فرق بين الفقير والغني في هذا طبيعي، مش كان في تونس،
8: اي ذي حاجه عند البشريه
7: كلها. ولكن لاحظت علاش اشرت له انت لهنا؟
8: انا اشرت لانه
7: التغذيه عند سميتها انت التغذيه عند
8: تغذيه الفقراء وتغذيه الاغنياء، لانه ثم اختلاف كبير بين تغذيه الفقراء وتغذيه الاغنياء.
7: كيف
8: الطبق لدى الفقير هو طبق غير متنوع، يعتمد على ماده رئيسيه واحده مستخرجه كما قلنا من القمح او من الشعير، ويلتجئ الفقير في الحالات الجدب خاصة إلى أغذية تعويضية
7: مثلا،
8: يعني باش يخرج من الرتابة هذيك، ولا معناها ولا تلزو ظروف معيشية خايبة، يلتجأ إلى الطبيعة، ثم مثلا باش يعمل طبق من الكسكسي، طبق ذيك هو غير قادر على توفير نفقات باش يشري خضر ولا حاجة، يعوضها بالبعض الأعشاب اللي صالحة للأكل، كما
7: تقولوا خبيزة،
8: الخبيزة ثم اللي يعملوا به الكسكسي،
7: البحليبة. يقال انه في المعام اللي... انه هو اللي ابتكر فيها التونسي حاجة خاصة به في العالم اللي هي عصيت الزقوقو، هذه مش في الفترة اللي درستها، نعرف
8: هذه في الفترة السابقة في الفترة التاريخ الحديث،
7: يعني في تقريبا في الستينات القرن
8: عن أزمة الأزمة اللي صارت خاصة إثر ثورة علي بن غذاهم 1864
7: في الشمال الغربي، أعتقد
8: في الشمال الغربي، لأنه الشمال الغربي هو غني بالغابات خاصة،
7: والتجأ إلى زقوق،
8: التجأ إلى زقوق يرحيه زقوق هذيك،
7: ولكن وصل للعاصمة ولا تبقى معاش فقراء
8: ولا تبقى الأغنياء.
7: من أكثر الأشياء طريفة إذا صدقت، أنا لم أدرس هذا الموضوع ولم أجد إلى الآن شيء يرضيني من ناحية تاريخية في هذه النقطة المتعلقة بزقوقو، وما يروى أنه عام مجاعة وتم الالتجاء لزقوقو وكذا، بخلاف أنه خاص بتونس العصيدات، أما الطريف أنه عندما انتقلت هذه الأكلة اللي كانت هي نتيجة الحاجة إلى العاصمة تونس خاصة وبعض المدن ربما الأخرى،
8: أصبحت
7: أكلة أغنياء،
8: الأغنياء،
7: لأنه ما يزين به، ما تزين به ولا أهم من الزقوق،
8: أهم من الطبق اللي في حد ذاته،
7: بل تم في الأخير يعني نسيان الزقوق وتعويضه به فراولة، معناها في
8: عصيت البوفري ثم تنوع عصيت البوفري وعصيت الجلجلين ولا فيها تنوع.
7: نعود إلى موضوعنا وفترتنا، وأشرت إلى مدينة تونس النهمة، لماذا هكذا؟ شنو منين جبت هذه تونس
8: مدينة
7: النهمة؟
8: تونس النهمة هو عنصر طريف في هذه الرسالة، معناها التونسي أكثر حاجة
7: مش تونسي، العاصمة انت تونيزوا،
8: العاصمة أي خاطر نلقاو ياسر تنوع في الطبق نتاعهم، التونسي يتجه ديما نحو معناها المصاريف نتاعو نحو الأكل بغض النظر عن الأساليب الأخرى متاع العيش، بغض النظر على الصحة على الترفيه، ديما يحب حتى إلى حد الآن، معناها كان نعمله بمقارنة بالوضع الراهن،
7: مش الآن، أنا يهمني 1937 أو ما يميز المؤرخ لو نحكي في موضوع باش ما يبديش، يعني هو في فترة معينة درسها السنين دي، لوثائق عديدة لم نشر إلا إلى بعضها، منها دراسات فرنسية قاموا بها أطباء وغيرهم فرنسيين وغيرها كما اللي
8: اشرت له في الاستناد الى الاحصائيات كما قلنا اللي قام بها جول ليبيدي نلقاو ان في العاصمه يخصصون الجزء الاكبر من النفقات للتغذيه معناها هذايا اللي خرجت به انه سميت العنصر هذيك مدينه تونس الناهمه لانه وقت التونسي في العاصمه يوفر الجزء الكبير من النفقات للتغذيه معناها هو التونسي معناها عنده عقلية الإنفاق في المصادر الغذائية أكثر
7: وبالمقارنة من أنت قمت بعد ذلك بمقارنة الجهات ربما سميتها مثلا ميزانية الغذاء العائلي التوزيع الإثني والجهوي لنبدأ كان عندك بعض المعطيات ربما لنبدأ بتوزيع حسب الإثنيات ما سميته تغذية مثلا لدى الأوروبيين لدى هكذا الفرنسيين الإيطاليين التونسيين التونسيين المسلمين التونسيين اليهود يعني ماذا يمكن أن يقال على في هذه المسألة أستاذ إلهام الغضبان متعلقة بالإثنية التوزيع
8: توزيع الإثنيات يختلف بين معناها الإثنيات قلنا كما قلنا في المجتمع التونسي وقتها ثم اليهود التونسيون عن المالتيين الأوروبيون خاصة بدرجة أولى الفرنسيون نلاحظ من خلال الدراسات والإحصائيات التي قام بها جول ليبيدي أن الجانب الفرنسي أو العنصر الفرنسي في تونس هو العنصر الأكثر معناها ترفها في الوضع الغذائي
7: أنت أشرت في الملاحق مثلا مثلا في أنكيت أليمونتير أون تونيزي دراسة أو تحقيق أو بحث حول التغذية في تونس سنة 1952 في البلتان إيكونوميكي سوسيال لتونيزي وهذا مصدر مهم الدورية هذه النشرية رسمية هذه يرجعوا لها الطلبة والتاريخ وكذا مهم جدا في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي المعاصر البلتان هذه إيكونوميك إي سوسيال دي لتونيزي مثلا معدل استهلاك الفرد بمدينة تونس وأنت تحدثين عن ذلك سنة 1900 ما بين 1947 و 1949 أنقلوا عنك صفحة 48 السكر معدل استهلاك السنوي أعتقد هنا 12 كيلو البطاطا 11 كيلو زيت الزيتون 9 كيلو يعني كانوا 9 تي هكا تي هدية 505 مش عارف شنو 500 اون جرام بالجرام يعني يرطل والقهوه اكثر شويه من التي هذه في 1949 هكذا معدل استهلاك الفرد هذه
8: اي معدل استهلاك الفرد
7: هذه دراسه فرنسيه
8: دراسه فرنسيه قام بها كما قلنا جول ليبيدي
7: وفي نفس الدوريه هذه تعطينا الاستهلاك اليومي من البروتينات يا ريت تعطينا بعض المعطيات باش نقارنوا كيفاش يستهلك الفرق بين التونسي والإيطالي في تونس أنا أحكي ولكن عندنا جنسيات مختلفة ترى شنو هي الدراسات هذه شعطات نعم عرش فيها سنة وكذا حسب بروتينات
8: دراسة هذه
7: لأن البروتينات حاجة مهمة في الغذاء
8: حاجة مهمة في الغذاء بالطبع دراسة هذه أعطتنا أنه العنصر الفرنسي هو أكثر عنصر معناها يتحصل على النسبة عالية من الحريريات علاش لأن الأغذية متاعه متنوعة وذات جودة عالية كذلك نجد الإيطاليين في مرتبة ثانية بعد الفرنسيين ثم في مرتبة أخيرة نجد التونسيون المسلمون بعد اليهود
7: يعني الفرنسيين يستعملوا كلمة إزرائيليت ما يقولوش جويف يعني حتى في التقسيم الرسمي يقولوا مش إزرائيليان إزرائيليت بمعنى بنو إسرائيل يعني
8: بنو
7: يهود.
8: يهود
7: ولكن يستعملوش كلمة جويف أي إذا حتى التونسي اليهودي كان يأكل أفضل من التونسي المسلم
8: كان يأكل أفضل من التونسي المسلم
7: وهذا تقسيم رسمي كان يقولوا تونسي مسلم رأوا في التقسيم الاستعماري كانوا يستعملوا هكذا المصطلحات الرسمية
8: المسلم.
7: يعني يصنفوا العباد وفرق تسد بين التونسيين من ناحية دينية وكذا يستعملوا مسلمون اي إزرائيليت بمعنى جويف إذن حسب ما فهمت هنا الفرنسي يجي في المرتبة الأولى
8: ثم الإيطاليين ثم اليهود التونسيون اليهود والتونسيون المسلمين
7: في آخر الترتيب
8: في درجة الحصول على
7: البروتينات
8: لأنه علاش قلنا التونسي في مرتبة أخيرة لأنه الغذاء التونسي في تلك الفترة يعتمد على مادة أساسية على الحبوب لكن الجاليات الأخرى متنوعة.
7: أشرت إلى تغذية الفقراء تغذية الأغنياء يقال وإلى اليوم طبعا دراسات لست مختصا بعلوم التغذية ولكن يقال أن البروتينات هي تعطيك نسبة الغناء أو الفقر لأنه الغني نسبة البروتينات في الغذاء متاعه أكثر من الفقير. بروتينات يعني اللحوم بالأساس والحليب والجبن وغيره ولكن خاصة اللحوم بأنواعها هي تعطينا البروتينات مش كان هي حتى البيض يعطي ولكن نحكي أنه يقال أنه البروتينات هي تعطيك يعني حتى نسبة الفقر أو نسبة الغناء
8: هو البروتينات مؤشر لنسبة الفقر والغناء في مجتمع ما.
7: وكلاش أنت قلت لي توا التونسي المسلم كان أقل واحد
8: أقل أقل,
7: أقل واحد
8: لأنه نرجع نقوله لأنه الغذاء متاعه غير متنوع.
7: هذه عام قديش هذه؟
8: سنة 1952 دراسة
7: يعني بداية هذه. الثورة هذه الثورة المسلحة
8: الثورة المسلحة
7: بعد فشل المفاوضات على الحكم الذاتي الأولى
8: الدخول في تجربة الثورة المسلحة
7: وطبعا هناك عدة أحصائيات هامة لهذا الصدد ولكن سنواصل حديث هذا السياق أستاذ إلهام الغضباني ولكن لو سمحتي سنتوقف قليلا مع هذا النغم قبل العودة إلى موضوعنا حول الأوضاع الغذائية بالبلاد التونسية من 1937 إلى 1955
8: نعم

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجة إذاعة صوت الثقافية. وضيفتنا اليوم الأستاذة إلهام الغضبان، وموضوعنا حول موضوعنا حول الأوضاع الغذائية بالبلاد التونسية من 1937 إلى 1955. فهمنا في بداية الحصة أستاذة إلهام الغضبان الباحثة في التاريخ المعاصر والتي أشرف على بحثها في مستوى الماجستير، بحثها حول موضوعنا اليوم، الأستاذ المرحوم الكراري قسنطيني، أعتقد بكلية الأداب والفنون الإنسانية.
1: نعم، بكلية الأداب والفنون الإنسانية.
0: ولكن لديك أطروحة بصدد تقريبا قريب تكملها
1: مع الأستاذ عبد المجيد بالهادي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تصاويري لتونس،
0: في موضوع مش بعيد عليه برشة، تطور المنظومة الصحية بالبلاد التونسية، وإن شاء الله توعدنا تكون ضيفنا إثر مناقشتك بنجاح إن شاء الله. هذه الأطروحة نتمنى لك النجاح. شكرا. فيها تفهمنا تعدد المصادر الأرشيفية، ولكن لفت انتباهي هناك دراسات قام بها الفرنسيون حول الأوضاع الصحية والغذائية والاقتصادية في تونس، مهمة جدا. أشرتنا في بداية الحصة إلى المصادر الأرشيفية وغيرها الفرنسية، خاصة سلسلة SG، سلسلات كثيرة في الحقيقة لجانب حتى طبعا الأرشيفات الفرنسية والدراسات وغير ذلك، ولكن هناك دوريات اقتصادية واجتماعية، وهناك يعني حتى أطباء قاموا بدراسات ومنشورة هذه الأطباء،
1: خاصة موجودة دراسات الأطباء في أرشيف معهد باستور.
0: معهد باستور مهم جدا. إذا أنت تحولت إلى معهد باستور؟
1: نعم، تحولت إلى معهد باستور وبحثت هناك في عدة
0: متاح، يعني
1: متاح. نعم، متاح لجميع الباحثين.
0: نوجه تحية، يعني سهلوا لكم مهمة.
1: نعم، نوجه تحية إلى كل الإطارات والقائمين في مكتبة معهد باستور على البحور.
0: والله مهمة جديدة، هذه يبدو لي أول ضيف يقول لي استعملت ترشيف معهد باستور أو مكتبتنا معهد باستور. أول مرة يبدو لي، أول مرة يقول لي واحد استعملت
1: لأنه في جانب معناه يتعلق بالوضع الغذائي
0: يبدو لي اللي سبقوك استعملوا هذه المكتبة. أنت أشرت يبدو لي مش المراجع الكل، قلت لي راو في كواليس الحصة أنه هناك مراجع
1: مهمة
0: لم تذكريها
1: مثلا الأول. في التاريخ الحديث لدينا الأستاذ جمال بن تهر، حول دراسة حول خبز الفقراء وخبز الأغنياء، وهذه الدراسة كانت ضمن عمل جماعي في كتاب المغيبون في تاريخ تونس الاجتماعي الصادر عن بيت الحكمة. استند قسم الخبز إلى خبز خاص بالفقراء وخبز خاص بالأغنياء، وهناك الخبز الأغنياء ذو الجودة العالية، معناها سميوه الخبز الأبيض. الخبز الأبيض هو حتى كان الباقي في الفترة هذيك.
0: دراسات أخرى، هل هناك دراسات أخرى؟
1: ثم دراسة رجعنا به شوية، لوسيت فالنسي الفلاحون التونسيون تحدثت عن الطعام في تونس، حيث أكدت على خاصة جهة الجنوب على فقر المطبخ بالجنوب التونسي. نعم،
0: أحتجن على هذه الملاحظة، أنا من جابس أصيب جابس وأعتقد أن مطبخنا ثري جدا ومن ألذ الأكلات، وخاصة حتى في الحاجات الحارة، يعني تعرف جابس تنتج
1: قبل تلوث عدة مرات
0: كانت جنة الشقال المرزوقي الله يرحمه، قال معنى جنة الأرض وحاجة كما هكا، جنة الدنيا،
1: جنة الدنيا،
0: يعني كل شيء ننتجوه روا فلاحيا، كل شيء في الفلاحة تقريبا، مش كان الحنة عنا كل شيء.
1: به نواصل. وقلنا لوسيت فالنسي أكدت على فقر المطبخ بالجنوب التونسي، وأضافت إلى أن ذلك يعود إلى ضعف الأسواق المحلية في الدواخل البعيدة عن السواحل والحواضر الكبرى، وعجز هذه المناطق عن اجتذاب التجار، بما ينعكس على تفاوت المواد الغذائية بين الجهات، خاصة الخضروات والغلال تكون منتشرة بين سواحل البلاد وحواضرها الكبرى. كذلك تتالي الهجرات بالبلاد التونسية، تتالي الهجرات شكل جزء من الفسيفساء الثقافي والاجتماعي في الطبخ التونسي. الهجرات اللي جات قدموا مادة جديدة للمطبخ التونسي،
0: طبعا حتى المواد الجاية من الأندلسيين والطماطم
1: هذا الكل،
0: والأكل الحاجات الجاية من أمريكا اللاتينية اللي جيتنا، مخ البطاطا والفلفل، وما كانش عندنا طبعا بطاطا.
1: نعم،
0: وفلفل،
1: ما هي معناها عناصر دخيلة على المطبخ التونسي.
0: فما شكون يشكك في حكاية الفلفل، وهو لقينا فسيفساء كذا هذه، فما سائل أخرى ربما الطلبة
1: دراسات تقول أن
0: دراسات.
1: زراعة الفلفل بالبلاد التونسية أدخله الأندلسيون
0: فما
1: المهاجرون.
0: شكون يفند هذا، يقول لك هاو عندنا صور في بعض الفسيفساء قريبة من الفلفل أو شيء من. نعود إلى موضوع الفترة اللي تهمنا بعيدا عن يعني في الجانب التطور، يعني المؤرخ يدرس تطور اتجاهات التطور. أنت أشرت إلى في ملحق عدد 6 في صفحة 50 تطور استهلاك الغذاء الخاص ببعض الأغذية، وأنت تونس سميتها، لا أعرف أنت اقتبستي هذه الوصف مدينة نهمة أو شيء من هذا القبيل على تونس العاصمة، كيف تطور في منتصف معناه القرن العشرين 1949-1950 بعض الأغذية، تطورها بين 1949-1950 مثلا، نعطيه أمثلة لأن فترة قصيرة أنت اللي درستها،
1: فترة قصيرة جدا.
0: مثلا نعطيه أمثلة كيفاش تطور الاستهلاك هذية نحو زيادة نحو النقصان، لأنه يعكس هذاك وضع اقتصادي زيادة.
1: تطور ثم نحو هناك مؤشرات تدل في هذه الدراسات على أنه الأغذية ما بين الفترة الممتدة 1949-1950 في مش في المواد الغذائية الكل، لكن في بعض المواد هناك نقص طفيف. مثلا في مادة الحوت استهلاك الأسماك خاصة تراجع في جهات الشمال.
0: هذه في مدينة تونس، هذه المتعلقة بمدينة تونس.
1: اي نعم متعلقة بمدينة تونس. تراجع
0: مثلا هم بالطن هنا يحسبوا على مجموع السكان،
1: على مجموع السكان من 5,725 طن الى 5,288 طن،
0: يعني 5,000 هنا 5,000 طن.
1: 5,000 طن. كذلك هناك تراجع في استهلاك البيض
0: مثلا. البيض باش ما يحسبوش بالطن نتصور،
1: بالبيس،
0: بالكعبه يعني،
1: بالكعبه اي من 2.63 الى 1.883.
0: جوج ملايين ولا لا؟ هما وقتها تونس بتبيع
1: لا، ما زالت ما تستعملش العمله هذيك.
0: لا عليه على عدد ميلي دو بيس، يعني الاف، يعني هنا كما قلت توقعت زوج ملايين، ما دامو 2063 2000 ألف كما يقول العربية الفصحى، نقولوا ألف وألف، يعني مليون ما قلوش مليون قبل العرب يقولوا ألف وألف، به 2000 ألف، يعني زوز ملايين كانت 63 بيضة عام 1949 في تونس يقع استهلاكها، تراجعت إلى 1,833,000 في حين اللحوم كانت في مدينة تونس العاصمة في بين 1949 و 1950 الرقم متوفر بالنسبة ل 1949 أنقلوا عنك يا أستاذ أهلا مغبان 6,288 طن عام 1949، وما هيش متوفرة الرقم متعلق بها 1950. والخضر عندنا 49,000 طن 1949
1: في نقصان،
0: لا زيت الاستهلاك ولا نقص 43,000 طن. بالنسبة للغلال يبدو لي زادة تراجعت الغلال في مدينة تونس. الغلال شنو الأرقام اللي تراجعت بها عام 49 و50 من 18,000 يبدو لي
1: من 18,000 إلى 17,000
0: طن.
1: هذا التراجع يعود إلى أسباب أنه الوضعية متاع البلاد معناها مخارجة من وضعية متاع حرب عالمية ثانية، ونعرفوا احنا مخلفات الحرب العالمية الثانية على الوضع الاقتصادي، خاصة أنه وهذا يدخل فيه آليات الاستعمار، أنها بعد الحرب العالمية الثانية قامت بشحن المنتوجات التونسية
0: إلى فرنسا،
1: إلى فرنسا أو إلى تحويلها إلى جبهات القتال الأخرى.
0: جبهات القتال.
1: نعم، هذا اللي خلى قيمة الدخل الفردي تنخفض.
0: ودخلت في حروب فرنسا بداية الخمسينات في آسيا،
1: مع الفيتنام جنوب شرق آسيا،
0: حلت ما يسمى بالهندوشين،
1: الهندوشين الهند الصيني، جندت
0: من جدودنا وآبائنا اللي بعثوهم،
1: جندت استنزفت الطاقات البشرية التونسية وجندتها في الحروب، في كما نقولوا الهندوشين، حروب الهند الصينية.
0: ولكن انت اشرتي انك بديت دراستك ب 1937 سميته عام الروز،
1: عام
0: مش
1: الروز.
0: انت سميته، هم مسمينه اللغه الشعبيه،
1: اللغه الشعبيه افرزت هذه التسميه عام الروز.
0: كل واحد برشا عوام عندنا هكاك. ولكن نعرف انا في نهايه الاربعينات، واحنا كنا نعطيه في ارقام على نهايه الاربعينات بالنسبه، ركزنا هنا على مدينه تونس، وانه فما تراجع في استهلاك الأغذية جمليا، طبعا أرقام جملية لمجموع سكان مدينة تونس بالنسبة المختلف، سواء سمك أو حتى الدجاج، هنا مثلا من 500 طن دجاج 1940 إلى 461 طن مثلا. هذه أرقام فرنسية في دراسة حول التغذية في جويلية أوت 1952 في بلتان إيكونوميكي سوسيال دي لاتونيزي. الحب يرجع لها، هذه المصدر هو البلتان إيكونوميكي سوسيال دي لاتونيزي. ولكن في نهاية الأربعينات فما يبدو لي زادة صارت عام مجاعة أو عام أزمة كبيرة 47،
1: أزمة
0: أعتقد
1: كبيرة. الأزمة هذه امتدت من 1944 إلى 1945، سميت بعام الشر أو عام البون.
0: اللي شرت له انت قبيله،
1: اللي اشرت له انا في بدايه الحصه. عام البون شنو معناها؟ عام معناها البون هو بون
0: استعملناه اللي اشرنا اليه في بدايه
1: قسيمه شراء لشراء
0: حتى 47 صعبه يبدو لي.
1: اي صعبه، نعم
0: 1947
1: كانت صعبه لان تداعيات الحرب العالميه الثانيه ما زالت مخلفاتها،
0: واللي صار زاد امور مربوطه طبعا تونس زاد بالوضع المناخي، جفاف
1: جفاف وزحف الجراد.
0: لكن
1: زحف الجراد، لكن التونسيون
0: جراد يعني
1: حولوا
0: يقضي على المحصولات،
1: يقضي على المحاصيل الزراعيه طبعا. لكن التونسيون قلنا
0: عام جراد،
1: عام جراد، عام جراد توانسه شحولوه عام جراد هذاك، حولوه هو ازمه عصفت بالمحاصيل الزراعيه، توانسه استفادوا منه عام جراد، عوضوا به، خذوا جراد كتغذيه بديله للحصول على
0: كلاو
1: جراد. جدودنا وابينا، ابينا ما نتصورش
0: ابينا، ابينا زاد
1: جدودنا كلاو الجراد، عوضوا به
0: وانا كبير شويه عاد
1: اللحوم
0: انت مازلت في ريعان الشباب.
1: عوضوا به اللحوم، ياخذوا الجراد هذاك يشويه ويملحوه ويجففوه ويطيبوه.
0: هذه في نهايه الاربعينات،
1: اي يطيبوا به المحمصه.
0: تقوليش هذه 47 سمينه عام الجراد،
1: عام الجراد هذاك
0: انت درست كان معناها الفتره ذيك، معناها 37 عام الروس.

0: يعني نعرف بعض الصور موجودة
1: موجودة بعض الصور،
0: حتى
1: لكن
0: تسجيلات فيديو، خاطر دخلت السينما ودخل تسجيل سينما أي تسجيل بين ظفرين، يعني فما صور يعني معناها نقصد سمعي بصري، فهمتني؟
1: سمعي بصري
0: دخل راه في التاريخ المعاصر موجود هذا. وكان تلقاه في لينا في الانستيتيو ناسيونال الاوديوفيزيال نتاع فرنسا، يعني في سجل هام جدا سمعي بصري حتى على تونس. صحيح هما أكثر الأفلام كانت ذات طبيعة بروباغاندا استعمارية تبين فضل فرنسا وإنجازات فرنسا كما يقولون،
1: كما يزعمون أن فرنسا هي من أدخلت الحضارة التونسية،
0: يوريو الصناعات الجديدة
1: إنجازات المستعمر.
0: ساعات ساعات تمر معاهم، زادت تمر بعض الأزمات. نعود إلى موضوعنا. أنت في آخر البحث أصبحت تهتمين بتوزيع المصاريف، ما أسميتي توزيع المصاريف بعد ما درستي اختلاف التغذية بين التونسيين اليهود والتونسيين المسلمين والتونسيين والفرنسيين والإيطاليين، وأن الفرنسيين هم أكثر حظا في مسائل التغذية حسب ما فهمت منك،
1: لأن الفئة المتفوقة
0: ولكن
1: في تونس.
0: أي متفوقة. توزيع المصاريف حسب جهات، وأشرت إلى محور شمال واخترت نموذج سوق الخميس. ماذا يمكن القول بالنسبة لهذا النموذج درستي؟ ما المقصود هنا؟
1: النموذج هي انطلاقا من البحث الميداني الذي قام به الطبيب تيام بيرني، ركز خاصة في بحوثه الميدانية في جهة الشمال على منطقة سوق الخميس، بما أنها المنطقة هذه معناها قريبة من مجردة تكون أراضيها خصبة، ومعناها الغذاء متاعه باش تستمدوا من الأرض متاعها من المحاصيل الزراعية، وحتى معناها باش تكون نفقاتها أقل من معناها الغذاءها مش عندها الاكتفاء الذاتي الغذائي متاعها من
0: الأرض. دراسة
1: هذه دراسة قام بها بيرني.
0: بيرنيو عنده أيضا يبدو لي أنكيت سو لاليمونتاسيون تونيزية، هذا كما قلت موجود في أرشيف معهد باستور منشور هذا في 1939، لكن له عمل مشترك أيضا مع شخص آخر أعتقد بالنسبة لبيرنيو لم نشير إليه في بالي في بداية الحصة،
1: فيسكونتيني.
0: هذا هو فيسكونتيني مخرجين كتاب آخر،
1: عندهم كتاب آخر بيرني وفيسكونتيني لو بان اي لي سيريال دون لاليمونتاسيون تونيزيان،
0: يعني
1: تونيزيان على يعني ان طبيعة
0: يعني الخبز والحبوب، نترجم الخبز والحبوب في الغذاء التونسي. من وقتاش هذا؟ وقتاش صدر؟
1: 1938-1939 الدراسة هذه صدرت. الدراسة هذه ركز فيها على انه الغذاء التونسي أساسه
0: يعني
1: الخبز، ونعرفوا اللي الخبز عنده تاريخ معناها في خاصة تاريخ في البلاد التونسية وتاريخ الثورات قامت خاصة على الخبز. عنا مثال انتفاضة الخبز 3 جون في 1984،
0: نقعد في 37 و55. أنت أشرت في صفحة 19 من بحثك الأكاديمي أنه قلت أن تعد البلاد التونسية من البلدان الوسطية مثلا في استهلاك، سنعود إلى الجهات ولكن فقط تذكير ببعض المسائل التي ربما نشير إليها. أشرت لأهمية البروتينات حتى باش نعرفوا الغني من الفقير، لأنه البروتينات نسبة
1: مؤشر
0: أعلى، مؤشر نلقاو البروتينات أعلى في أكلة الأغنياء. إذ يستهلك الفرد الواحد من التونسيين في منتصف القرن العشرين تقولين حوالي 73.4 جرام من المواد البروتينية خلال 24 ساعة، وتقولين أن هذه النسبة تعد معتدلة، ولكن عندما تقارن تونسيين بالجزائريين تقولين أنها أهم مما يستهلكه الجزائريين.
1: نعم.
0: لا يتجاوز 63، معنى كان التونسي وضع الغذائي في الأربعينات أفضل من وضع
1: أفضل
0: الجزائري،
1: أفضل من الوضع الجزائري،
0: لأن الوضع الاستعماري أشد في
1: أشد
0: الجزائر.
1: لأن الوضع الاستعماري أشد في الجزائر، أشد من تونس.
0: هذا قبل الثورة الجزائرية.
1: نعم.
0: هذا 49-50،
1: يعني قبل
0: خمس سنوات.
1: نعم، من اندلاع الثورة الجزائرية.
0: ورغم ذلك كان الجزائري وضعيته أصعب من وضع التونسي
1: من وضع
0: حتى
1: التونسي
0: في الناحية الغذائية.
1: نعم.
0: وفي حين الآخر كان عايش في رفاه، الطرف الاستعماري
1: في رفاه،
0: في رفاه
1: هو من العناصر المتفوق،
0: عنده مشاريع حتى الثلث
1: ما يسمى الثلث الاستعماري، هذيك معناها اللي ميزته على
0: أجرته أعلى من أجرة التونسي،
1: من أجرة التونسي.
0: طبعا عندك بالتفصيل أرقام عديدة بالجرامات والنسبة للدراسات التي أشرنا إليها، زيت الزيتون قديش من جرام، السكر قديش من جرام، مستخرجات الحبوب، البطاطا، الحمص والفول،

0: خاصة انطلاقا من الدراسة اللي شرناها لها حول التغذية هذه نتاع اللي قام بها السيد الفرنسي
1: إتيان بيرني.
0: إتيان بيرني. بالنسبة للجهات ماذا يمكن قوله؟ علاش اخترت انت نموذج سوق الخميس بالنسبة للمحور الشمالي؟
1: استندت إلى سوق الخميس حسب قلنا الدراسة التي قام بها إتيان بيرني، خاصة عنا زيادة محور الشمال اللي هو ركزنا فيه على سوق الخميس، قلنا اللي هي معناها محاذية لضفاف
0: مجال اليوم. شو نقولوا لها سوق الخميس؟
1: سوق الخميس هي بوسالم.
0: وانت لكن نشرت إلى جيل ليبيدي هنا سوق الأربعة 89% مصاريف التغذية، يعني شهريته تمشي 90% للتغذية،
1: لأنه
0: يبقى له لا ترفيه لا تعليم،
1: ما عندهم مش في عقليتهم الترفيه والصحة، حتى الصحة معانا عقلية التونسية في الفترة الاستعمارية عندهم معناها كالمصطلح اللي يقول لك البس محذر وكل البس مستر وكل محذر.
0: تقولين أنه نسبة
1: هذه اللي مشيوا بها
0: الخماس في صفحة 33 يتحصل على نصيب سنوي يصل 400 فرنك فقط، يعني عام كامل ياخذ 400 فرنك الخماس.
1: هي الفئة الهشة في تلك الفترة.
0: نعرف الخماس هو نوع من الإقطاع، كانوا قن يعني
1: في نظام الإقطاعي، خاصة
0: شبه درسها أستاذنا الجليل
1: محمد الهادي تيمومي.
0: الهادي تيمومي عنده حتى نظرية كاملة في دراسة نمط الإنتاج تسميه المخامسي أو شيء من هذا القبيل. لا يعني هو عنده مصطلحاته سي الهادي. الشمال الغربي، لماذا اخترتي الشمال الغربي؟ لأنه أكثر صعوبة وضعيته؟
1: لا مش أكثر صعوبة، الشمال الغربي هو وضعيته تنجم تكون مترفها وخير من وضعية معناها اللي المتساكنين في الوسط أو الجنوب، لأنه في الشمال الغربي تتوفر الأراضي الخصبة، وفرت المياه خاصة واد مجردة، هذا معناها ما يخليش
0: هذيك بالنسبة للملاكين أو بالنسبة اللي ما يملكوش نعرفوا
1: أجراء ذوكم في الفلاحة.
0: استعمار افتك الأراضي وأصحاب الضيعات هم من الفرنسيين والأجانب، يعني التوانسة عمال وضعيت
1: عمال أجراء في الفلاحة أصبحوا في المستعمر الفرنسي افتك الأراضي وأصبحت على ملك المعمرين.
0: أنا نأخذ من كلامك سأناقشك بما ورد في بحثك. تقولين في الصفحة أيضا 33 العام الفلاحي ما يتقضى من أجر يؤكد أن هذه الفئة، فئة العمال الفلاحيين، أجل يعني تعاني من سوء تغذية. الأجر اليومي لعام الفلاحي لا يمكنه من شراء اللحم، حيث بلغ ثمن الماشية من صف البقر 4.25 كيلو، هذا فرنك سنة 1938 الكيلو هذا، وليصل إلى 45 فرنك سنة 46. يا حسر عام 46، يا ليت هذه قد 80 سنة التالي، يا ليت 1946 تعود وترى ماذا فعلت بنا 2026 في حكاية اللحمة دي أو في خير هذو خمسة، يعني من 4 فرنك لكن هناك 10 أضعاف، يعني ضعفت 10 مرات ما بين 1938 1946، يعني في ظرف
1: في 7 سنوات ارتفاع الأسعار. لأنه
0: شنية 48 فهمش الأغنية 42 فرنك درى العلوش 42 فرنك ولا الكيلو علوش ما فهمتش هنا كروندو الأغنام شنو هنا المقصود بها 42 فرنك؟
1: هذيك الغنم معناها مش الكيلو الحم،
0: العلوش
1: شايف
0: العلوش ب 42 فرنك
1: اي في الفترة هذيك
0: 1946 بيه نقولها ونمر 42 فرنك. طبعا تونس كانت تستعمل فرنك التونسي لكن هو في الحقيقة الفرنك الفرنسي، يعني
1: الفرنك الفرنسي
0: لكن عنا سيادة هوينو يعني يعملوا له شكليا هكاك شوية بي وشوية كذا في وزعمة
1: لكن
0: فيه
1: هو
0: مربوط قيمته
1: مربوطة بفرنسا
0: هو فرنك فرنسي. لن نمر بالنموذج المراقبة المدنية بتونس بعد الشمال الغربي وسوق الأربعة، إشارات فقط لأنه لا يمكن أن نتوقف عند كل ما يتعلق. هناك أيضا محور الوسط، تقينك قارنتي بين محور الشمال ومحور الوسط ومحور الجنوب. حتى مثلا منطقة الوسلاتية يعني أنت حطيتها في الوسط هذه
1: في الوسط،
0: ماذا يمكن القول عنها؟
1: تتوزع ميزانية العائلة حسب الحاجيات اليومية من التغذية في هذه المنطقة، حيث المصاريف
0: مستطيع القيروان
1: نعم
0: أي جهة القيروان
1: جهة تبع القيروان هي منطقة تبع القيروان دونك المصاريف ما توزعش معناها نسبة كبيرة للغذاء ثم هذه حسب الدراسات اللي معناها قاموا بها خاصة بيرني ومراجع أخرى استعملتها المصاريف ما تمشيش للتغذية فقط هناك تجهيزات لباس وتتوزع بنسب مختلفة في عدة
0: نعطيه شوية أرقام بدقة يعني باش نبقاوش في العموميات لأنه ما يميز المؤرخ والتاريخ هي التفاصيل طبعا هناك نظريات عديدة وحول التنظير ولكن أنا أهتم كثيرا بالتفاصيل
1: مثلا في جهة الوسلتية هذه عنا حسب دراسة بيرني عامل فلاحي يشتغل في ضيعة المعمرين بأجر قدره 9 فرنك
0: يوميا هذا
1: تتركب عائلته من 9 أفراد التسعة فرنك هذه تتوزع حسب اللباس التنقل وكذلك الضرائب على المرعى والحيوانات يبقى الحيز الأكبر معناها من 9 فرنك هذه بشي وزعها شو على قديش محدي يبقى الحيز الأكبر للتغذية
0: يعني تبقى مسألة التغذية مسألة أساسية في الفترة التي درستها في آخر الفترة 55 توقفتي مع نهاية الفترة الاستعمارية لا أعتقد أن دولة الاستقلال حاولت أن تحسن الوضع الغذائي
1: توقفنا عند 1955 تونس دخلت في طور آخر من السياسيين نحكي لأنه السياسة تؤثر يسر على الوضع الغذائي دخلت
0: حاولت
1: طور
0: الدولة
1: آخر.
0: أن تطور
1: حاولت
0: الأوضاع
1: حاولت أن تخرج من الأوضاع المزرية عن طريق الجمعيات كذلك هناك دور
0: لاتحاد مثلا التضامن
1: كذلك
0: ثم مساعدات أجنبية
1: ثم مساعدات أجنبية
0: طعم دخلت
1: ثم زاد دور الاتحاد
0: في المطاعم لكونتين سكولير
1: سكولير
0: مثلا أنه لعبت دورا كبيرا المطاعم المدرسية في الأرياف في المدارس الريفية البعض لا يعرف قيمة هذا إلى اليوم وأرجو الانتباه إلى أهمية المطاعم في المدارس الابتدائية اليوم
1: كذلك
0: أتحدث اليوم
1: نعم
0: يعني أعرف ما عم أتحدث هناك مئات المدارس يعني مشكلة فيها في مطاعم مدرسية وهذا وهي التي تجعل التلميذ يتعلق بمدرسته كأنها أمه التي ترضعه أو كان ذكر الحليب وكيس الحليب تعرف الكار الحليب نخلط على الستينات أنت مدرستش أنت وقفت عام 55 دراستك
1: لكن زاد إشارة إلى دور الاتحاد العام التونسي للشغل
0: أي طبعا هناك حتى في مسؤولي الدولة الذي
1: لفت انتباه للوضع الاجتماعي
0: كانوا ينتمون إلى الاتحاد أشكرك جزيلا الشكر أستاذ إلهام الغضبان وأتمنى لك التوفيق في أطروحاتك حول تطور المنظومة الصحية التونسية ولو أن موضوعنا اليوم إشارات فقط من رسالة الماجستير التي أنجزتها حول الأوضاع الغذائية بالبلاد التونسية 1937-1955 وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق إذاعة تونس الثقافية وثائق وحقائق بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيبي.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة سوف يتعلق بشيء ربما معاصر ولكنه أساسي وضروري لتطوير حياتنا بصفة عامة، وأيضا في تعاملنا مع اللغات. ولذلك سوف يكون موضوع هذه الحصة قضايا حوسبة اللغة العربية، ويسعدنا أن نستضيف لكم الأستاذ منجي عمري، وهو أستاذ بجامعة منوبة. مرحبا بك.
3: مرحبا أستاذ توفيق، ومرحبا بالسادة المستمعين.
2: سي منجي، أنت دكتوراه في اللغة العربية، ومباحثك كانت في مسائل تتعلق باللغة، ثم في تقريبا في العشرية الأخيرة انصرفت إلى دراسة هذا الموضوع، موضوع حوسبة اللغة. هل هذا الانصراف كان ضرورة، أو أنك استشعرت الأمر حين انتقلت إلى تدريس بجامعة في الخليج، أم أن قضايا البحث في اللغة هي قضايا متضافرة لا يمكن فصل بعضها عن بعض؟
3: شكرا أستاذ توفيق، ولن يسعدني أن أكون بينكم في هذا الموضوع المعاصر، هذا الموضوع الحديث الذي يملأ الدنيا ويشغل الناس. الحقيقة أن الأمر بدأ بشغف شخصي، لعلي أصارحك بأن الأمر بدأ بطريقة طريفة. يعني أول ما تخرجت في سنة الأولى كنت شغوفا بالحاسوبية، ولم تكن الأمور المادية تسمح لي على سبيل المثال لكي أقتني حاسوبا، فكنت أشتري طابعة وأطبع يعني وأبحث في المواقع وأستخرج زادي من المباحث وأطبع، حتى أن أستاذنا أستاذ صلاح الدين شريف كان يتندر بي، كان يقول لي كيف يعني تشتري طابعة ولا تشتري حاسوبا. فالأمر كان في البداية شغفا شخصيا، ثم تطور الأمر مع البحث ومع يعني مرحلة ما بعد الدكتوراه، فوجدت أن هذا المبحث يغري المرء بأن يكتشف فيه أشياء جديدة. ومع ثورة الذكاء الاصطناعي المؤخرة بات الأمر يعني عظيم الفائدة من حيث الاهتمام الأكاديمي أو الاهتمام حتى الشخصي.
2: نعم، الحقيقة أن دراسة العربية بواسطة الذكاء الاصطناعي وبواسطة الحوسبة هو ليس مبحثا جديدا، لأنه يدخل في إطار ما يسمى بالمعالجة الآلية للغات، وهي معالجة للغة الطبيعية، ونسمي لغة طبيعية كل اللغات التي يتكلمها البشر بطبيعتهم، في مقابل اللغات الاصطناعية التي ستحدثنا ربما بعد حين عنها، وهي التي تصطنعها الآلة أو يصطنعها الإنسان في سياق تعامل غير التعامل اليومي، غير التعامل البشري، تعامل مخصوص. وهذه المعالجة الآلية هي تتقاطع فيها كثير من العلوم، بينها اللسانيات وهذا اختصاصك، وبينها الحاسوبية، والحاسوبية يمكن أن يكون للمرء فيها باع من جهة التطبيق، ولكن لا نتكلم عن علم الحاسوب إلا إذا كان الباحث يحيط علما بالأمرين النظري والتطبيقي والإجرائي. وأيضا هذا المبحث يدخل فيه الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان. سي منجي، ونحن نريد أن نبسط، بعض المستمعين لا يفرقون أحيانا كثيرا بين الحاسوب والذكاء أو الحوسبة والذكاء الاصطناعي، أو التعامل ربما المحوسب أو الآلي مع اللغة أو مع معالجة المعلومات والذكاء الاصطناعي، ما الفرق؟
3: شكرا أستاذ توفيق. والله الحقيقة ربما نحتاج لتبسيط هذا الأمر إلى بسطة تاريخية بسيطة، يعني يمكن نعود بها إلى الحرب العالمية الثانية، عندما كانت هناك حرب الجوسسة بين الأمم المتصارعة، وكان هناك محاولة لتطوير آلات قادرة على التقاط الإشارات اللاسلكية والإشارات في خضم الحرب، ثم ترجمتها أو محاولة التي تأويل ما ترمز إليه. في هذا الخصوص بدأ تطوير الآلة وبدأ تطوير الحاسوب. ثم بعد ذلك ومع الزخم الذي شهدته نظرية تشومسكي في النصف الثاني من القرن العشرين، والذي حاول أن يصوغ قواعد اللغة أو قواعد اشتغال الدماغ، كيف يشتغل باللغة، كيف يشتغل الطفل باللغة، حاول أن يصوغها في أسلوب يقترب كثيرا من الرموز. وبما أن الآلة تفهم الرموز، فكانت هذه البداية لبدايات الذكاء الاصطناعي. بطبيعة الحال هذا يقودنا في النهاية إلى التمييز بين ثلاث مصطلحات أساسية. المصطلح الأول هو مصطلح الرقمنة، وكثير من الناس يستخدمونه كما لو أنه مرادف للحوسبة. الرقمنة هي عملية رمزية، عملية سيميائية بمقتضاها نحول الرموز الطبيعية في اللغة من حروف وكلمات وجمل ونصوص، نحولها إلى أرقام، وهذه الأرقام يفهمها الحاسوب من خلال الخانات. والحاسوب بدأ يتطور من عدد محدود من الخانات. نحن نلاحظ أنه في بعض البرمجيات نتحدث عن 32 أو 64 فما فوق، يعني هذه الأجيال من الحاسوب تتعلق بعدد خانات الأرقام في الحاسوب. فنحن نحول هذه الأشياء الطبيعية في اللغة إلى رموز رقمية 0-1. يعني الحاسوب كل معلومة لديه 8 خانات يجعل 0-1 و0-0-0-1 أو يعكس، إذا لديه حساب الاحتمال إمكانية كبيرة لحوسبة أو لأرشفة كل معلومة. هذا المستوى الأول وهو المستوى الرقمي، نحولها إلى أرقام يفهمها الحاسوب. فالحاسوب لا يفهم، لا يتكلم، لا يستطيع أن يدرك ما يدركه الإنسان، هو بالنسبة إليه المعلومة مخزنة في شكل خانة من الأرقام 0-1. نأتي الآن إلى المصطلح الآخر الذي كثيرا ما يلتبس بهذا المصطلح. المسألة الأولى هي مسألة يعني رمزية، يعني مسألة سيميائية، مسألة تشفير. لكن المسألة الثانية تتعلق بالحوسبة، والحوسبة هي كيف نجعل الحاسوب قادر على أن يقوم بمهام الإنسان. فعندما نحوسب اللغة يعني نحن نعطي أوامر ومجموعة أوامر رياضية للحاسوب لكي يقوم بالتصحيح الآلي أو لا يقوم بالترجمة الآلية، وهذه مهام كلاسيكية في الحاسوب، أو لكي يكتب لنا عندما نتكلم أمام المايك في الحاسوب يكتب لنا نصا. إذن نحن الآن بإزاء مصطلحين، الرقمنة يعني تحويل اللغة الطبيعية إلى أرقام يفهمها الحاسوب، والحوسبة أي جعل الحاسوب يقوم بمهام ذاتيا، وهذه المهام تجعله يعني يستغني عن الإنسان جزئيا وليس كليا. نأتي الآن إلى المصطلح الثالث، وهنا باكتمال هذا الثالوث يمكن أن نفهم هذه المسألة الاصطلاحية المفهومية. المصطلح الثالث بعد الرقمنة والحوسبة يتعلق بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ميزته أنه قادر على أن يتعلم ذاتيا، يعني إذا كانت الحوسبة تعتمد على مجموعة من الأوامر الوقتية التي بها باكتمالها يصمت الحاسوب ويكف عن الكلام المباح يعني كما يقال، الذكاء الاصطناعي لديه قدرة على أن يقوم بمهام ذاتية وأن يتعلم منها وأن يقوم بأشياء لا يتدخل فيها الإنسان بناء على تركيبة وتدريب مسبق يقوم به الإنسان. هذا الثالوث يجعلنا أمام ثلاث أجيال، يعني جيل الرقمنة وجيل الحوسبة والجيل الذي نحن نعيش فيه هو عصر الذكاء الاصطناعي.
2: شكرا لهذا التقديم الموجز لهذه المراحل الثلاث. على الرغم من أن لاحظنا حتى في الاصطلاحات ويلاحظ السادة المستمعون أن المجالين الأولين على الأقل فيهما تركيز على الأرقام وعلى الحساب، وكأن هذه العلوم لم تتطور إلا اعتمادا على علم أساسي وهو علم الرياضيات. فهذا العلم كأنما أعطى شفراته أو أعطى على الأقل طرقه الفورماليزاسيون، يعني الثورانية، أو إذا بسطنا الأمر نقول بالشكل أو بالترميز، أعطى طريقته في معالجة كثير من المعطيات خارج الحساب. سنستمع مع السادة المستمعين إلى هذا المقطع المبسط لما كنت تفضلت به، وذلك زيادة ربما في الإفادة.
1: رحيق اللسان
0: شكرا كثير على التقدمة. زي ما حضرتك فضلت، أنا أستاذ كامل في جامعة نيويورك أبو ظبي، وأنا كذلك مدير مختبر كامل، اللي هو مختبر مهتم في معالجة اللغة الطبيعية، خصوصا اللغة العربية. وكثير مبسوط إني أكون معكم في البودكاست اليوم.
4: تمام، تشرفنا جدا. طيب خلينا نبدأ بشيء الأول، هو ساعات لما أنا سألتك تحب نتكلم في إيه في الحلقة، فقلت لي إن أنا عاوز أتكلم في النمذجة الحاسوبية للغة العربية. طبعا إيه، it's a bit of a tongue twister، يعني إن إحنا نقول نمذجة، فممكن تشرح لنا عن إيه النمذجة الحاسوبية؟
0: النمذجة الحاسوبية أو النمذجة بسرعة عامة أو modeling الاستخدام الإنجليزي. لما نتكلم عن النمذجة الحاسوبية، عادة نتكلم عن نمذجة حاسوبية لسلوك معين، لسلوك بشري معين. لما نتكلم عن النمذجة الحاسوبية للغة، عم نتكلم عن بناء أنظمة حاسوبية أو نماذج بتحاكي سلوك البشري في التعامل مع اللغة. معنى إذا أنا بدي أقول أنا عندي نموذج لغوي للصرف، فهو الهدف منه إنه هو نظام بيحاكي طريقة استخدام البني آدمين للصرف مثلاً للغة معينة إلى آخره. لما نبني هاي النماذج، عادة نعتمد على عدة أشياء، منها يعني نظريات، قواعد، خوارزميات وبيانات. وهدفنا في النهاية هو يعني التركيز عليه هو محاكاة السلوك، إنه يعني إنه مش تفسير السلوك. فلما تحكي عن نموذج لغوي، انت ما بتقول انه انا عم بعمل عمل الله، اني بخلق انه جهاز له قدره على الوعي الى اخره. مش هذا هو الهدف الاساسي، او هو الهدف لمعظم الناس اللي بيشتغلوا في الموضوع، او رؤيتهم انه ممكن يكون. ففي طبعا اشخاص في هذا المجال بيستوحوا افكار من مجال علم الادراك او كوجنيتيف ساينس، وممكن بالنسبه لهم اهم اكثر انهم يربطوا بين طريقه استخدام البني ادمين للغه والنماذج. لكن معظم الاشخاص بيشتغلوا في هذا المجال هدفهم هو محاكاه السلوك، انه انا ممكن ابني نظام بيتصرف بطريقه بحيث انه ممكن هو يعمل باس على التورينج تيست. انه شخص التورينج تيست ايش؟ تورينج تيست هو اختبار تورينج، هو اختبار اللي لتقييم قدرتنا على بناء نظام ذكي، نظام ذكاء اصطناعي، لدرجة أنه ممكن هو يعني يخلي شخص بيتعامل مع هذا النظام لا يعرف هل هو يتعامل مع جهاز أو يتعامل مع إنسان فعليا. هذه هي الفكرة، بس هي الأساسية محاكاة السلوك أو النمذجة للسلوك.
4: فبمناسبة المحاكاة، هل ممكن تعطينا مثال للمحاكاة دي ممكن تتم في أي إطار مثلا؟
0: المحاكاة ممكن تتم في أي إطار، يعني بصورة عامة. المحاكاة بصورة عامة من النواحي الفنية، مثلا الرسم، الأنظمة التوليدية حاليا اللي بتشتغل مثلا على الرسم. طبعا في مجال اللغة، تشات جي بي تي لما بيعمل لك توليد لنصوص جديدة أو توليد لأشعار، هو بيحاكي القدرة البشرية على إنتاج أو توليد مثل هذه النصوص. ما هي الفكرة المحاكاة؟ أنواع المحاكاة ممكن تكون، أو النمذجة ممكن تكون، إحنا بالنسبة لنا المتخصصين أدق شوي. مثلا أقول لك إنه إذا في كلمة مثلا أعطيك إياها، وتقول لي إنه كل احتمالات قراءاتها المختلفة، مثلا كل التشكيلات الممكنة،
4: صحيح،
0: كل المعاني لهذه الكلمة. فمثلا في مثال أنا بحبه لأنه شوي غريب، مع كثير عادة الناس بيستخدموك، كلمة من 3 حروف، با يا نون. فأنت بمعنى بين، هو أكثر معنى معروف للأشخاص، لكن بين أو هن بينا، مقابل هو بين، أو هذا شيء بين، أن بين، أن بين صفاتي، أو حتى ممكن يجيك بين ياباني واحد. فقدرة الإنسان أو قدرة الجهاز على أنه يقول لك هاي الاحتمالات الكثيرة الموجودة، ممكن حتى حدا يقول هذه لا تحاكي السلوك البشري، أعظم منه بطريقة، أو يعني إنه يعني لو فكر البني آدمين لفترة طويلة ممكن يوصل لهذه النتيجة، بس إحنا بدنا الأجهزة إنها توصلها أصلاً.
4: وحتى في كلمة بين كمان فيها كلمة بين بمعنى البعد.
0: البعد تمام، أو في بالضبط.
5: كنا نستمع إلى مقطع في حديث عن النمذجة الحاسوبية للغة العربية. وهذه اللغة سيمونجي، وأنت ضيفي في هذه الحصة التي تتعلق بقضايا حوسبة اللغة العربية، هذه اللغة دخلت مع لغات أخرى في نظام الحوسبي، وفي هذا التعامل ربما الذي يعصر طريقة البحث في اللغة. أنا وأنت جئنا إلى اللغة العربية بواسطة بحوث كلاسيكية تتعلق، أنا مثلا درست مصطلح عند النحاة العربي أطروحة أشرف عليها الأستاذ عبد القادر المهيري، أنت درست تقريبا في إطار ليس بعيد مسألة متعلقة بجانب ربما أكثر تجريدية من الجانب الذي بحثت فيه وسوف تحدثنا عن ذلك. ولكن اليوم حينما نتكلم عن حوسبة اللغة العربية وكأننا ننتقل من مجال كلاسيكي أو شبه كلاسيكي في البحث في اللغة إلى مجال في بعض الأحيان يخيف من ليست له هذه المعطيات. وأنا استمعت إليك وأنت تفسر هذه المراحل المتعلقة بتطور التعامل مع الحاسوب وكأنك متمكن من هذه الناحية، فأنت جئت من اللغة ومن البحث اللغوي لتكتسب هذه المعارف بالجوانب الحاسوبية. هل أن الانتقال من دراسات كلاسيكية في اللغة في المباحث اللغوية في الصرف في النحو في البلاغة في التداولية إلى هذا الضرب من حوسبة اللغة، وكما تفضلت بمعنى أن نرى كيف تتمكن الآلات من فهم اللغة البشرية وكيف تتمكن من تفسيرها وتوليدها نطقا وكتابة، هل نحن إزاء قطيعة بين طريقتين في الدراسة، طريقة كلاسيكية وطريقة ما بعد الكلاسيكية أو الطريقة الحاسوبية؟
3: شكرا أستاذ توفيق، هذا سؤال عميق حقيقة وسؤال إشكالي أيضا، لأنه يحتمل مقاربات عدة ويحتمل أيضا يعني كيف أقول يعني توليد إشكاليات أخرى. يعني كلما بحثنا في المسألة حوسبة اللغة كلما اصطدمنا بإشكالات إضافية. الحقيقة أنني أنظر إلى المسألة من زاويتين، الزاوية الأولى هي زاوية لسانية والزاوية الثانية هي زاوية حاسوبية. من الناحية اللسانية نحن نعلم أن في تاريخ اللسانيات تشومسكي أحدث ثورة في تصور اللغة، واعتبر أن دماغ الإنسان وهو متأثر في ذلك بالعلوم الطبيعية والبيولوجيا تحديدا، وحتى أن البعض سمى لسانياتها لسانيات بيولوجية، اعتبر أنه مثل ما أن الإنسان جهاز هضم وجهاز سمع وأجهزة بيولوجية طبيعية، لديه جهاز طبيعي بيولوجي هو جهاز الدماغ، وهذا الدماغ يشتغل بطريقة حوسبية. إذن هذا سيجعلنا نحصل في البداية على مفهوم طبيعي للحوسبة، وهنا في الدراسات اللسانية يتحدثون
5: يعني يشتغل حوسبيا، نريد أن نبسط بمعنى أنه يشتغل على طريقة الحاسوب حينما يعالج معلومات.
3: نعم، إذن هذه استعارة تسمى الاستعارة الحاسوبية، يعني نحن نقلد الحاسوب أو نستعير طريقة الحاسوب لنتحدث عن آلة طبيعية هي آلة الدماغ عندما
5: وهو الحاسوب. كذلك أنا سيمونجي نريد أن نمشي خطوة خطوة لكي نأخذ بيد المستمعين البسطاء. بمعنى نحن إزاء استعارة كما قلت أننا نستعير للذهن البشري للدماغ البشري، نستعير له طريقة في التمثل تعتبره وكأنه حاسوب، وهي على نقيض استعارة أخرى أننا استعرنا للآلة اللي هو الحاسوب، استعرنا له عبارة الدماغ الإلكتروني، أن نحن إذا استعارة تمشي وتجي.
3: نعم.
5: إذا تحدثنا عن الحاسوب استعرنا له
3: الدماغ،
5: الدماغ البشري، وإذا إذا تحدثنا عن الدماغ البشري نستعير هذا. إلى هذا الحد سيمونجي أن انفتاح الدماغ على الحاسوب والحاسوب على الدماغ بات وكأنه في أطروت في طريق يمشي ويجي، هل هذا علميا مقبول من الناحية الأخلاقية أم واجه جملة من الصعوبات؟ ولماذا قبلت هذه الاستعارات؟ لا أعتقد أنها واجهت كثيرا من الجدل عند العلماء وعند حتى المتخلقين.
3: الحقيقة استوفيق هو المسألة حمالة وجوه، لماذا؟ لأنه ما نعلمه أن الناس بخلفية تعليمية ينظرون إلى النظريات اللسانية وإلى العلوم اللسانية بصفة عامة نظرة خارجية، يبحثون فيها عن القواعد، يبحثون فيها عن الحكمة، يبحثون فيها عن الشيء الواضح الذي لا يحتمل التأويل. ولكن المعلوم إبسيمولوجيا أن العلوم يعني هي الجانب الظاهر من حركة اعتمال الفكر البشري، من صراع الفلسفة العلوم الإنسانية مع العلوم الصحيحة. ولذلك عندما بدأ هذا التمازج بين اللسانيات وبين الحاسوبية كان الأمر فيه جدل. في عصر ما بات اللسانيات باتت هي المثل الأعلى للحاسوب، عندما قدم على سبيل المثال اللساني الأمريكي تشومسكي تصوره شبه الرياضي حول طريقة اشتغال الدماغ لإنتاج الجمل، التقط ذلك الحاسوبيون وماذا فعلوا؟ طوروا الحاسوب وطوروا الذكاء الاصطناعي. ومع تطور الذكاء العلوم البيولوجية وعلوم الأعصاب وبتنا نعرف كثيرا من الأشياء حول طريقة اشتغال الدماغ، مثلا الخلايا العصبية كيف تشتغل، بتنا نتحدث في الحاسوبية عن مفهوم الشبكات الحاسوبية ومفهوم التعلم العميق، وبتنا نحاكي الدماغ البشري. هذا الجدل الحقيقة هو طبيعي. لماذا؟ لأن المعرفة كما هو معلوم يعني لا تنشأ هكذا في طريق مستقيم، فيها منعرجات، فيها انتكاسات، فيها صراع بين العلوم، ولكنه صراع إيجابي، صراع العقل مع العقل، صراع العلم مع العلم. وبتنا اليوم نتحدث عن بينية العلوم، حتى أنه لا يمكن أن نتصور تطورا في الذكاء الاصطناعي أو في اللسانيات أو في العلوم الإنسانية بدون أن تكون المفاهيم متواردة بين هذه العلوم. ولذلك ما تفضلت بالإشارة إليه، هذا الجانب الاستعاري في العلم، هو بالفعل هو يقصد لذاته وليس مجرد عبارة كذا مجازية. نحن بالفعل العلوم تستعير من العلوم الأخرى مفاهيمها نماذجها، وهذا ما جعلنا نصل اليوم إلى ما متى يعرف بالعلم العرفاني. وعندما نتحدث عن العلم العرفاني في المباحث الحديثة نحن نتحدث عن علم يختزن داخله اللسانيات والذكاء الاصطناعي والسيبرنيتيقا وعلوم الأعصاب، فصارت بوتقة من العلوم. كلما برز مفهوم أو نموذج أو تصور لطريقة اشتغال الدماغ عند الإنسان في إحدى هذه التخصصات إلا والتقطه مبحث آخر وطور به نفسه.
5: نعم، نعود إلى تشومسكي وكيف نظر إلى اللغة وكيف عدت اللغة كأنها منظومة، وكلمة منظومة أيضا مأخوذة من الحاسوب. ونحن نذكر السادة المستمعين بأننا الآن دخلنا إلى الدماغ حتى نرى كيف يعالج الدماغ اللغة، وحتى نقيس عليه كيف يعالج الحاسوب هذه اللغة.
3: نعم.
5: لنبدأ بالجزء الأول، كيف يعالج الدماغ اللغة؟ ما الذي يعرفه الناس هو مرحلة ما بعد إنتاج اللغة، يعني حينما تقول لي صباح الخير وأقول لك مرحبا بك ونتكلم، نحن في مرحلة الإنجاز، مرحلة أنك تسمعني وأنا أتكلم وأسمعك وأنت تتكلم، هذا أساسي. ودرس النحاة واللسانيون والحركة اللغوية سواء كانت داخل الفلسفة أو خارجها حينما استقلت بعلم، درست هذا المنجز الذي يأتي بعد النطق، بعد إنتاج الكلام. لكن حينما نتكلم عن تشومسكي نتكلم أيضا، وحينما نتكلم عن المرحلة العرفانية نتكلم أيضا عند مرحلة سكتت عنها العلوم السابقة، هي ماذا يحدث
3: داخل الدماغ.
5: داخل الدماغ قبل أن أتكلم، فقبل أن أقول لك صباح الخير ومرحبا سيمونجي أو أني أسميك أو أسلم على السادة المستمعين، وقبل أن يسمع الناس هذا الحديث الذي لا يمكن أن يسكت عنه العالم في الإذاعات في الشارع، لكن هناك مرحلة ما قبلية هي التي تحدث داخل الدماغ. ما الذي يحدث قبل أن نتكلم داخل الدماغ؟
3: الحقيقة أن هذا السؤال طرحه تشومسكي في نظرياته، السؤال الكبير الذي بدل به وجه اللسانيات. قال أنه نحن ننظر كما تفضلت إلى الكلام الذي نقوله، المنجز، الكلام الذي نستخدمه سواء في الأدب أو في حياتنا اليومية، فنصفه ونقول ونصندقه ونصف مكوناته وبنيته. ولكن مع تشومسكي تغير السؤال، لم يعد السؤال هو سؤال الوصف بل سؤال التفسير. والسؤال الذي طرحه تشومسكي وغير به وجه اللسانيات هو: إلى متى سنبقى نصف ما نقوله؟ علينا أن ندخل إلى الدماغ ونحاول تفسير كيف يتكلم الطفل فجأة بدون سابق معرفة باللغة، وكيف تتكون هذه القدرة أو هذه القدرة الإبداعية في دماغ الإنسان. هنا نأتي للجانب الثاني الذي يفسر هذا الأمر. تشومسكي افترض أن المنهج، بما أنه أساس العلوم، عاد إلى لحظة ديكارتية. معلوم أنه حتى عند عامة الناس أنه ديكارت هو رمز للتفكير العقلي، فقال أنه لكي نعرف ماذا يحدث داخل دماغ الإنسان سنكون بإزاء منهجين، إما منهج تجريبي أو منهج عقلي. المنهج التجريبي يمكننا مثلا في الجهاز الهضمي من أن نختبر المعدة ودورها والأمعاء إلى غير ذلك. يعني الأجهزة الطبيعية عند الإنسان، من بينها النحو، من بينها اللغة. اللغة جهاز طبيعي عند الإنسان مركوز في الدماغ، لكن المنهج التجريبي لن يمكننا من معرفة ماذا يحدث. إذن سنلتجأ إلى منهج آخر. ما هو هذا المنهج؟ هو المنهج الرياضي أو الافتراضي الذي يعني يستمد جذوره من فلسفة ديكارت، ولذلك هو كتب كتاب سماه يعني اللسانيات الديكارتية، بمعنى اللسانيات التي تعتمد تفكير العقل. ومن هنا استخدم الرموز الرياضية ليفترض، ليتخيل بطريقة علمية، ليقدم افتراضات حول ماذا يحدث. فتصور أن الإنسان قبل أن يتكلم توجد لديه آلة طبيعية، هذه الآلة تخيلها، وطبيعة الحال علميا لا نستطيع أن نقول له أنت تكذب، لا توجد هذه الآلة، لا يمكن. علميا نقول له إذا كان ما افترضته يعني قادر على التفسير فهي نظرية مقبولة، إذا لم يكن قادر فهي ليست مقبولة. وهذا ما فعله، استطاع أن يفسر كيف ننتج الجمل، وهذا ما التقطه تحديدا الحاسوبيون. التقطوا هذه الطريقة الرمزية التي قدم فيها رموز رياضية كيف تنشأ الجملة، نواة أولى مثل الجنين، ثم يعني أنا أعطي مثال بسيط حتى يفهم الناس. افترض تشومسكي أن الجملة تنشأ في الدماغ كنواة أولى خالية من كل التعقيدات،
5: سماها كيرنل.
3: نعم بالتأكيد. وهذه الجملة يعني هي كالهيولة، لا يوجد فيها لا نفي ولا يوجد فيها تقديم ولا تأخير ولا حذف، ثم يسميها بنية عميقة للجملة. ثم بعد ذلك ماذا تحدث؟ يعني تحدث عمليات التحويل والتغيير إلى أن تستوي الجملة. على سبيل المثال نحن سنسأل شخص فنقول له يعني نقول له كم الساعة؟ سيقول الثامنة. الثامنة هي يعني جزء من جملة. أين الجملة كاملة؟ يعتبر تشومسكي أن الجملة نشأت في ذهن الإنسان مكتملة بمبتدأ وخبر، ولكن لضرورة الإنجاز يقوم الإنسان بالحذف والتغيير والتقديم والتأخير، ولا يقول إلا ما يكون جاهزا في السطح، وهذا ما يسميه البنية السطحية. إذن هذا بتبسيط ربما قد يكون مخل. يعني
5: الآن نحن تحدثنا عما يحدث في ذهن البشر، وافترض تشومسكي أن البشرة مثلما تولد لديهم قدرة على المشي وليس لديهم قدرة على الطيران،
3: نعم،
5: لديهم أيضا قدرات على أن ينتجوا هذه اللغة. ولذلك اعتبر تشومسكي أن اللغة فطرية لأنها تولد معنا باعتبارها قدرات. وبقطع النظر عن أن تكون لغتك الطبيعية العربية التي تعنينا اليوم أو اليابانية أو الفارسية، فالبشر يلدون بهذه القدرات الطبيعية على أن يتكلموا لغة من اللغات. يبقى الجهاز البشري الطبيعي الذي عندهم لديه ما يسميه تشومسكي بالنحو الكلي أو النحو الكوني، بمعنى أن جميع اللغات الطبيعية بما أنها تعود في أصلها إلى هذه الملكة الفطرية، فمن الضروري أن تحتكم إلى جملة من القواعد العامة البشرية التي إن اختلفت في روسيا بالروسية أو في إيطاليا بالإيطالية أو في إسبانيا أو غير ذلك، فإنك يمكن أن ترجع هذه القواعد التي تولد هذه اللغات وتولد الجمل وتجعل الجمل عند الإنجاز تختلف باختلاف هذه النواتات التي نسميها في الأصل جملا، يمكن أن نعتبرها نحوا كليا. السؤال هو كيف ننظر إلى الناحية الأخرى، كيف يعمل الحاسوب حينما يعالج هذه اللغة العربية؟ واسمح لي أن أستمع إليك بعد أن نستمع إلى هذا المقطع.
6: approches. D'un côté, la linguistique, on essaie de définir a priori des règles en étudiant le langage. Et d'un autre côté, on va avoir toutes les approches beaucoup plus statistiques. Et on fournit une collection importante, massive, d'actes de langage sur lesquels les moteurs d'analyse statistique vont extraire automatiquement des règles. Et au milieu de ça, il y a les approches hybrides où on fait un petit peu de linguistique, un petit peu de statistique, et on mélange les deux pour arriver à quelque chose souvent d'un petit peu meilleur. Un virage vers le tout statistique qui s'est opéré fin des années 90, début des années 2000. Pourquoi en particulier? Parce qu'à partir de ce moment-là, on a eu des puissances de calcul qui ont permis d'analyser des masses de données importantes, ce qui était difficile avant. Et parce qu'on s'est rapidement aperçu que nos problématiques aujourd'hui dans le monde qui nous entourait, elles étaient rapidement multilingues. Et que devoir à chaque fois qu'on change de langue réécrire toutes les règles qu'on a apprises manuellement, ça devenait trop coûteux et c'était pas rentable. Donc l'avantage de l'apprentissage automatique, c'est qu'on n'a pas ce besoin de tout réapprendre à chaque fois. Lorsqu'on fait le choix d'un apprentissage statistique des règles qui régissent le langage, on a besoin d'une masse d'informations conséquente. Avoir un gros corpus, c'est pas forcément facile. Il faut pouvoir accumuler des actes de langage qui sont écrits par plusieurs personnes, qui ont été écrits manuellement, et une masse suffisamment conséquente pour que les moteurs d'analyse statistique puissent extraire des règles de qualité. Aujourd'hui, Google a un avantage considérable là-dessus, puisqu'ils indexent l'ensemble du web, donc ça représente des milliards, et maintenant on est plus qu'à des milliards de pages. Et en plus, ces pages sont dans des langues différentes. Donc avoir accès à cette masse de corpus, ça fait qu'aujourd'hui, Google est capable de sortir des services en continu qui sont parmi les plus performants à l'heure actuelle, même au sein des milieux académiques, même si les méthodes qui sont développées sont meilleures, le fait de ne pas avoir accès à des ressources aussi conséquentes fait qu'on ne peut pas atteindre le niveau de qualité qu'aujourd'hui propose Google dans la traduction, par exemple, dans la synthèse de la parole, c'est un autre exemple, dans la recherche d'informations, etc.
5: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نستمع سي منجي عمري وأنت ضيفي في هذه المسألة المتعلقة بحوسبة اللغة العربية إلى مقطع بالفرنسية يتكلم عن تطور المعالجات الآلية للغات الطبيعية، وفي حديث عن أن المعالجات الآلية تتطلب ربما معرفة باللسانيات لا شك،
3: نعم،
5: ومعرفة بالإحصاءات، وهناك قدرات كبيرة كما يقول المقطع من الحوسبة، وهناك بمرور الوقت صرنا قادرين على حوسبة كم هائل من الموارد اللغوية. ويتحدث هنا عن جوجل وكيف يمكن أن يستوعب كثير من الصفحات على الويب وهي بلغات مهمة، وبالتالي إذا أردت أن تعالج هذه اللغات التي في جوجل مثلا يمكن أن تعالجها لأنها هي في الحقيقة كوربوس بمعنى مدونة جاهزة تستطيع أن تعالجها. كان سؤالي لك قبل أن نستمع إلى المقطع أن تحدثنا عن الاستعارة الأخرى، أي كيف نتعامل مع الدماغ الاصطناعي أي الحاسوب، وكأننا نتعامل مع الدماغ البشري عند معالجة اللغة.
3: شكرا أستاذ توفيق، أنت الحقيقة أحسنت التمهيد لهذا الأمر، يعني من خلال ما تفضلت بذكره فيما يتعلق بتصور تشومسكي للدماغ الإنساني وللغة كملكة إبداعية. الحاسوب هو بالتأكيد امتداد الإنسان، وأنا شخصيا يعني لدي موقف يعني يلزمني، وكثير ما نستمع في الجدل الثقافي هل أن الآلة ستعوض الإنسان، هل أن الحاسوب، وهذا أعتقد أنه جدل وهمي، لأن الآلة في النهاية هي إحدى أذرع الإنسان. نحن اليوم نتحدث عن نوع جديد ما يسمى بالجسدنة، يعني أن الإنسان، يعني أعطي مثال بسيط لذلك حتى يفهم السادة المستمعون ماذا نقصده. في بعض التدخلات الطبية صار يمكن للإنسان أن تكون له ذراع آلية، تستشعر حركة أو الحركة أو النشاط العصبي فتتحرك، والإنسان يتطور في هذا الخصوص. يعني الآلة في النهاية هي امتداد لتفكير الإنسان وللحوسبة الطبيعية الموجودة في دماغ الإنسان. عطفا على ذلك، الآلة كيف تشتغل؟ الآلة مزودة ببرنامج ذاتي، يطلب من هذا البرنامج أن يتصرف بدون العودة إلى الإنسان، وثمة خصائص تجعل هذا النمط يعني من المعالجة الآلية نمط متطور بشكل رهيب، حتى أنه اليوم بتنا يعني نشعر بالسعادة ونحن نتعلم معلومة جديدة، ونبقى أسبوع بعد أسبوع نجد أن المعلومات قد تجاوزتنا، وأن النماذج الحاسوبية والاختراعات يعني المتعلقة بالبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يعني تجاوزتنا بكثير. فلذلك نعود إلى هذه النقطة فنقول أنه الآلة عندما تشتغل لديها عدة أبعاد. البعد الأول هو محاكاة الإنسان، يعني كلما اكتشفنا كيف يشتغل دماغ الإنسان كلما حاكينا ذلك في الآلة، وبطبيعة الحال الآلة قد تتفوق على الإنسان في الجانب الكمي، لكن في الجانب الكيفي الجانب الإبداعي تبقى ديما طاقة دماغ الإنسان، طاقة يعني غير محصورة ولا يمكن أن نقارن بينهما، لأنه مهما وصلت الآلة إلى إبداع لا يمكن أن تصل إلى إبداع الإنسان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هناك ميزة في الحاسوبية، هي أنها ليست فقط تتعلم، الآلة تتعلم داخليا، بل أن الحاسوبين أنفسهم يقومون دائما بتقييم النماذج وتقديم نسخ. وأعطي لذلك مثال من الهواتف الجوال. نحن مثلا يكون هناك هاتف آيفون أو سامسونج أو أي يعني نوع من أنواع الهواتف، كل بعد مدة الشركة الأم تقوم بمراجعة هذه البرامج ومراجعة الآلة وملاحظة النواقص وزيادة إضافات. الحاسوبية لديها هذه الميزة، فهي دائما ما تلاحظ عندما تضع المحاسبة العملية الحوسبية أو النماذج الحاسوبية على محك الاستعمال، تضع دائما معيار لقياس الأخطاء والنواقص فتطورها. ولذلك نقول إنه الآلة تحوسب اللغة لكن تحوسب بروح الرياضيات، ولكن تبقى دائما نموذجها الأعلى الذي تعتمد عليه هو ماذا يحدث في دماغ الإنسان لكي نحاكيه آليا وحوسبيا.
5: نعم، السؤال الذي ربما يطرح و قد يكون يدور في أذهان السادة المستمعين، هل بهذه الحوسبة تجاوزنا تقسيم العلوم اللغوية إلى صوتيات أصوات وإلى علم وظائف أصوات، بمعنى أن هذه الأصوات يمكن أن تشكل على اختلافها وحدات تمييزية؟ فأنا يمكن أن أقول قعد بالتونسي ولا قعد، نفس الشيء يعني سواء كان نطقي بالقاف أو القاف فأني في نفس الدائرة. وهل ما زلنا نجد هذا المستوى الصوتي، هذا المستوى الصرفي أو المورفولوجي، هذا المستوى التركيبي؟ ولكن الأهم، هل يمكن للحاسوب أن يدرك سر من أسرار التواصل البشري صعب أن يدركه، وهو المعرفة بالمقام والعلاقات بين الأشخاص؟ الجزء الأول، هل ما زالت هذه الأقسام في دراسة اللغة معتمدة؟
3: نعم، الحقيقة هي معتمدة مثلما نعتمد العلوم الأساسية التي نتعلمها لكي نأخذ بعلم حديث، يعني هي كالأساس الذي نعتمد عليه. ولكن عمليا الحاسوبية أو المعالجة الآلية للغة الطبيعية وهي
5: العربي، لنأخذ العربي
3: للعربي نعم، وهي بالمناسبة ليست تخصصا لسانيا. يعني هناك الناس عادة ما يخلطون بين مسألتين، بين اللسانيات الحاسوبية وبين المعالجة الآلية للغة الطبيعية باعتبارها فرعا من فروع الحاسوبية.
5: ما الفرق؟
3: الفرق هو أنه اللسانيات الحاسوبية هي وجهة نظر اللساني الذي ينظر كيف يمكن أن نجعل اللغة في شكل قابل للحوسبة، كيف يمكن أن نجعل اللغة في شكل أشكال يمكن أن نصورينها، كيف يمكن أن نجعلها مثل نظرية تشومسكي، وهي كانت سبب في تطور الحاسوبية. العكس الآن، المعالجة الآلية هي عملية حاسوبية بمقتضاها يقع تلقين الآلة لمجموعة خوارزميات لكي تعالج
5: مثلا الحاسوبية. كيف تنتبه للأخطاء؟
3: نعم،
5: كيف تسطر الكلمة؟
3: الأخطاء اللون الأخضر واللون الأحمر في الوورد أو في المعالجة الآلية،
5: هذيك مبنية على
3: شغل حاسوبي. نعم، شغل حاسوبي، ولكن
5: اختصاص حاسوبي.
3: ولكن ما لا نراه في الصورة وفي الواجهة أن اللسانيات الحاسوبية تجد نفسها كجزء من منظومة علوم، وهي تقدم المادة الأولية تصورها للغة الطبيعية، لأن الحاسوبي ليس من شأنه وليس من تخصصه أن يعرف نظام اللغة الطبيعية. أن اللغة الطبيعية اللسانيات الشكلية تحديدا هي التي تقدم للحاسوبي تصورها حول كيف يمكن أن نجعل اللغة في شكل مقروء رياضيا أو حاسوبيا.
5: لأفترض سيمونجي مثلا أنا عندي مدونة من الفصحى، وهذه المدونة سأخذ جميع النصوص الشعرية التي قيلت من الجاهلية إلى القرن الثاني،
3: نعم،
5: وأخزنها. من الناحية من ناحية حوسبة هذه المادة، كيف يمكن للسان أن يستغلها؟
3: نعم.
5: وكيف يمكن للمختص في الحاسوب أن يستغلها؟
3: نعم.
5: حتى نفهم الفرق.
3: نعم، الاستغلال الأول للحاسوبي له وجهان. الوجه الأول هو أن الحاسوبي يقوم أولا بتقديم تصور لكيفية جعل تلك المعطيات قابلة للقراءة الحاسوبية.
5: نعم، كيف مثلا يعني أنا عندي قصيدة، قصيدة امرئ القيس وقصيدة عمرو بن كلثوم،
3: نعم،
5: من ناحية، وعندي قصيدة عمر بن أبي ربيعة وجميل بن معمر مثلا، كيف يمكن للحاسوب أن يقودني أو يهديني إلى طريقته هو في فهمي؟
3: طيب، هذا سيقودنا في الحقيقة إلى آخر ما وصل إليه الحاسوب. أريد أن أربط بالنقطة الأولى التي ذكرناها، وهي أنه النقلة الكبيرة التي حدثت في الحاسوبية وفي الذكاء الاصطناعي هو من الاهتمام بالجانب اللفظي التلفظي في اللغة إلى الجانب الدلالي. نحن نتحدث عن مسألتين قد يكون بينهما تكامل، ولكن هم يمثلان يعني جيل أول وجيل ثاني. الجيل الأول هو يمكن للقصائد أن ترقمن وأن توضع وبطريقة الحاسوب أن يستذكرها، ويمكن بدل أن تذهب أنت إلى المكتبة الوطنية وتقضي أسبوعا لكي تجمع مدونة وتقارن، يمكن للحاسوب أن يقوم بهذه المهام بالنسبة إلي البسيطة.
5: ويمكن لي أن أقول له أعطني كلمة قفاء
3: في
5: هذه المدونة، نعم، كم من مرة وعند، نعم، من وما هي سياقها،
3: وعمل إحصائي يعني بسيط.
5: وهذا هذا كان قبل هذه المرحلة يتطلب سنوات من
3: البحث،
5: نعم، البحث، وشوف هل تجد الكتاب أم لا،
3: نعم،
5: تجده. إذن يوفر لك هذا الوقت،
3: نعم،
5: ويوفر لك هذه السياقات التي ذكرت فيها عبارة قفاء،
3: نعم، مثلا. هذا الجيل يعني كان يتعايش معنا لمدة طويلة في التسعينات وفي الثمانينات وحتى في بداية القرن الحادي والعشرين. ما حدث في السنوات الأخيرة هو تغيير يعني جذري في الحوسبة. لم يعد الأمر متعلقا بحوسبة الألفاظ وباستعادة هذه المدونات وبالمقارنة بين آلاف ومليارات المعطيات في ثواني معدودة. المسألة أصبحت أعمق من ذلك.

0: في بعض الأحيان ونحن ندرس المدونات القديمة إن رواة العربية حينما رووا لنا الشعر الجاهلي، هناك من شكك في نوعية هذا الشعر، واستطيع أن أذكر تحسين
1: نعم.
0: ويعني نعم، ولكن من رد عليه قال حتى لو كانت هذه النصوص موضوعة فإن الرواة قد قلدوا الشعراء الأصليين، فهل نحن إزاء الحاسوب في نفس السياق؟
1: الحقيقة نحن بدنا نتحدث اليوم عن الأدب المولد بالذكاء الاصطناعي، وهذه المسألة فيها نظر، ولكن الثابت عندي على الأقل
0: يعني
1: فيما أعرف.
0: سي منجي، حتى
1: نعم.
0: أكون دقيقا، ما الفرق بين أبي عبيدة الراوي، بين الأصمعي الراوية، بين حماد الراوية وهو يروي الشعر؟
1: نعم.
0: لو صدقنا، ونحن أنا لا أصدق،
1: نعم.
0: لأن
1: نعم.
0: هذه
1: نعم.
0: مسألة لا تعنينا،
1: نعم.
0: عنا شعر لا ندخل إلى كيف ولد وكذا، ما
1: نعم
0: تعنيناش هذه
1: نعم
0: المسألة، عنا نصوص،
1: نعم
0: انتهى. هل أن ذهن حماد الراوية وهو يقلد قصيدة ما، لو فرضنا أنه قلد، هو نفس اشتغال الذهن الذكاء الاصطناعي في التقليد؟ يعني هل مسألة التقليد عند التوليد
1: نعم
0: واحدة بين إنسان، بين بشر، وبين الدماغ الإلكتروني؟
1: بالتأكيد هي ليست واحدة، لأن هذا سيقودنا في النهاية إلى استثمار ذلك التمييز بين الحوسبة الطبيعية والحوسبة الصناعية. يعني حتى الراوي وهو يعني ينقل أو ينتحل أشعار أو يبتدع أشعار، هو في النهاية إنسان بملكته الفطرية ينتج شعرا، سواء كان فيه انتحال، سرقة، إبداع، سميه ما شئت. ولكن
0: وقع الساق على الساق،
1: بالضبط،
0: ووقع الحافر على الحافر،
1: بالضبط. الحاسوب يشتغل بشيء
0: آخر
1: آخر يشبه ذلك الشيء، هو يشبهه من حيث المبدأ، لأن الحاسوب يحاكي الدماغ الإنساني، هذا اتفقنا فيه. ولكن
0: معنى سامحني، حتى ينتج لك الذكاء الاصطناعي، لنا قلت شات جي بي تي مثلا،
1: نعم،
0: قصيدة تشبه قفا نبكي، أو قصيدة لعمرو بن كلثوم، أو
1: نعم،
0: لعمر بن أبي ربيعة في الغزل،
1: نعم.
0: فإنه يدخل إلى ذهن ذلك الذي أنتج القصيدة ويحكي هكا.
1: هذا شوف، أنا الحقيقة الأمر الذي أريد أن أركز
0: دقيقة
1: أدققه هو يتعلق بما يسمى اليوم بالنماذج اللغوية الكبيرة، LLMS. هذه النماذج تشتغل بطريقة خاصة. كيف تشتغل؟ يعني لاحظ معي أنها تشتغل كما قلنا GPT، شات GPT، يعني جينيراتيف يعني توليدي، بري ترينيد يعني مدرب مسبقا، وتي يعني المحولات ترانسفورمر. كيف يشتغل؟ يعني يأتي أولا إلى هذه كيف أقول المدونات الضخمة جدا، ويقوم بإحصائها. وعندما نقول له قفا نبكي من ذكر حبيب المنزلي، سيبحث في السياقات والشعر وفي كل ما يشبه ذلك. في
0: طبعا هذا في، وأنت تنتظر في ثواني،
1: بطبيعة
0: يعني مش في ثواني، يعني في واحد على ألف ثانية ينظر فيها جميعا.
1: نعم، ولكن لينتبه أنه قد درب على ذلك
0: قبل
1: السؤال، وقبل أن يطرح للاستخدام. كيف يدرب؟ ينظر في تلك السياقات، وبعد أن ينظر فيها سيختار أفضل السياقات التي تناسب ما طلبته منه، سواء شعر أو إبداع أو رواية إلى غير ذلك، خاصة إذا دققت أنت الطلب، يعني بدقة ماذا تريد. ماذا يفعل؟ بعد أن يعطيك الأجوبة، تعرض تلك الأجوبة في مرحلة التدريب على أشخاص بشريين متخصصين، ويطلب منهم أن ينتخبوا أفضل الأجوبة التي قدمها الذكاء الاصطناعي.
0: مثلا الذكاء الاصطناعي كما تشات جي بي تي، وهو يشتغل، لا يشتغل بمفرده، إنما يشتغل يعطي نتائجه لبشر ويستشيره.
1: لا، هذا يكون قبليا، قبل أن
0: إيه
1: يطرح.
0: قبل
1: يعني
0: إيه قبل
1: في مرحلة التحضير،
0: في مرحلة تحضير هذا الذكاء الاصطناعي
1: المعلوم،
0: حتى يقوم بدوره.
1: نعم،
0: بنفسه.
1: المعلوم أن الشركات الكبرى التي تنتج هذه النماذج الذكاء الاصطناعي التي ملأت الدنيا وشغلت الناس، قبل أن تطرحه لديها مراكز أبحاث، لديها باحثين. والفكرة بدأت بمقال نشر من مركز بحثية مع جوجل، فكرة السياق لنظرية فيرث المعلوم المعروف، يعني الذي كان ضد تشومسكي، الذي قال أن تشومسكي يقدم لنا نظرية في النحو يعني مجرد عن المقام والسياق، فقال أنه معاني الكلمات لا تفهم إلا من السياق. التقطت هذه الفكرة، وطلب من الحاسوب أن يبحث في كل السياق.

0: سياقات مليارات السياقات، وأن ينتخب أفضلها، وبعد أن ينتخب أفضلها تعرض على البشر لكي يحكم أيها أفضل، ثم بعد ذلك يطلب من الحاسوب أن يقلد البشر في اختيار لتلك الاختيارات. وهنا تصل نتائج يعني اختيار الحاسوب يعني إلى درجة عالية من الجودة، لأنه قد درب وعرضت نتائج تدريبه على الإنسان، ويطلب منه أن يحاكي تلك الاختيارات التي اختارها الإنسان. هذه عملية فيها تركيب وفيها تعقيد، ولكن في النهاية جعلت الحاسوبية عندما يطلب من النماذج الحاسوبية في الذكاء الاصطناعي أن تنتج يعني قصيدة، يعني نراها في الجانب الظاهر أنها حقيقة تقترب جدا، لكن تخلو من الطاقة الإبداعية. نعم. هناك أسرار يعني بهارات في العمل الإبداعي أو في الممارسة النشاط اللغوي توجد عند الإنسان، الحاسوب لا يستطيع أن يمتلكها.
1: نعم، إذن لدينا حاسوب في مرحلة ما قابل لأن يشتغل على كميات ضخمة من أقوال البشر، سواء نعم. كانت شفوية أو مكتوبة.
0: نعم.
1: ثم يقدم لك ما تريده منها، من بينها مثلا أعطيني كلمة فلانية. هل يمكن أن يحدد هوية جملة مثلا من الناحية الحاسوبية؟ هل أستطيع أن أقول في مستوى الحوسبة، مش نعم. مستوى الذكاء الاصطناعي التوليدي،
0: نعم.
1: في مستوى الحوسبة هل أستطيع أن أقول له أعطيني في قصيدة كذا ما هي الجمل؟ هل يتوفق لذلك؟ مثلا نعم. قصيدة لنفترض معلقة من المعلقات، عنترة عنترة،
0: نعم.
1: قول له أعطيني كم الجمل في هذه المعلقة وما هي المركبات نعم. التي تألفت منها، هل يستطيع أن يجيبني؟
0: الحاسوب كان في البداية لا يستطيع. لماذا؟ لأنه قدرات الحوسبة في البداية، نحن هنا لا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، نتحدث عن الحوسبة.
1: نعم.
0: يعني في حوسبة اللغة كانت البداية بحوسبة الجانب اللفظي الصوتي الصرفي اللفظي، وكان الحاسوب يعني
1: بنية الكلمة،
0: الكلمة، ويبهر الناس بقدرته على استخراج الجذر، استخراج الوزن العروضي، استخراج يعني كل ما يتعلق بالكلمة في بنيتها الصرفية أو التصريفية الاشتقاقية، ولكن
1: الوزن النحوي.
0: نعم. نحوي. ومع تطور الأمر بات الحاسوب قادر على أيضا استخراج الجمل، أصبحنا نتحدث عن المحلل النحوي بعد أن كنا نتحدث عن المحلل الصرفي. وأذكر أنه كانت الشركات العربية تتنافس في أن تنتج محللا صرفيا. لماذا؟ لأنه كانت القضية هي أن المحللات الصرفية تتعرف بسهولة عن الكلمات في اللغات الأوروبية والإنجليزية والألمانية،
1: ولكن العربية
0: لأنها لغة اشتقاقية مختلفة تجد صعوبة،
1: تختلف بنيتها صوتيا من الأول والوسط.
0: نعم.
1: في الآخر
0: نعم. ما إن نجحنا في إنتاج محللات صرفية تراعي روح العربية، سواء في جامعات غربية فيها باحثين عرب أو يعني جامعات عربية، ما إن حلت هذه الإشكالية وبات الحاسوب عنده كفاءة عالية في تحليل الصرفي والتحليل النحوي، حتى انتقلت الحوسبة نفسها إلى عصر جديد، هو عصر حوسبة المعنى، حوسبة النصوص وحوسبة المدونات الكبرى. وصار التحدي الآن في اللسانيات، في الحاسوبية وفي اللسانيات الحاسوبية تحديدا، ليس تحدي حوسبة الألفاظ وحوسبة الجمل، وبات الأمر متعلق بإشكالية أخرى هامشية، منها إشكالية أن يتعرف على الجملة في ضوء خاصية الشكل في الحركات الإعراب أو بحروف الإعراب، يعني الجانب الإعرابي كيف يمكن
1: يعني تقديما وتأخيرا،
0: تقديم وتأخيرا ورفعا ونصبا وتقديرا للعلامات الإعرابية. هذه المسألة يعني تحل حاسوبيا، وصار هناك تقدم كبير في ذلك، وبات اليوم نرى بوضوح أن برنامج الوورد على سبيل المثال، والبرنامج الشعبي المعروف، يعني بات من الواضح أنه الوورد يرتكب أقل أخطاء مما كان، وحتى البرامج التي مثل الواتساب مثلا يمكن أن نملي عليه كلاما فله مشكلة في تشكيل التاء والهاء، يعني إشكاليات بسيطة. لكن التحدي الآن بات لم يعد تحدي الألفاظ، حوسبة الألفاظ، بل حوسبة المعاني، وهذا تحدي جديد إشكاليته أكبر وطموحاته أعلى بكثير،
1: لأن المعنى لا يمكن أن ليس كالكلمة يمكن أن تحدد وزنها.
0: نعم.
1: ضرب على وزن فعل هذا.
0: نعم.
1: آلي.
0: نعم.
1: لأن مجال الاشتغال في الإمكانات قليل، بينما المعاني يمكن أن تقول في سياق اذهب فإني أكرهك بمعنى اذهب فإني أحبك.
0: نعم.
1: وكيف يستطيع هذا
0: يعني حوسبت
1: هذا المقام. المعنى. نعم. هذا هو المقصود.
0: نعم.
1: بالنسبة إلى الأمر الأخير وهو هذه القدرة على التوليد، وهذا الذي تشتكي منه المؤسسات من أن الأفراد باتوا قادرين على أن ينتجوا إبداعا.
0: نعم.
1: ليسوا هم من أصحابه، كأن ينتجوا قصيدة كما ذكرت.
0: نعم.
1: وأن ينتجوا لحنا.
0: نعم.
1: وأن ينتجوا موسيقى وأن ينتجوا دراسة. هل الإشكال والصراع بين المؤسسات والأفراد التي تريد أن تنتسب إلى الإنتاج والإبداع، أم أن المسألة أخلاقية بإيجاز؟
0: أنا أعتقد أن المسألة يعني هي حتى مسألة إنشائية تتعلق. نحن نعلم في النقد العربي القديم حديث عن الإبداع والاتباع، فهذه الأشياء التي تبتكر بالآلة هي اتباعية لأنها تعتمد على نماذج تحاكي السلوك البشري.
1: نعم. كل الشكر لك. شكرا لك سي منجي عمري.
0: العفو.
1: كل الشكر للسادة المستمعين أن رافقونا في هذه الحصة التي تحدثنا فيها عما يسمى اليوم أكاديميا بحوسبة اللغة العربية، وحاولنا قدر الإمكان التبسيط، ونشكر ضيفنا لأنه عاننا كثيرا على هذا الجانب. قبل أن نترك السادة المستمعين إلى حلقة قادمة إن شاء الله، سوف نستمع إلى فيروز يا وحيد الغيد. إلى اللقاء، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

خريطتك تحبين، خريطتك تحبين، لومي على قلبي وعيني تكوين.

النار اللي كوتني من الحب على قلبي اللي اتغر وحب النار اللي كوتني من الحب على قلبي اللي اتغر وحب

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
2: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: من الكلمات التي برزت في العصر الحديث كلمة رياضة، هي لم تبرز في التداول اللغوي فحسب، وإنما ملأت الدنيا وشغلت الناس كما قيل في المتنبي قديما، حتى غدت أو كادت تغدو مقوما من مقومات حياة الإنسان وحاجة من حاجياته لا بد من تلبيتها والاستجابة لها حتى تستقيم حياته تلك ويهدأ باله وتكتمل متعته وتتحقق بهجته وسعادته. ولا شك في أن وسائل الاتصال الحديثة قد زادت الطين بلة، ولا شك أيضا في أن العولمة الاقتصادية وما نشأ عنها من آثار اجتماعية وثقافية على صعيد الحياة البشرية كلها، لا شك في أن هذا كله قد وفر للرياضة المزيد من أسباب الانتشار بين الناس، فاستأثرت بعنايتهم واجتذبت إليها اهتمامهم، فجعلت انشغالهم بها واسعا متنوعا يكاد يكون عاما شاملا لا يسلم منه أحد. أجل، للرياضة عند الناس فتنة، وللرياضة سحر، ولها على عقولهم ونفوسهم سلطان لا يضاهيه سلطان. مع ذلك لا بد من التنبيه إلى أن الرياضة ليست ظاهرة عصرية وليست ممارسة طارئة على الحضارة البشرية، لأن الإنسان قد عرفها منذ العصر الحجري، فقد عرف الركض والمصارعة والرماية والسباحة، ثم تطورت الرياضة وتنوعت في العديد من الحضارات المتعاقبة حتى بلوغ العصر الحديث.

0: قطر الندى.
1: لقد كان انعقاد الدورة الأولى للألعاب الأولمبية في القرن الثامن قبل الميلاد في معبد أولمبيا حدثاً بارزاً في مسار تطور الرياضة في تاريخ البشرية، وقد أصبحت تلك الألعاب مهرجاناً رياضياً قاراً يقام كل 4 سنوات، وكانت موعداً لاستتباب السلم وملتقاً للرياضيين من داخل بلاد اليونان ومن خارجها. وكان إكليل الغار عنوان الشرف الذي يمنح للمتفوقين البارزين، وقد استمر تنظيم الألعاب الأولمبية القديمة على امتداد قرون عديدة قبل توقفها في نهاية القرن الرابع بعد الميلاد، ثم استئنافها في أواخر القرن 19 على يد الفرنسي بيير دو كوبرتان. لكن بين الرياضة في القديم والرياضة في الأزمنة المتأخرة بون شاسع واختلاف عميق اقتضاهما تطور التاريخ والحضارة. لقد غدت الرياضة اليوم سمة عامة تشترك فيها كل المجتمعات، وأصبحت ظاهرة كونية وإيقاعا عالميا انخرط فيه الجميع، ولا يمكن لأحد الإفلات منه أو الخروج عليه.

0: قطر الندى.
1: قد تكون العلاقة بالرياضة ممارسة لها وتعاطيا ومزاولة، وقد تكون متابعة وفرجة، وقد تكون امتهانا وارتزاقا أو استغلالا وتوظيفا. لقد تعددت رهانات الرياضة وتنوعت غاياتها وكثرت أهدافها. قد يكون الرهان صحيا بدنيا تربى على أساسه الناشئة وينصح به المتقدمون في السن وغيرهم، حتى تكون أجسامهم سليمة خالية من الأمراض والعلل. وقد يكون الرهان متعة وهواية وبحثا عن إشباع الرغبة في الحركة أو اللعب أو فيهما معا. لكن الملاحظة في عالم اليوم أيضا أن الرياضة أصبحت مخلوطة بالسياسة والاقتصاد والتجارة وبالربح وتحقيق المكاسب المالية، بل غدت مهنة واحترافا. إن الرياضة في أيامنا هذه صناعة بأتم معنى الكلمة، وسوق للبيع والشراء، ومجال للدعاية السياحية وغير السياحية. وهي إلى جانب هذا كله وجه من وجوه الصراعات السياسية، ووسيلة غير مباشرة لبسط الهيمنة والنفوذ وتأكيد القوة والجبروت.

0: قطر الندى.
1: في عالم الصورة المباشرة والفرجة المتاحة في كل حين والكسب السريع الممكن، أصبحت الرياضة رهان الرهانات في المجتمع البشري المعولم. كذا هو الأمر ولا عجب، فالعولمة سوق والرياضة فيها سوق بكامل الشروط والمقومات. هذه هي الرياضة البدنية بأنواعها وقواعدها وشروطها ومنافساتها وألعابها الوطنية والقارية والعالمية، وأبرزها كرة القدم التي ابتدعها الإنجليز في القرن 18، لكنهم لم يكونوا يعرفون أنهم قد أحدثوا بذلك ثورة في تاريخ الإنسانية لا تقل قيمة وأثرا عن سائر الثورات الكبرى التي أثرت في حياة البشر تأثيرا عميقا باقيا لا يزول.

0: قطر الندى.
1: توازي الرياضة البدنية وألعابها رياضة فكرية تهدف أيضاً إلى الترفيه والتسلية وتنشيط الذهن وشحذه. ومن أشهر أنواع هذه الرياضة الشطرنج، الذي يعتمد إعمال العقل والتفكير وتوقع الاحتمالات الممكنة، وهو رياضة مختلفة الإيقاع والحركة والطقوس بالقياس إلى الرياضات البدنية. هو بالأساس رياضة نخبة قديما وحديثا على حد سواء.

في الرياضات نوع آخر مختلف مغاير لا صلة له بسائر الرياضات، إنه الرياضة النفسية والوجدانية والروحية، ولهذه الرياضة أحوالها وطقوسها وأهدافها ورهاناتها التي يعرفها أهلها. مع رياضة النفوس والأرواح ندخل عالما آخر لا صلة له بغيره من العوالم.

0: قطر الندى.
1: في المدونة الصوفية النثرية والشعرية حديث مطول عن رياضة النفوس والأرواح، ومما جاء في هذا الحديث قول زكريا الأنصاري الذي عاش بين القرنين

التاسع والعاشر بعد الهجرة، وكان من المتصوفة: إن نجاة النفس أن يخالف العبد هواها ويحملها على ما طلب منها ربها. أما أحمد بن عجيبة الذي عاش بين القرنين 12 و13 بعد الهجرة وكان من المتصوفة هو أيضا، فقال في شأن ترويض النفس: لا بد للمريد في أول دخوله الطريق من مجاهدة ومكابدة وصدق وتصديق، وهي مظهر ومجلات للنهايات، فمن أشرقت بدايته أشرقت نهايته، فمن رأيناه جادا في طلب الحق باذلا نفسه وفلسه وروحه وعزه وجاهه ابتغاء الوصول إلى التحقق بالعبودية والقيام بوظائف الربوبية، علمنا إشراق نهايته بالوصول إلى محبوبه، وإذا رأيناه مقصرا علمنا قصوره عما هنالك. انتهى كلام ابن عجيبة. وينسب إلى الحلاج شعر يدعو فيه إلى التوبة والزهد وإلى التخلي عن الأهواء، ومما جاء فيه قوله: إلى كم أنت في بحر الخطايا تبارز من يراك ولا تراه، وسمتك سمت ذي ورع تقي، وفعلك فعل متبع هواه، فيا من بات يخلو بالمعاصي وعين الله شاهدة تراه، أتطمع أن تنال العفو مما عصمت وأنت لم تطلب رضاه؟ فتب قبل الممات وقبل يوم يلاقي العبد ما كسبت يداه. أتفرح بالذنوب والخطايا وتنساه ولا أحد سواه؟

والحلاج من مشاهير المتصوفة في تاريخ التصوف الإسلامي، وقد عاش بين القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة. أما الشاعر اليمني المعروف باسم الهبل والذي عاش في القرن الحادي عشر بعد الهجرة، فقال في مجاهدة النفس: أجاهد النفس إن تمادت ولم تزل قط في التمادي، يا ربي فاكتب ثواب عبد ما زال مذ كان في جهادي.

من أعلام التصوف في الحضارة الإسلامية ابن الفارض الملقب بسلطان العاشقين إشارة إلى العشق الإلهي بطبيعة الحال، ومن أشهر أشعاره قصيدة قالها في العشق الإلهي وصور فيها المعاناة التي يعيشها المتصوف السالك وهو يقطع الطريق إلى الله. وفي مطلع هذه القصيدة يقول ابن الفارض: ما بين معترك الأحداق والمهجي، أنا القتيل بلا إثم ولا حرجي، لله أشفان عين فيك ساهرة شوقا إليك، وقلب بالغرام شجي، وأضلع نحلت كادت تقومها من الجوى كبد الحر من العوج، وأدمع هملت لولا التنفس من نار الهوى لم أكد أنج من اللجج، وحبذا فيك أسقام خفيت بها عني تقوم بها عند الهوى حججي، أصبحت فيك كما أمسيت مكتئبا ولم أقل جزعا يا أزمة فرجي.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني.
1: أغاني الحياة.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.
3: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختيار موجة إذاعة تونس الثقافية، نلتقي معاكم مع أغاني الحياة اللي ينطلق الآن 6:10 من هنا استوديو ناظم الهاني بيا الإذاعة الثقافية، يتواصل إلى حدود 9 صباحا. مختلف الأركان اللي تعودتوا بها باش تكون حاضرة في هذا اللقاء، نحاول أن نعطيكم فكرة على آخر المستجدات الثقافية سواء كان في تونس أو في العالم، هذا بالإضافة إلى استضافتنا اللي تكون انطلاقا من الساعة 8 صباحا. سهير زين اليوم ترافقني من أمام الأجهزة التقنية. صباح الخير، صباح النور سهير. حنان الفرجاني تكون حاضرة معكم من أمام الميكروفون، إن شاء الله نهاركم زين، طريق السلامة للجميع. نوردين خورشيد يغنينا كل القلوب إلى الحبيب تميل، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله عامكم أحلى وسعد ليمات.

0: ابتسامة.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: بعد قليل تستمعون إلى في حضرة سيدة الصباح.
3: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
4: مرحبا بكم مستمعينا من جديد. 26 دقيقة نعطيكم فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم الأربعاء 17 جوان 2026، وين يتسم الطقس بظهور سحب تكون قليلة تتكاثف تدريجيا بالمرتفعات الغربية للوسط. تهب الريح من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون قليل الاضطراب وتسجل درجة الحرارة ارتفاع طفيف بالشمال والوسط وتكون في استقرار بالجنوب. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم. مباشرة نمر لأخبار الصباح.
5: أخبار الصباح.
4: أدى رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد مساء أمس الثلاثاء 16 جوان 2026 زيارة إلى ولاية القيروان، حيث تحول مباشرة إلى فسقية الأغالبة للإطلاع على مدى تقدم الأشغال الجارية بالموقع. فسقية الأغالبة اللي على امتداد سنوات كانت عانت من الإهمال والتهميش قبل ما تنطلق منذ أشهر أشغال لتهيئتها وترميمها، وذلك تحت إشراف الهندسة العسكرية في إطار مشروع يهدف إلى إعادة الاعتبار لهذا المعلم التاريخي وصيانته.
5: أخبار الصباح.
4: بلدية تونس، مدينة تونس تعلن على انطلاق المرحلة الأولى من القسط الرابع لمشروع ترميم أصبابط والأقواس، والمتكونة من 8 أصبابط و4 أقواس موزعة على 3 دوائر تونس المدينة ببسويقة وسيدي البشير. ويندرج هذا المشروع وفقا ما ورد على صفحة الرسمية لبلدية تونس في نطاق الحرص على المحافظة على سلامة المارة والمتسكنين وحفاظا على التراث المعماري وجمالية المدينة العتيقة وتثمينا لعناصرها المعمارية. وتتولى جمعية صيانة مدينة تونس متابعة الأشغال بالتنسيق مع المصالح المختصة للبلدية.
5: أخبار الصباح.
4: توج الفيلم التونسي تونس برلين للمخرجة نضال جيجا بجائزة الصقر الفضي، وذلك ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية للدورة 26 من مهرجان روتردام للفيلم العربي. وضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة حصد فيلم اغتراب لمهدي هميلي جائزة الصقر البرونزي جائزة لجنة التحكيم الخاصة، كما تحصل الطفل هيدي بن جبورية بطل فيلم الروندا 13 ولا الجولة 13 لمحمد علي النهدي على جائزة أحسن ممثلة. وبهذه المناسبة كانت تقدمت وزارة الشؤون الثقافية بالتهاني لكافة المتوجين ولكل فرق عمل هذه الأفلام، مثمنة مثل هذه التتويجات الدولية التي تدعم ريادة السينما التونسية وتميز صناعها بروح الإبداع والقدرة على التفرد.
5: أخبار الصباح.
4: أعلنت وكالة إكسبرتيز فرانس بشراكة مع وزارة شؤون الثقافية التونسية على إطلاق طلب عروض دولي للمشاركة في مشروع إعادة تأهيل أكروبول بيرسا والمتحف الوطني بقرطاج. ويرتكز هذا المشروع وفقا للوكالة على 3 دفعات كبرى تهدف إلى تحديث البنية التحتية التراثية، حيث تتضمن الدفعة الأولى إحداث مخازن أثرية متطورة، بينما تختص الدفعة الثانية بأشغال إعادة التأهيل والبناء وتهيئة الفضاءات الخارجية والمساحات الخضراء، وتتولى الدفعة الثالثة إنجاز السينوغرافيا والتجهيز المتحفي وفق أحدث التقنيات. وفي إطار الشفافية كانت حددت الهيئة المشرفة التاريخ 18 جوان 2026 على الساعة 9 صباحا بتوقيت تونس، موعدا لزيارة ميدانية اختيارية للموقع تعقبها جلسة إعلامية تقنية.
5: أخبار الصباح.
4: استلمت مصلحة الأثر الليبية مومياء تخراخوري التي تعد واحدة من أهم الاكتشافات الأثرية المرتبطة بتاريخ الصحراء الليبية في عصور ما قبل التاريخ، وتعود المومياء إلى فتاة في منتصف الثلاثينات من عمرها، يقدر عمرها تقريبا بنحو 7000 سنة، ما يجعلها من أقدم الشواهد الإنسانية في المنطقة، وتحمل المومياء قيمة علمية وتاريخية كبيرة تعد دليل نادر على فترة مناخية مختلفة شهدتها الصحراء الليبية خلال ما يعرف بالعصور المطيرة، وتسهم هذه الحقبة في إعادة قراءة تاريخ الحياة البشرية في الصحراء وما شهدته من تحولات بيئية أثرت على نمط معيشة الإنسان القديم. وكان اكتشاف المومياء تم سنة 2003 في إحدى مناطق الصحراء الليبية، ثم نقلت في العام الموالي إلى عامل جامعة روما في إيطاليا، وجاء ذلك لإجراء دراسات علمية متقدمة عليها، وشملت الدراسات فحوصات دقيقة وعملية تحليل لحالتها الأثرية، إلا أن نقص الدعم خلال السنوات الماضية أدى إلى تأخر استكمال أعمال الصيانة والترميم، كما تأخرت عملية إعادتها إلى ليبيا لعدة سنوات.
5: أخبار الصباح.
4: أثار قرار وزارة العدل الأمريكية الموافقة على صفقة استحواذ باراماونت سكاي دانس على وارنر براذر ديسكوفري بقيمة 110 مليارات دولار موجة اعتراضات سياسية ونقابية واسعة في وقت اعتبر فيه مؤيدو الصفقة أنها خطوة ضرورية لإنشاء كيان إعلامي أكثر قدرة على منافسة عمالقة البث الرقمي. وبينما منحت السلطات الفيدرالية ضوء الأحمر الأخضر للاندماج، يؤكد معارضوه أن المعركة لم تنتهي بعد، مع استمرار تحقيقات على مستوى الولايات وبدء مراجعات تنظيمية في أوروبا والمملكة المتحدة. كانت هذه جولتنا مستمعينا في أخبار الثقافة والشأن الثقافي بشكل عام وطنيا وعالميا. هكا نوصل لموعدنا اليومي القار مع سيدة الصباح. يومكم سعيد مستمعينا وين ما كنتوا. 6:29 في حضرة سيدة الصباح.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
1: morning life. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح. يا
0: أحلى صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، يتواصل هذا اللقاء مع نبض الثقافة هذا الصباح، وجولتنا تبدأ وتنطلق من جريدة الشروق التونسية في ركن ثقافة وفن، والبداية بعنوان في اليوم العالمي للموسيقى. الفنان رامي عياش يحيي سهرة الطرب والرومانسية تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى. موسيقى ينظم مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية عرض فني استثنائي يجمع سوبر ستار اللبناني رامي عياش بالفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بلهاني، وذلك يوم الأحد الموافق ل 21 جوان 2026. هذه من العناوين اللي نقراوها على صفحات جريدة الشروق، اللي تكتب أيضا حول وفاة الفنان كمال رؤوف النجاتي. وزارة الثقافة تنعى الفنان كمال رؤوف النجاتي. نعت وزارة الشؤون الثقافية الفنان التونسي القدير كمال رؤوف النجاتي الذي وافته المنية يوم الاثنين 15 جوان 2026 بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع، ترك خلالها بصمة راسخة في تاريخ الأغنية التونسية. رحل النجاتي مخلفا إرثا فنيا يناهز 100 أغنية كتب ولحن عددا هاما منها وتعاون فيها مع أبرز الشعراء والملحنين، ولا تزال هذه الأغاني محفوظة بخزينة التسجيلات التابعة للإذاعة التونسية. أكثر تفاصيل تقرأها على صحيفة جريدة الشروق.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: نتيجة سوء الأحوال الجوية تعذر إقامة المهرجان الدولي لفنون السيرك بالكيف. أفادت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكيف بأنه نظرا لتهطل الأمطار وسوء الأحوال الجوية تعذر إقامة عرض المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع، وذلك حفاظا على سلامة الجمهور والفنانين. وأكدت أنه سيتم إعادة برمجة العرض في تاريخ لاحق سيتم الإعلان عنه في الإبان. هذه من العناوين اللي نقراوها على صفحات الصباح نيوز.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: نواصل معكم هذه الجولة ونقرأ عدد من العناوين اللي موجودة ولا اللي تكتبت على صفحة بوابة تونس في ركنها الثقافي. صابر بن عامر يكتب في بوابة تونس: شاعر لبوابة تونس، ثقافتنا تحصي الأرباح وتهدر الإنسان. إثر تأكيد أحمد أمين عزوزي الخبير المختص في استراتيجيات الصناعة الإبداعية أن مساهمات الصناعات الثقافية في الاقتصاد التونسي لا تتجاوز نسبتها 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من إشارة بعض الدراسات إلى أن حجم معاملات هذا المجال بلغ نحو 1.5 مليار دينار سنة 2019. سألت بوابة تونس الشاعر عادل المعيزي عن تقييمه لهذا الرقم، وفي ذلك يقول: قد يكشف رقم 0.4 ضمور الرؤية والخيال المقيد أكثر مما يعكس ضعف الإمكانيات، فهو رقم لا يثير القلق بقدر ما يفضح وهما جماعيا، إذ أننا نطلب من الثقافة أن تثمر مالا قبل أن نسمح لها

0: أن تثمر إنسان. أن هذا ما نقرأه على صفحات بوابة تونس، شاعر لبوابة تونس، ثقافتنا تحصي الأرباح وتهجر الإنسان. عنوان آخر أيضا في بوابة تونس في ركنها الثقافي: غناء وتأليفا وإنتاجا، لمسات عربية في ألبوم مونديال 2026 بمناسبة مونديال كرة القدم أمريكا وكندا والمكسيك 2026. تضمن ألبوم فيفا ما لا يقل عن 18 أغنية شارك فيها نجوم العالم، مع حضور بارز للعرب على مستوى الغناء والتأليف والإنتاج أيضا. بعضهم تعود الجمهور على مشاركته في أعمال كأس العالم على غرار المغربيين نورا فتحي وريدوان، وبعضهم يشارك للمرة الأولى، أبرزهم النجمة الفلسطينية تشيليا إليانا. هذه من العناوين أيضا اللي نقراها على صفحات بوابة تونس.
1: نبض ثقافة هذا الصباح
0: إلى الصحافة العربية الآن، وتحديدا القدس العربي في ركنها الثقافي. الفين الدنماركي صانع الملوك، قراءة في فساد المنظومة الديمقراطية بقلم أحمد أولاد عيسى. قراءة في الفيلم الدنماركي صانع الملوك عن الانتخابات وما يجري فيها ويدور وما يخفى فيها كثير من الأمور، مقتبس عن رواية الكاتب نيلز كراوس كير. ونحن مقبلون على الانتخابات في المملكة السعيدة، وفيها سيحدث ما يحدث، وسينبري لنا جهابذة السياسة ليقولوا لنا بعد العملية بأن ما تم من معجزة كانت من صنعهم، وعلينا شكرهم لحسن صنيعهم. عن فيلم صانع الملوك الدنماركي سأحدثكم، وكلمة صانع الملوك ترجمت أو مور كيلاند اللي ترجمت إلى كينج ميكر أو صانع الملوك، وهي في صيغتها الإنجليزية تعني لعبة الملوك أو صانع الملوك، وهي الكلمة المفتاح في هذا المنجز الفني، وبها كانت جديرة. قصة الفيلم بسيطة، في فحواها عادية، في مبناها لا تثير دهشة ولا صدمة ولا استغراب، حتى على الأقل بالنسبة لنا نحن الواقعون في الجهة الجنوبية من الكرة الأرضية، الذين دأب الغرب العقلاني الحديث على وسمهم بالعالم المتخلف. أكثر تفاصيل هذا المقال تقرأها على صفحات القدس العربي تحت عنوان الفيلم الدنماركي صانع الملوك، قراءة في فساد المنظومة الديمقراطية. كانت هذه جولتنا مستمعينا في عدد من العناوين في الصحافة الوطنية والعربية. يلا مش خليكم مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهب. بعد شوية يكون الموعد مع المكتبة الثقافية وعادل القادري اللي يقدم لكم إصدار مصر بعيون تونسية انطلاقا من 7 صباحا. نقدم معنا لقناة متواصل معكم مع أغني الحياة هذا الصباح.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tr. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: مكتبة الثقافية،
4: أهلا بكم. كتابنا اليوم يحمل عنوان مصر بعيون تونسية، مراسلات وكلاء تونس بالقاهرة والإسكندرية خلال القرن 19، وهو من إعداد الدكتور مهدي جراد الباحث المختص في التاريخ الحديث، وتوطئة من الأستاذ الهادي جلاب المدير العام للأرشيف الوطني التونسي الذي أصدر هذا الكتاب في 585 صفحة سنة 2025. ولئن سبق الأستاذ مهدي جراد إنجاز بحوث جامعية حول شريحة وكلاء تونس ببعض المدن المتوسطية والمشرقية، فقد ارتأى بالاتفاق مع مؤسسة الأرشيف الوطني نشر مراسلاتهم المحفوظة بالسلسلة التاريخية، وهي تحتوي معطيات ثمينة وفق توصيفه عن طبيعة العلاقات المصرية التونسية في القرن 19، بالإضافة إلى جوانب من تاريخ المشرق والدولة العثمانية، وذلك حتى تكون متاحة للمؤرخين والباحثين كرصيد وثائقي. وقد جمع هذا الكتاب 773 مراسلة موقعة من وكلاء تونس بالقاهرة والإسكندرية بين سنة 1812 في عهد حمودة باشا الحسيني وسنة 1883 أثر فرض الحماية الفرنسية على تونس. وهؤلاء الوكلاء العشرة هم عبد الرحمن بدر الدين ومحمد بدر الدين وأحمد الغربي ومحمد الغربي وصالح وعلي الغربي وعبد الرحمن الطوير ومحمد الطوير وسعيد الشماخي وعلي الجيزاني وصالح بن دحمان. وأشار المهدي جراد في تقديمه المميز لمراسلاتهم أهميتها العددية بالمقارنة مع وكالات أخرى منتشرة ببلدان المتوسط، مما يعكس متانة الروابط التونسية المصرية. كما لاحظ أن عدد مراسلات الوكالة التونسية بالقاهرة يفوق عددها لدى نظرائهم بالإسكندرية، وعزى ذلك إلى القرب من مركز السلطة السياسية بمصر، وبالتالي توفر فرص أكثر لاستقاء الأخبار من مصادرها قبل نقلها إلى بلاطي باردو. ودرس المهدي جراد هذه المراسلات من حيث الشكل والمحتوى، كاشفا ثبات بنيتها العامة التي حافظت على نفس التركيبة الإنشائية، إذ تستهل بالبسملة والحمدلة والصلاة على الرسول لتنتهي بتاريخ هجري أضيف إليه في هذا الكتاب ما يوافق من تاريخ ميلادي، وتذيل بختم الوكيل وتوقيعه. واعتبر المهدي جراد أن ديباجة المراسلات هي أقرب ما يكون للغة المخزينية المتزلفة لرأس السلطة، سواء كان الباي أو الوزير الأكبر. وعموما كانت لغة التحرير أقرب إلى اللهجة المصرية منها إلى العربية الفصحى. واستنادا إلى الوثائق المتاحة لديه، أوضح الباحث مهدي جراد أن فئة وكلاء إلي لتونس بالخارج قد ظهرت في بداية القرن 19، بينما يرجع بعض الباحثين الآخرين حضور هؤلاء الممثلين التجاريين والدبلوماسيين بكل من القاهرة والإسكندرية إلى نهاية القرن 16. وكانت وكالات الإيالة في عهد حمودة باشا تتوزع على موانئ البحر المتوسط والبلدان الإسلامية مثل طرابلس وإزمير والجزائر والإسكندرية والحجاز، إلى جانب بعض المدن الأوروبية المتوسطية مثل مرسيليا وجنوة. وتتبع هذه الشبكة من الوكالات في معظمها مسار الطرق التجارية البحرية. وأوضح الأستاذ مهدي جراد أن مصطلح الوكيل متعدد المعاني في وثائق الأرشيف التونسي، إذ يمكن أن يكون مكلفا بإحدى اللزمات الاقتصادية كوكيل القمح أو الإدارية، كوكيل غابة تونس، أو مشرفا على صفقات تجارية. والوكيل في أغلب الأحيان تاجر له أنشطته التجارية الخاصة، وعند تعيينه يصبح ممثلا للباي في منطقة ما أو ميناء معين على المستوى التجاري، ولكن أيضا على المستوى الدبلوماسي. ولذلك كانوا يطلقون على أنفسهم تسميات مختلفة لتحديد وظائفهم وصلاحياتهم على غرار وكيل الباي أو وكيل أوجاق تونس، وفي هذا السياق ذكر الأستاذ مهدي جراد بأنه من وجهة نظر عثمانية وحدها الدول ذات السيادة يمكنها تعيين قناصل رسميين، ولذلك فإن تبعية بيت تونس للباب العالي كان لا يخول له تعيين ممثلين رسميين بمرتبة القناصل. كما نبه إلى ضرورة التمييز بين الوكيل المشرقي والوكيل المتواجد بأوروبا إذ يختلفان في مستوى الأجر وطريقة التعيين، وبين أن مهمة الوكيل تتمثل في رعاية مصالح التجار التونسيين الوافدين أو المقيمين، ويختلف دوره حسب صلاته بأصحاب القرار السياسي وموقعه التجاري، وهو يتدخل في المسائل التي تهم رعايا بيت تونس في مصر ويطلع بما يهمهم قضائيا وإداريا. وقد لخص الوكيل سعيد شماخي في إحدى مراسلاته المنشورة في هذا الكتاب مهام الوكيل في إجراء ما يوجب شرف وناموس دولتنا حسب لغته. وربما تكمن القيمة المضافة معرفيا لهذا الكتاب الموسوم بمصر بعيون تونسية مراسلات وكلاء تونس بالقاهرة والإسكندرية خلال القرن التاسع عشر من إعداد الأستاذ مهدي جراد، إلى جانب قيمته التوثيقية في تقديمه صورة تاريخية عن مصر بمنظور يختلف عن رؤية الرحالة والنخب العالمة، وذلك بعيون تجار يقومون بدور رسمي جعلهم يسهبون أحيانا في نقل الأحداث المتصلة بمصر والمشرق عموما أكثر من اهتمامهم بالرعاية التونسيين المقيمين بها. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
2: مكتبة الثقافية.
0: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: أطول
1: أغاني الحياة.
2: إنسان
3: وسط هذا الضجيج وظهر إنسان.
1: مرحبا بكم، يتواصل هذا اللقاء من أغاني الحياة السبعة 11 دقيقة تحديدا. باش نوصلوا لقانا مع إنسان اللي اخترنا اليوم أنها تسلط الضوء على الفنان المغني كاتب الأغاني الموسيقي منتج التسجيلات الأمريكي ستيفي وندر. ستيفي وندر هو مش اسمه الحقيقي، هو اسم الاسم المهني لي، ولكن هو تحديدا اسمه ستيف لاند هاردوي موريس. هو الشخصية الموسيقية الشعبية البارزة، هو من بين كتاب الأغاني والموسيقيين الأكثر نجاحا في تاريخ الموسيقى. أصبح من خلال استخدامه الكثيف للآلات الموسيقية الإلكترونية والأصوات المبتكرة رائد، وعنده تأثير كبير على العازفين لمختلف أنواع الموسيقى كما البوب، السول، الفانك، الروك وغيرهم. من بين المحطات المهمة في حياته أنه كف بصره بعد فترة قصيرة من ولادته. كان طفل عبقري معروف منذ الصغر، كان يجلب الانتباه. وقع أولى الشراكات متاعه مع شركة تسجيلات مونتاون تاملة، وعمره 11 سنة تحديدا. وقت اللي وصل 13 سنة صدرت غنيته المنفردة المركز الأول للأغاني اللي حققت نجاح ساحق في قائمة البيلبورد لأفضل 100 أغنية، الأمر اللي خلاه وجعل منه أصغر فنان يتصدر القائمة على الإطلاق. ستيفي وندر علاش اخترناه باش يكون هو نجم فقرتنا إنسان؟ هو كما قلت واحد من أبرز الفنانين اللي يجمعوا بين الإبداع الفني وكذلك بين الالتزام الإنساني. مسيرته الممتدة لأكثر من 6 عقود واللي ضمنت على نجاحات موسيقية عالمية، ولكن أيضا اللي مشى فيه ستيفي وندر أنه حول هذه القاعدة إلى منصة للدفاع عن القضايا الاجتماعية والإنسانية. سخر صوته وشهرته لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذي كانت منذ بدايته. استلهم من تجربته الشخصية بعد فقدانه للبصر منذ الطفولة كما ذكرت، كما انخرط في حملات لمكافحة الفقر والجوع والتشرد والعنف الأسري، وساهم في مبادرات لدعم مرضى الإيدز والسرطان والسكري، ولعب دور محوري في النضال من أجل الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية. قاد خلال ثمانينات القرن الماضي حملة واسعة للاعتراف بيوم الزعيم الحقوقي مارتن لوثر كينغ لتكون عطلة وطنية رسمية، كما كان من الأصوات الفنية البارزة اللي نادت بإنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. ما توقفش عطاؤه عند حدود المواقف السياسية والحقوقية، بل شارك في عدد من المشاريع الفنية الخيرية العالمية، من أشهرها أغنية We Are The World المخصصة لجمع التبرعات لمواجهة المجاعة في إفريقيا. والأغنية هذه اللي كان اشتركوا فيها عديد من الفنانين الكبار واللي منهم مايكل جاكسون. كذلك كان ساهم في عدد من الأعمال الفنية اللي دعت لمكافحة الإيدز ومساندة الأطفال المحتاجين وضحايا الكوارث الطبيعية. وعلى امتداد سنوات طويلة نظم حفلات خيرية سنوية لتوفير الألعاب والهدايا للأطفال من الأسر محدودة الدخل خلال مواسم الأعياد، وهو ما خليه يحظى بتقدير العديد من المؤسسات الإنسانية والخيرية. وتوج هذا المسار سنة 2009 بتعيينه رسولا للسلام لدى منظمة الأمم المتحدة مع تركيز خاص على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. استخدم مكانته العالمية للدفاع على حق المكفوفين وضعاف البصر في الوصول إلى المعرفة والثقافة، ودعم الجهود الدولية الرامية لتعزيز اندماجهم في المجتمع. وبفضل هالالتزام المتواصل الفنان ستيفي وندر تحول إلى نموذج للفنان المواطن اللي رأى في الفن أداة للتغيير الاجتماعي وخدمة الإنسان، وأكد أن النجاح الحقيقي لا يقاس بعدد الجوائز والأغنيات الخالدة، ولو أنه هو عنده عديد من الأعمال والأغاني اللي تحصلت على الجوائز وأغاني قعدت خالدة، بل أيضا يقاس بقدرة صاحبه على إحداث أثر إيجابي في حياة الآخرين والدفاع عن قيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. ستيف وندر هو نجمنا لهذا اليوم، نجم إنسان. شنو وصلوا معاكم الحقيقة ونسمعوا ستيفي وندر. سهير تقولي ماذا بين نقعد حتى للتسعة نسمع في ستيفي وندر، لأن شو أقول لك هيت ربع ساعة نخصها لستيفي وندر، وأكيد لنا عودة قدوا معنا.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
2: مرحبا بكم مستمعينا وينما كنتوا. 27 دقيقة نوصلوا هذا اللقاء ونعطيكم فكرة مجددا على أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم الأربعاء 17 جوان 2026. اليوم الطقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، ثم باش تظهر خلايا رعدية تكون محلية وتكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. الريح من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا بالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب إلى متموج بمنطقة سرات، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 وبين 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وتكون بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتوصل 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. هذه أبرز المعطيات اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم. ابقوا معنا باش نواصلوا هذا اللقاء مع آخر أخبار الشأن الثقافي.
3: أخبار الصباح.
2: أدى رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد مساء أمس الثلاثاء زيارة إلى ولاية القيروان، تحول مباشرة إلى فسقية الأغالبة للإطلاع على مدى تقدم الأشغال الجارية بالموقع. ويشار إلى أن فسقية الأغالبة كانت عانيت على امتداد سنوات من الإهمال والتهميش قبل ما تنطلق منذ أشهر أشغال تهيئتها وترميمها بإذن من رئيس الجمهورية وتحت إشراف الهندسة العسكرية في إطار مشروع يهدف إلى إعادة الاعتبار لهذا المعلم التاريخي وصيانته.
3: أخبار الصباح.
2: بلدية مدينة تونس تعلن على انطلاق المرحلة الأولى من القسط الرابع لمشروع ترميم الصبابط والأقواس والمتكونة من 8 صبابط و4 أقواس موزعة على 3 دوائر هي تونس المدينة وباب السويقة وسيدي البشيرة. ويندرج هذا المشروع في نطاق الحرص على المحافظة على سلامة المارة والمتساكنين وحفاظا على التراث المعماري وجمالية المدينة العتيقة وتثمين لعناصرها العمرانية. وتتولى جمعية صيانة المدينة متابعة الأشغال بالتنسيق مع المصالح المختصة للبلدية.
3: أخبار الصباح.
2: وزارة الشؤون الثقافية تهنئ المتوجين بمهرجان روتردام. توج الفيلم التونسي تونس برلين للمخرجة نضال جيجا بجائزة الصقر الفضي، وذلك ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية للدورة 26 من مهرجان روتردام للفيلم العربي، وضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة حصد فيلم اغتراب لمهدي أهميلي جائزة الصقر البرونزي جائزة لجنة التحكيم الخاصة، كما تحصل طفل هادي بن جبورية بطل فيلم الجولة 13 والروندا 13 لمحمد علي النهدي على جائزة أحسن ممثل.
3: أخبار الصباح.
2: أعلنت وكالة إكسبرتيز فرانس بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية على إطلاق طلب عروض عود دولي للمشاركة في مشروع إعادة تأهيل أكروبول بيرسا والمتحف الوطني بقرطاج. ويرتكز هذا المشروع وفقا للوكالة على 3 دفعات كبرى تهدف إلى تحديث البنية التحتية التراثية، حيث تتضمن الدفعة الأولى إحداث مخازن أثرية متطورة، بينما تختص الدفعة الثانية بأشغال إعادة التأهيل والبناء وتهيئة الفضاءات الخارجية والمساحات الخضراء، وتتولى الدفعة الثالثة إنجاز السينوغرافيا وتجهيز المتحف وحده وفق أحدث التقنيات. وفي إطار الشفافية حددت الهيئة المشرفة تاريخ 18 جوان 2026 على الساعة 9 صباحا بتوقيت تونس موعدا لزيارة ميدانية اختيارية للموقع تعقبها جلسة إعلامية تقنية.
3: أخبار الصباح.
2: استلمت مصلحة الآثار الليبية مومياء تكراكوري اللي تعد واحدة من أهم الاكتشافات الأثرية المرتبطة بتاريخ الصحراء الليبية في عصور ما قبل التاريخ، وتعود المومياء إلى فترة أو إلى فتاة في منتصف الثلاثينات من عمرها، ويقدر عمرها بنحو 7000 سنة، ما يجعلها من أقدم الشواهد الإنسانية في المنطقة. تحمل المومياء قيمة علمية وتاريخية كبيرة، تعد دليل نادر على فترة مناخية مختلفة شهدتها الصحراء الليبية خلال ما يعرف بها العصور المطيرة، وتسهم هذه هي الحقبة في إعادة قراءة تاريخ الحياة البشرية في الصحراء وما شهدته من تحولات بيئية أثرت في وسط أو في نمط معيشة الإنسان القديم. وكان اكتشاف المومياء تم سنة 2003 في إحدى مناطق الصحراء الليبية، نقلت إثر ذلك إلى معامل جامعة روما بإيطاليا، وجاء ذلك الإجراء دراسة علمية متقدمة عليها، شملت الدراسات فحوصات دقيقة وعمليات تحليل حالتها الأثرية، لأن نقص الدعم خلال السنوات الماضية أدى إلى تأخر استكمال أعمال الصيانة والترميم، كما تأخرت عملية إعادتها إلى ليبيا لعدة سنوات.
3: أخبار الصباح.
2: أثار قرار وزارة العدل الأمريكية الموافقة على صفقة استحواذ بارامونت سكاي دانس على وارنر براذر ديسكوفري بقيمة 110 مليارات دولار، موجة اعتراضات سياسية ونقابية واسعة في وقت اعتبر فيه مؤيد الصفقة أنها خطوة ضرورية لإنشاء كيان إعلامي أكثر قدرة على منافسة عمالقة البث الرقمي. وبينما منحت السلطات الفيدرالية ضوء الأخضر للاندماج، يؤكد معارضوه أن المعركة لم تنتهي بعد، مع استمرار التحقيقات على مستوى الولايات وبدء مراجعات تنظيمية في أوروبا و المملكة المتحدة. وفي أول رد فعل سياسي بارز بعد إعلان القرار، هاجمت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن موافقة وزيرة أو وزارة العدل، قائلة في تصريح لها أن القرار يحمل أخبار سيئة لكل أمريكي لا يريد لمليارديرات متحالفين مع السلطة الحالية يتحكمون فيما يشاهده أو فيما نشاهده وكم يدفع من مال. هذا جدل اليوم يهز الساحة الفنية في وارتباطها بالساحة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية. 7:33 دقيقة، هذه كانت جولتنا في آخر أخبار الشأن الثقافي. ابقوا معنا لقناة متواصل على موجة إذاعة تونس الثقافية. راغب علامة، شايل وغزالي، احنا نرجع لكم بعد شوية مع همزة وغمزة.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: همزة وغمزة،
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم موجاتنا، إن شاء الله نهاركم زين. ما نعرفش سهير فمش كون يدلك هكا بالأغاني كيفي ولا ما فماش هذي الكل على خطر الورد راو اللي تنورنا به في كل مرة. يلا انتم زيدا مستمعينا إذا كان عندكم هكا بعض الاختيارات الغنائية اللي تحبوا تسموها، ما عليكم كان تتواصلوا معنا عبر صفحتنا، صفحة إذاعة تونس ثقافية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. مرحبا بالجميع. 7:47 دقيقة نوصلوا هذا اللقاء مع همزة وغمزة. همزة وغمزة باش نحكيوا فيها اليوم على جدل الأسبوع الماضي، خليني نقول تحديدا بعد الحوار اللي أجراه الفنان العراقي كاظم الساهر مع الإعلامي أنس بوخش ضمن برنامج أي بي تولكس. الحوار ذي اللي كان على امتداد تقريبا أكثر من أسبوع هو محور كل شبكات التواصل الاجتماعي، أشعل نقاش واسع في العالم العربي بعد التصريحات اللي قدمها كاظم الساهر الفنان العراقي الكبير المحبوب في الوطن العربي بشكل كبير. هو اللي كان قدم عديد الأنغام من التراث الشعبي العراقي واللي تحبت واللي لقات انتشار، ولكن أيضا هو اللي خليني نقول أدخل القصيدة وليت أكثر شعبية. كانت قبل غناء القصيدة كان دائما نخبوي، خلينا نقوله شوية، مع كاظم الساهر أصبح غناء القصيدة مسألة الناس الكل تغنيها والناس الكل تحبها وانتشرت بشكل كبير، خاصة القصائد متاعه اللي كانت أغلبها للشاعر نزار قباني. كاظم الساهر عنده موقع خاص جدا بالنسبة للوطن العربي بشكل عام، هو شاعر الرومانسية، هو شاعر الإحساس، هو شاعر الحب، هو أيضا شاعر اللي باعتبار أنه غنى لنزار قباني شاعر المرأة، فبالتالي كاظم الساهر كان المغني اللي غنى أكثر وتغنى أكثر بالمرأة. علاش هالنقاش هذية أثار الجدل الكبير هذية؟ مش فقط بسبب كشفه على تفاصيل شخصية جدا كشفها كاظم الساهر في هذا الحوار، ونادرا ما كان تحدث عنها طوال مسيرته الممتدة لأكثر من 4 عقود، بل أيضا بسبب التصريحات اللي مست قضايا حساسة تتعلق بالعلاقات العاطفية، بالزواج، بالخيانة. هيد خليني قبل ما نواصل نسمعوا إكستري صغير مثلا كاظم الساهر اللي يتحدث فيها على الخيانة.
4: اي احنا فوضى، احنا بالعكس، انا رحمت يعني الرجال من قلت بس فوضى، احنا فوضى غير البلاوي اللي نسويها الاخرى، بس احنا عبارة عن فوضى.

0: حقيقة خربنا الدنيا احنا. حقيقة ما مقتنع، شفتك ما مقتنع.
1: لا
0: الخيانة هي اسمها رجل. ايش اقول لك يعني؟ عشان الخيانة رجل. ما ادري بس هاي قلتها حتى وقت مفيد فوزي قال يا رجل. بتلاقي حقيقة.
2: هذا جزء من هالحوار هذية وتصريح اللي أشعل شبكات التواصل الاجتماعي كاظم الساهر اللي قال أنه الخيانة اسمها رجل. هيت نسمعه زيد شنو قال.
1: ما تفكر تتزوج بعد مرة؟
0: لا لا خلاص مستحيل ولا ممكن لا. يعني أكيد الزواج هو استقرار، الزواج فائدة، بس لأن شعوري مرتبط فأظلم وظلمت الإنسان اللي معايا، لأن شعوري بالذنب بعد لحد الآن على ويا مع أم الأولاد، فظلمت الإنسان اللي معايا، ولذلك يعني راحة نفسية ما موجودة، ولذلك خلص قد قررت أني واحد أعيش.
2: إذا كذلك من بين ما قاله كاظم الساهر واللي أثار جدل كبير، كاظم الساهر اللي تحدث على زواج المبكر في سن صغيرة وما رافقه من صعوبات اجتماعية واقتصادية في ظل الظروف اللي عاشها العراق في وقتها، كما استعاد كذلك ذكريات انفصاله على والدة أبنائه واعترف بأنه عاش سنوات طويلة من الشعور بالذنب والندم بسبب تأثير ذلك على أسرته. الجدل الأكبر كان اندلع كما قلت بعد على إثر السؤال اللي تسأله على الخيانة وإجابته، واللي كان قال فيه الخيانة اسمها رجل، وهو تصريح اجتاح منصات التواصل الاجتماعي وأثار انقسام كبير بين المتابعين، بين اللي اعتبر أنه كاظم الساهر كان يمارس نقد ذاتي لثقافة ذكورية سائدة في المجتمعات العربية، وبأنه يتحدث من موقع التجربة الشخصية لا من موقع التعميم العلمي أو الاجتماعي، وبين ناس أخرين رأوا أنه الخيانة هو سلوك فردي لا يمكن ربطه بجنس معين، وأنه العبارة تحمل حكم عام يفتقر إلى الدقة. زيد من حجم التفاعل أنه تصريح اصدر من فنان لطالما ارتبط اسمه في المخيال العربي بصورة الرجل الرومانسي اللي تغنى بالمرأة وبالحب وبالوفاء في عشرات الأغاني اللي صنعت شهرته في العالم العربي، كما أثارت تصريحاته الأخرى كذلك المتعلقة بوجود حب في حياته واعترافه بأن الشهرة كانت أحيانا عبء على حياته الشخصية. نقاش كل تلك التصريحات أثارت نقاش موازي حول حق المشاهير في الاحتفاظ بمساحة من الخصوصية مقابل فضول الجمهور المتزايد لمعرفة تفاصيل حياتهم الشخصية. واعتبر عدد من النقاد أن أهمية المقابلة ما تكمنش فقط في التصريحات المثيرة للجدل، بل في كونها كشفت جانب إنساني أكثر هشاشة لدى القيصر اللي تحدث عن الفقد والوحدة والخوف والندم بلغة عفوية بعيدة عن الصورة النمطية للفنان النجم، وهو ما خلى الحوار يتحول إلى أحد أكثر اللقاءات الفنية تداولا في الوطن العربي، وجمع بين الإعجاب بصدق الاعترافات والجدل حول بعض المواقف والآراء اللي طرحها خلال المقابلة. ولكن بالأساس كانت صدمة البعض، خليني نقول، بين ما اعتبر وكأنه تناقض بين ما يغنيه الإنسان، ما يغنيه الفنان من أغاني الرومانسية والحب والإخلاص والوفاء، وبين ما يعيشه في حياته الحقيقية. فما شكون اللي يعتبر يقول لك كاظم بك الصورة اللي أطل بها على العالم العربي من خلال أغانيه، من خلال قصائد نزار قباني، غير كاظم الإنسان اللي في الفترة الأولى من حياته الفنية كان ترك زوجته بمفردها مع أطفاله، وما اعتبر أنانية الفنانة في ذلك، ثم انفصاله عليها، واللي يقول حتى بعد كي ارتبط بامرأة أخرى، إلا أنه أيضا لأنه أحس بالذنب من بعد وفاة زوجته الأولى وأم أطفاله، أحس بالذنب بعد كل ما صار ما بيناتهم، فترك المرأة الثانية اللي أحبها واللي تعرف عليها. ويقول المتابعين في هذا الجدل أنه أيضا كان يعني هو خمم كان في روحه مرة أخرى كاظم، وقطع علاقته الثانية فقط لأنه حاسس بالندم. يعني كان فما وكأنه هناك تضارب بين كاظم الفنان، كاظم اللي غنى الحب، وبين كاظم الإنسان، وكاظم اللي عاش فترات مختلفة في حياته كيفية التصرف فيها. على كل حال، هذه جزء من جدل كانت عاشت على وقع وعشنا على وقع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، ومن خلال اللقاء اللي يجمع الفنان العراقي كاظم الساهر مع الإعلامي أنس بوخوش ضمن برنامج أي بي توكس. كما قلت، كانت أثارت التصريحات متاعه جدل كبير برشا. 7:56 باش نواصلوا هذا اللقاء مع الأنغام، وأكيد باش نسمعوا كاظم الساهر، باش نسمعوه مع عدد من الأنغام اللي حبيناها واللي عندها وقع عنا الكل، الأغلبية، خليني باش ما نجمعش. يلا هيت، خلينا نقعد مع كاظم.
3: كبري عقلك، كبري عقلك، كبري عقلك يا عمري.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: استدامة. يا صباح الورد والفل والياسمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم موجتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. يتواصل لقنا معاكم مع استدامة، واللي تحضر معنا من خلالها سيدة راضية الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي كما تعودت. صباح الخير، صباح النور سيدة راضية.
2: صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، وإن شاء الله كل عام أحييك.
1: كل عام وانت حيا بخير، عام هجري مبارك عليك وعلى مستمعينا الكل، وان شاء الله يحمل معاه الخير والنجاح والتوفيق والازدهار لينا والتونس العزيزة. وكل عام وانت حيا بخير زيد على جانب الشخصي.
2: شكرا شكرا،
1: ربي يحيك الامثال.
2: يلا الموجود وكل هذيك الإيجابية قديش تخلي واحد معناتها يفكر أكثر استدامة.
1: الاستدامة هي كلمتنا السحرية في هذه الفترة،
2: ما قلنا رؤيتنا في البرامج استدامة بالمفهوم الأفقي يعني.
1: نعم، به اليوم باش نحكي على اليوم العالمي لمقاومة التصحر اللي هو يتزامن مع 17 جوان.
2: نعم، هو من كل سنة يعني 14 جوان. ما نحبش نقول يحتفل ولا، ولكن أنا نقول العالم الكل يتذكر اللي كونه تم مشاكل كبيرة ياسر، اللي هي ظاهرة التصحر. ما هيش عاد الظاهرة معزولة، راهو تدهور الأراضي اللي نعتبروه احنا من أهم وأكبر تحديات البيئية والتنموية. نأكد على مسألة التنموية، خاطر ما هيش مخاطر بيئية فقط، وإنما تضغط ضغط يعني مباشر على المسار التنموي لكل الجهات، وخاصة نعم تونس اللي هي مواجهة كثيرة. بعد نعطيكم أرقام بالحق، أنا وقت اللي اكتشفتها تضم والمنطقة العربية بصفة عامة راي من المناطق اللي تسارع تغيرات مناخية وندرة المياه، وخاصة المسألة تعرف لمسألة المواجهات خاصة في دبلوماسية الماء والمشاكل. وهنا خليت العالم الكل هذه السنة يتوجه في القمة العالمية اللي شتاقة عن شاء الله في أود وفي منطقة آسيا، وبالتحديد يعني في المنطقة اللي هي تعتبر أكثر منطقة فيها نقول وإحنا امتداد للصحراء اللي مونغوليا. مونغوليا السنة هي اللي باش تحتضن القمة العالمية يعني للتصحر. لكن هي نرجع شوية أنا في مسألة الالتزام بالعمل يعني بالنسبة لهذه القمة تم 17. هو يقول لك أهم حاجة هو الاستعداد للأراضي واستعادتها. علاش نقولوا استعداد واستعادة؟ الاستعداد تاع احنا لمواجهة التغير التصحر واستعادة الأراضي، لأنه كما مفهوم استعادة الأراضي راهو يرجع خاصة للأراضي اللي هي نقول وإحنا هملت ما عادش فيها وما عادش فيها نباتات وغيره. قل لا، لابد من ماهوش تفكير وإنما الإسراع في استعادة الأراضي المتداولة، خاصة لهنا تعزيز تمويل معناتها المجتمعات المحلية. رانا ديما ونرجع ونقول راهو الأزمات خاصة الأزمات في الزراعة هي نرجع للمزارعين، نرجع للرعاة، والرعاة اللي هما الفئة اللي احنا مهمشين رانا. لكن اليوم بمفهوم كما نقول احنا مفهوم إقليمي للمسألة، الرسالة كبيرة وواضحة. قلت لا يمكن تحقيق الأمن الغذاء أو عدالة مناخية دون حماية الأراضي واستعادتها. هذه تعتبر أهم نقطة، ولابد السياسات الكل سواء كانت سياسات وطنية وإلا السياسات على مستوى يعني إقليمي هو استعادة هذه الأراضي. حنين إن نحب نرجع شوية الكل نحب معنا من الإقليمي من العالمي إلى تونس. تعرف اللي تونس مساحة ما يعرف 75% في تونس تغطي المناطق الجافة وشبه الجافة. لذا رقم بالحق أنا البارح اكتشفني وخوفني عليش وقت اللي أنت تلقى ملايين الهكتار من الأراضي التونسية معناتها مهددة بالمخاطر وهي تدهور وبدرجة كبيرة. يعني هي مسألة التفاوت في المناطق وهذه هو اللي يحرك عدة مشاكل تنموية اللي وقت اللي نربطه بندرة المياه. تعرف أن المناطق هذه هي مباشرة الانتاج الفلاحي الانتاج الغذائي. ما نجموش نحكيه على سيادة غذائية واحنا وسبل العيش واحنا في مجتمعات ريفية إلى يومنا هذا ما ناش قاعدين نغذر وما ناش قاعدين عنا رؤية واضحة لمسألة تدهور هذه الأراضي. راوي اليوم أتروح أنا كي قلت في من تتلقى ثمانين قاعدة تبيع في الأراضي السياحة أراضي سوى أنت من تتلقى مغير برزكان عليش لأنه نسبة الملوحة وهذه راو نسبة عليك التصحر احنا نرسو دي ماتين بالصحراء لكن راو تم مسائل أخرى. اليوم أراضي قاعدة في الصحر نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة وهذا خطر كبير ياسر. هيك عليش من أهم المطالب خاصة تعرف اللي احنا المجتمع المدني ديما ماذا بينا نكونوا ندعو إلى تعزيز السمود. تعزيز السمود رغم مش بالكلمة حنين قلنا المرة في برنامجنا برنامج الاستدامة ديما نقولوا اللي كونوا راهو تطوير الأنظمة الإنذار المبكر تطوير الخطط الوطنية هنا التشجيع على الزراعات مقاومة للجفاف راهو أهم استثمار ودي نركز عليها حنان وماذا بيها صديقتنا تكتبها في اللايف اللي كونه الاستثمار في الوقاية من الجفاف راه هو أقل تكلفة بكثير كثيرة من إدارة أزمات الغد. يعني أزمات الغد راهي كبيرة ياسر كبيرة على الأخر وهيك علاش احنا ديما من خلال البرنامج نحاولوا إيقاظ الوعي باش تكون خاطر هي عملية تشاركية راه ما ثم حتى شيء يتعمل وحده كل شيء يكون بالتشارك. هنا المجتمع المحلي خاصة المجتمع المحلي لأنه جماعة معناتها الحماية خاصة المراعي وحماية سبل العيش والتراث البيئي والثقافة للأجيال القادمة راه ما تنجم يكون يتخدم كان عن طريق المجتمعات المحلية. ما فماش حلول وأكثرها استدامة غير الحلول اللي هي تنطلق من المجتمعات المحلية الأكثر تأثرا. أنا نرفع من إلى البرنامج نرفع تحية كبيرة إلى ياسرين وجبل سمامة وبالذات عدنان الهلالي اللي اليوم في رحلة مطولة رحلة يعني طريق الحرير ومن خلال هذاك يدعو إلى مساندة الرعاة في كافة أنحاء العالم. تحية القصرين تحية لجبال سمامة اللي عطا بالحق معناتها رؤية مش معناتها رعاة. وانت تعرف حنان قديش الرعاة مكانة كبيرة في المناطق السباسل خاصة.
1: نعم وفما ثقافة كبيرة مرتبطة بهم. نعم. كذلك
2: نعم ثقافة كبيرة سمى حتى فنانين راك نرجعوا احنا للرسامين الكبار ونرجعوا حتى لأكبر اللوحات يعني الفنية كانت للرعاة. الرعاة راهو ارتبطوا أساسا في فلسفة كبيرة ياسر فلسفة مجتمع كامل وساعات لمحالة دي راي كما نقول نتحمل مسؤوليتي فيها أغلب الأنبياء كانوا رعاة.
1: أي صحيح
2: هذه
1: نعم. هي حقيقه هي حقيقه هذه نعم هي حقيقه هذه معناتها ما نعم انا حبيت نرجع بيك هي اكتواليتي صايره في ليبيا وين استلمت مصلحه الاثار واحده من المومياء اللي عمرها 7000 سنه. المهم المومياء هذه تحمل قيمه علميه وتاريخيه كبيره وما حملته المومياء هذه هي معلومات على فتره مناخيه كانت مختلفه جدا شهدتها الصحراء الليبية خلال ما يعرف بالعصور المطيرة، وكانت هالمومياء هذية أعطت فرصة لإعادة قراءة تاريخ الحياة البشرية في الصحراء وما شهدته من تحولات بيئية أثرت في نمط معيشة الإنسان القديم. هذية علاش حبيت نرجع بيك، أنه ربما المنطقة هذه متاعنا الكل ربما كانت مختلفة وكانت تعيش في بيئة أخرى وفي معطيات بيئية أخرى مختلفة.
2: وفعلا حنان أنا نضيف أكثر من ذلك، احنا لو كنا نمشي المحمية بوردها ونشوف التنوع البيولوجي اللي موجود غديك، قلتها ونعاود نقولها، الفيلة اللي مشيت بها حنا بعل راي فيلة من بوردها، راي فيلة وذاك اللي دليل اللي كونه التغير معناتها في المناخ وتغير في الأراضي راهو معناتها دولته سنين وقرون وآلاف من السنين. لكن إذا نرجعوا اليوم راهو نرجعوا للعلم ونرجعوا قاعد يصير من ابتكارات وقاعد يصير من تحليل جيني. في بالك آخر خبر هذا قريته البارح، إسبانيا تسترجع نوعية هما متاع جياد، يعني يقولوا احنا احسننا اللي هما قرضوا ما يقارب 10,000 سنة وهو قاعدة معناتها تعمل عملية استيطان لهذه النوعية من الجياد لمقاومة الحرائق في جبالها. يعني شكل من اشكال الصمود زاد البحث العلمي في علم الجينات، وهذا مهم جدا. نرجع انا لجبال السرج إيطاليانا وقت اللي عاودت عملية الاستيطان في غزنانا اللي هي جيب حيح تربيه في إسبانيا، لكن التعاون الدولي هناك مهم مهم جدا. يعني احنا بالتطور العلمي نجم نرجعوا بعض المنظومات اللي هي تمضي مواجهة معناتها التغير المحلي، وفي نفس الوقت هذا تعطينا درس في مسألة التعاقل. راهو أنا ما نعرفش ما نحبش نقول أكثر، أما الجمعة اللي فاتت نحكي مع صديقي حمدي حجاج قال لي رانا باش نمشيو ونرجعوا للطبيعة، لأنه الحلول المستدامة هي الحلول القائمة على الطبيعة، وهذا يا راهو مهم جدا نرجعوا له. وبكل صدق معناتها أهم رسالة أنا نحب نعديها لليوم بالإضافة إلى يعني مسألة العدالة المناخية والعدالة معناتها بالنسبة للأجيال، أنا نقول اللي كونه لابد أن نجدد التزامنا في حماية الأراضي متاعنا مواردنا الطبيعية، لأنه اليوم من نجم نحكي على سيادة غذائية ولا عدالة مناخية ولا تنمية مستدامة ولا حتى مواجهة يعني التصحر اللي قاعد يمتد معناتها بشكل غريب، هو كونها مسؤولية جماعية. لابد أن نلتزم بالمسؤولية الجماعية المجتمعية اللي هي خاصة لهنا، لا بد من تأكيد أن يكون تعبئة المواطنين، تعبئة المجتمع المدني، الباحثين، القطاع الخاص، صناع القرار، أذوكم اللي بيديهم باش نجموا احنا نتصرفوا، خاطر نجم انت تعمل كل شيء وصناع القرار يكونوا ما همش قادرين على بناء بكل صدق معناتها القدرة على الصمود في مواجهة هي تكون ب مقاربة تشاركية. وهذه رسالتي معناتها بمناسبة اليوم الدولي. شكرا.
1: شكرا لك. اليوم العالمي لمقاومة التصحر اليوم 17 جوان، كما قلت سيدة راضية لوحيشي ربما من أهم النقاط اللي نجم نشدوها اليوم هو كونه الاستثمار اليوم في المسألة هذه مقاومة التصحر باش يربحنا الكثير والكثير غدا وقت اللي نلقاو رواحنا معناتها هو الآن مقدمة الصحراء بالقدية، ولكن نعم ربما باش تزيد تتطور الأمر أكثر.
2: من مساحة تونس نعم. مساحة الصحراء 42% معناتها نصف المساحة التونسية.
1: نعم هذه
2: معناتها يخلي بالحق معناتها ما لازم
1: الاستثمار اليوم
2: المناخية الصحية وغيرها.
1: نعم باش يربحنا في عديد وعديد المشاكل ربما والأزمات اللي يمكن تحصل في المستقبل. شكرا لك سيدة راضية الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي على كل المعطيات اللي قدمتهمنا اليوم بخصوص اليوم العالمي لمقاومة التصحر والسنة الدولية للمراعي والرعاة. شكرا لك مرة أخرى، يومك سعيد، تحية للناس الكل اللي معاك في الورشة اللي تحضرها الآن. مرحبا بكم مستمعينا، انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية وين ما كان يوصلكم صوتنا، صوت إذاعة تونس الثقافية. وأكيد ما ننسيوش أن نوجه تحية خاصة وخاصة جدا للزميل عادل الفرشيش اللي قاعد يتابع فينا الآن. يومك سعيد، يلا هات نهديولك الأنغام عادل شويشي، كان سلمت، شان نهاركم زين.

0: أغاني الحياة.
1: الثقافة 24.
2: نواصل هذا اللقاء معكم مستمعينا مع ضيفنا لهذا الصباح، وسعداء جدا اللي يكون حاضر معنا اليوم السيد إلياس الحور، نائب رئيس جمعية أصدقاء الموسيقى مقامات، اللي معاه باش ناخذوا فكرة على السهرة، سهرة شد والألحان اثنين اللي الموعد متاحة باش يكون غدوة الخميس 18 جوان. أكثر تفاصيل أكيد مع السيد إلياس الحور. صباح الخير، صباح النور.
3: عصير نهار زين، بارك الله فيكم على الاستضافة، وإن شاء الله جميعاً إذاعتكم متألقة ومستمعيها.
2: شكراً ليك وشكراً لقبولك دعوتنا. حابين معاك نعود نذكروا الناس اللي يسمعوا فينا الكل واللي يحبوا على التصالتين وعلى الأغاني الجميلة، الموعد الخاص بيوم الغد مع جمعية أصدقاء الموسيقى، أعطينا تفاصيل هذا اللقاء.
3: الحفل اللي باش يتم عرضه ان شاء الله باش يكون يوم الغد يوم الخميس 18 جوان، بداية الساعة 8 مساء بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. العرض كما سبق وسيادتك اعلنت عنه، وهو بعنوان شد الألحان اثنين. سبق قدمنا عرض اول شد الألحان واحد، هذا شد الألحان اثنين، لكن برنامجه مختلف. معناها ما فماش أغاني، ربما أغنية أو اثنين كحد أقصى من اللي هما يطلبوهم بصفة عامة الجمهور، لكن برنامج جديد بمقارنة برنامج الأول.
2: نعم.
3: اللي هو الحقيقة برنامج حلو برشا، إن شاء الله معناها توزيد السادة المستمعين إن شاء الله.
2: على شنو اعتمدتوا في تحديد البرنامج أستاذ إلياس؟
3: والله احنا معناها خط الجمعيه، معناها كيفاش نشتغل بالنسبه للاختيار نتاع الاغاني. هو اختيار اللي يكون معناها اغاني اللي هي ذات مستوى طربي، واللي معناها تعمل في اطار كما يقولوا معناها تهريب الذوق العام. وال
2: اغاني هل ترى تونسيه فقط ولا تونسي وشرقي باش يكون؟
3: العرض باش يكون ممزوج بين اغاني شرقيه وأغاني تونسية.
2: نعم.
3: هناك معادلة بين الصنفين.
2: العرض هذا باش يكون بقيادة الفنان شكري عمر الحناشي.
3: شكري عمر الحناشي هو المؤطر الحالي متاع الجمعية. هو باش يتولى قيادة العرض هذا. وبطبيعة الحال مفاجأة للسادة اللي إن شاء الله يجي ويتفرجوا فينا، فما فقرة صغيرة باش يقوم بأدائها الفنان المتميز شكري عمر الحناشي، باش يكون معناها اللي باش يجي ويكونوا على موعد مع فترة طربية ممتازة.
2: نعم، هذا نعود نذكره أنه الموعد باش يكون يوم الغد الخميس 18 جوان على الساعة 8 مساء بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. اليوم وفي الحقيقة من نجمه كان نشكركم على اللفتة اللي خممتوا فيها واللي باش تكون حاضرة في هذه السهرة، وهي لمسة وفاء لزميلنا ناظم الهاني اللي كانت تجمعكم بها علاقة كبيرة.
3: ونجم نقولوا احنا اللي هو راه مازال دائما موجود معانا في وجدان وفي قلوبنا، ماهوش لم يرحل، رحل جسدا ولكنه مازال معناها معانا، لانه العلاقه اللي كانت بينا كانت علاقه متميزه، وكان فعلا انسان اللي هو داعم للثقافه وداعم لجمعيتنا، وكان لم يدخر أي جهد معناها باش يتولى مدنا بالنصيحة ومدنا ببعض الآراء وبعض المقترحات اللي معناها باش توجهنا نحو الطريق الأفضل ونحو الإبداع ونحو الإشعاع، خاصة في المجال هذا اللي هو معناها مجال حساس ويتطلب معناها دقة في الاختيارات والذوق.
2: شكرا لكم على الوفاء. كنت سعيدة بحضوركم معنا لليوم. المستمعين الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا الآن، وكان تعاود ذكرهم وتقدم لهم دعوة خاصة لحضور هذا الحفل ومواكبة هذه السهر.
3: أنا نجم نوعد وعد صادق، وأنه اللي يحضر باش يكون سعيد وسعيد جدا، وما يندمش معناها على الحضور للعرض متاعنا اللي سيقام بإذن الله يوم غد الخميس 18 جوان 2026 على الساعة 8 ليلا بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. ومبارك الله فيكم من خلال الإذاعة، إذاعة ثقافية. هذا معناها دعوة أخرى لكافة من يستمع إلينا الآن، وأنه معناها يجي ويتفرج فينا، وإن شاء الله معناها يكون العرض هذا اللي باش يشوفه يخليه كل مرة وين يسمع اللي مقامات جمعية أصدقاء موسيقى مقامات عندها عرض يكون من المبادرين للحضور.
2: نعم، حبيت نسألك في ختام هاللقاء اليوم، هل عندكم برمجة خاصة بالنسبة للموسم الصيفي؟ هنا نحكي على المهرجانات وغيرها من السهرات.
3: بالنسبة للموسم الحالي الحقيقة الوقت الحاضر مازال ما فماش دعوات، إن شاء الله في الفترة القادمة، وربما ممكن من خلال حضور بعض زملائكم من الصحفيين أو من المسؤولين على قطاع الثقافة من خلال مشاهدة العرض متاعنا وقيمته واختياراته، إن شاء الله كنت توفر لنا فرص للمشاركة في المهرجانات.
2: نعم، زي ما نتمنوه كل الإشعاع والتوفيق لجمعية أصدقاء الموسيقى مقامات في العرض، عرض الغد الخميس 18 جوان 2026 بمسرح الجهات بمدينة الثقافة شدلي القليبي انطلاقا من الساعة 8 عرض بعنوان شدو الألحان. شكرا لك سيد الياس لحوار نائب رئيس جمعية أصدقاء الموسيقى، شكرا لحضورك معنا، يعطيك صحة كل التوفيق والإشعاع لكم. 48 دقيقة لقنا باش يتواصل معاكم مع الأنغام على موجة الثقافة فيها. أقعدوا معنا.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: نلتقي في مسارات تشكيلية حيث نواصل الاقتراب من التحولات التي رافقت بناء الحداثة الفنية في تونس في المنتصف الثاني من العقد الخامس من خلال محطة حاسمة التكوين في باريس. في الحلقات السابقة رأينا كيف تشكل المشروع الثقافي للدولة التونسية الحديثة وكيف أصبح التكوين

0: تصفي هذا العقد. وهنا يبدأ جانب أساسي من المشروع الثقافي للدولة الحديثة في الظهور، إرسال المتخرجين المتميزين إلى باريس لمواصلة تكوينهم في مدرسة الفنون الجميلة أو في مدارس التزويق والفنون التطبيقية. ومن بين هؤلاء نجد محمود سهيلي وعمر بن محمود وعبد الحميد بودن ورضا بن عبد الله وجويدر التريكي والطاهر مميتة والحبيب شبيل ومحمد بن مفتاح وغيرهم. وسيتواصل هذا التوجه في الستينيات والسبعينيات ليشمل أجيالا جديدة من الفنانين، وقد تتلمذ هؤلاء على يد عديد من الفنانين والمدرجين الكبار في باريس، مما مكنهم من الاحتكاك المباشر بالتحولات الكبرى التي كانت الحداثة الأوروبية تعرفها في تلك الفترة. في تلك الفترة كانت باريس تعيش حراكا فنيا كبيرا تتقاطع فيه التجربة التجريدية والبحث في المادة والأشكال الجديدة للتعبير. وهنا لم يعد التكوين مجرد تعلما للتقنيات، بل أصبح احتكاكا بأسئلة الحداثة نفسها، وهو ما جعل هؤلاء الفنانين يدركون تدريجيا أن الحداثة لا تكمن في تقليد الأساليب، بل في القدرة على ابتكار لغة تشكيلية خاصة. فعدد من الفنانين التونسيين لم يكتشفوا في باريس تقنيات جديدة فقط، بل واجهوا أيضا أسئلة مختلفة. ما معنى أن تكون اللوحة؟ هل يجب أن تمثل الواقع أم يمكن أن تتحرر منه؟ في هذا السياق يكتشف بعضهم التجريد والاشتغال على اللون والمادة والبناء التشكيلي وعلى العلاقة الجديدة بين الشكل والفضاء. لكن الأهم من ذلك أنهم لم يعودوا إلى تونس بنفس التصور، فهم لم يعودوا حاملين لأساليب جاهزة، بل لأسئلة جديدة ستدفعهم إلى إعادة النظر في علاقتهم بالصورة وبالتراث وبالفضاء وبمعنى العمل الفني نفسه. وهنا يتضح أمر مهم، أن باريس لم تكن نموذجا يستنسخ، بل لحظة احتكاك، لحظة أعادت طرح الأسئلة دون أن تقدم أجوبة جاهزة. وهذا ما جعل هذه المرحلة حاسمة، لأن الفنان التونسي لم يعد يكتفي باستلهام الواقع، بل أصبح يفكر في بناء العمل الفني نفسه وفي اللغة التشكيلية التي يمكن أن تعبر عن تحولات زمنه. سنواصل في الحلقة القادمة لنرى كيف تحولت هذه الأسئلة الجديدة إلى لغات تشكيلية مختلفة ستغير تدريجيا ملامح الحداثة الفنية في تونس. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: أمان.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
2: صباح الخير،
3: صباح النور من جديد للي تحكم.

من الآن نقول لكم واصلوا معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية ومتابعة بقية برامجنا. بالنسبة لنا نحن تقريبا هكا نكون وصلنا لختام هذا اللقاء. باش نخليكم مع نغم مش حبيبي بس. النغم هذايا هو جينيريك أو تيتر مسلسل اتنين غيرنا باش نسمعوها بصوت الفنانة أنغام. هذايا اقتراح خاص من سهير زين وكوثر حجري. نهدي لكم الغنية هذية مني لكم للناس الكل اللي مغرومين بالنغم ومغرومين بالفنانة أنغام. كذلك أنا ما بقالي كان باش نقول لكم إلى اللقاء مع أجمل تحيات سهير زيان، مريم مناع، كوثر حجري، عبد اللطيف الحاج علي، حنان الفرجيني كانت معكم من أمام الميكروفون. إن شاء الله نهاركم زين. إلى اللقاء.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. من الصعب الحديث عن الموسيقى في سوريا المعروفة اليوم دون التطرق إلى المشهد الموسيقي فيما كان يعرف بسوريا الكبرى، بل في المشرق العربي كله وامتداده المغاربي والأندلسي، إذ تواصلت التقاليد والممارسات الموسيقية في هذه المنطقة من العالم عبر قرون، وتناقلتها الحضارات الأشورية والفارسية والإسلامية، وحملتها الحروب والغزوات وكذلك قوافل التجارة والحج. لكننا في هذا التقديم المختصر والقاصر بالضرورة سنلخص بعض الملامح الأساسية للموسيقى السورية اليوم، مغفلين إلى حد كبير الموسيقى التجارية المعاصرة والتي تخرج عن نطاق برنامجنا. نستمع لنوكتورن وبلاد من أرابيك سويت للمؤلف الموسيقي السوري نوري الحيباني، كالعادة في برنامج لغة العالم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية.

نوري الرحيباني هو مؤلف سوري وصل إلى العالمية من خلال تجاربه الكثيرة في ألمانيا وكذلك دراسته هناك بعد الدراسة في سوريا، وأشرف على العديد من الأوركسترات العالمية في أوروبا. نستمع إلى مقطوعة كروان للنوري الرحيباني دائما في برنامج لغة العالم.

يمكن وصف تنوع المشهد الموسيقي في سوريا اليوم بأكثر من طريقة. فهناك مثلا التنوع الجغرافي والديموغرافي الذي يقسمها إلى موسيقى ريفية وأخرى مدينية، وهناك عامل التنقل والتواصل مع دول الجوار والذي نتج عنه تأثر المناطق الحدودية بالتراث الموسيقي لدول مثل العراق وتركيا، وهناك التنوع الإثني الذي ربما يكون أكثر ما يميز الموسيقى السورية نظرا لكثرة المكونات الإثنية للمجتمع السوري. على صعيد آخر، هناك تأثير الأشكال المتعددة للموسيقى الدينية المسيحية والإسلامية الذي تعدى الممارسات الدينية وظهر في الموسيقى الدنيوية، وهناك أيضا عامل العلاقات السياسية في المنطقة والذي أنتج علاقات موسيقية خاصة مثل العلاقة مع المشهد الموسيقي في مصر. نستمع لسماعي بياتي للمؤلف الموسيقي حسان سكاف في توزيع أوركسترالي لشفيع بدر الدين، دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

يصعب وصف الموسيقى السورية عبر تصنيفها، ونكتفي هنا بعرض بعض الممارسات الموسيقية الشائعة في سوريا والتي قد يتفق كثيرون على أنها تتميز بها. الموشحات، قالب غنائي مشهور جدا لاسيما في مدينة حلب التي تعد واحدة من منابع هذا الفن. الموشح الحلبي هو امتداد من الموشح الأندلسي، مع الاختلاف في فكرة التركيز على الوزن الشعري في الأندلس والتركيز على القالب اللحني في حلب. من أبرز ملحيني الموشح الحلبي عمر البطش وأبو خليل القباني الذي عاش فترة طويلة في مصر، ومثله فنانون سوريين كثر كأنطوان الشوى والشيخ علي الدرويش، حيث ساهموا فنيا خلال فترة عصر النهضة 1789-1937، وهي الفترة الذهبية للموسيقى العربية والمشرقية. نذكر من الموشحات الموجودة على الخارطة محتيالي يمر عجبا وأعد لنا من ألحان أم محمد التلاوية.

كنا في الاستماع لوصلة من الموشحات في مقام الكردي يمر عجبا، ويا نسيم الريح دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. أغاني الريف، ويطلق عليها أيضا مسمى الغناء الشعبي، الذي يعبر في أغلبه عن مواضيع الزراعة والحصاد والمطر، والموجود بشكل أساسي في الجزيرة السورية والبادية. من أنواعه نذكر العتابة الشروقية والعتابة السويحلية، النايل، القصيد البدوي، المولية، اللالة، الهجيني. هذا التراث الغنائي يتشابه مع التراث الغنائي الريفي العراقي بشكل كبير. وفي الكلام عن الغناء الشعبي نذكر أيضا الأغنية المردادية، وهي مشهورة جدا في الجزيرة السورية، وهي أتت نتيجة خليط كبير من الإثنيات كالعرب والأكراد والسريان والأرمن والتركمان والأيزيديين، من الأغاني الريفية المتوفرة على الخارطة ظلال، وهي أغنية مردادية قديمة شكرية من التراث الكردي. نخر جمل، وهي من قالب الحداء الشعبي، وكذلك حوران لفهد بلان، والتي سنستمع إليها في توزيع أوركسترالي لشفيع بدر الدين، غناء شادي علي، دائما في برنامج لغة العالم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية.

كان للتحولات السياسية الكثيرة والسريعة في النصف الأول من القرن العشرين تأثيرها الكبير على المشهد الثقافي والموسيقي السوري لعشرات السنوات اللاحقة. غاب الاستقرار الفكري مدة طويلة فيما يلي التقسيم الاستعماري لبلاد الشام وتغيير شكل حدودها وتوزيعاتها الجغرافية، كما سادت في سوريا طويلا حالة من الفوضى السياسية الداخلية مع بداية الخمسينيات، حيث تنازعت التشكلات الحزبية الجديدة بمختلف أشكالها على السلطة. اختبرت البلاد سنوات قصيرة من الوحدة مع مصر قبل أن يحدث الانفصال. نستمع لميديتاسيون على لحن عبد الوهاب حياتي أنت المؤلف السوري صلح الوادي أداء الأوركسترا الوطنية السيمفونية السورية.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغات العالم، أجمل الأوقات وأمتع على موجة إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام. يتجدد لقانا معكم في المشهد الثقافي ليوم الأربعاء. معكم في هذا اللقاء المباشر منى الدريدي، سهير زين، كوثر الحجري، فقط نساء سيدات. هذا الصباح نرافقكم إلى حدود منتصف النهار، سيجمع بين حديثنا في الجزء الأول والثاني المسرح. سيكون في كلا الجزئين إذن نتحدث عن منطلق اللي هو أول تربية الفنية في المسرح، ثم سنتحدث على تتويج إذن في علاقة بهذه المواد الفنية، ثم في الجزء الثاني سيكون حديثنا حول تحديدا فن العرائس إذن في بلادنا اليوم. سيكون حوار شيق مع أهم الفاعلين اليوم في مشهد إذن فن العرائس، وهذا لقانا إذن وهذه مواضيعنا للمشهد الثقافي ليوم الأربعاء. إذن سنبدأ بهذا النغم الأول بصوت ميد الحماوي، ثم نكون مع ضيفتنا صاحبة الامتياز اليوم في لقائنا اليوم من المشهد الثقافي.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نواصلوا لقانا معك اليوم في المشهد الثقافي. وقلنا الجزء الأول من لقانا اليوم باش يكون فيه إذن حديث عن تتويج، نتحدث على جائزة المربي الذهبي. هذا كان في الأسبوع العربي للبرمجة، والجائزة هي جاءت في الترتيب يعني المرتبة الثانية عربيا. ضيفتنا اليوم المتوجة ضمن تتويجات أيضا سابقة في علاقة بهذا المجال إذن في التربية، وأيضا في علاقة إذن بهالمسابقات هذه وطنيا وأيضا عربيا. نورس شعبان، مرحبا بك أستاذة التربية المسرحية. مرحبا.
2: مرسي، مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية، شكرا لكم على الاستضافة.
1: ألف مبروك بداية الجائزة تتويج.
2: عيشك، احنا نقوله مبروك لتونس، مبروك لوزارة التربية، مبروك للتعليم العمومي، مبروك لعددية طاهر حداد اللي هي مدرستي اللي قريت فيها وتوا نقري فيها، ومبروك لكل أساتذة المواد الفنية وخاصة مادة التربية المسرحية.
1: جميل. الحقيقة احنا كان معك حديث قبل في علاقة بهالجوائز هذه، كانت عندك تتويجات سابقة، خلينا نذكروا بهم ساعة بعد نرجعوا نحكيوا على بعض التفاصيل كيفه جات التجربة هذه، وعليش نركزوا أنه ندخلوا في غمار المنافسات في هذا المجال تحديدا.
2: هو سنة دراسية هذه تحصلت على 3 جوائز دولية. الجائزة الأولى هي جائزة الاتحاد الإفريقي للمدرسين القارية كأفضل مدرس بإفريقيا، والجائزة هذه تمنح من المفوضية العامة للاتحاد الإفريقي بالشراكة مع اليونسكو. والجائزة الثانية هي جائزة المدرسين المتميزين في المناطق الريفية، والجهة المانحة The Federation Imana People to People. وأخيرا يعني جائزة المربي الذهبي في الأسبوع العربي للبرمجة، وهذه الجائزة من تنظيم المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم بالشراكة مع الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. الجائزة الأخيرة هي من أهم الجوائز العربية اللي تخدم التربية وتخدم الثقافة وتخدم البرمجيات، لأنه عنوان أو محور هذه الدورة الذكاء الاصطناعي في خدمة الثقافة العربية. فكان مشروعي هو من القرية البربرية إلى مسرح قرطاج الافتراضي، وهذا المشروع يعني بتيسير من الأستاذ زياد بن منصور، وطبعا بتأطيري وإشرافي أنا.
1: خلينا نحكيوا عليه المشروع هذا، يعني اعطيتنا عنوان وشنية الفكرة اللي فيه، ولكن انت كيفاش نفذته؟ معناها قديش تاخذ المرحلة يعني من الفكرة الى التنفيذ، وبعد انت يعني قررت انها تكون في ضمن المنافسة؟
2: المشروع هو كما قلنا من القرية البربرية الى مسرح قرطاج الافتراضي. دونك وبما انه محور الدورة هو الثقافة العربية، الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية، دونك حبيت نثمن الموروث الثقافي وأيضا تحويل الفضاء الريفي القروي إلى فضاء رقمي من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن خلال تثمين الموروث الثقافي. فقمنا بزيارات افتراضية إلى معالم أثرية، منها اللي يعرف حمام الزريبة ويعرف زغوان، هناك قرية بربرية اسمها زريبة عليا. قمنا بدليل سياحي رقمي إلى هذه القرية، وأيضا قمنا بالمتحف الذكي، يعني أي شخص في أي مكان وأي زمان ياخو كود QR ويعمل زيارة افتراضية للقرية البربرية هذه. كذلك بما أنه تلمذتي احنا نقرأ في معناتها في في زغوان وفي حمام الزريبة، دونك حبيت يطلعوا على مسرح القرطاج الافتراضي. فأيضا قمنا بزيارات افتراضية إلى مسرح قرطاج، وكذلك عطينا حلول لأنه فما مناطق أثرية مهددة يعني بالاندثار بعوامل الزمن وبالعوامل المناخية وكل صح. فعطينا بالذكاء الاصطناعي حلول إلى بترميم هذه المناطق وإعادة إحيائها.
1: جميل، الفكرة جميلة وتنفيذها يعني بيخدم بالفعل يعني المحور هذا اللي هو الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية، هذا في خدمة الثقافة الوطنية وأهدافها أيضا في علاقة بمعناها مجالات أخرى نربط السياحة بالثقافة بالتربية، بأنه أيضا تربية الأطفال والناشئة على يعني الانتماء والاهتمام بهذه المواد، نتحدث على ليس يعني تحديدا الثقافة يعني بشكل عام إنما بشكل خاص لهنا نربط بين المكان وبين اللي هو أثار وتراث وبين الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا اليوم وتطورها المذهل اللي نعيشوه، وإنهم يكونوا هما يعني طرف مهم في هذا المشروع. لو نربط هذا الموضوع بالمواضيع السابقة اللي شاركت بهم في مسابقات أخرى، كانت عاود ذكرنا بالمشاريع المحاور باش نعرفوا اللي هي الفكرة، في تقديري أنك معناها حددت لنفسك طريقة عمل وأهداف أيضا.
2: هو أنا هناك منطلق نخدم به اللي هو التعلم المستدام الاستدامة والأثر اللي يتركه الأستاذ سواء على التلاميذ وإلا على الثقافة وإلا على المكان اللي هو ينتمي لي. أول حاجة ننطلق من مكاننا من بلاصتنا، والأستاذ يلزم يطرح مشكل ويسعى إلى إيجاد حلول بالشراكة مع التلاميذ، فيصبح التلميذ فاعل رئيسي في هذه يعني المبادرات. لأنه في اعتقادي جيل اليوم هو جيل رقمي، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يعني غزال ميادين الكل، مش كان التربية ومش كان الثقافة،
1: في كل شيء.
2: دونك احنا لمجرد نسق هذا الجيل الرقمي وجب علينا اعتماد طرق مبتكرة ويعني استعمال تقنيات حديثة حتى يتمكن يعني التلميذ يعني من المهارات ويعني يعني الخروج من منطلق التربية التقليدية إلى التربية الحديثة. دونك قلنا الاستدامة، الأثر و كما نقولوا الأثر الكمي والأثر الكيفي. يعني أنا الهدف متاعي إني يكون أكثر عدد من التلاميذ يكونوا مشاركين ويكونوا يعرفوا يستعملوا توظيف إيجابي وليس توظيف سلبي للتقنيات الحديث. فلهنا ننطلقوا من الواقع اللي احنا فيه، ننطلقوا من مكاننا، وهذا تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة الإيجابية، لأنه هذا موضوع يعني اشتغلت عليه في كل المشاريع التربوية متاعي. ثم الإنسان يمشي ويتطور ويمشي ويتقدم، وحتى التلامذة يعني متاعي نحس فيهم يمشي ويتطوروا خطر ولا فما كما قلنا استدامة، لأنه المشروع ولا ما عادش في سنة ولا في 3 سنوات. دونك أنا قري 7 8 9 ننطلقوا فيه في سنة 7 نكملوا فيه السنة 8، والخلاصة يعني في الأخر الأهداف اللي حددناها في البداية أن نوصلوا نحققوها أو نوصلوا نحققوا على الأقل نسبة كبيرة منها في سنة 9. كذلك أنا كي نشتغل مع تلامذتي كي نكمل نعمل لوتو كريتيك اللي هو معناها نحدد الإيجابيات السلبيات التطور العوائق، يعني باش النجم ندخل في مرحلة جديدة.
1: يعني على طريقة العمل وشنو توصلتوا نتائج بعد تعملوا أكل، نقولوا احنا جلسة تقييم ذاتي ناقد ذاتي ولا تقييم ذاتي، وتقفوا على أهم الحاجات اللي مثلا نجحت ومشيت، الحاجات الهنات اللي ما كانتش مقنعة، يعني قبل ما بعد انتهاء الجزء من مشروع مثلا.
2: هذا ديما نعمله
1: ولا مرحلة كما نقولوا احنا المشروع؟
2: أكيد أنا هذا ديما نعمله، لأنه الهدف نتاعنا مش تلمذة الكل باش يطلعوا ممثلين، خاطر انا قاري مادة تربية مسرحية. انا التلميذ نحب يكون يتمكن من مهارات الفكر النقدي، يولي مفكر، يولي كي يدخل يتفرج في عرض ولا كي يدخل يتفرج في فيديو ولا ينجم يحلل ويفهم الفيديو هذا ويحدد اسكو الفيديو هذا يتماشى معاه ولا ما يتماشيش، ويكون واعي زادة بالإيجابيات وبالمخاطر متاع أي حاجة يشاهدها. هذا هو من بين أهداف مادة التربية المسرحية.
1: تو نحكي وإحنا بعد شوي نرجعوا للتربية المسرحية في حد ذاتها. اليوم أساتذة التربية المسرحية، اليوم الاختلاف ربما، شنية النقاط اللي تجمع معناها المادة المبرمجة وكيف، ثم حرية الأستاذ في معناها طرح أسلوب خاص به ولا مشروع خاص به، هو اللي ربما يصنع

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: نواصل لقاءنا معكم مع ضيفتنا اليوم اللي في آخر الإنجازات حصولها على جائزة المربي الذهبي المرتبة الثانية ضمن الأسبوع العربي للبرمجة، وكان ضمن موضوع أو محور الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية نورس شعبان. مرحبا بك أستاذة التربية المسرحية، ومرة أخرى نعاود نبارك لك على الجائزة، ومنها نواصل أيضا حديثنا عن مادة التربية المسرحية في حد ذاتها. نسألك مباشرة، شنو اللي يختلف في تقديرك وفي تقييمك خدمتك والعمل اللي تقوم به مقارنة بما هو موجود الآن؟ أنا نتخيل للسادة المستمعين وقت نتحدث على التربية المسرحية، معناها أنت تأطر التلامذة يعملوا مشاريع مسرحية فيها المراحل، يعني العمل المسرحي الكل، يعني من الفكرة، من الكتابة، من الحفظ، من الأدوار، الإخراج، لعمل يتوج في آخر سنة. ولكن احنا كنا نتحدث في مجال مختلف تماما الآن.
2: طبعا هو في مادة التربية المسرحية نعتمد على مناهج بيداغوجية اللي كنت تحكي فيه أنه التلميذ يعمل عرض مسرحي متكامل، لذلك يكون في آخر السنة وفي إطار بيداغوجيا المشروع. لكن احنا بخلاف بيداغوجيا المشروع عنا الورشات، ورشة الكتابة المسرحية، ورشة القيافة، ورشة الموسيقى والمؤثرات الصوتية. يعني التلميذ يحاول يتمكن من كل آليات وتقنيات المادة. كذلك هناك جملة من المعارف النظرية التي يكتسبها التلاميذ من خلال مادة المسرحية. وبما أنه توا نحكي على الجيل الثالث، يعني الجيل الجديد، دونك حاولت أنا نشتغل بمناهج تعليمية حديثة كما منهج ستيم، اللي هو منهج ستيم فيه العلوم، الهندسة، الرياضيات، التكنولوجيا والفنون. دونك وليت مادة المسرحية وسيط بينها وبين بقية المواد الأخرى على غرار الفنون، العلوم، التكنولوجيا. ومن هذا انطلقت في المبادرات التربوية بشراكة، يعني في إطار تنافذية المواد، وليت مادة تربية مسرحية وسيط لبقية المواد.
1: يعني هذا ضمن منهاج تربوي كامل، معناها المادة التربية الفنية تحديدا المسرح مع المواد الأخرى،
2: العلوم، الهندسة، الرياضيات، التكنولوجيا،
1: هذا نقصد به المناهج التربوي.
2: كذلك هناك يعني التدريس بمهارات القرن 21 اللي هي كما قلنا التكنولوجيا الحديثة، باش نكونوا احنا زادة كأساتذة تربية مسرحية مواكبين معناها للعصر.
1: هل كنت تحثوا على الرياضيات ولا مثلا الإعلامية، مادة الإعلامية يعني الملك هذه للتكوين يتلقاوها الصغيرات وبعد يتوظف في المادة الفنية انه تصنع به مشروعك،
2: مشروع تربوي حديث. كذلك يعني زادة بالنسبة لنا حل المشكلات التربوية، لأنه هناك العديد من الصعوبات، وكان كل صعوبة باش نقف عليها ما عادش تتم العملية التربوية، فنحن
1: لازم تكون محبط، معناها تقول ما نعمل شيء وكهو.
2: دونك احنا نوليو نردوا هذاك مشكل ونسعى مع بعضنا لإيجاد حلول إلى هذه المشاكل. ومن هنا يتمكن التلاميذ من مهارات القيادة، لأنه كما قلنا المسرح يساعد التلامذة على إيقاظ الحواس، على اكتشاف الذات، على التمكن من العديد من المهارات. فكل هذه المناهج التربوية الحديثة وظفناها من خلال مادة التربية المسرحية، ولهنا نعززوا منزلة المادة في علاقتها ببقية المواد.
1: اللي حكيته لنا انت يعني من ضمن الاهداف، وانك يعني على مستوى الاساتذه هنا انك تربط معناه في علاقة باليوم المناهج التربوية، وأنك تكون أيضا أستاذ مواكب لكل التطورات، ويعني إلى أي مدى يمكن الاستجابة ضمن المناهج التربوية وما توفر لديك لإيجاد حلول الأزمات الموجودة اليوم في عملية التعلم والتعليم، وطرح يعني بدائل أنك تستفيد بكل ما أتيت من خاصة التطورات اليوم.

0: موجودة في البرامج، لأنه ما نجمش أنا زادة نقري برنامج وحدي، ولكن يعني نحاول في الدروس هذوكم نوظف التكنولوجيا أيضا في النادي زادة، لأنه زادة حتى النادي عنا زادة يعني جذاذة أو سيناريو بيداغوجي نعتمدوه في النادي. دونك نجم زادة نوظف المهارات الحديثة في النادي، وكذلك زادة الأنشطة الثقافية موجودة في يعني في الـ في الـ في المدارس الإعدادية. هناك يعني كما قلت لك مسير المشروع هو رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية، دونك هنا نحاول احنا نعملوا أنشطة ثقافية يعني تكون خارج أوقات الدراسة، جمعة سبت عشية للتلاميذ يعني المقيمين في المدرسة الإعدادية، وفي الأنشطة هذه نحاول نركزوا لهم أكثر على المبادرات هذه، باش يكون عندنا برشا وقت، لأنه ساعة برك في الأسبوع يعني ما تكفيش باش نخدموا الأنشطة هذه الكل. دونك نتطوع أنا زادة في العطل، كذلك يعني نفتح شراكات مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، دور الثقافة، دور الشباب، المكتبات العمومية، ومشكورين يعني في ولاية زغوان، لأنهم يعني هو العمل عمل تشاركي. دونك من هنا وزاد هما عندهم زاد تقنيات وعندهم وسائل أخرى، وبتتخ زاد عندهم ركح ينجم التلميذ يمشي يجرب، ولا كذلك عندهم وسائل زاد ممكن ما فماش في المدرسة، زاد فما وسائل موجودة في المدرسة وما فماش في دونك التلميذ يولي يعمل جولة ويولي معناها ما عادش تجبدوا الانترنت بالطريقة السلبية بقدر ما تجبدوا التعلمات بالطريقة الإيجابية. نحن نقوله
1: بالنسبة على مستوى التلامذة لتجربتك في هذا أو طريقتك هذه، شنو مردودها مباشرة اللي تلاحظه بشكل مباشر على التلميذ في حطاته؟
0: هو الاستدامة، يعني أنه التلميذ يكتسب مهارات، كسوسوا مهارات يدوية، مهارات رقمية، ثقة في النفس، يعني الأهم يعني من إنه يتمكن من التعلمات بقدر ما إنه يكتسب مهارات نجم تفيده في حياته اليومية. لأنه بخلاف زادة المهارات يعني الرقمية، أنا نتفكر مرة عملت ورشة الخياطة، يعني تلامذة مشاو
1: الورشة
0: مشاول ورشة الخياطة، ومشكور يعني قيس شكربين هو عنده ورشة خياطة، حللنا الورشة متاعه وعلم التلامذة يعني خيطوا على الماكينات، مش حتى يعني خيطوا الكوستوم معناها تيادخال متاعهم من آ جسكا زيت، وكان من بين التلامذة هذوما تلميذ بعد لقى روحه في الـ في الـ في الـ في الخياطة، كذلك القيافة والمكياج، كذلك التوسكية معناها نقولوا احنا المونتاج، خاطر عملنا زادة السينما والصورة في من ضمن الأنشطة، وايضا التكنيك نقولوا احنا المؤثرات السمعية والموسيقى. دونك فما
1: برشا هذه
0: هذيك زاد فما برشا تلامذة يلقاو رواحهم فيها، هنا يتعلم يجرب يلعب، يقول لك علم الأطفال وهم يلعبون، معناها ما خدمتش فقط على الجانب الرقمي
1: التكنولوجي والرقمي فقط، انه حتى يعني اللي اليدوي الحرفي
0: المهارات اليدوية والحرف هذيك تقعد لهم يعني كما قلنا تعلم مستدام يتعدوا بها بمختلف مراحل حياتهم.
1: إلى أي مدى اليوم مهم جدا تقييم المواد الفنية ليس المسرح فقط حسب رأيك في ضمن هالمناهج التربوية اليوم لتكوين التلميذ لتوازنه؟ عاش كأن نحاولوا فما حجة دي مستعملوها مهم جدا لتوازنه النفسي راهو المسرح، ولكن ميدانيا اليوم التربية الفنية على بغض النظر على مدى معناها ملكة الأطفال معناها ولا مواهبهم ولا اهتمامهم، ولكن وقت لي تكون عندك مواد فنية وخاصة هنا المسألة عند الأولياء أيضا، لأنهم احيانا حتى كيلقاو ولدهم عندهم يعني اولادهم عندهم غرام، لا لا مش مهم، خلينا

0: ركزوا في المواد العلمية الأعداد الكل، لكن المواد الفنية اليوم موسيقى مسرح تربية تشكيلية، المواد هذوما اللي مدرجين ضمن البرامج معناها التربوية، كيفاش تقيم أنت حضورهم وجودهم ومدى تثمينهم أيضا لعملية التعلم ككل للتلميذ؟
1: ليه ساعة من بين المشكلات التربوية اللي صارت لي أنا كأستاذة هو جانب التقييم، لأنه معناها في البداية باش تقيم مادة فنية أو باش تقيم المواهب، فما شكون عنده موهبة وفما شكون ما عندوش. دونك أنا انطلقت من أنواع التقييم اللي هما تقييم تكويني، تقييم التشخيصي، تقييم المهاري، والتقييم الكتابي. ثم يعني قسمت معايير التقييم يعني إلى معيار التعبير، التعبير الجسدي، التعبير الحسي، والتعبير الحركي أو التعبير الحركي، ثم معيار الفكر النقدي، ويعني دونك قسمنا معايير التقييم. بعد التقييم شنية التغذية الراجعة اللي اخذاها التلميذ أو الفائدة اللي يعني حصلت له من خلال المادة هذية، وبعد هذاك الكل أنا كأستاذة نقيم روحي ولا يقيمني المتفقد أو تقيمني معناها إدارتي. دونك لهنا هو سيتانتو، ومادة التربية المسرحية ضارب متاحة ضارب واحد في بالنسبة يعني للإعدادي، وبالنسبة للما يعني اللي يتخصصوا فنون بعد يعني في مرحلة، فما لأنه فما معاهد تدرس الفنون، هي ضرب اثنين ويقرأوا ست ساعات يعني مادة تربية مسرحية في معناها في اليوم في الأسبوع. دونك يعني هي مادة تقييم فيها برشا يعني خدمة، وفما شبكة تقييم تكون خاصة بكل تلميذ بخلاف يعني التقييم الكتابي اللي فيه أسئلة يعني مهارية، أسئلة وجدانية، أسئلة معرفية، لأنه زاد مهم أنه التلامذة يخرجوا متمكنين ومثقفين يعني متملكين يعني من التراجيديا ومن الكوميديا، نحكي وإحنا على مستوى معرفي أو على مستوى معارف نظرية، لأنه مادة التربية المسرحية هي مادة تطبيقية لا تخلو من زاد نظري. دونك احنا كمربين يزمنا نركزوا على الجانب النظري والجانب التطبيقي، هو التطبيقي ضرب اثنين والنظري ضرب واحد في احتساب مادة التربية المسرحية.
0: جميل. خارج الإطار هنا العملية التربوية هنا، نورس شعبان، شنو في علاقة بربما بتكوينك بنعرف يظهر لي اللي خاصة اللي يقرأ مسرح مثلا ويتكون في المسرح ديما عنده هاجس، عنده حاجة المشروع اللي يكون ذاتي، معناها خارج إطار انك تأدي واجب ولا تقوم بعملية كما التربية تعليم وغيره، فما حاجة كما هكا في مجال الفني عندك فكرة مشروع حاجة؟
1: هو يعني أي إنسان كي يدخل معهد العالي للفن المسرحي خاصة كي يدخلوا بغرام وبمحبة، ممكن بتاتخ آخر حاجة خممت فيها هي التدريس، يعني من الأول كان
0: ممثلة مخرجة
1: اعتقادي تمثيل إخراج، دونك بعد تلقى روحك يعني بحكم أنه وضعية الفنان، وهو لمحالة مبروك علينا يعني قانون الفنان اللي يعني صادق عليه المجلس النواب مؤخرا، دونك بعد تلقى روحك معناها لأسباب اجتماعية تمشي معناها، أو بعد زادت تتغير حتى بخلاف الأسباب الاجتماعية ممكن تتغير زادا يعني منزلت الأستاذ في تونس زادا مهمة، معناها كنقولوا
0: وضعية اجتماعية واضحة
1: كذلك، يعني ديما الأستاذ ديما يقعد عنده قيمة، معناها حتى الفنان زادا عنده قيمة، احنا الكلنا فنانين بالأساس،
0: ولكن في مسألة الاستقرار ويعني الوضع الاجتماعي والوضع خاصة الاجتماعي مهم جدا، يعني مهم. الفنان تولي بالنسبة لي عنده اختيار، يولي على خلينا نقولوا هالتوازن هذا، يعني يكون عنده مكان اجتماعية، تغطية اجتماعية، يعني يظهر لي وضعية الأستاذ ولات خير برشا من الفن. ولكن الفن هو بطبيعته ما يخضعش للقوالب هذه، يعني انك تكون عباره على موظف وعندك معناها تنتظر يعني نهايه
1: الشهريه.
0: يعني حتى في عقليته مهما كان ديما تبقى كل الحاجه الداخليه هذيك اللي هي تخليه ديما يفكر، ولا عنده مشروع يعمل فيه ولا يحب يعمله، ولا حتى بالتوازي مع الحياه نتاعو تبقى مازلتك الرغبه هذيك.
1: انا هو في بداياتي معناها، وانا حتى مازلت نقرا، يعني خدمت مسرحيات وخدمت مشاريع فنيه مع مخرجين كيما سي محمد منير العرقي، كيما الاستاذ نور الشعافي الله يرحمه، وبعد اختصيت في التكوين حتى قبل ما ندخل للتعليم. دونك مشيت لفرنسا، كونت يعني معناها تلامذة فرنسيس وتلاين وتوانسة في تقنية مسرح الحوار. دونك أنا يعني لقيت روحي خلقت يعني الشخصية الثالثة بين الشخص وبين نقوله احنا الارتيست والارتيزون، يعني الحرفي والفنان. دونك عملت الشخصية هالتوليفة هذية خرجت يعني أستاذ مبدع خلينا نقوله. والإبداع ذاك تعدى لتلامذتي، لأنه تلامذتي كل واحد فيهم تلقاه مبدع من ناحية، معناها حاولنا ندخلوا للجوانب الكل بطبيعة أترافير مادة تربية مسرحية. جانب الفنان ولا الكوتيم تاع الفنان ما تموتش، يعني خاطر تقعد هذيك معناها سيتان دون، معناها موهبة.
0: نجم أنا نشوفوك في عمل مسرحي في في حاجة منهم ولا الكل، معناها تنجم تكون في الإخراج، نجم تكون في التمثيل، ولا مشروع كامل تكون أنت يعني المنتجة فيه، ما نعرفش يعني.
1: أكيد أكيد أنا ممثلة بالأساس، يعني أنا تحصلت على بطاقة الاحتراف الفني في اختصاص التمثيل قبل ما ندخل يعني للتدريس. لكن بتتخ أنا زد عندي يعني هذا 7 عام لي في التدريس، والمسابقات خذت مني برشا وقت. راو كي نقولوا احنا مسابقة ملوكي بديت نشارك فيهم ما كنتش نربح الحقيقة، معناها وزاد كي تعمل مشروع راهو على 3 سنوات.
0: اي كما اكيد
1: على 3 سنوات، لأنه كي تخدموا في عام ولا في عبارة
0: ما تحصلش النتيجة وما معناها السرعة،
1: ما تنجمش تعمل لوتوكريتيك، ما تنجمش تحقق الأهداف اللي أنت معناها حددتهم من الأول. إن شاء الله توا معناها هنا حصلنا يعني صيد ثمين ونصيب كبير من الجوائز يعني التربوية. إن شاء الله نرجع للجانب الثقافي ويرجع للفنان اللي فيها
0: من الفنان اللي مكون. فكرة التكوين كما قلت تتطلب زادة إبداع ونفس طويل وطاقة زادة، كيف زاد العمل الفني البحث اللي هو يتطلب برشا حرية والخروج شوية عن الالتزامات هذه، لأنه في نهاية الأمر تجريب متواصل، وإنك ديما تحب تطرح حاجة جديدة، لكن كل مرحلة يلزمها تاخذ وقتها وتحقق أهدافها، خاصة هذه اللي فهمناه منك ناورس.
1: أكيد زادة فما حاجة أخرى مهمة، إنه الجوائز اللي خذيتها أنا سنة أول مرة أستاذ تربية مسرحية ياخذهم، مش كان في تونس.
0: اي عطا نذكر بهم احنا جائزة المربي الذهبي على مستوى وطني، هذا كان في الأسبوع العربي للبرمجة، وكانت مع هذه مع المنظمة العربية للثقافة
1: والتربية
0: والعلوم
1: بالشراكة مع الجمعية التونسية المبادرات التربوية وعلى مستوى عربي زادة، يعني
0: وفما جائزة الاتحاد الإفريقي زادة للمدرسين القارية، هذه هي جائزة أفضل مدرس بإفريقيا سنة 2025، كانت هذا من المفوضية العامة للاتحاد الإفريقي وأيضا اليونسكو، كذلك جائزة خاصة للمدرسين بالمناطق الريفية اللي كانت مع الفيديغاسيون إمنا
1: بيبول
0: تو بيبول. واخيرا فما ايضا الجائزه الاخيره اللي تحدثوا فيها اللي تحدثنا عليها اليوم تحديدا، اللي هي جائزه المربي الذهبي في الاسبوع العربي للبرمجه اللي فزت بها في المرتبه الثانيه عربي. نزيد نقول لك ألف مبروك.
1: يعيشك، أنا ديما نقول مبروك لتونس، وباهي إنك ترفع تونس، راي تونس عاليا في محافل دولية، لأنه ولات عندي كأنه أمانة يعني، وزادة ولاو يستناو فيا، تلمذتي يستناوني، إدارتي تستناني، معناتها الوزارة زادة تنتظر يعني من المدرسين إنهم يقدموا ويخدموا. إن شاء الله نرجعوا لكم في محافل أخرى
0: وجوائز أخرى،
1: جوائز أخرى تربوية ولا ثقافية لملايا يعني.
0: شكرا لك على الحضور، وإن شاء الله ديما في مسيرة فيها هالتميز وهالإبداع، وخاصة هالبعد النظر هذايا، أنك تعمل مشروع يزمك تصبر، يزمك تخدم فيه، وتكون تعرف تحديدا الذكاء هذايا أنك تخدم مشاريعك وتنجح فيهم كفنان ولا كحتى أستاذ أيضا في مادة التربية المسرحية. شكرا لك مرة أخرى نورس شعبان على الحضور، وأيضا هنيئا لك بهذا التميز. شكرا.
1: شكرا لكم على الاستضافة.
0: مرحبا.
1: عايشك.

نواصل لقاءنا معكم مستمعينا دائما في المشهد الثقافي. اليوم موضوعنا في الجزء الثاني من لقاءنا معكم أيضا حول المسرح، ولكن تحديدا ضمن مسرح فن العرائس. ونسأل اليوم عن موضوع أي هوية فنية يحملها هذا الفن في تونس في ظل تحولات اجتماعية تكنولوجية وأيضا تباين واختلاف كبير ضمن ذائقة الجمهور أو أيضا الجماهير الفنية وضمن مواضيع إذن سنتطرق لها هذا اليوم. باش يكونوا ضيوفنا حاضرين معنا أولهم الأستاذ عماد المديوني المدير العام للمركز الوطني للفن العرائس وأيضا الفنان العرائسي المسرحي عياد بن معقل يكونوا حاضرين معنا إذن في الجزء الثاني من لقاءنا اليوم، وهذا هو موضوعنا. نستمع إلى صوت الفنانة سعاد محمد في وحشتني، بعد نبدأ لقاءنا في هذا الموضوع.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radio-culturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: في المشهد الثقافي معكم اليوم منى الدريدي، سهير زيان، وأيضا كوثر الحجري، هدى ترابلسي. وموضوعنا اليوم ضمن هذا المشهد الثقافي سنخصه لفن العرائس اليوم في تونس، مع دورة الأخيرة في أيام قرطاج لفنون العرائس. احتفلنا بخمسينية هذا الفن عن تأسيسه في تونس، وأهم الفاعلين فيه وأول أيضا الباعثين لمشاريع في فن العرائس بعد هالخمسينية. اليوم شيكون حاضر معنا سي عماد المديوني، المدير العام للمركز الوطني لفن العرائس، حاضر معنا عبر خط الهاتف. مرحبا بك سي عماد.
2: مرحبا بك وبالمستمعين الكرام، شكرا على الدعوة.
1: مرحبا،
2: إن شاء الله ديما موافقة أختي هدى. مرحبا
1: معك الآن منى، هدى في الإعداد، منى في التقديم. نفس
2: شكرا
1: سي عماد. قلنا أنه خاصة هذه السنة يعني تحدثنا واحتفلنا كذلك في أيام قرطاج لفنون العرائس عن خمسينية إذن وجود هذا الفن في المشهد الثقافي اليوم في تونس بكل عناصره، بمشاريع مختلفة، مراحل أيضا وفترات تاريخية مختلفة. اليوم هل يمكن أن نتحدث عن هوية فنية خاصة بفن العرائس تكون يعني تونسية، تتحدث عن السمات الثقافية الخاصة بهذا الفن ضمن هذا المشهد في تونس تحديدا؟
2: في الحقيقة أنه فن العرائس هذا الفن العريق اللي ربما هو أصل المسرح بصفة عامة، أكيد عنده معناتها تمظهراته على مختلف معناتها الحقب التاريخية سواء في تونس أو خارج تونس، ولكن معناتها في تونس يمكن الحديث عن تجربة مختلفة، تجربة رائدة من خلال معناتها ناس أسست معناتها لفن العرائس، وخاصة تأسيسه ومؤسسته إن شاء الله نقول منذ 67، منذ 1967 من خلال معناتها بعث الفرقة في مع فرقة فن العرائس، ثم بعدين ولا مركز الوطني لفن العرائس، أصبح زادة 2018 مؤسسة عمومية غير إدارية، وهذا غير متاح للحقيقة في ربما بلدان أخرى وفي مجالات ثقافية أخرى أيضا. من مع هذا التأسيس وهذا التطوير على مستوى سيرتو خاصة الهيكلة القانونية مهم جدا، ويعطي آليات أكثر للعمل ويخلي معناتها المبدعين عندهم إمكانات وبدائل للإبداع.
1: يعني في الاختلاف ربما حول هذا الفن في المشهد، خلينا نقول الثقافي العربي أو المشهد المسرحي العربي، تونس يعني مع تأسيس هذا الفن سعت إلى مؤسسته، يعني وضع مؤسسات وهياكل قاطرة تسير عليها إذن هذه التوجهات وهذه الاختيارات في دعم هذا الفن، أو ليس فقط يعني دعم إنما الإحاطة به، تأطيره، تنظيم التظاهرات وغيره.
2: أكيد هو معناتها قطع نظرك تونس الحقيقة يمكن اعتبارها الأولى رائدة في فن العرائس في تونس في العرب ولا في كذلك أفريقيا، وهذا معناتها معروف ومعلوم. أما أنه الدولة أنها تتدخل وتنشئ هي تحدث هي معناتها مؤسسات مختصة أدوك معناتها في فن العرائس ولا في فنون أخرى، يعني يبين كونه أنها تولي أهمية كبرى وتتبنى المسألة من ألفها إليها، يعني من يعني من معناتها اللوجستيك من الانفراستركتور بداية، معناتها توفر له فضاء، ثم توفر له موارد بشرية وتوفر له لوجستيك، ثم أيضا ميزانيات وكذلك أعوان ومعناتها ناس تسهر على يعني سير العمل بهذه المؤسسة. دونك مؤكد كونه هذا مهم، موجود أيضا الحقيقة في مصر وفي توا في السعودية أيضا عملوا مؤخرا مركز للفن رايس وربما الإمارات وغيرها، ولكن يمكن التأكيد أن تونس اليوم 50 عام تجربة رائدة، صحيح مؤسسة عمومية ولكن هذه مؤسسة موجودة للفنانين لاستقطاب الفنانين للإحاطة بهم لتوفير الظروف معناتها الكاملة باش يخدموا في ظروف طيبة. وانت تعرف أن الدولة تحب الدعم قطاع كتمن بالثقافة، الدعم سواء عن طريق إنشاء المؤسسات أو دعم الخواص على غير الشركات أو الجمعيات. تحل هي مش معناتها هي باش تخدم برنامج نو، هي باش تتيح للفنانين ظروف ربما أحسن. واليوم زاد من خلال زاد كان نجم نحكي زاد المسرح الوطني أيضا وربما مراكز الفنون الدرامية للأسف اللي هي توا تعاني في عديد الإشكاليات، ولكن لو كنت تخلق مؤسسة عمومية لكن تحلها ومفاند كونت لشكون تحلها للفنانين، تحلها للمخرجين، للسينوغرافيا، للكوريغراف، للممثلين، للكتاب النصوص، معناتها أنفع أنت كمؤسسة بتاع إبداع باش تستعين بهزومة باش توفر لهم الفرصة للعمل. دونك المؤسسة سواء دعمت الدولة مباشرة بالمنح ولا بصفة غير مباشرة من خلال بعث مؤسسات، هو كل في صالح الأصل فيه، معناتها من حيث المبدأ في صالح الفن من خلال إتاحة الظروف ربما كاملة مبدعين للعمل وللإبداع.
1: سي عماد، على مستوى فني ما يقدم وما طرح في المشهد ضمن فترات تاريخية مختلفة وصولا إلى ربما التظاهرة الأهم اليوم اللي هي مثلا أيام قرطاج لفنون العرائس للمشهد، ولا معناها يحتفل بمشاريع وتجارب من دول مختلفة تسبقنا حتى تاريخيا طبعا في هذا الفن وعندها عادات وتقاليد، ولكن لو ننظر إلى المشهد اليوم ضمن هذه السنوات الأخيرة، هل نجد فنيا ما يميز التجربة التونسية على مستوى فني في تقديم الأعمال في هذا المجال الإبداعي فن العرائس؟
2: أكيد هو فن العرائس يستلهم التراث ويستلهم من الحكايات الشعبية في جزء كبير منه، وأكيد ملتصق بالواقع يعني عديد الدول تاخذ التراث اليوم لاراغوز في مصر وغيره، حتى احنا زاد عندنا تجارب في صد الدفاع، ولكن زاد مع الهويه ومع الاخذ والنهل من التراث اليوم فن العرائس بصفه عامه اصبح معناتها يستعمل زاد في التكنولوجيات الحديثه، يستعمل في الرقميات، يستعمل في عديد الوسائل التقنيه الحديثه، ربما احنا ما زلنا ما وصلناش ربما للشيء هذا، نحاولوا بعض محاولات الحقيقه، ولكن ما زال فيه شغل كبير خاصه اليوم امام التحديات معناتها معناتها الذكاء الاصطناعي وغيره. تعرف اللي ثم دول كبيرة معناتها ومهمة اليوم في فن العرائس ورائدة ومتقدمة وتستعمل بطبيعة في كل ما هو معاصر وفي كل ما هو تقني وحديث، تجربة محترمة، وهذا اللي يفسر أنه معناتها ديما سوليسيتي العروض بتاع تونس خاصة فن العرائس البرة في المهرجانات الدولية، وقيمة المهرجان اللي تنظم فيه المؤسسة زادة اللي نقصد المركز الوطني فن العرائس زادة أغلبية معناتها الدول اللي خاصة اللي عندها تاريخ فن العرائس تتمنى أنها تشارك في المهرجان هذا اللي معناتها المستواه العالي الفني العالي. التجربة الفنية لا يمكن الجزم بأنه فما التجربة معناتها خاصة، ولكن أكيد ملتصقة بواقعها بتراثها، تنهل من تراثها ولكن تحاول أيضا الانفتاح والأخذ بأسباب معناتها تطور واستعمال التكنولوجيا بصفة عامة.
1: نعم، هذا
2: المؤسسين وعنا نعم. حتى تطور سواء في الخاص ولا في العام، عندنا شركات زادة خاصة مهمة قاعدين معناتها ناس قاعدة حقيقة تخدم وتعرض في المجهود هذا، معناتها حبيب الجندوبي يعني جندوبي وعياد معاقل وغيرهم الكثيرون، ولكن يبقى ديما الحقيقة احنا نعتبروه للأسف أنه بقى سونتري، معناتها مازال على مستوى مركز.
1: تمنيناه
2: يكون، تمنينا احنا نظرا خاصة كي تعمت مراكز سندرامية، تمنينا لو بعض المراكز منهم تم معناتها أنهم يتخصوا في فن العرايس، يأخذوا مثلا 4 مراكز ولا 5 مراكز على إقليمية، وتكون هي زادة متخصصة في فن العرايس، نظرا لأنه الفن هذايا قريب برشا للشباب وخاصة للأطفال والعائلات، وعنده دور كبير معناتها في معناتها في تنمية مع قدرات الصغيرات، في تأهيلهم، في إدماجهم، في تنمية مداركهم معناتها الإبداعية والذهنية وغيره، ومعناتها هو قريب معناتها كفن الحقيقة.
1: يعني يمكن المراهنة عليه اليوم اللي هو يعني بتاريخه هذايا، خلينا نقول القديم مع المؤسسين إلى اليوم، خاصة سي عماد مع التكوين اللي نلقاه في المعهد العليا للمسرح هنا اللي هو اختصاص قائم بذاته فن العرائس، إذن يمكن أنه يفتح المجال لحق الكبير من التجريب في هذا الفن وفقا للتطورات الحاصلة اليوم اللي سبقونا فيها دول.
2: صحيح، هو موجود الحقيقة مع فيليير شعب في ليزات تاع تونس، معهد العرايس المسرح في تونس، ولكن هم مش من العدد الكبير، يتخرج متخرجش بعدد معناتها كبير كبير، معناتها العدد معناتها يعني متوسط مش ولكن مهم على الاخر، مهم اكيد. وتعرف ان العرايس زاد مش مربوطة زاد بممثلين ولا المخرجين ولا المحركين معناتها اللي يحركوا في العرايس، ولكن ايضا مرتبطة بصناع المبدعين الحقيقيين، صناع للدماء، صناع العرائس اللي هم في غالبية منهم موجودة اليوم تتخرج من البوزار. دونك والمجال الحقيقة خاصة صناعة العرائس معناتها مجال واعد جدا، ويعتبر من أهم الصناعات الثقافية الإبداعية اللي تنجم معناتها تتوفر مواد الشغل، وتنجم معناتها تقدم إضافة حتى على مستوى دعم الاقتصاد وتنمية بصفة عامة. معناتها نجم فيه إمكان، فيه إمكانات كثيرة اللي يمكن نزيد العمل عليها أكثر باش تتخصص أكثر أجيال في المجال هذا، سواء في صناعة العرائس أو في التمثيل أو تحريك العرائس.
1: المجال الإبداعي واعد جدا وله أهداف أيضا كبيرة يمكن يعني التعويل عليه في من خلال حتى العملية التربوية إلى القضايا الاجتماعية إلى حتى إذا شئنا أيضا يمكن أن نتحدث عن دورة كاملة في علاقة بدخول الدورة الاقتصادية أيضا ضمن صناعة أيضا هذا الفن. شكرا لك سي عماد المديوني على مداخلتك معنا، المدير العام للمركز الوطني لفن العرائس، ومنك إلى تجربة أيضا خاصة في هذا المجال ومن الفاعلين في هذا المشهد منذ سنوات طويلة. سنتحدث عن تجربة أيضا مختلفة اللي هو كان ضيفنا منذ فترة في إذاعة تونس الثقافية، الفنان حاضر معنا الآن عبر خط الهاتف العرائسي عياد بن معاقل. رحبوا بيك، مرحبا بيك سي عياد.
3: مرحبا بيك. شكرا، مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين، ومرحبا بخويا عماد، ومحلاكم كي تتطرقوا إلى مواضيع ساعة تشدني أنا خاصة، تشدني انتباه برشا ناس مهتمين بقطاع فن العرائس، هذا الفن الجميل، الفن اللي يحبوه الكبار والصغار، هذا الفن اللي معناه قادر على شد كسب حب الناس الكل، يعني أنه عروسة يعني لعبة، يعني شخصيات خيالية، يعني نحب نشكركم على اهتمامكم بهذا الموضوع.
1: هو اهتمامنا أيضا بتنامي أيضا الفكرة في تأصيل هذا الفن في تونس، 50 سنة احتفلنا بها مؤخرا، ولكن التجارب مختلفة.
3: أنا نحب نصحح معلومة صغيرة أنه احنا موجودين.
1: اي نسمع فيك سي عياد.
3: وجود الفن هذا كان قبل
1: قبل اي وتحدثنا معك يعني اربطناه بالمؤسسات احنا على ذاك ولينا حددنا التاريخ تاع اما هو كوجوده في بلادنا حتى عن طريق حتى يعني فرق اجنبيه ولا ضمن برمجه كانت خاصه ضمن ظروف ايضا تاريخيه نلقاو عنده يعني اكثر من قرن موجود ولا اكثر.
3: هذاك الشيء يخليك المؤسسات الرسميه ما تنبعث بهذا القطاع يظل أول مؤسسة هي منظمة مسرح الأطفال والدمام المتحركة اللي تبعثت عام 68 بالتوازي مع منظمة في الجوالات تبزول خارجة من داخل في الاستقلال وتتأسس المنظمات الشبابية وكذا. من جملتهم كانت موجودة منظمة مسرح الأطفال والدمام المتحركة، هذه المنظمة اللي معناها كونت العديد من الممثلين والموسيقيين والرئيسيين ومنهم أنا تكونت شخصيا في المنظمة يعني قبل واحنا فينا شكون شي ساهم معنا من المنظمه ساهم في تاسيس فرقه مسرح عرائس اللي هي اصبحت بعد ذلك المركز الوطني للفن العرائس. يعني عنده شويه جذور بالرغم انه الممثلين الاولانيين كانوا اجانب اغلبيه
1: فعلا اي. ولكن اليوم خلينا نخضروا للمشهد الحاضر اليوم في علاقه بفنون العرائس وانت تخير كلمه الدماع على العروسه فيها يعني تحسها حماله لمعاني هذا الفن افضل بكثير انك تسميها عرائس
3: أي
1: يعني الاسم التسميه البسيطه كما نقول ولكن الدماء هنا يعني تحمل حريه اكثر وتعطيك الوسيط معناها الفكره على الوسيط المستخدم لهذا الفن اليوم هذا الفن تحديدا مع مؤسساته مع هيكله مع المناسباتية أحيانا اللي يتصف بها أو أيضا الفكرة السائدة إنه فن خاص بالأطفال إنه معناه فما برشا أحكام تكون مربوطة في ذهن المتلقي اليوم في علاقة بفن العرائس في تونس. إلى أي مدى اليوم في حاضرنا اليوم ترى إنه فما مراهنة على إنه هذا الفن إضافة إلى تأصيله بمؤسساته بتظاهراته بأيضا التكوين لمختلف المهتمين بهذا الفن إنه يكون عنده حضور ضمن عدة مستويات أو أيضا ارتباطه بعدة حقول إبداعية أخرى تساهم في انتشاره خاصة وفي نقطة أخرى إنه ما يكونش يعني التنظيم و يعني الجمهور مناسباتي ومركزي خاصة.
3: هو في الأصل هذا الفن كان في بدايته كان يقدم للناس الكل يعني
1: فن شارع
3: فن شارع بالضبط هو تأسس هو تخلقت في الشارع وعلى روح حتى الشخصيات المعروفة عالميا كلها معناها تخلقت في الشارع لكن بعد خذا صبغة أخرى أنه يعني تأثر أكثر ولا ينجم يكون كفرقة مسرحية تقدم على المسرح وبعد تخلي المدارس وبعد لكن هذا الكل هو كله في صالح الدمية يعني الدمية احنا عنا تطورت من اللي كانت كخيمة الظل في تونس الآن أصبحت عندها مركز وطني قادرة باش تقدم أعمال وقادرة باش تمثل الأدب التونسي وقادرة باش تشرب جميع المبدعين في كل المجالات لأنه هو فن شامل يعني احنا تقريبا العروسة موجودة في تونس والنية طيبة والناس كل تحب تنتج والناس كل تحب الفن مازالت عندنا بعض الإشكاليات اللي رأى أنا بحكم تجربتي هي مازال فيما شوية نقص من الناحية الجمالية من الناحية الفنية يعني مازالنا في مش تأثير كامل في تصميم العروسة في اختيار التقنية اللي بتستعملها في تحريكها في أنا الجوانب الفنية مازلت شوية وإن شاء الله بالوقت لازم الشباب اللي وصل يعني بعد مسرجين مثل ما أحد عندهم يحبوا وعندهم والمهم أنا أنهم يحبوا يعملوا شيء هذا سيدي جات سيدي حاجة وبعد ذلك يجي بالوقت إن شاء الله.
1: احنا تحدثنا على المؤسسة وهيكلة هذا المجال الإبداعي بمؤسسة

0: وإنتاجك الخاص إنك تحقق بها أحلامك؟
1: والله أنا الحمد لله أنا خرجت أنا بعثت على لأني عارف الأمور الإدارية والفرق الذي تابعة للهيئات الرسمية في وكالات الوزارة وكذا برشا إداريات وبرشا والفرق الأوقات المدير هو اللي يكون هو الكل المدير والمخرج ما نحكيش على في محاولة عماد المديوني لأنه مذاكي جاء للمركز وبش يكون بالتسيير ورب العالمين لكن السابق انه كان سمع عنا اسماء كانت مختصه في هذا الفن كذا وقدمنا اعمال معناها قدمت اعمال جيده لكن بحكم انه الاداره ديما هي المسيطره على الجانب الفني انا حبيت ان يكون وحدي باش نقارن امكانياتي وكذا عملت مشوار عندي تو فيها 40 سنه كنت خلال 38 28 عمل مسرحي بخلاف الكرامات بخلاف يقول ما علاش لانه العرائس في اغلب الدول وفي اغلب الاوقات ديما يكون حر ما يجيبش يكون مربوط يعني باداره او يخدم اوقات اداريه ويمشي ويجي في الصباح وكذا الفنان مبدع ينجم يبدا في الليل في النهار يمشي يقدم عرضه في اي وقت وفي اي مكان عنده صح حريه ما لازم يكون تكون موجوده اذا مش موجوده الحريه ذيك ما ينجمش يتقدم والميدان بنفسه ما ينجمش يتقدم حتى انا نشوفه احنا في الاعمال العرائسيه حتى الجوله في ايام كارتاج المسرحي وخاصة في الأيام الأخيرة من أول نشوف وزارة عروض من جزء ممثلين وزوج عرائسيين أو عرائسي واحد يعني المجموعة اللي كانت قبل هي اللي تكون الفرقة أو هي اللي تقدم العمل كمجموعة معنا بـ40 30 و20 عرائسي نقصت الحكاية هذه ولات معناها كلها تجارب شخصية لكن نرجع لتجربتي الخاصة الحق أقول الحمد لله أنا نجحت فيها لحد ما أنا يعني لقيت راحتي وقدمت إنتاجي وما لقيتش وتغلبت على الصعوبات وكذا تمنيت لو كنت عندي ظروف خير وكان إمكانيات خير
0: تتحدث على المسرح هذايا فن العرائس اللي يعني ضخم اللي فيه عدد كبير من الممثلين المحرك العرائس
1: الأصل في المراكز هذه ديما تحتوي على مجموعة كبيرة يعني يكون فيها مجموعة ومسمى اختصاص مختص في التحريك مختص في الصناعة مختص في كذا هذوما اللي كانت موجودة في السابق لما توا في وقتنا هذا ولا قلة
0: تختزل معناها شخص أو شخصين لتقديم عمل يعني والسيطرة على التكاليف وعلى الفضاء ويعني
1: وانا لكن انا حبيت فكره باش نقول هيك يعني التجربه تجربه العرائسي الحر في مجال الابداع اكثر من يكون تحت اطار رسمي او فرقه معناها فرقه او مركز او هيكل علاش لانه عنده حريه الابداع في وقته وفي فكرته وفي هذا الشيء اللي خلاني انا خرجت من فرقه مسرح العرائس في مركز مطروح العرائس واتجهت الى الخاص باش انتج باش فرقه مسرح العرائس حديث العرائس الحمد لله ما تجربه ناجحه ونتمنى انه كل الزملاء والاصدقاء يلقاو فرصتهم باش توجدوا في الساحه بصفه عامه والمركز بالنسبه لنا احنا هو كسب كبير للناس الكل لكن ثم حاجز يكون ابوابه مفتوحه على مصراعيها لكل التجارب ولكل الناس راغبة في إنتاج أعمال تشرف البلاد وأعمال قيمة وأعمال تأكد مصداقية هذا الفن لأنه ثم مازالت عندنا الفكرة نتاع مسرح رأس وكركوز وكذا لكن نظهروا للناس أنه إحنا رأوا مش هذاك الشيء رأوا الفن هذا رأوا فن كبير وهذا ما يظهر إلا في العمل إذا كان يشد المتفرج يعني بجماليته باحترامه للمتفرج يعني كما نقول معنا حتى نرجع للكلمة اللي تقول احنا عز فنك يعزك عز فنك يعني تتعز الفن هذا وتقدمه في الإطار وتعطيه ما ينبغي معنا من جميع الإمكانيات نتصوره أنه يكون ناجح ولو أنه التجارب كلها في العالم تثبت أنه العراقسين يبدأوا مجموعة ويبدأوا أفراد
0: اليوم في الحديث عن فن العرائس فما مجالات يعني متحثوش على مستوى عروض فنية بحتة نتحثوا على عملية تربوية أيضا تقديم عروض ضمن المدارس هنا في المدارس يعني الابتدائية والإعدادية الثانوية
1: منشطين متخرجين يتقدمون يقرأوا يعني طلبة يتخرجوا منشطين في فن العرائس
0: نعم
1: لديكم في إمكانهم ينجموا يأسسوا مؤسسة معناها يعملوا إنتاجات أو يعملوا فضاءات صغيرة داخل المدرسة باش يقدموا فيها فن العرائس فن العرائس بالضبط وهم بيدهم يكون هذا بالشراكة مع المربين بطبيعة مع البرنامج التربوي.

0: الموسم معناها لازم يحضروا اعمال للخريف للشتاء للربيع للعطل كذا. يعني لازم يكون ماده موجوده في المدرسة معناها.
1: كذلك على المهمة العلاجية اليوم تحثوا على العلاج ليس بالمسرح، يعني هو فما اعتماد طرق العلاج بالمسرح، ولكن تحديدا العلاج بالدماء بمسرح الدماء.
0: أي أستجرب أنا في بلجيكا مع مجموعة مختصة في فن العرائس مع بعض الأطباء وكذا هي معناها لمساعدة الأطفال اللي عندهم مشاكل في النطق أو في مشاكل في اللعب مع سهرهم ولا عندهم مشاكل معناها شخصية. يعني بفن العرائس معناها استطاعوا أنهم يتغلبوا على الشيء هذي وخرجوهم من يوم فيه ورجعوهم معناها للأصل، ومعناها تجارب كبيرة صارت معناها قاعدين يقوموا بها. لكن ربما احنا المجموعة ديالنا ما عندناش التكوين البيداغوجي الكامل في
1: يزمو مختصين في العلاج، معناه يزمو يكون فما ناس تعرف كيفاش تعالج، ما يكفيش انك تكون فنان يعني وما تمكن ربما من المواضيع والافكار، ولكن في وقت يكون الفن هذا عنده دور علاجي نحتاج الى ناس مختصه تتقن استخدام هالوسائط هذه العلاجيه اللي هي الدميه. اليوم
0: الاستشاره الطبيه والاستشاره العلميه زي ما تكون موجوده، مش لامبورتي لازم يدخل المنطقه تعرف يعمل برشا كامل. اما احيانا تشاهد اعمال ما متناقضه، ما تنجمش تكون هذه هي اللي ممكن توجه الطفل في الروضه مثلا، تشوف حاجه تسمع سعر الجمل والكلام وكذا، مش مكان الروضه ولا مش مكان المدرسه. يعني نكون احنا المرجع يكون علمي، يكون وقت تكون امور تكون مرجع علمي، وقت تكون العمليه صحيحه.
1: مساله اخيره نطرقوا لها سي عياد اللي هي في علاقه بالجمهور هذا الفن اليوم والفكرة اللي هناك سعي إلى خلينا نقول تحتها أو إلى توسيع مجالها، لأننا نتحدث ما عادش على الأطفال فقط وعلى التنشئة وعلى العملية التربوية وعلى أنه اللغة السهلة أنك تستعمل دمية لخطاب الصغير. اليوم الجمهور نتحدث عن جمهور مختلف أيضا لفن العرائس، واللي هي فما جمهور العائلة، جمهور يعني الكبار، جمهور الشارع يعني هذا المتلقي أيا كان المحتمل اللي باش تقدم له عرض. بالتالي تنوع هالجماهير هذه وتنوع أيضا الطلب ضمن يعني العرض والطلب. نتحدث على الفن العرائس اليوم، هل ترى أنه فما ناس حددتها المسألة هذه وقت لي عاشوا تجربة أيام قرطاج لفن لفنون العرائس تحديدا، أنه اليوم ولينا نتحدث على جماهير وخرجنا من فكرة أنه المسرح هذا للأطفال؟
0: اي صحيح، التجربة معناها اللي صارت في تونس تجربة قلت لك مهمة، وهي قرطاج مسرحية معناها المسرح العرائس هي محطة مهمة لكل العرائسيين تقريبا من العالم، معناها الناس تحب تشارك فيه، وهذا بدا يعرض بلادنا. لأنه أنا مثلا سألوني بعض أصدقاء من إسبانيا قالوا لي بربي أعطينا شنو هو السر اللي خلى الدولة التونسية هذه تفكر طول معناها في بعض مركز وطني لفن العرائس، معناها اللي هو حتى في تشيكي اللي هي بلد المؤسسة لفن العرائس كما دول اوروبا الشرقية ما عندهمش. انتم شنو السر؟ والله قلت لهم يعني ربما يكون احنا عندنا جذور مع كراكوز سابقا ولا ربما، لكن لا لقيت ان يعني كلها كانت اجتهادات شخصية، وانا حضرت على مرحلة تأسيس المركز كلها مرحلة شخصية، ناس تم اسماء معينة لابد من ذلك اللي هما اللي هما ما كانش نجم يكون مركز ولا نجم. الجمهور يقبل العرض مهما كان، قدمت عروض قدام كبار وصغار يقبلها الى في وقت معين في فتره معينه. ثم الكبير اللي يتفرج الفرجه، ثم الصغير اللي تعجبه العروسه،
1: وفما الكبير يحب يرجع صغير،
0: ثم الصغير الكبير اللي راه روحه صغير صغير. شفت واقف الصغير الكبير تاثر اكثر من الصغير، ربما مش في صغره ولا ربما هو يتمنى انه يكون وهذا كله ما هو الا داخل في مهمتنا احنا كفنانين معنا نساهم في تهذيب الذوق
1: والقيمه ايضا انه الفن بدايه ايضا يحقق المتعه التي يبحث عنها الانسان، انه الرضا الداخلي، انه متنفس، يعني هي الغايه القصوى للفن هي الامتاع ايضا.
0: طبعا انا ما نريدش معنى عرض الاراء سواء كان مباشر
1: نعم.
0: مش نحكي على عروض مسرحيه لكن عرض اراء مباشر من الجمهور كذا مش عرض ما يفتيش الضحكه معناها كل كبير صغير ملي يشوف الماريونيت يضحك
1: اي
0: وبعد وقت يتحرك الماريونيت وقت سيء معناها يسرح هو تاخذ الفتره وقت معين معناها راهو ملك السيد هذاك قاعد يتبع فيك وهو مبهور
1: جميل نعم
0: يعني فن فيه سحر يعني فن فيه قريب للانسان انساني اكثر منه
1: نعم جميل استمتعنا بالحديث معك سي عياد بن معاقل وخاصة تجربتك الحميمة والذاتية جدا مع تأصيل هذا الفن في تونس عندك أكثر من قرابة 50 سنة في هذا المجال أنت أيضا بمختلف مراحله نشكرك على المداخلة معنا اليوم في موضوعنا في علاقة بالهوية الفنية اللي يتخذها فن العرائس اليوم في تونس استنادا إلى تاريخه ومؤسساته والتجارب الخاصة أيضا المختلفة شكرا لك سي عياد بن معاقل شكرا أيضا سي عماد مديوني اللي كان معنا في مداخلة منذ قليل وصلنا إلى ختام لقائنا اليوم في المشهد الثقافي شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء
2: المشهد الثقافي المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.

0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
1: نلتقي في مسارات تشكيلية حيث نواصل الاقتراب من التحولات التي رافقت بناء الحداثة الفنية في تونس في المنتصف الثاني من العقد الخامس من خلال محطة حاسمة التكوين في باريس. في الحلقات السابقة رأينا كيف تشكل المشروع الثقافي للدولة التونسية الحديثة وكيف أصبح التكوين جزءا أساسيا من بناء جيل جديد من الفنانين. لكن هذا التحول لم يكن داخليا فقط، في النصف الثاني من الخمسينيات لم يكن عدد الأساتذة التونسيين في مدرسة الفنون الجميلة بتونس كبيرا، فباستثناء صفية فرحات وعبد العزيز الجرجي كان معظم المدرسين فرنسيين وعلى رأسهم بيير بيرجول، لكن عدد المتخرجين التونسيين بدأ يتزايد تدريجيا خاصة انطلاقا من منتصف هذا العقد. وهنا يبدأ جانب أساسي من المشروع الثقافي للدولة الحديثة في الظهور، إرسال المتخرجين المتميزين إلى باريس لمواصلة تكوينهم في مدرسة الفنون الجميلة أو في مدارس التزويق والفنون التطبيقية. ومن بين هؤلاء نجد محمود سهيلي وعمر بن محمود وعبد الحميد بودن ورضا بن عبد الله وجويدر التريكي والطاهر مميتة والحبيب شبيل ومحمد بن مفتاح وغيرهم. وسيتواصل هذا التوجه في الستينيات والسبعينيات ليشمل أجيالا جديدة من الفنانين، وقد تتلمذ هؤلاء على يد عديد من الفنانين والمدرجين الكبار في باريس، مما مكنهم من الاحتكاك المباشر بالتحولات الكبرى التي كانت الحداثة الأوروبية تعرفها في تلك الفترة. في تلك الفترة كانت باريس تعيش حراكا فنيا كبيرا تتقاطع فيه التجربة التجريدية والبحث في المادة والأشكال الجديدة للتعبير. وهنا لم يعد التكوين مجرد تعلم للتقنيات، بل أصبح احتكاكا بأسئلة الحداثة نفسها، وهو ما جعل هؤلاء الفنانين يدركون تدريجيا أن الحداثة لا تكمن في تقليد الأساليب، بل في القدرة على ابتكار لغة تشكيلية خاصة. فعدد من الفنانين التونسيين لم يكتشفوا في باريس تقنيات جديدة فقط، بل واجهوا أيضا أسئلة مختلفة. ما معنى أن تكون اللوحة؟ هل يجب أن تمثل الواقع أم يمكن أن تتحرر منه؟ في هذا السياق يكتشف بعضهم التجريد والاشتغال على اللون والمادة والبناء التشكيلي وعلى العلاقة الجديدة بين الشكل والفضاء. لكن الأهم من ذلك أنهم لم يعودوا إلى تونس بنفس التصور، فهم لم يعودوا حاملين لأساليب جاهزة، بل لأسئلة جديدة ستدفعهم إلى إعادة النظر في علاقتهم بالصورة وبالتراث وبالفضاء وبمعنى العمل الفني نفسه. وهنا يتضح أمر مهم، أن باريس لم تكن نموذجا يستنسخ، بل لحظة احتكاك، لحظة أعادت طرح الأسئلة دون أن تقدم أجوبة جاهزة. وهذا ما جعل هذه المرحلة حاسمة، لأن الفنان التونسي لم يعد يكتفي باستلهام الواقع، بل أصبح يفكر في بناء العمل الفني نفسه وفي اللغة التشكيلية التي يمكن أن تعبر عن تحولات زمنه. سنواصل في الحلقة القادمة لنرى كيف تحولت هذه الأسئلة الجديدة إلى لغات تشكيلية مختلفة ستغير تدريجيا ملامح الحداثة الفنية في تونس. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.
4: حدث وصورة، حدث وصورة. إعداد وتقديم كمال الشارج.
5: أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة من برنامج حدث وصورة، نتحدث في الاقتصاد. أختار لكم وأقترح عليكم في كل مرة موضوع يهتم ويعنى بحياتنا الاقتصادية في كل تفاصيلها، من خلق للثروة، من خلق للوظيفة. منذ بضعة أيام جاء قدامي كتاب، غلاف تاع كتاب ممتاز أثار اهتمامي في موضوع تقريبا من أكثر المواضيع اللي اهتممت بها في مهنة الصحافة، في خصوص الاقتصاد بالذات. الكتاب هذايا مش نقرأ لكم باللغة العربية، باللغة الفرنسية، لأنه مكتوب باللغة الفرنسية، وبعد نرجع بطبيعة الحال باللغة العربية. هو ترانسفورماسيون استراتيجيك دو لا ميكروفينانس تونيزي ان تونيزي انكليزيون اي بيرسبكتيف دوبتيميزاسيون اندا تمويل كوم باراديغ. مش ترجم لكم العنوان، هو التحول الاستراتيجي للتمويل الصغير في تونس، الإدماج وآفاق التطوير. منظمة أندا تمويل، برشا ناس يعرفوا تمويل أندا، نرجعوا لها بشوي، أخذها البحث كنموذج. سعيد جدا باستقبال السيد الدكتور وليد اليعقوبي في إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بك دكتور.
6: وبيكسي كمان يعيشك ربي فضلك، وشكرا على الدعوة، وتحية ليك ولكل المستمعين ومتابعين راديو تونس الثقافية.
5: اسمح لي سادة المستمعين، خليني نقدم الساعة علاش وجهة اختيار هذا الموضوع وعلاقته بالاقتصاد وقدرتنا على تبسيط مثل هذا الموضوع الخطير جدا باش تبين وجهته وأهميته. كتاب على دار نشر لبارشمان بلو، كتاب في 433 صفحة، تبارك الله. معناها اللي يحب يفهم الاقتصاد وبس شوي الاقتصاد ويعثر على أجوبة على الكثير والكثير من الأسئلة المهمة في الاقتصاد في تونس. ليش عندنا تباطؤ وتعثر في خلق الثروة؟ الكتاب هذا يعتني بموضوع مهم جدا، هو التمويل الصغير. نعرف وقت تبدأ شركة كبيرة رأس مالها مليارات متاع المليمات، تمشي للبنوك، عندها علاقة مباشرة مع البنوك، عندها علاقة بريفيليجي، بيديجي نتاعها يمشي يقعد مع مدير عام متاع بانكا ويتفاوضوا، ايه اعطيني 500 مليون، اعطيني مليار، اعطيني كذا، والإجراءات تمشي بسهولة، والشركة تلقى التمويل نتاعها. وشركات هذه الكبيرة الضخمة ذي عندها طرق تمويل أخرى، تمشي حتى للبورصة، تحل الأسهم نتاعها في السوق الأولى أو الثانية وتلقى التمويل. لكن الجزء الأكبر من الاقتصاد التونسي قائم على المؤسسات الصغرى جدا، يعني الحرفي اللي يحل حنوت هو أربعة خمسة خدامة، إنسان اللي جيه فكرة في رأسه وهكا ويحب يطورها بشوي بشوي، وهذا يمثلوا جزء كبير جدا من الشعب التونسي. طبعا نرجع بالتفاصيل، أنا اقترحت نوعية معينة على تمويل، لأنه هناك عدة أموال أنواع من التمويل تنشوفوها هنا في تونس اللي هي ما عندهاش نفاذ إلى مصادر التمويل، وهذه معضلة كبيرة في الاقتصاد التونسي. أنا في حياتي المهنية ذي عرفت برشا نماذج تاع أشخاص يمشي يرهن داره لداربوه باش يبدأ مشروع صغير، لأنه ما يلقاش طريقة يدخل بها إلى الحصول على التمويل بشروط معقولة بطبيعة الحال. فتمشي للبنك أنت وعندك أعظم فكرة في العالم، باش يقولك عندكش ما ترهن، وحتى لك عندك ما ترهن الاقتراض من المؤسسات المالية في تونس لهذه الفئة بالذات اللي ما عندهاش سالير دوميسيلي، سالير فيكس، وخاصة ما عند الدولة. أنا مثلا ممكن الشيء الوحيد الإيجابي في في في في, في, في علاقة كموظفة من وسط 700 ألف موظف عمومي، وإنه ناخذ كريدي، نرهن الشهرية وناخذ كريدي. أما العدد الكبير من تونس اللي ما همش بانكابل، اللي ما عندهمش كونت كورون، اللي ما عندهمش علاقه بالبنك يمشي للبنك البنكاجي لا يراه اصلا، ما يحسش بوجوده اصلا، يعني ما عندوش ما يسمى بسالير فيكس دوميسيلي عنده. هذوما حسب اللي جا في كتابك وحسب حتى الدراسات القديمه نتبع فيهم 2.5 مليون تونسي يوجدون خارج النظام المالي. هذو مش يستحقوا كتير، يستحقوا نتحدث عليهم صباح وعشيه. ومن هنا جاء اهتمامي الشديد بهذا الكتاب، شكرا لك انك الفت لنا هذا الكتاب واضفته الى المكتبه التونسيه، وارجو واتمنى ان البنكاجيه في تونس، الساده البنكاجيه في تونس يطلعون على محتوى هذا الكتاب باش يعرفوا كيفاش 2.5 ملايين تونسي كيفاش يعيشوا كيفاش يدبروا فلوس. يا اخي الواحد يسمع فيها الفلوس، يا اخي الواحد عنده جره كما على عهد الرومان قبل يخبوا فلوس تحت الارض، اخي ما يمشي للمؤسسات الماليه التي اعطاها القانون وضعيه تمكنها من اقراض الناس ومن تمويل الافكار وتمويل الشركات وتمويل حتى الشرائات. يا اخي نحب نعرس ولدي، نحب نقترض، تحب نصيف قروض الاستهلاك وغيرها. اللي ما عندوش كونت كورام اللي مش ياخذ قرض نتاع استهلاك. انا نعرف شكون ما عندوش شهريه قاره باش يرهن كهربته باش ينجم ينقذ نفسه من ازمه كما هك، لانه البنوك ما تعرفش بيها، لا تراها البنوك طالما ما عندك شهريه قاره، وخاصه ما عند مؤسسه كبيره وعندها مصداقيه فما يسلفوكش. ف 2.5 مليون تونسي هذوما يمثلوا بين 30 الى 40% من السكان. طبعا جينا فرصه باش تفسر لنا انت اكثر بانك اشتغلت من جانب اكاديمي على هذا الموضوع. وهل 30 الى 40% من السكان من الشعب التونسي هذوما ما عندهمش وجود في المؤسسه الماليه فيتحولون الى الاقتصاد الموازي؟ ممكن تجي لنا ادرى كجماعه اللي يمشوا لبعض الاسواق في تونس من غير ما نسماها، يمشي يتسلف ياخذ فلوس كاش ليكيد ويخلي كارد شيك غادي. صحيح
6: كرنيت شيك سابقا توما
5: توما عادش كرنيت شيك، ما انا ادركتها فما شكون يمشي
6: ولا عكسي كرنيت شيك حاب نقصوا بيه من النقد. يا اخي
5: نرجعوا في التفاصيل من نذكر بالاحداث اللي عشت هنا، ازمه التمويل في المؤسسات الصغرى هذه والافراد والاشخاص والاستهلاك والازمات الطارئه الجيل الانسان حش مش يعمل عمليه وبش يعمل او بش يسافر بش يداوي ولا كذا، يمشي الى واحده من تلك المساحات التجاريه الكبرى يشري فريجيدير وما يهزوش ياخذ فلوس تخلص في الجدير. وتوصل الفوائض والفوائد في هذا المجال الموازي ذا بين 15 و25%، فاحشة جدا. فمن هنا جاءت أهمية هذا الكتاب، لأنه إذا كنا نلقاو صيغة لهؤلاء الأشخاص لأربعين إلى 30 إلى 40%، 2.5 مليون مواطن، لو كنا نلقاو لهم حلول انطلاقا من هذه الكتب ومن هذه الدراسات العلمية، وأنت دكتور وأستاذ جامعي وباحث، فأنتم هم توفرون حلول تفتحوا طرق لا نعرفها باش يندمجوا 2.5 مليون تونسي باش ينجموا يلقوا طريقه محترمه ومعقوله ومتوازنه بينه وبين البنك باش ينجم يمول افكاره ونشاطاته يمول ازماته والجيه وكل شيء. خلينا نعاود نرحب بك مره اخرى الدكتور وليد اليعقوب، تكمل لنا شويه التقديم وين تقري وشنو الظروف التي حفت بانتاج هذا الكتاب.
6: ابروبو القرايه، انا مانيش نقري سي كمال مهتم، خديت دكتوراه ريسامون، مازلت خديتها دي بي
5: مبروك،
6: دكتوراه بزنس ادمنستريشن، وانا يعطيك الصحه اكاديمي حنون. انا ديما في العاده ديما نبدا نحيي اساتذتي، مانيش نسميهم المره دي يزي ما سميتهم باش نربح شويه وقت، اما اللي يعرفوني واللي قراوني كلها وتشرف بهم ومازالوا معايا في نفس التمشي ونفس التوجه في لي ريفليكسيون، في طرق جديده لايجاد حلول للمعضله اللي كنت تتحدث عليها سيادتك، اللي هي الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي، وهو معناها موضوع كبير و 433 صفحه ما تكفيش ريالمون باش
5: تعطي. كتاب قريته، انا قريته ثم بعض الفصول قريتهم كما هما، ثم فصول قريتهم اون دياغونال بحكم انه زمان نحضر البرنامج ونقرا معاك، رغم اني متبع الموضوع هذا بقدام قبل منذ دخلت المهنه الصحافه، وانا كنت قبل مثلا كنت نغطي بورصه تونس عند انشائها في ملي كانت في جون جوريس، بدينا بالانديسون وقتها، فكنت نشوف المؤسسات كيفاش تعاني حتى في دخول البورصه، ثم معاناه ماهيش سهله العمليه. يعني احنا قاعدين نتحدثوا على جزء مهم من الشعب التونسي، قرابه نصف الشعب التونسي ماهوش بونكابل، ما عندوش امكانيه انه يتعامل مع البنك، وماذا بيه حتى كيصبوا له فلوس يجبدهم كل في الوقت يرتاح.
6: هو باش نحددوا اكثر سي كمال، حسب الدراسات بالطبيعه وديما المراجع نتاعنا موجوده في الكتاب، جروب فاينديكس دو جروب تبع البنك مونديال، عندنا لي ان اس في تونس، عندنا البنك سنترال، عندنا تقارير تاع لوتوريتي دو كونترول دي زانسيون دو ميكرو فينانس، عندنا بليزيور سورس نعملوا لي ريكوبمون نتاعنا ونعملوا لي زاناليز نتاعنا. الكتاب ما اكتفاش لا بالتشخيص ولا معناها بالتحليل، تجاوز البعد متاع التشخيص والتحليل في الفجوة الواضحة بين البحوث الأكاديمية التقليدية اللي أنا اطلعت على جزء كبير منها وحاولت نعمل التقاطعات الممكنة اللي لفت انتباه كل المثقفين والنخب تاع البلاد وخاصة اللي متوقعين في مواقع متقدمة في السلطة وفي ديجا باش نمشي ديريكت مع الفكرة متاع إصدار الكتاب ما جاتش أوازار جات في اللي أنا نتبع الشأن العام ان جينيرال نعيش في الإيكونومي دونك في الميكروفينانس نتبع المسائل اللي عندها بعد اجتماعي عندها بعد قانوني عندها بعد اقتصادي نمن بالعدالة الاجتماعية كشرط أساسي لتحقيق الكرامة في البلاد هذية وأنا في الباركور متاعي عملت أكثر من 20 سنة في قطاع اسمه التمويل الصغير. التمويل الصغير مخداش حظه في تونس كوم يلفو لأسباب متعددة فماش شكون تجرأ وعمل بحث كامل معناها وشامل على موضوع متاع التمويل الصغير. أنا اجتهدت نكبيت على دراسة أكثر من عامين باش نخرج ديما نطرحه لي ديفي لي زانومالي نحطوا لي بيرسبكتيف نشوفوا فين الافق نجموا نوصلوا بالامكانيات بالوضع الاقتصادي بالوضع الاجتماعي الراهن بي للاسف ماناش متقدمين كوم الفو بارابور على دوتر بي تشبه لنا سي لو بلان سيرتو تكنولوجيك وهذه معضله حقيقيه وكبيره ويلزمها تكون
5: معناها الرقمنا نتاع الخدمات الماليه
6: طبعا الرقمنا ماهوش شعار الرقمنا يلزم يتطور الى واقع وحقيقه وملموسه
5: شوفوا حجم الكاش ونوصل في تونس في التقرير الاخير الثلاثي بتاع البنك المركزي
6: يعني وحتى كتبت سيادتك على قانون تاع الشيكات انا بار اكزومبل عندي كارنيه شيكات ولا استعملته معناها فهمت وجيت بوكو دوكازيون باش نصرف فلوس معناها وكي ديباس دي 5000 دينار وحتى 5000 دينار نحوها وكامش نرجعوا للسبب الطريقه نتاع التعامل معناها في الرقابه خاصه والطريقه نتاع ليدوكاسيون فينانسير خليني نسميها انا وحكيت عليها برشا في الكتاب هذايا
5: الثقافه الماليه تكررت برشا
6: يعطيك الصحه الثقافه الماليه راهي معضله كبيره في تونس وتشمل الفئات الكل راه اللي قارين كل مش قارين معناها الثقافه الماليه لي نوفيل ابليكاسيون لي نوفيل تكنولوجي لي نوفيل مانيير دو ترانسفير اي دو دوموند اون لين دي كريدي بارفوا اون شيرش لي تراسابيليتي بور ايفالوي معناها دي جون كي نون با معناها ديستوريك بارفوا معناها فما حاجات تطلب منا نعملوا قفزه وماهيش خيار الحكايه اوني اوبليجي دافونسي دون سو تيم برشا معناها في القطاع الخاص ولا حتى في المسؤولين على مستوى الوزارات والادارات العامه في البلاد ديما يحكوا على الرقم وكل وزير يجي جديد يحكي على الرقم ورقمنة الإدارة معناها ولا شعار وهدف في حد ذاته وحتى قانون المشروع قانون الإدماج المالي المطروح تو في البرلمان واللي هو جزء من تحفيزي الشخصي على إنتاج هذا الكتاب لأني حاولت نتدخل حاولت نوصل صوتي في موضوع يهم المكافحة الإقصاء المالي والإدماج المالي والشمول المالي عموما. كان أعطيك بعض العناوين معناها في علاقة بهذا القانون وهي عناوين ممتازة وترتقي إلى الحد الاقتناع بأهمية توسيع النفاذ للخدمات المالية بالنسبة للبوبيلاسيون هذيك اللي كنت أحكي عليها سيادتك واللي هي نسبة شريحة مهمة جدا توصل حتى للدوتير معناها نسون با معناها اكسيسيبل او سيستيم بانكي اي فينانسي اوفيسيال اللي هو نسميه معناها منظومة تقليدية اللي هي للأسف ثبت فشلها معناها في الوصول للناس هذية الأسباب متعددة. نحن توا مناش باش ندخلوا برشا في التشخيص بقدر ما انا باش نحاولوا نلفتوا الانتباه ونحثوا كل من يعنيه موضوع الشمول المالي بالانخراط في حملة وطنية من أجل إدماج الفئات الهشة الفئات المهمشة الفئات اللي متواجدة في المناطق النائية والمناطق الداخلية والأحياء الشعبية وأعني بالخصوص خاصة الشباب اللي هي فئة كبيرة معناها سي كمال لو نعطيك رقم معناها هو معروف ماهوش من عندي الرقم معناها الناس اللي هما ديبلومي سيرتو يتجاوز النسبة نتاعهم أكثر من 30% شباب في تونس بطالة سي مالوريو معناها أنا نسمع رقم كيما هذا وما زلنا معناها ما فقناش من من من الدوخة نتاعنا يلزمنا رجع يلزمنا صوت عالي يلزمنا شكون يحتضم هالفئات هذيا
5: الشبابيه
6: طبعا طبعا وينجم يكونوا حتى المتخرجين من مراكز التكوين المهني فما مراكز قويه
5: اسمح لي فقط دكتور وليد يعقوبي بمعلومه صغيره بكل في الولايات المتحده الامريكيه الجامعات الامريكيه اللي هي بالفلوس بتبعتها القرايه في الجامعه بالفلوس اما وقت التخرج من أول الحاضرين لتهنئة الطلبة متخرجين هم البنوك. كل بنكة تعمل ستاند تحط فيه الفلاير متاعها والديبليون متاعها وتقدم بطاقة بنكية وحساب بنكي فيه $50 أو $100 هدية لأي طالب متخرج جديد. غير إيجا عندي برك يبدو أنه إحنا عندنا العكس، عندنا نفور، عندنا مثل مش علاقة متاع تخاطب وحديث. والبنوك عمري وشفت نهار بنكة داخلة في شراكة مع مؤسسة علمية أو مؤسسة أكاديمية.
6: هو الحقيقة في علاقة بمسألة انخراط البنوك في الخطة الوطنية أو الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي ضعيفة وضعيفة جدا جدا جدا، وبالأرقام زادة معناها كان نشوفه معناها الصعوبات اللي يجد اللي يتعرضوا لها خاصة أصحاب أفكار المشاريع وإلا الشباب هذوم اللي تحكي عليها معناها وقت اللي يتخرجوا وتبدأ عندهم أفكار متاع مشاريع. حتى البنك الوطني التونسي للتضامن اللي هو ديستيني
5: مش اسلك عليه بالبيت
6: ديستيني للشيء هذايا، هو معناه تشوف معناه التشكيات من الحجم تاع البيروقراطيه والحجم تاع ضعف الموارد وحتى الامبلاسمون تاعو سي كمان معناه كان شوف تو
5: المركزيه نتاعو
6: طبعا نحن تو شنو مشكلتنا تو. والهنا باش نمشي زاده حتى للمؤسسات الماليه الصغرى زاده هما بيدهم عندهم يتحملوا مسؤوليه معناه عندهم جزء من النقد اللي لازم يتحملوا فيه مسؤوليتهم. باش نعطيك اكزامبل معناه هيستوريكمون تشوف معناه اندا ترارا اكثر من 30 سنه في الأحياء الشعبية وأول محلة تحلت في حي تضامن معناه ما مشيتش للنصر وما مشيتش للمنزه وما مشيتش
5: ترجعوا لها بتفصيل
6: هي أنا نعطيك الإكزامبل لازم يكون فما ميثاق أخلاقي لهنا في العلاقة بالتعامل مع تاع المؤسسات هذه في علاقة بالهدف من بعث مؤسسات التمويل الصغير. وقت اللي البي تي اس هي سنتراليزي في البلايس اللي هما معناها افار كونسنتراسيون فوالا في لي ريجيون معناها الكبار وكل شيء اي دونك ولقي شنو نعملوا لهم ما هذيك مؤسسة وطنية ما هي نورمالمون الدولة تتحمل مسؤوليتها في تشجيع على الوصول للمناطق هذية. راهو بالنسبة لنا نحن كي نحكوا على الإدماج المالي نربطوا فيه بالاقتصادي والاجتماعي والمجالي الترابي الجغرافي اللي هو يشد لك الناس في المناطق
5: خلق الثروة في الناس حيث هم
6: في طبعا أريد. وهذيك جزء من كرامتهم والأرض هذيك معناها لو تبقى عامرة راهو يعم الخير على الناس الكلها والبلاد تبقى محمية من كل أنواع التطرف اللي ينجم ولا الاستهدافات. ونحن تعرف الكونجونكتير اللي عايشين فيها وصيرتو في العشر سنين وخمسة سنين الأخيرة القسرية لو ما جاتش عامرة راهو لا قدر الله كانت تصير كوارث معناها الحمد لله
5: نقط ناس يهجروا
6: بنقردين لو ما جاتش عامرة
5: أمنية كبيرة
6: بالضبط لو ما جاتش عامرة لا قدر الله كانت تصير كوارث الحمد لله اللي الشعب التونسي اون جينيرال إلي كونسيون مينوريتي صحيح يهتموا بالشأن العام ولكن وقت اللي جد الجد وتحك ركب راهي تظهر الرجال وتظهر المعادن يظهر حلاير تونس يظهروا اولاد تونس وبنات تونس وراهي الحكايه ماهيش مساله نتاع شعارات راهو بالنسبه لنا نحن كل وقت يتعدى راهو خساره لنا نحن للبلاد الكل واي فرصه ما نستغلوهاش راهو غيرنا يستغلها وهك تشوف في المحيطين بينا على الاقل نعطي الاكزامبل تاع المغرب نعطي الاكزامبل تاع دول تشبهنا معناها تشوف في كينيا تشوف في معناها في الافريك تشوف ليبيا ازياتيك تشوف امريكا اللاتين
5: التمويل الصغير هذايا معناها عنده انتشار واهميه
6: ويحل في مشكله اقتصاديه للبلدان في البلدان
5: انا بالمناسبه طلعت على التجربه الهنديه في الهند التمويل الصغير وعندهم واحد ماخذ
6: بنغلاديش
5: برينوبيل على التمويل الصغير هذايا. اما خليني نرجع معك انا وقت قبلت انا كنت تحدثنا على الكتاب وقتها سي وليد ذكرت لك انا النموذج كان يمكن أن تطور علاش ما تطورش في التمويل الصغير وهي البوست البريد التونسي عندها أكبر وأوسع انتشار شعبي في آخر دشرة في آخر قرية فما بوستة والبوستة هي فلوس حركة تاع فلوس علاش ما تقدمتش حتى دون أن تتحول إلى بنك كما يطلبوا الناس ما نش ناقصين بنك آخر احنا عنا
6: كثرة تاع بنك آخر مش حل مش نعوده
5: علاش ما نلقاوش صيغة في التمويل الصغير علاش تجي مؤسسة جاية من الخارج من تونس وطلقت نرجعوا لها لأن هي لقت ثغرة مفتوحة ما يخدم لها حتى حد دخلت فيها استغلتها ولت عندها باردو مارشي كبيرة اندت ونرجعوا لها بالتفاصيل علاش نجحت هي وما نجحتش مثلا البريد التونسي انا نحب نفهم البريد التونسي علاش ما
6: لقاش فرصه البريد التونسي مازال ما ولاش ريالمون معناها اني با كونكريتيزي معناها سور لو بلان ريغلومونتير فما بروجي دو لوا يحبوا يعملوا معناها البنك البريدي والبنك البريدي ينجم يكون جزء من الحل لكن عمره ما هو باش يكون الحل على الاقل اكورتير وانت تعرف سي كمال ونتصور كلنا معناها اولاد الاحياء الشعبيه معناها ولا حتى الاحياء اللي هي راقيه نهار اللي صب لي مونداج نوع معناها المشاهد اللي راوها التوانسه امام مكاتب البريد شيء اسف تشوف امراه معناها كبيره عمرها 70 سنه مسكينه تستنى وقت توصل لها مهندتها تمشي تشد الصف من الفجر باش تتعدى اقل وقت تضرب 6 و7 سوايع.
5: هذيك يا وليدي نجم نحلوها هذيك مشكله مؤقته من برشا طرق شفتهم انا في شفتهم حتى في الدول الافريقيه كهرباء تاع البوصه دور على الناس في ديارها هاي فلوس ما تقلقش روحك واش جايني واش تعب طنجيك انا سيدي عندي عنوانك طنجيك او ننتقل لقريه صغيره باش مالها ما يجوش. اما اللي حب نسالك عليه هنا بما انه المواطن اي مواطن حتى طفل صغير مازال مينار نجم دارهم والديه يحلوا له حساب جاري في البوسطه حتى بدينار
6: هو سي كمان راه الحساب وحده لا يكفي لا يعتبر ادماج معناه فعليا
5: اعتبرني انا
6: مجموعه خدمات
5: او حرفي صغير او انا نحدثك على كنسيه صغار اللي يصنعوا في صناعات تقليديه مثلا نعمل كارني في البوسطه علاش ما يمتعنيش الكارني هذاك بقرض ب 10000 دينار ب 20000 دينار
6: هي وقت اللي تفرضت علينا الوضعيه كنت اتذكر في البريود تاع الكوفيد يعني المينيستير دو ليزافير سوسيال خرجت قائمه في العائلات خلينا نسموها محدودي الدخل بتاتر ولا يقدر وقتها حسب الارقام اللي خرجت 400000 ايكلك معناها وعلى اساس انها تصير معناها تسجيل معناها الهويات نتاع لي كونسيرني للتباعد على الكونتاميناسيون كنت تذكر كل شيء واحد فهمتني مي الوقت هذاك معناها ايزو انسيتي لي جون بور فير دي كارت بانكير كنت تذكر دي كارت بوستال وكل شيء واحد هما ريزيستانس وعندهم الحق راهو كي نعاودوا ديما ليديوكاسيون فينونسيير التكوين معناها هو التعلم معناها في مجال يعطيك صحه الثقافه الماليه راهي شابيتر كبير وانا ديما نحمل الناس الكل وزاره التكنولوجيا الاتصال وزاره التعليم العالي وزاره التربيه وزاره التكوين والتشغيل المنظمات الجمعيات الناس اللي تخدم على المسائل هذيا راهي يلزمها تاخذ اون شارج العباد هذوما وتتكاتف الجهود الكل باش نجموا نتعدوا راهي ماهيش شابيتر ساهل وماهيش ايتاب سهله راهي معقده معناها مع الدوغري دو فيلنيرابيليتي معناها خاصه كي نحكوا الهشاشة الاقتصادية والهشاشة المالية معناها خاصة في علاقة بالبوبيلاسيون اللي هي إيكارتي اللي هم ربما 50% منهم معناها دون خط الفقر معناها خلينا
5: فقر
6: ويزم فما دراسة على الفقر ديجا موجودة في الكتاب الكتاب فيه برشا سوسيولوجي فيه برشا معناها إيكونومي فيه برشا أرقام معناها أرقام رسمية معناها أكثر ما يمكن الجهات الموثوقة وفيها اللي ماهيش محينا الحقيقة أما مشينا أكثر ما يمكن للأقرب للواقع
5: هذاك الأخر الأرقام اللي عندك
6: يعطيك الصحة فما البنك مونديال يخدموا برشا على المسائل هذه جدي بيان معناها لي جروب لي فونداسيون انترناسيونال اللي عندهم دي بارتناريا افيك لي انستيسيون سيرتو في تونس تعرف انت هما ما ينجموش يحطوا فلوسهم هكاك زي ما يكون عندهم دراسات
5: وارقام
6: يعطيك الصحة وما يحط معناها وتكون موجهة الحكاية في سولون لي فيزيون نتاعهم ولي زوبجيكتيف نتاعهم وكي نحكوا ديما لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون ديرابل اون بريمي ليو اللي هما موضوع مهم وعنده علاقه مباشره بهذايا القطاع نتاع التمويل الصغير والشمول المالي عموما.
5: سي وليد خلينا نقدموا خاطر عندي برشا اسئله مهمين برشا والوقت ما يكفينيش ممكن اهم سؤال بالنسبه لي كصحافي يتطرح هنا راهي مشي البنوك اللي رافضه الاشخاص هذوما فقط وانما الاشخاص هذوما ايضا احيانا يرفضون الذهاب الى البنوك. اعطيك مثال انا غلطت في الكود نتاعي مره تاع كارت بنكير قاليش صلح لي خويا الكود نتاعي قالي 47 دينار عندي حق باش نهرب كمواطن مانيش حق خينا عندي 100 مليون 70 47 دينار حتى باش نبقى نعطي فيهم بنكة نحكي لك على حرفي في تونس العاصمة هنا قلت له علاش ما تعملش خلاص بالتي بي قال يحب يبيعه لي بزوز ملايين قال قلت نصور انا من الناس يعني ربما العلاقه هذه نتاع بينه وبين البنوك وعدم الثقه التونسي في الكثير من البنوك هو اللي يخليهم يهربوا للسوق الموازيه يهربوا للاقتراض من السوق الموازيه رغم الفوائد المشطفه اما يمشوا لها
6: هي الاسباب اللي تخلي العزوف هو مش عزوف معناها اختياري هو هو هو مفروض بطبيعه الحال الاجراءات ماهيش سهله مع البنوك الناس هي ديجا عندها لي سالير وعندها لي زيبوتيك وعندها توصل تتعطل فما بالك بعبيد
5: ما عندوش
6: عنده لا ضمانات ولا عنده ولا دونك الاجراءات والضمانات والمرونه معناها في التعامل من اهم الاسباب وغياب معناها التعقيدات الاداريه هذيك وغياب معناها الحلول الجذريه للتقييم معناها المناسب معليش خاطر هي راهي وقت اللي تقييم المخاطر تخضع لشروط علميه معناها فهمت علاش نحن عطاو نطلبوا في الرقم ونطلبوا في ادماج زيادة الانتليجنس ارتيفيسيال معناها في المسائل
5: التقييم
6: لا طبعا على خاطر هما هذوكم يعاونوا في ليدنتيفيكاسيون دي بروفيل تاع لي جون كي دوموند دي كريدي بارفوا اي لي سيرفيس
5: هو اللي يقيم معناها الشخص المخلص ولا الشخص اللي ما يجيش
6: خالص في شابيتر زاد هذا مهم برشا وحكينا على البارتاج دي دوني وطلبنا مش كان مش تعدى مش نعمل زاده قفزه في اتجاه الحلول هذيك نتاع الاوبن بانكينغ اي الاوبن فينانس دونك الانترفاس انتجري
5: شفافيه ما في خلاصه نتاعها هي شفافيه بين انا كحريف وبينك انت كبنك عن طريق واجهه
6: والبارتاج دي بارتاج دي دوني بارتاج دي دوني نتاع لي زاديرون نتاع العباد اللي هما كونسيرني كان نحكوا نحن على الانفورمير بار اكزومبل اللي هما معناها
5: الاقتصاد الموازي
6: الاقتصاد الموازي بين 30 ولا 40% الناس هذيك الدوله ما تعرف عليهم حتى شيء ريالمون معناها
5: لما يجيبوا في فلوس ولا من يهزوا فيها
6: فوالا وعندهم لا كاباسيتي برشا منهم راهم قادرين معناها يوفروا لاسيات معناها فيسكال برشا فلوس راهو اذا كان يطبقوا عليهم القوانين كيف متطبق على عامه الاجراء اللي هما معناها
5: نذكر في 2014 تحدثوا على 25 مليار دينار من الضرائب الضائعة في الدومين نتاع الانفورمير في الدومين نتاع الاقتصاد الموازي
6: هو ان بورسنتاج بارابور او بي بي بريسك يل توش لي 40% بليز او موان 2%
5: ولا محالة بحكم الضغط الجبائي ساعات يلقاو مبررات يقول لك انا حجمي صغير بالكل و مرابيحي صغيره بالكل والدوله عامله ضغط جبائي فالناس يهربوا لل
6: هي بروبورسيونيل لامبو انا كنشوفوها راه فما عباد ما يخلصوش برشا معناها لي ريفوني نتاعها معناها سيفون سميغ مثلا ما يخلصوش برشا العباد اللي هم يدخلوا في برشا فلوس واللي هما كونسيرني معناها بالبالي كي دي باس لي 40% ولا دامبو هذوما راهم موجودين منهم فئات كبيره وتوها فما ديبا كانك تتبع شوي على ضريبة على الثروة معناها
5: كيفاش ضريبة على الثروة
6: فمع بيض معناها فهمتي ولا لا كاين هما
5: كيما صار في فرنسا بالضبط لامبو سي لا فورتون وبقى النقاش
6: في لي كريتير هي توا ولا حتى وصلوا معناها الاستهزاء معناها كم عددهم وكم يوطلون وكم يخت وكم فيلا وكم وكم وكم ولكن حتى واحد ما يعرف الارقام نتاعهم الحقيقية
5: فاجأتني انا اتوقع ان الدولة وقت تعمل ضريبة جديدة وتعمل اجراء ضريبي جديد تكون مبني على معلومات على دراسات
6: سامحني سي كامير فما ينكر فما شكون ينكر التفاوت الجهوي في تونس والتفاوت الطبقي معناها تشوف فما بلايص راه ما عادش تشرب فيها قهوه راه ريالمون معناها بارفوا اللي دي جون كي ديبونس معناها في لي زاكوتي معناها في الحاجات اللي هما معناها هامشيه راهو دي سالير دو دو دو دو دو نومبر دو فامي معناها في العكس
5: كاستي 27 دينار
6: ايوه والعكس معناها بارفوا اي نتروف با ما
5: منتصف تاع الحصه وصلنا ليه في سافيسا وزربنا الوقت ومزات عندي برشا مواضيع
6: الله غالب انا ديما كل ما نحضر في الميديا الوقت يولي يجري يلا غالب هو بتاتر موضوع كبير
5: فوالا تحدثوا على بايجاز حتى كان لازم خلاص لانه الاخرى اهم تحدثوا على اندا كيفاش نفذت الى تونس كيفاش مجتش الفكره لتوانسه اخرين شنو اللي يمنع توانسه اخرين انهم يهبطوا للسوق للسوق نتاع التمويل الصغير نتاع العائله نتاع المراه نتاع الفلاح الصغير نتاع الارتيزون الصغير نتاع 5000 دينار و10000 دينار كيفاش ما حد ما مشى ليه فدخلت ليه هذه الشركه اللي جتنا من برا ونجحت فيه نحبه لنكر ونجحت فيه ثم مش تحدثنا بطبيعة الحال على الحلول التي يقترحه هذا الخبير سهير زيان المخرجة التقنية لهذه الحصة سمعنا شوية تاك الموسيقى وخلينا بنفس المنافسة بس بالمنافسة المناسبة الحي كوثر الحجري اللي تضمن لكم النقل المباشر على موقع إذاعة تونس الثقافية موقع فيسبوك لهذه الحصة استمعوا لهذه الاستراحة الموسيقية ثم أعود إليكم

0: حدث وصورة، حدث وصورة. إعداد وتقديم كمال الشارج.
1: عدنا معكم فيما بقي من هذه الحصة. ضيفي الكريم الدكتور وليد اليعقوبي، متخصص في الاقتصاد والتصرف، كتاب نتاعو اللي أثار اهتمامي برشا، لا ترانسفورماسيون استراتيجيك دو لا ميكروفينانس ان تونيزي، التحول الاستراتيجي للتمويل الصغير في تونس، انكلوزيون اي بيرسبكتيف دوبتيميزاسيون، الادماج وافاق التطوير عند تمويل مثالا. كنا تحدثنا في الجزء الاول هذه الحصه على هذه الفئه 2.5 مليون تونسي محرومين من الخدمات الماليه ومن امكانيه الاستثمار والاستفاده من الصناديق والبنوك. باش نقدموا معاك، انت اخترت نموذج نتاع مؤسسه يعرفوها في الفئات الشعبيه الكل يعرفوها، يلجؤوا لها، واحد يدخل واحد، وكان نموذج ناجحه، رغم انه تبين بعد انه الفوائد نتاعها مشطره. يبدو باش تفسر لنا انت كيفاش تاخذ فلوسي اصلا، مين تجيب الفلوس، كيفاش تفكر على الناس الكل. علاش نجحت اندا حيث لم تظهر مؤسسه اخرى او مؤسسات؟ نقولوا 2.5 مليون مواطن يظلم يلزمهم 4-5 مؤسسات ماليه في التمويل الصغير برك، باش تعاونهم، باش تحل لهم مشاكلهم، باش تساعدهم على التمويل، على التطوير. تصور ان امراه ولا راجل عنده حيره في صغير باش يشري ماكينه نتاع 5000 دينار ولا 10000 دينار، يعني هذوما الجمهور او الحرفاء نتاع مثل هذه الاموال للمؤسسات. كيفاش ظهرت اندا هذه من خذتها نموذج، وشنو هي اسباب نجاحها؟
2: هيستوريكمون اندا، الناس الكل اللي هما يعرفوا اندا معناها دو بري او اترافير لي سيرفيس نتاعها، اندا عندها اكثر من 30 سنه كيف ما حكيت، بدات في بدايه التسعينات وخدمت معناها اندا انترراب اللي هي الاو ان جي اندا، خدمت على الانفيرونمون، خدمت على الفورماسيون، خدمت على لاميليوراسيون دو كونديسيون دو في دي
1: تحسين ظروف العيش،
2: ظروف العيش وحتى للسافوار فيفر للسافوار فير، خدمت برشا في الاحياء الشعبيه ويحسب لها هذا. وكيف ما حكيت في اول الحصه، اندا بدات بالاحياء الشعبيه، بدات من حي التضامن، الحي السجومي معناها سيد حسين تونس، بعد
1: دخلت الأرياف،
2: دخلت طوالة، وبعد طبعا عندها أكثر من 110 فرع موجودين على كامل تراب الجمهورية، تقريبا تغطي كل الولايات. عندها أترافير لي 2000 بيرسونيل نتاعها اللي هما ريالمون توا اكتيف، اندا باللي شيفر نتاعها سي با وزار، انا خديتها هي تمثل 80% من قطاع التمويل الاصغر في تونس، وعندها ان بون غوفرنونس. سالتني علاش نجحت اندا بارابور لي زوتر انستيتيسيون، جي دي بيان سيرتو لي اسوسياسيون اللي هما تابعين خاصه علاقه بالبي تي اس والجمعيات التنمويه. وكيفاش المثل معناها، اذا كان ما توقفش على رزقك حتى واحد ما باش يقف عليه. اندا عندها رجال واقفين لها على المدخرات نتاعها وعلى راس المال نتاعها، وخاصه جي دي بيان راس المال البشري اللي هي تستثمر فيه كما يجب، والبيرسونيل نتاعها ديما يتكون في ريا ميزور. وانا بيرسونيل مون استفدت من برشا خدمات، في اللي انا برمي لي برومي معناها اللي دخلت الاندا في البريود نتاع بدايه الالفينيات او منتصف الالفينيات، بعد ما كانت عندي تجربه في بعض القطاعات او خلينا حتى البنك زيادة مانيش بسميها، اقتنعت اقتناع راسخ اللي اندا الا بيان جيري سا سيتياسيون فينانسيير، كبرت مع اولادها وكبرت في البورتفوليو نتاعها، وصلت خدمه اكثر من مليون تونسي، وصلت خدمه حطت في الاقتصاد
1: اندا وقت دخلت تونس يعني قد صغره،
2: هي بوبولاسيون مارجيناليزي دي دي دي
1: دخلت منها
2: دي لانديبوندونسي
1: دخلت منها. اللي تسالوا هنا، علاش ما تجيش مؤسسات ماليه خاصه او عموميه؟ انا نتحدث على البي ان ا، نتحدث على البي هاش، نتحدث على السي بي تاع الدوله اللي قايمين بفلوس.
2: البي ان ا على فكره موجوده في الدراسه عندي، خديت عليها بارتي خاصه في علاقه بالبنوك.
1: علاش ما مشوش هما لهذه الفئات؟
2: والله راي البنوك في العاده راهم يشيرش لو موان دو ريسك. الاندا معناها
1: فلوس السهله يفتشوا،
2: اي الموندر دو ريسك شاب ما عندوش ضمانات بالنسبه ليهم ريسكي، ما نمشيش معاه في ميكرو انتربرونور، ما عندوش غارونتي معناها ريال، عنده حاجه يرهنها ما يمشيش معاه، فهمت؟ وقت اللي يعمل دراسه نتاع مشروع على العشره ياخذ شي واحد اثنين، فهمت؟ تشوف حتى البي اف بي ام او، تشوف معناها البنوك،
1: هاي المؤسسات الماليه الاخرى،
2: مانيش نحكي على البنك كوميرسيال. البنك كوميرسيال راهم يخلقوا معناها في في في سيوله في المارشي، ماهيش تاع انفستيسمون، ماهيش اورينتي بور كري لا ريشيس، نو سي دو consommation la consommation on n'est pas contre la consommation. L'IMF par exemple, le مؤسسة التمويل الصغير راهي عندها في حدود 15% فقط ماشي لتحسين ظروف العيش، لكن 85% جينيرالمون ماشي للتنمية الحقيقية، والتنمية هذه مبنية على رؤية ومبنية على معناها دراسات هادفة ومبنية على آراء نتاع خبراء، الناس مهتمة بالميدان، معناها تعمل على أرض الواقع مش من البيروات، دونك يعيشوا في يعيشوا معاهم
1: الميدان،
2: يعني يعيشوا معاهم في الميدان، يعيشوا معاهم كوم دي بارتنير كاينهم عائلاتهم، يعني فهمت، وعندي بوكو دي تيمونياج، والكتاب على غالب ما نجمش نتوسع فيه اكثر من هكاك باش نحطوا لي تيمونياج، مي بويسكو انا عندي ان بون اكسبيريونس عندي في مخي توا، كان نمشي معاك سيدي حسين توا، نمشي معاك الملاسين، نمشي معاك توا الحي تضامن، تشوف العباد كيفاش تسلم على وليد وكيفاش اي سيرتو كاملوا شافوني معناها درني ارموا شويه التلفز شويه دي السوسيال، خرجت لهم حاجه ونحكي على التكلفه نتاع التمويل الصغير اللي هي كانت تابو ما يحبوش يحكوا عليها، وحتى كي يحكوا عليها مالوريزمون
1: معناها حتى قدامي تكلفه الاقتراض
2: للاسف، حتى العباد المختصه والكفاءه واللي هما معناها باحثين ولا اكاديميين معناها ما عالجوش المساله بعمق معناها، ولا ما مشوا كان في الجزء السطحي اللي في عنده علاقه بالتشخيص او التحليل، لكن في البعد النظري والبعد التطبيقي معناها فما هو كبيره بالنسبه لي انا، بويسكو انا معناها عشت كوميلفو في السيكتور هذايا، ولا عندي خبره، ولا عندي معناها بحكم اطلاعي بحكم قرايتي بحكم المواكبه، ولا عندي راي في الموضوع، وسيت ان ديفي انا عملت كتاب باش ناخذ تيتيب ديكسبير معناها بور اكسبريمي مون افي معناها شي لي كونسيرني اي سورتو
1: دي ديبيتي. الكلفة نعرفوا في الاقتصاد انه مؤسسه باش تسلف هي بدها باش تشري الفلوس بالتي ام
2: طبعا
1: تو مونيتير دو مارشي، تفرض البنك المركزي وبعد تعمل هي المارج نتاعها، بديش تشري هي في الفلوس بديش تسلفها.
2: نبدأ بالعنصر الأول معناها اللي مساهم في غليان بتاع التكلفة اللي هي السورس متاع الفلوس جنرال مامنين، فما اللي فان بروبر فما اللي زوتر معناها انترميدياسيون دو ريفينانسمون جنرال ما ناخد المؤسسة اللي خدمت عليها عندها بار اكزامبل عندها دي بارتنير سان دي فونداسيون اكستير، عندها البي وي، عندها لاف دي، عندها اجنس فرانسيز دو ديفلوبمون، عندها
1: مؤسسات تمويل دي باير دو فو كلهم أجانب
2: دولية عندها تاخذ من تونس وتاخذ من الخارج معناها
1: وليش تاخذ فيها فلوس؟
2: درني ارمو عملت 180 مليار معناها
1: مليون دينار
2: مليون دينار بنوك تونسية في بنك وطنية ديجا. التكلفة هذه راهي توصل حتى ال 10 و 11 وتوصل حتى ال 12% لسورس دو فينانسمون، علاش؟ على خاطر اندا كي فوا لو بورتفوي دندا معناها ان تيرم دو كليون اكثر من 550 الف، اكثر من 1600 مليار عند العباد، دونك لي فون تاعها ن سون با سيفيزون، دونك يشيرش دي كريدي يشيرش معناها
1: يشيرش فلوس بين ظفرين.
2: طبعا البنوك التجارية بتاتر اللي هما مستفيدين اكثر خاطر مش داخلين في الريسك اللي داخله فيه اندا، اندا عندها ريسك مع الكليونات نتاعها، خاطر مش الناس الكل عندها معناها نجاعه وقدره على الصمود في الظل نتاع الوضع الاقتصادي الراهن والكونجكتور انترناسيونال، وهكا تشوف الانعكاسات نتاعها معناها تكاد كل يوم ويوم، ومعناها نشوفوا اليوم للقطاعات الحيويه والاستراتيجيه اللي عندهم علاقه خاصه بالاجرو اليمونتاسيون اي لينيرجي، هذوما قطاعات مهمه وانا ركزت عليهم في الكتاب نتاعي وقت اللي نحكي على السياده الاقتصاديه وجي دي بيان معناها الانرجي اي اي اي لاليمونتاسيون لاجرو اليمونتاسيون، على خاطر في يوم من الايام معناها حتى عندك فلوس معناها ما تنجمش تشري لاكسي، معناها لازمك تعول على ذاتك باش تنقص من العجز الطاقي اللي عندك وتدخل في السياده الاقتصاديه الحقيقيه، وامنك الغذائي باش قرارك يكون وطني وسيادي حقيقي معناها مستقل بعيد عن التوصيات. وشفت لفامي على 1900 مليار كيفاش عملوا فينا معناها
1: شروط
2: مجحفه فيها وموجود راهو في البارتي كريتيك على لافامي بنك مونديال موجودين، وكيفاش حتى لو ريفيو دو بريزيدون دو لا ريبوبليك للكادر هذاك ولي زوتر الترناتيف اللي مشينا فيها باش

0: Inda, elle justifie avec les chiffres, avec les témoignages qu'elle a investi dans les quartiers populaires, elle a investi chez les jeunes, les femmes, surtout les secteurs stratégiques, خاصة في علاقة بالفلاحة أو علاقة بالطاقات المتجددة. الكلفة عندها بعد آخر سي كمال. كي نحكو مثلا على الكودي ريسك معناها المخاطر اللي تعرضوا لها المؤسسات هذه راهي ماهي سهلة، راهو مش الديكلاري ومش اللي نتاع الفان دانير أو كور دانير، معناها فما بريزير ديفيكولتي يتعرضوا لها
1: عندهم مشاكلهم هي محسوبه
0: 4-5% نزيدهم انت كالعشرة اللي حكينا عليهم ثلاثه تنجم توصل 12، وفما قروض بالديفيز من برا معناها وكل شيء بده تشانج تنجم تغلى. رانا تو ولينا نحوسوا في 16-17% وزيدهم الكلفه نتاع البروكسيميتي، خاصه كي نحكي في علاقه بالاعوان اللي هما تو كيما المؤسسه اللي خدمت عليها عندها اكثر من 2000 بتاتر في حدود ال 2000، الاغلبيه نتاعهم ثلاثه اربعه نتاعهم يخدموا في التيران معناها دو برو معناها سون بروش دي كليون، معناها القرض راهو كيما تعمل ايتيود نتاع 10 ملايين كيما تعمل ايتيود نتاع 100 مليون راهو
1: ديما يلزمك
0: دراسه ويلزمك بحث ويلزمك معناها لوجيسيال ويلزمك البروكسيميتي. هذه مخلية اللي برشا شارج وبرشا عبء خاصة في المرافقة والمصاحبة، لأن الناس هذه عندها هشاشة طبيعية معناها بحكم اللي كومبيتونس متاحهم بحكم التكوين متاحهم بحكم الفينرابيليتي متاحهم إيبيتاتر، خاصة القدرة على التسيير وقدرة على المانجمنت.
1: لكن العملية ناجحة
0: بالتكوين فما
1: ناجح ومربح
0: فما كولتور تزرعت في اولاد اندا معناها حسب تجربتي وحسب اللي ريتو. لاكومباني ما تعرفش معناتها يولي شريك في المشروع يزم ينجح المشروع ويعطي لي كونسيي ويجي يخلق. وحتى في الكوتير ريلاسيونير على فكره عندك كيف حكينا خدمه راهي حتى على المعارض لتسهيل التسويق نتاع المنتوجات نتاع الحرفاء نتاعها والتكوين نتاعها معناها خاصه في عدد
1: بينما البنوك التقليديه ما عادش تحب تقوم بالدور هذا اصلا، لا مرافقه لا ننصحك.
0: البنوك التقليديه تو حتى ديرنييرمون سمعت اللي فما لجنه معناها تحت اشراف البنك المركزي اللي هي معناها باش تخدم على سونسيبيليزاسيون اي معناها لونكوراجمون معناها نتاع
1: الانفستيشمون تشجيع الاستثمار الصغير.
0: يعملوا لجنه ان شاء الله يبدا صوتنا ياثر شويه وان شاء الله يصير معناها فما شويه توعيه شويه موبيليزاسيون للناس الشرفاء الناس الوطنيين الناس اللي عندهم الامكانيه انهم يقدموا الاضافه. فما برشا توانسه لي ريفينيو معناها نتاع توانسه اللي هما خارج حدود الوطن كنشوف معناها يغطونا في قيمه كبيره من قيمه العجز التجاري وقيمه كبيره من قيمه الديون اللي نحن نخلصوا فيها، وللاسف اللي هي ما استفدتش منها برشا البلاد التونسيه. وانا على فكره كنت منخرط برشا في حكايه المديونيه هذيا وعاملين حتى دراسات عليها وديما نمشوا للانفستيسمون دامباكت. اعطيني انفستيسمون غدوه النجم يكون مربح ويحل لي مشكله، ما عنديش مشكل اذا كان يكون ديت. راه مانيش كونتر لا ديت اون برينسيب
1: مي لا لوكاسيون
0: كومون فير ديفلوبمون اترافير الفينانسمون هذاك اترافير لونديتمون الفو كريي دو لا ريشيس سينو اذا كان باش تمشي في حاجات اخرى باش تخلصها لي فيتور جينيراسيون يولي ما عندهم حتى ذنب هما ولو نحن معناها اساءنا التقدير واساءنا التصرف. دونك وصلنا شفت هالكلفه كيفاش كبرت وطلعت ولينا نحوس بريسك في قريب ال 20 على خاطر راهي نسبه التصرف
1: هذيك في
0: الموارد البشريه توصل حتى 5-6%.
1: انت عندك جزء بنكاجي فماش طريق ان نرجعوها الى نسبه معقوله نتاع 9%
0: و 10%. الميزه نتاع الكتاب هذايا خويا كمان اني انا عملت دراسه بيان ديفيني في علاقه بكيفيه تخفيض الكلفه وسميناه اللي هو الناس المختصين يسموه تو افكتيف جلوبال اللي هو نسبه التكلفه الشامله انواليزيهم جينيرال مون نحسبوا فيها الاوبيراسيونيل ولكن فيها ما هو استراتيجيك في علاقة بالوضع نتاع المنظومة كلها. رأي الناس كل تتحمل مسؤولية إذا كان أنت تنقد في التمويل الصغير يسمحني والمؤسسات الأخرى ما عندهاش مسؤولية والوزارات ومجلس النواب اللي عنده قانون طبعا عنده عامين معناها التولة تعدى منه بعناوينه معناها كيف ما حكينا بكري مكافحة الأقصاء المالي هذا دعم التحول الرقمي تعزيز حماية المستهلك المالي نشر الثقافة والتربية المالية تحسين الحوكمة والإطار معناها الرقمي أون جينيرال هذه إقرار من الدولة من أعلى سلطة على فكرة الجهة المبادرة تاع قانون راهي رئاسة الجمهورية. ونحن قدمنا في إطار الحلول جملة من التوصيات لعل وعسى يكون لها صوت وصدى
1: للحلول
0: ولا بار اكزامبل وقت اللي نقطع
1: عندك 2.5 مليون تونسي ما عندهمش إمكانية النفاذ إلى التمويل، شنو الحلول اللي لازمتها؟
0: لازم برمي الحلول وناخذ مثلا حتى التجارب نتاع البلدان. انا عطيت برشا دي زيكزامبل هنا دي تيب دو فينانسمون وانت اكيد راك طلعت معناها الناس اللي مختصه تفهم اكثر معناها في علاقه بالنوفيل تكنولوجي اللي فينتيك وهذوما لي بروغرام تاسك واللي بزنس انجل واللي كراود فاندينغ والفينانس ميزانين هذوما في اطار معناها بعد تقني او استراتيجي. لكن خلينا نمشوا في حاجه اسمها معناها الباس اللي نحن متواجدين عليها توا كيما الكراود فاندينغ مثلا تمويل التجاري كتي هو ريال مونت فما سيركيلير وفما قانون وفما نجم نعتمد عليه ونخدمه. نحن خايفين معناها من لي سورس ديفون
1: نكبش في التمويل التشاركي واللي هو موجود في عده في كثير من الدول العالم وناجح.

0: بالقدم بالقدم قدام، علاش ما يمشيش في تونس
1: نتاعو؟ ولا فما نتصور عدم الجاهزيه، واذا كان مش نحكوا على عدم الجاهزيه، اذا كان فما اراده تولي فما القدره والجاهزيه تتوفر، وما علينا كان فهمتي ولا لا نتحملوا مسؤوليتنا الناس الكل ونعيطوا لي بيرسون كونسيرني اي لي ريسبونسابل كونسيرني، ونجيبوا لي المختصين، نجيبوا لي التكنيسيان، نجيبوا العباد اللي عندنا ديز انجينير قادرين يعملوا كل شيء، هما ديجا يعملوا في الاوروب في الامريكي اختوا فيه، معناها فما ناس مختصه في المجال هذايا، خاصه في علاقه بالنوفيل تكنولوجي والانتيليجنس ارتيفيسيال والبرمجيات هذيا،
0: غير باش تنقص من كل
1: يصير في استثمار أي. استثمار حقيقي من الدولة أصلا، والبنك سنترال اللي كونسيرني، وزارة المالية كونسيرني، الأوبسرفاتوار ناسيونال دانكليزيون فينانسيير كونسيرني، الليجيسلاتور كونسيرني، أي جهة عندها علاقة بالتمويل المباشر أو غير المباشر، التكوين المباشر أو غير المباشر، يلزمهم يتحملوا مسؤولياتهم ونعملوا دي بروغرام، نحن نختاروا ناس فهمتي ونختاروا الأهداف ونشوفوا أنا هو الأنجع، أنا هو اللي عطينا الفكرة الخير، مش بشرط هي وليد يعقوبي ولا إكس ولا إجريك عمل الحل، اللي بش يعمل حل لتونس مرحبا بيه،
0: نعم ما عقد أهداف يا أخي
1: وي سوبجكتيف سي هو اللي يميز المؤسسات خاصة في القطاع الخاص بارابور على القطاع العمومي، شنو هو الترافاي بار أوبجكتيف، تحس فما إفيكاسيتي يسيبك برافو
0: كما نجحت تنجح اي مبادره اخرى.
1: دونك في علاقه بمساله التكلفه جدي بيان، فما انا سميتها في الكتاب، والمصطلح راهو ماخذه من تجارب في العالم واسمه الانتيليجونس دير فينانسمون، كومون معناها سيبلي اي فيزي لي سيكتور استراتيجيك لي بوبولاسيون اللي هما كي نيسيسيت انترفونسيون جدي بيان، ديما خاصه عندك النساء في المناطق الريفيه والشباب القطاعات الحيويه مثل الفلاحه واللي عندها علاقه بالطاقات المتجدده الجي رينوفابل، راهو خيار استراتيجي، راهو بالنسبه لتونس ما عندناش خيار، نضيعوا في الوقت، عندنا لو ساب نجم نصعوا لي بلاك، نحنا علاش كل شيء نعملوا على الامبورتاسيون، نعاول
0: نشوفوا حجم الدعم على المحروقات برك لازمنا نستثمروا تو قبل الغدوه،
1: ما فماش حتى معناها شك اللي راك اذا كان باش تضيع الفرصه راك غدوه باش تطيح اون كريز، واذا كان حتى باش تفركس على الحلول راك باش
0: سوريت هذه يتطلب هذا تغيير قوانين، يتطلب شنو
1: قوانين اون بريمي ليو بالطبع، ونحن فما المشروع نتاع القانون نتاع الادماج المالي انا فيه حتى جزء من الكتاب اللي هو عامل فيه على الدراسه هذاك لو بروجي دو لوا 23-2024، وعندي دي ريكومونداسيون موجودين في الكتاب، اما انا باش نعطي بعض الخطوط العريضه في خاصه في علاقه باعاده التمويل الذكي اللي انا نسميه ديريني دو فينانسمون ديريكت من البنك سنترال، لا لا كاباسيتي لا بنك سنترال، لا بنك سنترال الفينانس
0: تقرض الاشخاص
1: طبعا مش الاشخاص، اما نش نخلقوا بنك جديده تمشي للعباد اللي هما مختصين ينجموا يستثمروا في المجال هذاك، واللي هو اثبتت التجربه انهم قادرين وفاعلين وريالمون مازالوا هما اللي الوحيدين اللي يتحملوا في المسؤوليه تاع مساله الادماج نتاع نتاع
0: يعني انت معاهم مؤسسات اخرى تشبه الاندا
1: اندا او غير اندا، حتى البنك بوستال اذا كانوا قادرين غدوا يعملوا لي ريفورم نيسيسير ويدخلوا معناها على البيروات اللي هم بارفوا يخدموا بان اجون او بيان دو اجون ويجيبوا ناس كومبيتون ويعملوا لهم لي فورماسيون ويستغلوا الريزو تاع اكثر من 1000 تاع مكتب مرحبا مرحبا، هذه ريشيس هذيك نبنيوا عليها، اما كومون اي كون هذه الاشكال وين؟ رانا بقينا معناها نعاودوا في نفس اللي سيجل نفس معناها لي زوبجيكتيف اللي هما يطرحوا، هي شاك فوا نحن شاك فوا معناها تجي حكومه تمشي حكومه هي نفس الشعارات ونفس الاهداف وما يتحقق حتى شيء، هي شنو تنتظر
0: انت قانون؟
1: لا سامحني ما فما احباط يتصدر لك الفئات هذيك، فما معناها بيسيميزم معناها تشاؤم، وفما مانك دو كونفيونس واهتزاز، نحبوا نحن ندعموا المواطنة وندعموا معناها الانتماء والشعور بالكرامة في هذا الوطن، راه الوطن هذا فما حتى واحد عمل عليهم زيه، والبنك سنترال كيما عملوا له قانون الاستقلالية نجموا نعملوا قانون آخر يعمل ليني دو فينانسمون ديريكت، طبعا هو المسؤول نميرو 1 على جيستيون دو ليكيديتي في البلاد هذه دو تريزوري، وهو اللي هو انترميدير مع مع مع اون انترميدياسيون مع لي بنك كوميرسيال، دي كانت بنك كوميرسيال تسلف الدوله، بعد جات البنك كوميرسيال الى بري الانيشيتيف وهي تولت تعمل في الـ في الـ في الرول هذايا، لي بنك كوميرسيال هما مستفيدين كي يسلفوا الدوله كي يسلفوا مؤسسات التمويل الصغير خاطر هما مستفيدين، اما ريالمون او هذاك مغلي في الكلفه يلزمنا نحدوا منها
0: كل واحد ياخذ الكوميسيون نتاعو.
1: القانون هذايا اللي انا نقترح انه يصير فيه تعديل وبكل جراه وشجاعه، واتحمل مسؤوليتي واحمل مسؤوليه اي انسان يعطل المسألة هذه في علاقة بتخفيض الكلفة للفئات اللي مقصية واللي هي قادرة أنها تقدم الإضافة للاقتصاد التونسي، للفئات الاجتماعية خاصة نعاود ديما النساء في المناطق الريفية، الشباب خاصة حاملي شهادات أو عندهم تكوين عنده ما يضيف للاقتصاد، يلزم الناس كلها تندمج وتثني الركبة وتبني معناها على الأقل رصيد يخول لنا غدوة للصمود أمام الاقتصاد
0: العالمي. سريعا
1: كان تسمح زوز نقاط بطريقة برقية. فما زيادة فما ريديبلوي مود دي ليبارني. أنا نطلب زيادة أنهم مؤسسات التمويل الصغير يأخذوا حق الادخار على قدر هم قادرين على إعادة توظيفها وإعادة استغلالها واستعماله في اللي هما معناها خذوا كلي بيرسون هذيكم اللي هما كانوا معناها مستحقين لهم وما خزرت لهم شيء للمؤسسات الأخرى. دونك سي ليجيتيم أن نطالب زيادة بالرقم الشامل وخاصة بصندوق وطني للتضامن. التضامن راه مش معناه بالمفهوم القديم اللي فشل، لا، التضامن الحقيقي هذا الموجه للفئات وللناس اللي يستحقوا انهم يجدوا حاضنه.
0: للاسف وصلنا للاخر عندي الحصه
1: على الاقل الدوله في اطار الدوله الاجتماعي للدوله.
0: ذكروا على قلب الكتاب نتاعك دكتور وليد اليعقوبي، ترانسفورماسيون استراتيجيك دو لا ميكروفينانس ان تونيزي، انكلوزيون اي بيرسبكتيف دوبتيميزاسيون اند تمويل كوم باراديغم، التغير الاستراتيجي في التمويل الصغير في تونس، الادماج المالي وافاق التحسن. كانت هذه حصة حدث وصولة في الاقتصاد. شكرا لكم على حسن المتابعة. بعد قليل الزميلة سيرين قاسم تأخذ الميكروفون. أدعوكم إلى البقاء معها.
2: حدث وصورة، حدث وصورة، إعداد وتقديم كمال الشارج. عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
2: الجامعة خارج المدرج،
5: الجامعة خارج المدرج،
2: الجامعة خارج المدرج، من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج،
6: خارج المدرج،
2: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
5: الجامعة خارج المدرج.
2: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
7: ماضي ساعة ودقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكل المستمعين والمتابعين سواء على موجاتنا أو على موقعنا www.radioculturel.tn أو على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. كيف تلقاونا على تيك توك وإنستغرام إذاعة تونس الثقافية. كل الفيديوهات تلقاوهم على محاملنا الرقمية. هذه الجامعة خارج المدرج من توا حتى الماضي ساعتين. معكم سيرين بنقاسم في الأعداد والتقديم، سهير زيان في الإخراج، وكوثر الحجري في الإخراج الرقمي. اليوم في الجزء الأول من حصتنا نحكيه على أيام دراسية باش تصير أيام 18 و19 جوان المقبل تحت عنوان التراث والتعليم والبحث نحو ممارسة جديدة. وللحديث عن تفاصيل الأيام هذه يحضر معنا بعد شوية كل من الأستاذة الجامعية وعضو مخبر حوارات الحضارات وعضو هيئة تحرير مجلة أبلا درة الباسي، والأستاذة الجامعية وعضو هيئة تحرير مجلة أبلا كذلك سنة لمسلمي. وفي الجزء الثاني من حصتنا نحكيه على يوم دراسي متعدد الاختصاصات تحت عنوان التواصل والنفاذ إلى المعرفة بواسطة التكنولوجيات الحديثة، رهانات التواصل الشامل وتطبيقاته. للحديث على الموضوع ذينا تكون معنا عبر الهاتف المنسقة منسقة التظاهرة والأستاذة المساعدة في كلية الأداب منوبة وعضو مخبر انترسيني الدكتورة هند سوداني. بعد شوية في الجزء الثاني من حصتنا شوية خلينا نستقبلوا ضيوفنا في الاستوديو. خليكم معنا، موصلين معكم حتى الماضي ساعتين، ما تبعدوش.

0: ما في ساعة وسبع دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مواصلين معاكم في برنامجنا حتى الماضي ساعتين وقيت نبدأ ونحكيو على أولى مواضيعنا لحصتنا لليوم ونستقبلوا ضيوفنا مدام درة الباسي أستاذة جامعية وعضو مخبر حوارات الحضارات وعضو هيئة تحرير مجلة إبلا. مرحبا بك مدام درة. مرحبا بك. كيف كيف بحذنا مدام سنة المسلمي أستاذة جامعية وعضو هيئة تحرير مجلة إبلا. أهلا وسهلا مرحبا بك مدام.
1: عايشك.
0: شكرا لكم على قبولكم دعوتنا. إذن نحكي على أيام دراسية تحت عنوان التراث والتعليم والبحث نحو ممارسات جديدة لتنتظم ببادرة من معهد الأدب العربية ومجلة إبلا ومخبر علامات متقاطعة بشراكة مع مدرسة الدكتوراه بونان نظم ونماذج وممارسات في الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية وجمعية أصدقاء معهد الأدب العربية. إذن خلينا ننطلق من العنوان مدام درة التراث والتعليم والبحث نحو ممارسات جديدة. نحكي على العلاقة بين المصطلحات هذه اليوم، كيفاش نجمو نحكي على العلاقة لتجمع التراث التعليم البحث، كيفاش نجمو نحكي على العلاقة هذه؟
2: شكرا سيرين وشكرا للإذاعة الثقافية اللي هي منفتحة على الأنشطة العلمية والبحثية في كلياتنا في جامعاتنا في مراكز البحوث متاعنا وخاصة في جامعة تونس اللي ننتمي لها. التراث التعليم البحث والممارسات الجديدة، السؤال اللي انطلقنا منه هو وجود وثائق موجودة في مكتباتنا، موجودة في ديارنا، موجودة في مؤسساتنا، كلها تراب كلها تراب، رغم أنها في وقت من الأوقات كانت تبني للمعرفة. كان الحديث في معهد الأدب العربية وخاصة في مجلة إبلا اللي هي مجلة هذا المعهد اللي هي مجلة قديمة، عن طرق إعادة الباحثين إلى هذا التراث. السؤال كان كيف يمكن في نفس الوقت أن نكون نعمل بحث مجذر في تراثنا، في معالمنا، في وثائقنا، في مخطوطاتنا، وفي نفس الوقت يستجيب لحاجيات القرن 21. وكانت حلقة، يعني الفكرة تولدت من حلقة نقاش تعملت في معهد الأدب العربية لتجديد البحث في هذا المعهد. ولربطه بالأكاديميين، خاطر احنا كل ما وقت دخلنا المعهد هذا وقت دخلنا لمجلة إبلا وهيئة تحرير إبلا لقينا برشا ناس اللي هما لأجيال استفادوا من هالمكتبة هذه ولأجيال استفادوا من المعرفة هذه والمجلة هذه، ولكن حسينا اللي فما قطيعة بالنسبة للطلبة الجدد والباحثين الجدد
1: ما عندهمش اطلاع الكافي.
2: منها جات الفكرة ان نميت لثام على هالتراث هذايا اللي هو تراث مكتبي، أرشيفات، وثائق، أفلام إلى آخره، وثائق سمعية بصرية موجودة في المكتبات، وعندنا دي كومبيتونس تكنيك، ناس مكتبيين ووثائقيين أرشيفيين اللي عندهم معرفة بهالوثائق هذه، وفي نفس الوقت عندنا باحثين وأساتذة جامعيين اللي هما نحبوا يعاودوا يتصلوا بهالتراث هذا. دونك كانت هالفكره نتاع الايام الثقافيه الاولى اللي تجمع ما بين مجله إبلا من ناحيه، معهد الادب العربيه من ناحيه، وما بين مخبر البحث اللي ننتمي له
1: حوار الحضارات.
2: احنا معناها يتخوف احنا ثلاثه اساتذه جامعيين موجودين في نفس الوقت في هيئه تحرير مجله إبلا ومخبر البحث حوار الحضارات من جامعه تونس. والهدف كان ان نوفر فرصه للحوار والتلاقي بين هالجامعيين هذوما وهالباحثين هذوما والمختصين هذوما، وذلك للبحث في الانطلاق هو لو فون نتاع الابلا ولكن منه هو نحبوا زادا نكونوا مجموعه من الباحثين اللي يهتموا بهالتراث المادي واللامادي.
0: بالضبط. انا مش نحكي على الاهداف وعلى معناها بالنسبه للباحثين الشبان اليوم من خلال التظاهره هذيا على شنو تشجعوا الباحثين الشبان هذوما؟ شنو هو الهدف الاساسي اللي تحبوا توصلوا له من خلال التظاهره؟
2: الهدف من الأيام هذم هو أولاً اكتشاف هذا الموروث.
0: نعم.
2: وهذاك علاش الدعوة كانت لعدد من الباحثين في مختلف المجالات، والمجالات يعني حتى بالنسبة إن تكون يوم ثقافي بصفة عامة كنا نتصوروا باش يكون فما زوز ولا ثلاثة تدخلات لخي نقاهم تدخلات مشاو في مختلف مجالات. نحبوا الباحثين الشبان أولا يكتشفوا هذا التراث، وثانيا يتواصلوا مع ناس اللي هما في الاختصاصات متاعهم تمكنوا أما من اكتشاف هذا التراث أو تثمينه أو إعادة إنتاجه، ومن خلال هذا يكون فما مباحث جديدة وديكوربيس جدد، يعني وثائق جديدة اللي نجم نخدم عليها. هذا هو الهدف الأساسي.
0: الأساسي. نحكي كذلك على نرجع للعنوان شوية، التراث والتعليم والبحث نحو ممارسات جديدة. نمشي معك مدام سناء المسلمي، ماذا نقصد بالممارسات الجديدة في هذه التظاهرة؟
1: Alors, ممارسات الجديد هي التطبيق استعمال خاطر كيف ما حكيت دل على نحبوا نشجعوا الباحثين الشبان انهم يهتموا بالتراث، يهتموا بمخطوطات موجوده في المكتبات، يهتموا بالفون اللي هو كنز كبير في إبلا. وعندنا heureusement قاعدين نعيشوا فترة اللي هي التكنولوجيات الحديثة، الانتليجنس ارتيفيسيال اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك يا حبذا هما الباحثين الشبان يستعملوا التقنيات اللي هما
0: الحديثة
1: اللي هما يمارسوها ويستعملوها بطريقة يومية، يستعملوها في البحث العلمي.
0: نعم.
1: من أجل تثمين دونك الكنوز هذه اللي موجودة في مكتباتنا اللي مش كان في إبلاء كها، وإحنا نحبوا ننطلقوا من إبلاء ومن مكتبة إبلاء ومن الكنوز الموجودة في إبلاء باش نفتحوا على أرشيف، على عندنا برشا مثلا متحدثين مش يجيوا من الأرشيف الوطني مش يجيوا من دونك الهدف إنه نحلوا المكتبات على بعضها، نحلوا التراث على التقنيات الحديثة.
0: هل إنه وضعتوا ضوابط لاستعمال هذه التقنيات الحديثة في بخصوص يعني التراث والتعليم بالنسبة للباحثين والشبان؟ هل وضعتوا لهم ضوابط فيما يخص الممارسات الجديدة هذه، وإلا كل واحد يقولون نحن يعملوا تسانسور؟ يعني
1: هو الهدف من الأيام الدراسية هذه هي مش حكاية ضوابط، هي حكاية عنا تراث.
0: نعم.
1: عن باتريمون. دونك وعنا مهنيين مش يجيو من الأرشيف، عنا مهنيين اللي هما موجودين في إبلاء.
0: نعم.
1: واللي هما مش نعملوا ورشة. دونك الحكاية مش حكاية ضوابط، حكاية عنا لهنا ثروة.
0: لازم تثمينها.
1: يلزم تثمينها، يلزم وفات تثمين يمر بالبحث. يمر بالبحث العلمي.
0: نعم.
1: دونك الضوابط تجي من بعد، هما مش يدخلوا اون كونتاكت مع الثروه هذيك ومع مهنيين اللي هما مش يحلوا بيبان قدامهم. دونك الضوابط تجي من بعد يظهر لي، مش تو. مش تو، مش في المرحله هذه ان توكا.
0: نرجع معك شويه لمجله إبلا. نحب نعرف لهنا الدور اللي تلعبوا مجله إبلا سواء فيما يخص التظاهره هذه للايام الدراسيه اللي باش تصير الفتره القادمه او اي تظاهرات اخرى، معناتها اليوم شنو الدور الاساسي اللي تلعبوا مجله إبلا؟
1: به ساعه تذكير صغير، مجله إبلا من اقدم المجلات في تونس اللي تواصلت. دونك هي المعهد الأدب العربية تخلق عام 1931، مجلة إبلاء بعثت عام 1937 دونك عام جاي تعمل 90 سنة. دونك مجلة إبلاء مجلة عريقة برشا، والدور متاعها من اللي تخلقت التوى هو فريمون خلق شعاع للثقافة التونسية، العادات، المجتمع التونسي، اللغة التونسية.
0: نعم.
1: اللغة التونسية، نقول تونسية خاطر اللغة العربية، مي سورتو الدارجة، تركيز كبير على الدارجة. دونك ومجلة إبلاء اللي لقات شوية مشاكل في السنوات الفاتة، دونك شوية مشاكل اللي خلتنا مجبورين ان كلكو سورت ان نبعثوا جمعية ثقافية أبلاء. دونك دو التقارب، التشابه في الأسماء، واللي هي جمعية تعملت خصيصا لإحياء وضمان ديمومة أقدم مجلة ثقافية في تونس، وثقافية مي أودولا، علمية.
0: نعم.
1: لجنة التحرير إتسيتيرا. دونك مجلة إبلاء في إطار تفكير تفكير من أجل المجلة، دونك من أجل ديمومة المجلة ومن أجل المعهد.
0: نعم.
1: اللي هو يحتضن المجلة اللي فيه الأبي البيض، دونك كيف ما تعرف. خممنا باش نشطوا المعهد، نشطوا المجلة.
0: نعم.
1: ونشطوا الحياة الثقافية باش نشطوها الحياة الثقافية en faisant des liens مع الحياة البحثية.
0: نعم.
1: الأكاديمية. دونك هذه أول لبنة في المشروع، في البروجي جديد. دونك الأيام الدراسية هذه، وإن شاء الله مش تتواصل دونك أنشطة أخرى
0: إن شاء الله
1: دونك في نفس الإطار.
0: الباحثين والشبان اللي يحبوا يحضروا كيفاش ينجموا يتصلوا بكم، كيفاش ينجموا يشاركوا في الأيام هذه؟
1: ألو، هو كأنك تشوف البرنامج متاع الأيام الباهي فيه برشا، واللي هي حاجة تفرح برشا، اللي فيه مختصين ذوي خبرات، ناس عديت عمرها تخدم في الأرشيف
0: إتسيتيرا،
1: وعندنا زادة مشاركين مش يجيو وينورونا نهار 18 و19 باحثين شبان مازالوا يحضروا في الدكتوراه نتاعهم، في الماستر نتاعهم إتسيتيرا. دونك الأبواب من الأول مفتوحة للباحثين الشبان، ويحب ذا كان يجيو. دونك يتصلوا، موجودة الصفحة نتاع الحدث، صفحة المجلة دونك على سيت انترنت، موجودين على فيسبوك وبارتو، ثم QR كود ينجموا يسكانيوا
0: ويلقاو
1: كل التفاصيل. ومرحبا بهم الناس كل يحب ذيك ان يجي
0: يشرب. على خاطر مهم جدا انه تكون فما تظاهرات كي من هكا تنجم تعاونهم برشا، وهما باحثين شبان مازالوا في اول المشوار. بدم دره باش نرجع معاك على البرنامج، وهو يومين 18 و19 جوان نتصور باش يكون برنامج ثري جدا، حتى من خلال المداخلات والضيوف اللي باش يكونوا حاضرين ناخذوا معاك فكره اعمق على البرنامج مش كيفاش يكون وضيوف.
2: كنت تسمح لي سيرين، نحب نعرج على نقطة المجلة ودور. نعم. المجلة إذا كنت تسمح لي. المجلة بيدها تاريخ هذه المجلة اللي هي أقدم مجلة تونسية هو مبحث.
0: نعم.
2: يعني وقت نجي نشوف التاريخ وتطور هذه المجلة وتونستها، على خاطر هي في الأصل كانت مجلة عملوها الفرنسيس لمساعدة الفرنسيين للتعرف على الثقافة التونسية.
0: نعم.
2: وبعد بشوية بشوية تونست هالمجلة هذه
0: والتطور
2: متاعها. وهذا من النقاط اللي تهمنا برشا، إن اليوم لازمنا باحثين يخدموا على التراث المكتبي متاعنا، المكتبات متاعنا. إذن البرنامج كان فيه ثلاثة أنواع من النشاطات. أولا اللقاءات العلمية، المحاور العلمية. عندنا محور أول عنده علاقة بالتاريخ والأدب واللغة، كل ما عنده علاقة ما بين كتاب الحقل الأدبي والحقل الثقافي من خلال الموروث. هذا كان الباب الأولاني. الباب الثاني هو مهم لأنه السؤال اللي طرحناه، كيفاش اليوم نوليو البحث متاعنا مركز على تاريخنا احنا،
0: نعم،
2: على مسائلنا احنا، على صعوباتنا احنا،
0: تراثنا،
2: على تراثنا احنا. لانه اليوم اذا كان احنا معناها احنا زوز اساتذه متاع اداب ولغه فرنسيه، اذا كان اليوم نواصلوا ما نبحثوا كان في الكتاب الاجانب، واحنا عندنا باتريمون
0: واحنا
2: عندنا ارث كبير، واحنا عندنا مكتبات، وعندنا مكتبات نتاع اساتذه، وعندنا مراسلات نتاع كتاب، وعندنا مجلات الى اخره. هذا هو الهدف. دونك هذا الدور الثاني اللي هما اللي احنا سميناه بيرسبكتيف بوست كولونيال اي دي كولونيال. وعندنا محور ثالث اللي هو الانواع المدونات. يعني اليوم عندنا مدونات من انواع مختلفه، وهالمدونات هذه تتميز بالاختلاط والتعدد الاختصاصي، وهذه تقنيا لازم الناس يتعلموا كيفاش يخدموا على موروث فيه مثلا لغتين، او فيه جانب ادبي وجانب توثيقي، او فيه صوره وصوت الى اخره. هذه حاجه اللي هي موجوده في الوثائق وتهمنا برشا. عندنا زاد جانب كبير جاتنا في المداخلات على الارشيفات العائليه، والتاريخ، كيفاش نكتبوا التاريخ الكبير عبر التاريخ العائلات والأشخاص والمراسلات إلى آخره. هذو ما بصفة عامة الندوات العلمية. وعندنا جانب آخر اللي هو حلقات نقاش. فما حلقة كبيرة متاع نقاش اللي هي بتصير غدوة العشية في كلية الأدب وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس حول السينما. وهو مبحث مهم للغاية، لأنه فطنا اللي فما خدمة كبيرة تخدمت على الأرشيف السينمائي. وانتم هوني في الإذاعة تعرفوا قديش أهمية الأرشيف والدور المؤسساتي. لكن الدور المؤسساتي هذه ما نجمش يكون موجود إذا كان في نفس الوقت ما فماش دور بحثي.
0: نعم،
2: إذن باش تكون فما حلقة نقاش مهمة ياسر، باش نستدعيوا فيها أشخاص اللي هما عملوا تجارب في تثمين التراث، وفي نفس الوقت خاطر احنا ما نخافوش باش نحكيوا على المشاكل، المشاكل الصعيبة، المشاكل المادية، كيفاش هالمبادرات هذوما الكل اللي هما مشاريع وطنية.
0: أكيد، نعم،
2: هما تنطلق أحيانا من مبادرات شخصية، ناس أشخاص يحس في قلبهم اللي نفس مثلا عندنا مشروع اللي هو دايق باش يكون فما عرض لفيلم ريح سد. ريح السلد اللي هو فيلم من عام 1986، ولكن وقع ترميمه، وباش نقدموا النسخه التي رممت في 2025 في في في سينما دار، وباش يكون فما الناس اللي عملوا المشروع هذا كيفاش وصلوا من الوضعيه التقنيه نتاع الفيلم، كيفاش ولاو عملوا منه
0: نسخه
2: مقدمه. وباش يكون زاد عندنا حلقه نقاش اخرى عندها علاقه المسار اللي يسمح الشخص ولا مجموعة من الأشخاص اللي عندهم موروث، ينجم يكون موروث عائلي، ينجم يكون موروث شخصي إلى آخره، كيفاش هذايا بالاتصال بالجامعين والأكاديميين نجم نحولوه إلى مبحث، باش يكون عندنا ممثل على مثلا عائلة اللي هي مهتمة بتراث مكتبة الباسيين في جربة، وباش يكون معنا باحث علمي اللي هو أخذ بعض المخطوطات وأثبت الأهمية متاع البحث العلمي اللي صار في المخطوط هذاك اللي عنده 3 قرون. وبعد باش يكون فما تدخل متاع الأستاذة فاطمة الأخضر اللي هي حقت الكتاب هذايا، والناشر اللي هو زيدا جي، وباش يجي إن شاء الله، وباش نكون باش نشوفوا هالمسار هذا كيفاش أنا اليوم عندي كتاب، عندي مخطوط، عندي رسالة، عندي كروكي متاع رسام كبير في داري. إلى أي مدى وقتاش نجم نقرر اللي هذيك تستاهل أنها تخرج، وما هو الدور متاعي أنا كشخص، ودور الجامعيين في الحفاظ على هذا، خاطر هالتراث هذا زاد في خطر.
0: صحيح
2: التراث هذا في خطر. واليوم الأساتذة يقولون ردوا بالنا ردوا بالنا، فما ناس يجيو بقفة فلوس ويقول لك أعطيني والنجم هذايا نجم نهزوا البلدان الأخرين ونخدم به. دونك هذايا فما عملية تحسيسية وفما مسارات باش نشوفوا قصص صعوبات، قصص نجاح اللي هما تثبت لنا كيفاش اليوم هذا التراث النجم يتكون يولي مبحث.
0: ممكن زاد ربما هذاك علاش فما إلاء كبير وإلاء خاص للأهمية للتراث المادي أو التراث اللامادي، يظهر لي فما إلاء يعني أهمية خاصة للتراث المادي.
2: فما وعي ولا فما وعي، والوعي هذا راهو موجود في الجامعة موجود. معناها أنا ملي دخلت الجامعة نعرف اللي فما ناس مختصين قاعدين يخدموا على المواضيع هذه. أما كيفاش نخرجوا من المكتبات المكتبة والمخبر البحث ونمشيو نشوفوا اللي موجود. معناها احنا توا معهد الأدب العربية موجود في معقل الزعيم، وعندنا وقت اللي عملوه الآباء البيض في معقل الزعيم عملوه ما بين الحي الأوروبي والمدينة العتيقة باش يكون فما قرب للتوانسة. اليوم المعهد هذا موجود في عالم اللي هو عالم أكاديمي. احنا الطلبة بتاعنا ديما نقول لهم راهو مش عندك الجامعة، انت عندك الجامعة والجامعة الأخرى والمتاحف والمكتبات إلى آخره. معنى وقت تشوف البقعة هذيك اللي هي القصبة واللي داير بيها هذي الكل موجود. دونك احنا كيفاش باش نخرجوا، أنا كباحث نخرج نمشي لمعهد التراث ولا نمشي للمدينة ولا نمشي للمكتبة ذيك، وكيفاش كل الموروث هذاك باش ندخلوا الجامعة. وهذه حلقة التواصل. وكما قلت هو فما اهتمام، لكن هذه حلقة. احنا قلت لك حلقة نقاش اللي عملناها على الأساليب، يعني خرجنا منها ستة أو سبعة مشاريع. هذا واحد من المشاريع، والدعوة اليوم نوجهها لمخابر البحث انها تتصل بإبلاء وتتصل بالمجلة وتنفتح، واحنا ان شاء الله باش نكونوا موجودين للقاءات صغيره ديزاتوليه. هذا تري امبورطون. احنا عندنا ورشه تكوين مع الاستاذه قمر بندانة اللي هي استاذه في التاريخ خاصه التاريخ الثقافي، باش يكون فما مارك ليونار اللي هو مكتبي دوكيومونتاليست باسوني. معناها وقت تقعد معه اليوم بركة، معناها وقت تقعد معه وتشوف الحاجات اللي، وخاصة أن المكتبة تعرضت إلى حريق عندها سنوات، وبعد الخدمة اللي تخدمت لإعادة ترميم هالزخشيب، هذوما ناس يعرفوا شنو موجود ويحبوا يوريوا ناشوا يكونوا. وإحنا نهدفوا من الأهداف متاعنا أنه المعهد يولي حاضنة لمشاريع جامعية.
0: نعم،
2: التقنيين الأخصائيين المهنيين يعرفوا خدمتهم وما شاء الله عليهم. عندنا ناس عندهم باش يخرجوا للتقاعد وهما عندهم معرفة كبيرة بلو سافوار فير هذايا، وفي نفس الوقت عندنا ديجان وعندنا أساتذة جامعيين اللي نجموا نحطوهم اون كونتاكت.
0: لهنا المسار الكل نتاع البحث والأرشيف، يظهر لي الفترة نتاع البحث نتصور تكون أسهل من الحفاظ على الأرشيف، وكالبحث اللي وصلنا له يظهر أصعب مرحلة هي كيف نحافظ اليوم على التراث وعلى الموروث الثقافي اللي عندنا وعلى الأرشيف الموجود. يظهر هذه أصعب مرحلة مدام دور،
2: أعتقد اللي هي أصعب مرحلة، وهذاك علاش سي تري امبورطون ان نحطوا ناس من مختلف الاختصاصات. يعني أنا وقت حكيت مع بعض الباحثين، الأشخاص مش الباحثين اللي عندهم تراث، يقول لك أنا أول حاجة علمتهولي مثلا الجمعية اللي خدمت معها ولا الباحث كيفاش نمس وين نحط كيفاش شوكلات. هذه أنا أستاذة أداب ما نعرفوش، هذه حاجة أنا ما نعرفهاش. الصحافي اللي بش يخدم مثلا مشروع، طالب الصحافة اللي حب يخدم على وثائق صحفية ولا على جرائد قديمة، حتى ما يعلموا كيفاش يمس جريدة قديمة
0: وطريقة البحث. زادة
2: طريقة البحث
0: فما باش تلوج انت وثيقة، راهو فما برشا حاجات لازم تعملهم باش توصل لك الوثيقة اللي حاجتك بها بالضبط
2: حتى انت تلقاها وحتى اللي تستحفظ عليها، خاطر ماكش انت هكا باش تخدم عليها. وكيفاش باش توثق البحث اللي عملته انت باش الناس اللي يجيو ما يخسروش برشا وقت. وهذا هو الأهمية نتاع لو ريزو، ان نعملوا مجموعة من الأشخاص عندهم نفس الأهداف وعندهم إمكانيات مختلفة اللي هما كل واحد باش يجيب الإكسبرتيز نتاعه.
0: مهم جدا على خاطر التثمين علاش نقولوا للأجيال القادمة، هذا كله بناء للأجيال القادمة، معناتها باش يلقى أرشيف، باش يلقى التراث نتاعو ويبدا يشوف فيه، معناتها ما انت ما يجيش نسافر بلاد أخرى باش نلقى أنا نحكي حاجة تحكي على التراث التونسي، وإلا حاجة خرجت من تونس ونقولوا نحن خلق بها البلد الآخر تقدم على حساب متاع تونس. هذا هو الغيرة اللي هنا يخليني نقول متاع التونسي اللي لازم تكون موجودة، خاصة على حاجة تخص التراث والتراث الثقافي والميديا والميديا التونسي. هكا ولا مدام در؟
2: أنا موافقتك على طول، يعني نجم نقولك المرئية متاع الوثائق هذه اليوم اليوم فما ناس لازم يخرجوها من الصندوق ويخرجوها، وبعد لازمنا نعملوا لها معارض، نعملوا لها نردوها اكسيسيبل. مي بعد اليوم مثلا اذا كانت تحب تعمل بحث على مكتبه من المكتبات اللي الاساتذه الجامعيين الاجلاء اللي جاونا باش يتحدثوا عليها، تجي تشوف تلقى تاريخ عائله لازم تمشي لفرنسا باش تتحصل على الوثائق، لانها وثائق استعماريه ومشيت مع الاستعمار. هبه هذاك هذاك هذيك قضيه في حد ذاتها. لكن اللي مازال موجود
0: وينو
2: شو عملنا فيه اليوم؟ مثلا مكتبه البيسيين نعرفها لانه يعني لان العائل معناها نعرف المسار العائلي، نعرف المسار العائلي، يعني كان فما تثمين. انا معناها الاجداد نتاعنا يقولون كانوا محلفينهم انه المكتبه انه الوثائق ما تخرجش من الجامع اللي هو موجود،
0: ما كانش باش تضيع،
2: ما كانش باش تضيع. هذا قبل معناها في القرن 19 الهدف انه الوثيقه تقعد في مكانها. اليوم في القرن 21 الهدف مش انها تقعد في مكانها، الهدف انها تخرج. بفضل هذا العمل اللي هو عمل اشخاص وجمعيات وباحثين، اليوم هالتراث هذا المخطوطات هذه موجودة في المكتبة الوطنية البريطانية. يعني أنا الوالد راجل كبير ما نجمش نهزو الجربة باش يشوف الوثيقة، أما نحلو على الأورديناتور يشوف الوثيقة متاع الأجداد متاعه في المكتبة الوطنية البريطانية. هو موجود في المكتبة الوطنية التونسية لأنه فما نسخة تعطات في المكتبة الوطنية التونسية وفي المكتبة الوطنية البريطانية، لكن هذه هي الأكسيسيبيليتي. علاش اليوم نجم نقراه بسهولة في المكتبة الوطنية البريطانية أسهل من أن الوالد يشوفه في المكتبة الوطنية البريطانية اللي هو في جربة خاطر ما نجمش يمشي لجربة. هذه لحظة، معنى اللحظة من نقطة في بحر، والأمثلة كثيرة والأمثلة كثيرة. واليوم مثلا أنا شفت المكتبة الوطنية يعني تحصلت على أرشيفات جميلة، أرشيفات عائلية جميلة وناس باحثين اللي اعطاوا
0: الأرشيف نتاعهم،
2: لكن المكتبات الوطنية وعائلات عملت مجهود إلى آخره. الهدف مش أنه تتحط في الرفوف، اليوم لازم الباحثين يعرفوا اللي هما موجودين، يعني باش نعرفوهم وين موجودين، وفما معناها خدمة متاع الأكسيسيبيليتي باش تولي مبحث، هذاك مبحث علمي باش تولي مدونة علمية إلى آخره.
0: مهم جدا. نرجع معك مدام سنة المسلمي، الباحثين الشبان نعرف انه فما شغف بالنسبه للباحثين هذوما باش ينطلقوا في البحث، باش يبحثوا على حاجات هما ما كانوش يعرفوهم، باش يكون عندهم مثلا النتيجه اللي باش يوصلوا لها يقول لك انا اللي عملت هذيك وانا اللي بحثت عليها وانا اللي توصلت لها. كيفاش كانت ردود الفعل نتاع الباحثين الشبان هذوما؟ بالعوده انت قلت لي كانت فما صعوبات، مجله تيبلا قعدت مده ما فماش النشاط، لكن رجعتوا وكان هذايا يظهر لي من اول التظاهرات اللي عملتوهم، وكان تشجيع على البحث والارشيف والكل. كيفاش كان ردود فعل الباحثين الشبان على التظاهرة هذه؟
1: ألوغ جست توضيح صغير، مجلة إبلاء ما وقفش نشاطها
0: لكن كانت فما النشر. عديد من الصعوبات.
1: أي النشر تواصل، نشر مجلة إبلاء تواصل، المشاكل هي بالأساس مشاكل إدارية ومالية.
0: نعم.
1: والتظاهرة هذه حاجة وحويجة. دونك خدمة للفون إبلا، تعريف بالإبلا، تعريف بالمكتبة تاع إبلا، بالفون الكبير نتاعها، وتعريف بالأرشيف بصفة عامة اللي مش كان في إبلا كيف ما كان تقول در موجود في المكتبات العائلية، موجود في المكتبات، موجود في المتاحف، موجود بارتو، موجود في الشارع، موجود في الحيوط، موجود بارتو. وحاجة أخرى زادة زادة التظاهر هذه تجلب الانتباه، زادة الوضعية المجلة، وضعية إبلا، وضعية المعهد. ردود الفعل ثم يظهر لي برشا حماس، ثم برشا حماس. الحماس نشوفوه غيان كي نغزروا للبرنامج اللي أكثروا باحثين شبان اللي يحبوا يشاركوا ويحبوا يحكي ويحبوا يعبروا على اهتمامهم بالتراث المادي اللامادي، بالمخطوطات، بالتاريخ، والاهتمام زاد انه الايامات هذوما مش يتم نشرهم من بعد، المداخلات كل مش يتم بثها ومش يتم نشرها في مجلة إبلا. دونك الباحثين الشبان مهتمين اليوم بركة، معناتها يوصلونا مساجات يحبوا يخدموا على إبلا، يحبوا يستعملوا إبلا كمجلة، العداد متاعها يحبوا يستعملوهم، دو الانترديسيبليناريتي. هذيك هي الحكاية، هذيك الحكاية اني انا نخدم على خاطر انا من الاداب جاية، دورة جاية من الاداب، اما كيفاش ندخلوا الاداب مع التاريخ، كيفاش نخدموا التاريخ بالاداب، كيفاش نخدموا الحضارة باللغات بالدارجة بكذا. دونك الباحثين الشبان مهتمين برشا بإبلا كبحث، كأوبجي ديتود، ما زاد إبلا كمركز للبحث، كمركز للبحث. دونك وان شاء الله هذه تكون مبادرة الأولانية وتحل برشا آفاق أخرى إن شاء الله.
3: أكيد إن شاء الله، وننتظروا في زادة في قدم الأيام أن يكون فما تظاهرات أخرى. مدام دورة، أنت حكيت على 7 مشاريع قبيلة، قلت لي هذا مشروع من المشاريع، نجموش ناخذوا فكرة على المشاريع الأخرى اللي نجموا نلقاوهم في قدم الأيام في تظاهرات أخرى وأيام دراسية أخرى؟
2: اولا اليومين اللي عملناهم ما كفاوش باش ناخذوا المقترحات الكل. عندنا مثلا قطاعات، احنا تو عملنا عشويه كامله للسينما، كنا نحبوا نعملوا حصه كامله للموسيقى لانه فما التراث الموسيقي اللي فيه خدمه كبيره ياسر. رينا موجود في إبلا، خاصة مع الأستاذ مبروك الجباهي، فما دي أرشيف اللي هما عندنا وثائق، مثلا اللي هي فما وثائق سمعية بصرية، تسجيلات لبرامج إذاعية، وفي نفس الوقت عندنا لي بغويون تاع أندري لوي اللي هو عنده الوثائق نتاعو. دونك العلاقة ما بين السمع البصري والمكتوب،
3: نعم،
2: وهذا في حد ذاته مبحث. الحاجة الأخرى زادة اللي حبينا نختم عليها وإن شاء الله في الغونتخي باش نعملوا لها برنامج، المعهد الأدب العربية من اللي توجد من بعد الاستقلال كان يستقبل، عنده ان سنتر دو فورماسيون، دروس تدارك للتلامذة الصغيرات اللي في الحي هذاك، دروس تدارك وتكوين يقوموا فيه الآباء البيض بتكوين التلامذة هذوما، والطلب عليه كبير برشا. احنا حابين ان شاء الله ناويين باش نعملوا في الغونتري، الطلبه نتاعنا اللي هم ما شاء الله عليهم ديما متحمسين لكل عمل يعني عمل تطوعي، نحبهم هما بالاختصاصات نتاعهم يعملوا دي بيرمانونس مع التلاميذ هذوما لي كور دو سوار، ونحبوا نطوروا الاسباس اللي معناها هو قاعه، واليوم اولادنا نحبهم يجيوا نحبوا قاعه اجمل من هكاك وفيها تجهيزات اكثر الى اخره، فما تحسين نتاع. وخاصه المشروع الكبير اللي نحبوا نخدموا عليه هو انه نحولوا المعهد الى مركز تكوين في التراث، يكون على ذمه الجامعات ومخابر البحث، ويكون فما نجم نكونوا أولا أما نستعملوا الفون اللي هو موجود في المكتبة وإلا المهنيين والمعرفة متاع المهنيين في المكتبة. أيه. يكون فما يكون هذاك هو اون بلاتفورم برينسيبالمون للثقافه التونسيه الثقافه المغربيه والموروث التونسي، لانه هذم النقاط الكبيره اللي قاعدنا نخدموا عليها.
3: مهم جدا، ونحن في انتظار انه تنظموا الايام المقبله وتكونوا موجودين بحضنا لهنا نحكيوا عليهم باكثر تفاصيل. شكرا لك مدام درا الفيسي، الاستاذه الجامعيه وعضو مخبر حوار الحضارات وعضو هيئه تحرير مجله ابلا. كيف كيف مدام سنان مسلمي، شكرا على حضورك معنا، استاذه جامعيه وعضو هيئه تحرير مجله ابلا. نعاود نذكر انه الايام الدراسيه تحت عنوان التراث والتعليم والبحث نحو ممارسات جديدة باش يكونوا أيام 18 و19 جوان المقبل. فالباحثين والشبان اللي تحبوا تكونوا حاضرين تنجموا تحضروا في التظاهرة هذه، وهي فرصة
2: نجم يتابعونا زادا، نجم يتابعونا على الانترنت اون ديريكت اللي كانوا مش موجودين،
3: وهي فرصة لهم كباحثين شبان انهم يخوضوا تجربة كيما هكا، خاصة في علاقة بالبحث والارشيف وتثمين التراث المادي ولا مادي. شكرا لكم، احنا مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين شوية اخر. تكون معنا عبر الهاتف مدام هند سوداني منسقة برنامج واليوم الدراسي متعدد الاختصاصات تحت عنوان التواصل والنفاذ إلى المعرفة بواسطة التكنولوجيات الحديثة، رهانات التواصل الشامل وتطبيقاته، وهي أستاذة مساعدة في كلية الأداب بمنوبة وعضو مخبر حوار الحضارات. راجعين.

0: الجامعة خارج المدرج.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
2: خارج المدرج.
0: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
3: ماضي ساعة 47 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، مازلنا مواصلين معاكم في الجامعة خارج المدرج حتى ماضي ساعتين، وقيت نحكيو على الثاني مواضيعنا لليوم. نحكيو على يوم دراسي متعدد الاختصاصات تحت عنوان التواصل والنفاذ إلى المعرفة بواسطة التكنولوجيات الحديثة، رهانات التواصل الشامل وتطبيقاته. للحديث على الموضوع معنا في المباشر عبر الهاتف الدكتورة هند السوداني، منسقة البرنامج وأستاذة مساعدة في كلية الأداب منوبة وعضو مخبر حوار الحضارات. أهلا وسهلا، مرحبا بيك مدام هند.
4: مرحبا وشكرا على الاستضافة.
3: شكرا ليك على قبولك دعوتنا. إذن نحكيه على اليوم الدراسي هذايا. أول حاجة باش نحكيه عليها، كيف جات فكرة تنظيم اليوم هذايا؟
4: أي

0: باش يكون يعني التكنولوجيات الحديثة ودورها في الولوج إلى المعرفة بالنسبة خاصة للأشخاص والطلبة ذوي الاحتياجات الخصوصية. الطالب ككل وخاصة يعني الأشخاص الطلبة اللي يكون يعني ما عندهم أي إعاقة أو أي احتياج خاص.
1: علاش توجهتوا إلى كلية الطب وال يعني مشيتوا للجانب هذايا؟ علاش تم الاختيار علي؟
0: الحقيقة في البداية كنا باش يعني نظموها في كلية 9 أفريل وإثر ذلك بما أنه الجانب الطبي مهم جدا. قلنا علاش ليه ما نتواجهش لكلية الطب، والحقيقة كان الترحاب وسهلونا المأمورية وكل شيء. أنا حاليا موجودة في كلية الطب قاعدين نسقوا في القاعة ونظموا فيها للندوة.
1: إن شاء الله الندوة هي اللي باش تكون غدا نهار 20 جوان نهار سبت، باش تكون من 9 نتاع الصباح مدام هنداكة.
0: نحب نقول هي راهي مرحبا بالجميع، مش كان طلبة والباحثين ولا جامعيين هما يعني الببليك سيبل نتاعنا، يعني اي شخص عنده الرغبة
1: والمشاركة
0: خاصة من المجتمع المدني المشاركة والحضور وانه يطلع على محتوى هذا اليوم الدراسي مرحبا به. يعني هو الهدف نتاعنا توعوي تحسيسي علمي معرفي قبل كل شيء.
1: بالضبط، باش نسلك تويك على الأهداف من اليوم الدراسي هذايا، شنو هو الهدف الأساسي بالنسبة لليوم الدراسي هذا؟
0: احنا الهدف الاولاني كما تفضلت انت، احنا يعني اختصاص لغات وعلوم انسانيه اتجهنا لكليه الطب يعني لي سيونس دور كما نقولوا. حبينا هذا يعني يكون يوم دراسي متعدد اختصاصات. نعرفوا اللي توا ماش نجمو نقعدوا ما فماش لي باسخيل التخصصات اللي تهتم اللي يكون عندنا نظره شامله نكملوا بعضنا. حابين جوستمون تكون عندنا جلسه الاولانيه باش تكون منفتحه على علوم المعرفيه، علوم الطب، شنو هو التكنولوجيات الحديثه، شنو اتاحت من امكانيات للطب باش تسهل الولوج والوصول الى المعرفه للطالب. راهو اي طالب احنا نعرفوا اليوم ما عادش نجم حتى حد يشتغل بدون التكنولوجيات الحديثه، ويكون يعني اللي سي لامباكت على ذوي الاحتياجات الخصوصيه اكبر اكيد. يولي ماش محتاج أنا كومبانياتور حد يكون معاه باش يساعده باش يكتب ولا باش يسمع ولا باش يتنقل. باش نشوفوا زادة في العلوم الطبية كيفاش هي سهلت، فما دي كومونيكاسيون نتاع يعني طب أساتذة في كلية الطب أو أطباء دي شيف دو سيرفيس باش يكونوا موجودين معانا باش يقولوا لنا كيفاش نبداو من السيمولاسيون حتى نوصلوا للبراتيك في الطب ولا حتى في التدريس ولا حتى في بالنسبة للمتلقي.
1: نعم.
0: بالنسبة للجلسة الثانية باش تكون منفتحة أكثر على القوانين نتاعنا كيفاش نسهلوا للطالب ككل ولذوي الاحتياجات الخصوصية النفاذ إلى المعرفة. اسكو احنا قاعدين نعطيهم في الحقوق اللي حقهم يتمكنوا منها ويتمتعوا بها كلها، وإلا فما النظرة المجتمعية دوك لهنا باش يدخلوا معانا مختصين في علوم النفس، علوم الاجتماع، في اللغات، مدرسين باش يكونوا موجودين باش نشوفوا الجوانب هذه كلها. والجلسه الثالثه باش تكون حول التطبيق موجوده كيفاش تعملوها الطلبه ولا الاساتذه ولا الاطباء باش اني اتمكن من اللي سميناه الاتصال الشامل دونك لا كومونيكاسيون انكلوزيف، باش اي طالب اي انسان ما عادش يحس روحه مارجيناليزي، ما يحسش روحه يعني كانه معناها ملغى من بعض الاشياء، يولي نجم هو بيدو يشارك ويتشجع باش يكون موجود باش يمارس حياته المعرفيه والمدنيه بصفه عادية.
1: نعم، نرجع شوية إلى العنوان التواصل والنفاذ إلى المعرفة بواسطة التكنولوجيات الحديثة. نعرف أنه فما حدود أو ربما قوانين بالنسبة للتواصل والنفاذ إلى المعرفة بواسطة التكنولوجيات الحديثة، وإحنا نعرف أنه التكنولوجيات الحديثة لها ضوابط. مدام هند سوداني، كيفاش تنجم تقول لنا على الموضوع هذايا؟ ونتصور أنه من بين المواضيع اللي ربما باش يتم التطرق لها خلال اليوم الدراسي.
0: أكيد نعرفوا اللي عنا بعض العناوين لبعض المشاركين باش يحكيوا على الجانب هذايا دونك ليتيك في استعمال هذه
1: التكنولوجيات الحديثة

0: وسائل تكنولوجيات وثمان باش نحل لنا قوس. احنا كنا في دورة البكالوريا وشفنا الاستعمال الاخر الخاطئ غير قانوني لهذه التكنولوجيات. احنا باش نركز على الجانب بالعكس الجانب الايجابي الجانب اللي يعطينا اضافه مش الجوانب يعني السلبيه اللي هذه التكنولوجيات. ككل شيء اكيد عنده جانب يكون يعني ايتيك وجانب نو ايتيك. نعرفوا اللي علم الطب هذا من يعني من الاشياء اللي يركز عليها الجانب الايتيك الجانب الاخلاقي.
1: نعم مهم جدا.
0: فوالا دونك هذا هو يعني احنا حابين اليوم تحسيسي حابين زاده فما عده مخابر اساسا ثلاثه مخابر مشاركه في تنظيم هذا اليوم اللي هي انتي حسين والمباحث الدلاليه واللسانيات الحاسوبيه ومعنا مخبر ايضا من لينيت من جامعه تونس المنار اناليز اي تريتمون دي سيستيم الكتريك اي انرجيتيك. يعني ديجا من الاسماء نتاعهم تشوف لي المخابر في اختصاصات
1: متعدده الاختصاصات. نعم
0: وعندنا جامعات جامعه تونس جامعه منوبه جامعه تونس المنار خاصه نشكرهم برشا خاطر كل كتاب نعرفوها تابعه لجامعه تونس المنار وسيد رئيس جامعه تونس المنار عاوننا برشا في تنظيم هذا اليوم الدراسي. حابين هذا الانفتاح على اختصاصات بعضنا باش نكملوا بعضنا ويكون فعلا سكون ابل لا بلوريديسيبلينيتي دونك اليوم متعدد الاختصاصات.
1: إذا نعود نذكر بالموعد باش يكون السبت 20 جوان انطلاقا من 9 متاع الصباح بكلية الطب بتونس وهي كما قلت مدام هند هي هو يوم دراسي متعدد الاختصاصات باش نشوفوا اختصاصات متعددة بما أنه باش يحضروا عدة جامعات في اليوم هذايا وأكيد باش تكون هنالك توصيات مدام هند سوداني.
0: أكيد جزء باش نقول عدد جامعات وزارة الصحة.
1: نعم
0: إن شاء الله يكونوا زادة حابين معنا وإن شاء الله باش من بعد يعني المداخلات باش نخرجوها في كتيب باش تكون هي يعني من بعد نجم توصية هذيك. احنا حبينا يوم تحسيسي شاركنا زادة أيضا دعونا وزارة التربية وزارة التعليم العالي وزارة المرأة والطفولة وكبار السن باش حبينا يوم تحسيسي توعوي استدعينا زادة برشا وجهنا الدعوة لعدة جمعيات والنسيج المدني مهم جدا في التحسيس بأهمية طرح هذه المسائل المكانة اللي نحطها اليوم للتكنولوجيات الحديثة كما تفضلت سيتك. يعني نجم يكون عندها جانب سلبي
1: أكيد
0: ترشيد استعمال هذه التكنولوجيات أن نظهر الجانب الإيجابي متاحة وأن زادة نشعر بكل مكونات مجتمعنا أن النظرة هذيك متاع الطالب متاع الأستاذ لطالب نجم يكون محتاج انتنسيون بارتيكوليير.
1: نعم
0: هذا هو.
1: نعم شكرا لك دكتورة هند سوداني منسقة البرنامج اليوم الدراسي هذي وأستاذة مساعدة في كلية الأداب منوبة وعضو مخبر حوار الحضارات. شكرا لك على كل ما أفدتنا به. احنا هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليوم. تحية لسهير زين كانت معنا في الإخراج كذلك منصف المراحي في الإخراج وكوثر الحجري في الإخراج الرقمي. أجمل تحيات سيرين بن قاسم بسلامة وشيء طيبة.
2: الجامعة خارج المدرج.
3: الجامعة خارج المدرج.
2: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
4: خارج المدرج.
2: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
3: الجامعة خارج المدرج.
2: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
5: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا. رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
6: فرقة الإذاعة التونسية
7: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
6: تأليف مدحت.
4: سينما.
8: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
4: موسيقى وحوارات.
9: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
4: علوم وآداب. ندوات ومراوحات. توانسة. توانسة. توانسة. توانسة. خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
10: مرحبا بكم في إذاعة تونس الثقافية كالعادة، برنامج توانسة نسلط الضوء على المسائل الاجتماعية، لكن هذه المرة من زاوية الهندسة المعمارية. يقول قائل كيفاش في الهندسة المعمارية؟ اليوم مش نتعرضوا إلى مفهوم أو مقاربة اشتغل عليها ميشيل فوكو، واشتغلت عليها أيضا الأستاذة نسرين اللوز، وهي التجديد الاجتماعي، الديزاين الاجتماعي، أو تطوير المجتمع عبر الفضاء المعماري. كيف؟ علاش؟ وكيفاش نشأ هذا يعني هذا المفهوم؟ كل هذه التفاصيل تشوفوها مع الأستاذة نسرين اللوز، الأستاذة المساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس، دكتورة تهيئة الفضاء والتعمير. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة.
11: عيشك، شكرا على الدعوة وشكرا على الترحاب، ويعطيكم الصحة لتسليط الأضواء على المواضيع هذه اللي هي مواضيع مهمة في المجتمع التونسي حاليا.
10: بعد الفاصل باش نركزوا على سؤال أساسي والمهم. يقول قائل شنية العلاقة بين الديزاين الاجتماعي، بين التفاعل الاجتماعي والهندسة المعمارية؟ الهندسة المعمارية في نهاية المطاف اللي تبعوا فينا هي فضاءات للتفسع للسكن، فضاءات مبنية من خشب أو حجارة. يعني علاقة التفاعل أو الديزاين أو إعادة تشكل وتشكيل هذه الفضاءات عن طريق الفاعل الاجتماعي، هذه بعد الفاصل نحب نسلط عليها ضوء، وخاصة من مقاربة الفيلسوف ميشيل فوكو أو الإيتيروتوبيا بعد الفاصل.

0: أفريقا. مواصلين معكم في برنامج توانسة على إذاعة تونس الثقافية. اليوم المفهوم اللي هو التجديد المجتمعي أو تطوير المجتمع عن طريق وعبر الفضاء الهندسي والهندسة المعمارية مع ضيفتنا نسرين اللوز، نذكره اللي هي أستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس. مرحبا مرة أخرى. في البداية بدينا مفهوم أو المقاربة متاع ميشيل فوكو وكيف يمكن أن نجسدها في تونس، وشنو السؤال اللي سألتك، شنو هي علاقة التفاعل الاجتماعي، الصراعات الاجتماعية بالهندسة المعمارية؟
1: حلو ياسر السؤال، ويعطيك صحة على المقاربة هذه. هو ميشيل فوكو، خلينا نحط الأشياء في إطارها، هو فيلسوف فرنسي، أما في ستينات القرن الماضي عاش الفيلسوف ميشيل فوكو تجربة مختلفة شوية في تونس. كان يدرس في جامعة تونس، أما في نفس الوقت كان يلاحظ المدينة بطريقة مختلفة، كيفاش الناس تعيش، كيفاش الفضائيات تتنظم، كيفاش في كل مكان عنده قوانين خاصة. اليوم الفكرة اللي خرج بها فوكو هي تجربة تتعرف باسم ليتيروتوبي، كلمة تظهر هكا معقدة شوية، أما معناها نعيشوه أحنا يوميا. وهو عاشوا فوكو في تونس، هو اللي عاشوا في تونس ما كانش مجرد تدريس، كان اكتشاف أن الفضاء مش بريء، المكان ينجم يتحكم فينا، في سلوكنا، في طريقة تفكيرنا. وهذا السؤال هو هل المدينة مجرد بنايات أم هو نظام ينظم حياتنا؟ فوكو قال للأماكن تنجم تكون أدوات سلطة، لكن زيادة تنجم تكون أماكن اختلاف، أماكن نعيشوا فيها بطريقة مختلفة، حسوها بطريقة مختلفة. في باقي الفضاءات هنا يتحول الوعي بالفضاء إلى أبعاد أخرى، تخلي الإنسان يعيش حالات مختلفة في الأماكن. تظهر الوهلة الأولى عادية، ما هي تحمل رهانات كبيرة، مثلا كما اللي احنا نعيش عالم في وسط العالم، معناها أنت تعيش في داخل المدينة بنسق مختلف على اللي تعيشه في المدينة الأوروبية، في المدينة العتيقة تعيش نسق مختلف والعباد يعيشوا بنسق مختلف. السؤال اللي نطرحه هو كيفاش المكان قادر يغير الإنسان؟ وهنا نمشيو
0: كيف يمكن للمكان أن يغير الإنسان؟ وهو مش السؤال، بالعكس المطرش للإنسان هو اللي يتمثل المكان.
1: هو صحيح، هو الإنسان يصنع المكان، أما الإنسان، أما المكان يغير الإنسان. علاش؟ على خاطر احنا كي نبني والفضائيات تظهر من الأول على بلان، تظهر هي جيومتريك، حاجة هندسية، أما في الواقع هي باش تنظم لك حركتك، باش تنظم لك علاقاتك، باش تنظم لك طريقة حياتك اليومية. دونك الأماكن الموجودة في الواقع تخلق في داخلنا علاقات مختلفة، مثلا علاقتنا احنا بالمقبرة هي علاقة الإنسان بالموت، وفي نفس الوقت المقبرة موجودة في المدينة، دونك علاقة الموت بالحياة، علاقة الحمام، كيفاش انت كي تدخل في فضاء اللي هو يعطي لسينيفيكاسيون دو ليبوراسيون، باش تدخل باش تتنظف، خاصة في الديانات وفي الإسلام. دونك وميشيل فوكو زيدا يحكي على الفضاءات اللي هما لهم البرة لهم الداخل، بين البينين كيما سقيفة، يعني تحس روحك لك دخلت الداخل في وسط الدار، وليك البرة معناها في الشارع. دونك هذوما الأماكن تعكس اللي احنا المجتمعنا كان يخمم في الفضاءات بطريقة ويعطيها أبعاد تناسب كما نقولوا التركيبة النفسية للمجتمع. دونك الفضاءات مش حيادية، وكي نقولوا مش حيادية يعني عندها رسالة، والرسالة تأثر فينا وتأثر في طريقتنا في كيفاش باش نعيشوا، كيفاش باش نهيكلوا هذه الفضاء.
0: انت زاد حكيت على الأقل في الأطروحة متاعك يعني جمعت بين التاريخ، بين العمارة، الابتكار الاجتماعي أو التصميم الاجتماعي، أو أيضا مفهوم التجديد من خلال الأماكن، وحكيت على ما يسمى ثلاثة على الأقل ما فهمك، الديزاين الاجتماعي، التصميم أو التجديد الاجتماعي، وكيفاش تأثير حتى التغيرات الاجتماعية والكونفلي، معناها الصراع أو الصدامات بين الأجيال في الأماكن وخاصة في الجانب التونسي. لو كنت تحكينا على التجربة ذي يعني نجم نلخصوها في ثلاثة محاور أساسية.
1: هو كما قلت أنت الكونفلي جينيراسيونيل، شنو وين يتولد، وين يتولد، وين يحس الإنسان اللي هو ما عادش يعيش في علاقة سليمة مع الفضاء متاعو، فما ان رابور كونفليكتويل يتخلق، نوع من الصراعات في وسط الفضاء تتخلق على خاطر الإنسان كي نبسطوها ما يحسش بكرامته. في الفضاء. دونك تقولي انت التصميم وكلمة ديزاين والتصميم الاجتماعي هكا نشوفوها ككلمة تبعث على الرفاهية وتبعث على حياة اجتماعية هكا نوعا ما مترفه، هو في الحق في الحقيقة هو التصميم الاجتماعي هي تفكير لحل مشاكل المجتمع بذكاء وإنسانية للحفاظ على كرامته.
0: لو كان طبقوا هذه تجربتك في الجنوب التونسي وفي القصور، القصور اللي هي يقع استغلالها تقريبا لاستغلال سياحي تقليدي كأنها ما عندهاش روح، العديد منها اضمحل أو في حالة معناها يرثى لها. أنت الكونسيبت هذا مفهوم هذا متاع عن طريق ميشيل فوكو وطبقته في هذه التجربة، شنو اللي خرجت منها التجربة هذه؟ فعليا معناها كنا نعيشوها.
1: هي التجربة شنو؟ معناها تقول لك أين عندي فضاءات تحمل بوتنسيال كبير فلسفي، اجتماعي، ثقافي، تراثي، تراث مادي، تراث لا مادي وغير مستغل. هيت احنا ندخلوها في إطار تنمية سياحية ثقافية. دونك الثقافة متوليش تدخل في إطار دولاب متاع تنمية ومتاع تطوير. وهنا يدخل التصميم الاجتماعي باش يعطي هيكلة للأفكار الفلسفية والنظرية، وعن طريق التصميم الاجتماعي نوصل كوني نخلق من الفضاءات هذه اللي هي غالبا تكون ملكية عشية وغالبا تكون عندها معناها
0: حتى خصومات
1: من العباد، الدولة مش قادرة تخلق لها حلول جذرية. دونك كيفاش انا باش نوصل نستغلها ونخلي هالفضاءات عندها بوتنسيال كبير؟ كيف ندخل آليات تجمع ما بين التشاركية والتصميم والتفكير مع الناس لما يفيد الناس.
0: وهذا أنت سميته التفكير مع الناس، يسمى بالتشاركية والذكاء الجماعي.
1: فوالا الذكاء الجماعي
0: اللي هو
1: الذكاء الجماعي هو الذكاء اليومي البسيط لكل فرد. يعني أنا احنا كأفراد نعيش كل نهار عنا نسبة من الذكاء اللي تخلينا نسير يومنا طريقة سلسة. يقول القائل احنا كانت جمعوا احنا العبيد الكل وهي تنخموا مع بعضنا في سياسات عمومية قادرة تطور بالمخيال التونسي وتقدر تخلي الشعب التونسي يحسن جودة الحياة متاعه يوميا، وهذا هو الانتليجنس كوليكتيف. في عوض كل واحد يقعد يخمم وحده، انا وحدي نخمم كباحثة ومهندس يخمم وحده ونجار يخمم وحده وحداد يخمم وحده والتاجر يخمم وحده، هيش نخمم بعضنا ونلقاو حلول للمدن متاعنا ونلقاو حلول لاستغلال. انا ما نخافش منها كلمة استغلال البوتنسيال، استغلال الثروة الجماعية كسسوا في التراث المادي والغير مادي وحتى في صناعة التراث. احنا رنا توا المدن الحضرية اللي قاعدين نبنيو فيها باش تولي من بعدنا احنا تراث، هيت نصنعوا تراث يليق
0: ممتاز جدا التراث. ونحب ديما نركز على التجربة اللي انت معناها قمت بها وجريتها في الجنوب التونسي واللي يظهر لي استغرقت 4 أشهر. كي مشيت كيفاش وثنو من بعد في الاخر الاثار عن طريق توا نحكيو في المفاهيم ونحكيه في التوصيات ونحكيه في أمنيات، ولكن أنت عشت تجربة حقيقية في الجنوب التونسي في القصور ومن الأهمال إلى في الأخر بعد ما طبقت أنا هذه المقاربة. كي مشيت كيفاش لقيتها؟ كيف تفاعل يعني التوانسة معاه؟ كيفاش تفاعلوا في المنطقة ذيك؟ هل هناك صد رفض ثم قبول؟ كيفاش كانت العملية بالضبط؟
1: خليني نبدأ لك الموضوع من الأول. أنا كي بديت نخدم في تطاوين في الجنوب التونسي بديت من 2015 والفترة استمرت على 4 سنوات. 4 سنوات من العمل المتواصل باش وصلنا لتجربة لمدة 4 أشهر. 4 سنوات وانا نفهم في العبيد كيفاش تعيش في نسقهم. مشيت بالترانسبور بيبليك، بالواجات، بالنقل الريفي، كنت في الفضاءات اللي في القصور غادي في نسمو في الجاليري دار نسمو سامو، ونوجه تحيه للقائمين على الفضاء هذا وسي سعد مهزرس اللي سكنني بحذي.
0: يعني قمت بما يسمى علميا الملاحظة بالمشاركة أو إتنوغرافي.
1: الإتنوغرافي. ومن بعد احنا كيف بدينا نخمو قلنا هيت ندخلوهم في سيركوي متاع ديفلوبمان ايكونوميك اي سوسيال. دونك وقتها بديت التفكير مع السياسات العمومية. دونك فكرة كونك متنجم احنا كباحثين نستحقوا أدوات السلطة العمومية باش تنجم تبلغ أفكارك. دونك ايمن بالفكرة والي الجهة وبعده سيد وزير الثقافة سي محمد زين عب سي محمد زين عابدين، والمندوب الجهوي للثقافة سي ونيس معلا، آمنوا بالفكرة وبدينا بشوي بشوي نطبقوا فيها. كيفاش نطبقوا فيها؟ نطبقوا فيها عن طريق المجتمع المدني، يعني الجمعيات الناشطة في الجهة الكل، حكينا معاهم وتبنيوا الفكرة، وبعد عدينا للمندوبيات الجهوية الأخرى اللي هما المرأة، الشباب، الثقافة، السياحة، الكلهم جاءوا معنا في ورشات تشاركية وخممنا. السؤال المطروح كان كيف يمكن لنا أن نعمر ولأن نستثمر pendant toute l'année، معناه comment faire vivre l'Ixour durant toute l'année، كيفاش نجم نحيي القصر لمدة عام كامل. القصر يحيا بروحه بذاته كفضاء يكون dans un cercle virtueux، معناها في هذوما الحلقات اللي هي تثري نفسها. يعني انا
0: والسكان، انت من الاول حكينا على التشاركية، حكينا على المجتمع المدني، السلطة، ولكن لحد الان السكان المحليين
1: أهم حاجة.
0: كيفاش معناها انت بديت بالسلطة ثم مشيت للسكان، او كيفاش العمليه؟
1: هو احنا قلت لك انا بديت بالسكان، انا بديت
0: بالملاحظه لمدة. بديت
1: لا مش كان الملاحظه، انا كنت نمشي للاسواق ونحكي مع العبيد ونمشي للرجال الكبار اللي في اللي يخدموا غادي الحرف، ونسمع منهم ونحكي معاهم ونقدم فكرتي ونتفاعلوا. ومنهم نذكر سي منصور بوليفة، سي محمد بوزرارة، برشا معناها كانوا كنت نحكي معاهم كان الجهة ونتفاعلوا ويعطيوا أفكارهم، وكانوا ياسر متحمسين للفكرة. احنا الفكرة بلورت في إطار المشروع هذا المجتمعي في إطار السكان. ما تنجمش تحكي على تصميم اجتماعي من غير ما يكونوا السكان ممنين بالفكرة، وهذا رأس المال. انا نقول ديما رأس المال هو العباد اللي قاعدوا محافظين على أصالة المكان، وقاعدوا يعني انا نحييهم الجماعة اللي معناها المواطنين اللي مازالوا متحملين برغم صعوبة وهشاشة الوضع الاقتصادي، محافظين على العيش متاحهم المستقر في الأماكن الحدودية. يعني كي نمشي ونشوف هنا في الذهيبة، كي نمشي نشوف معناها في البلايص الحدودية، في توزر، في تطاوين، في الشمال الغربي، سكان قاعدين يحافظوا على الأصالة التونسية، وقاعدين مازالوا يحافظوا على النسيج الاجتماعي والاقتصادي غادي. دونك هما راس المال متاعنا، متاع التفكير الاجتماعي والتصميم، عن طريقهم تتبنى السياسات العمومية وتتبنى الأفكار وننجو ثروة. أنا ديما نسميها ثروة. كيفاش تقول أنت القائل؟ كيفاش عمليا تطبيقيا؟ كيفاش تطبيقيا؟ هو عن طريق خلق
0: تظاهرات مثلا.
1: التظاهرات هي فكرة للتعريف. تظاهرات باش نعرفوا وباش نحكيوا وباش نناقشوا وباش نتفاهموا على الريفيرونسيال كومان. هنا في برشا اماكن مثلا في الزريبه العليا، في تطاوين، كي تحكي مع العبيد تلقى العبيد مازالت حتى في المستوى التاريخي مازالوا ما اتفقوش على تاريخ موحد، مازالوا ما اتفقوش على مصطلحات موحده. التظاهرات والندوات العلميه تساهم بالتعريف، تساهم بالاكتيفاسيون كولتوريل، كونك التفعيل الثقافي للمنطقة باش يعرفوها العباد ويسموا بها ويجيوها، وتساهم زيدا لتوحيد النظرة وتوحيد، مش ما نقولش توحيد، أما للاتفاق، للاتفاق حول النظرة علمية.
0: على الأقل فما نخلط والاتفاق اجتماعي خلينا نقوله، اللي القصور هذه والأماكن ما هيش فقط مجرد أماكن للزيارة وكأني أماكن منسية نتعداو عليها مرار الكرام، بل هي أماكن عندها تاريخ وعندها روح، وربما يمكن إعادة تمثلها من جديد بروح جديدة وبثقافات جديدة. هكا إذا فهمت
1: بالضبط. وزيد هيت نتفقوا احنا كيفاش نحبوا نشوفوهم في المستقبل، خاطر هذه أهم حاجة، كون احنا نكونوا مخيال موحد، واللي مخيال يكون تونسي 100%، مش من أفكار مستوردة من الغرب، واللي زادة نقعد نجريو في جرة البرامج التنموية اللي جينا من عند الممولين والداعمين الأجانب، نشكرهم ويعطيهم الصحة، وقاعدين يعملوا في مجهود مهم في تونس. أما احنا لازمنا نكونوا الاستراتيجية الوطنية متاعنا، كيفاش احنا نحبوا نشوفوهم الفضائيات هذوما في المستقبل.
0: كيفاش نحبوا نشوفوهم الفضاءات هو السؤال المهم. احنا باش ناخذوا فاصل قصير ثم نعودوا نحكيوا نهايه التجربه، هذه التجربه الاولى ربما ليك انت، شنو وصلنا، شنو التاثير، شنو الاثار، هل هناك تشكل ذهنيه، ثقافه اخرى، مخيال اخر، هل تحولت هذه القصور من مجرد اماكن فقط يعني حجر معناها تراثية بالمعنى البسيط أو أماكن سياحية تقليدية، أم هناك حاجة جديدة، فما روح جديدة بمفهوم نعود ونرجع ميشيل فوكو اللي هي توجدت بعد التجربة هذه؟ ناخذ فاصل قصير ثم نعود.

0: مواصلين معاكم في برنامج توانسة على إذاعة تونس الثقافية. ضيفتنا أستاذة دكتورة تهيئة الفضاء والتعمير الأستاذة نسرين اللوز، أستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس. حكينا نذكره اللي هو كيفاش مفهوم إيتوروتوبيا اللي هو مفهوم الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو كتبه ربما في الولايات المتحدة، ثم في الفضاءات في تونس وعمل محاضرة في بعض الفنون الجميلة. وحكي شنية الفكرة هذه بالضبط، انت خدمت على المقاربة هذه او باراديكم ميشيل فوكو في الجنوب التونسي، وخدمت معنا الملاحظة بالمشاركة ودخلت مع العباد لسنوات باش تفهم نمط العيش خلينا نقوله في المنطقة هذيك، ثم بعد سلسلة من اللقاءات ومشروع توحيد المصالحات الغاية والهدف كانت من الخدمة متاعك ان احنا نغير تمثلاتنا لهذه القصور وما نقعدوش فقط كما قلنا مجرد اماكن للعبور او سياحية تقليدية. وين خلطنا بالضبط في التجربة هذه؟
1: شكرا على التقديم وشكرا على تبسيط الفكرة، وباش نمشي طول نجاوب على السؤال نتاعك وين خلطنا في الفكره هذه. احنا من بعد ما عملنا التظاهره الاولى في 2019 خرجنا بافكار مشاريع، افكار مشاريع قدمناها وقتها وزارة الشؤون الثقافيه وقدمناها الولايه تطاوين، وقع بلورت بعضها. وبعد رجعت من بعد أطروحة الدكتوراه، بعد ما ناقشت الأطروحة عاود رجعت وعملنا كونكور ديدي، عملنا كونكور ديدي وخرجنا أفكار مشاريع أخرى قابلة للتنفيذ. كي نقولوا مشاريع قابلة للتنفيذ معناها متبنينها مواطنين وسكان من منطقة هذه. مثلا خدمنا على قصر ولاية سلطان، كانوا السكان غادي هما أصحاب أفكار وأصحاب المشاريع، وهذا بحضور السياسات العمومية، بحضور السيد الوالي والسيد المندوب ومختلف معناها الهياكل اللي قادرة تعطيهم الآليات باش ينفذوا مشاريعهم. دونك الفكرة وين نبدأ أنا بالتعريف، ونبدأ بالتوحيد المصطلحات، نبدأ بالمشاركة، نبدأ نحسس حول الموضوع باش نخرج من بعد بأفكار مشاريع تنموية. وزيدة من بين المخرجات المهمة وقت قعدنا نحكي وياسر على القصور، تسجل القصور في الباتريموان ناسيونال واللي هو معترف فيهم كمعالم وطنية في المجلة الوطنية للتراث تطلع عليها. وزيدة وقع توا غيسما الظهر، بارك الظهر تحط في اليونسكو. هو مشكل خدمتي أنا معناها لازم كما قولوا احنا لابول دوناج هيك اللي تتكون بشوي بشوي أفكار اللي هي تتلمد وتتحكي، وكي نحكي وإحنا في الفضاء العام وكيف نبرلوا أفكارنا ونخليوها الآليات متاع التشاركية والتصميم الاجتماعي تعطي فاعلية تقودنا البلورة مشاريع وأفكار مشاريع قابلة للتنفيذ.
0: ديما نرجع نذكروا بسطنا مفهوم التصميم الاجتماعي.
1: إيش معناها التصميم الاجتماعي؟ هو طريقة تفكير بحل مشاكل المجتمع بذكاء وإنسانية. شنو معناها؟ معناها أنا نصمم مشاريع للناس مع الناس. وهذا هوني شنو معناها تصميم؟ مش باش نصمم منتوج، أما باش نصمم خدمة عمومية، سيرفيس بيبليك، فضاء ثقافي، نقل، تعليم، صحة. وهي حتى طريقة تعامل الإدارة مع المواطن. يعني التصميم الاجتماعي يبدأ من فكرة الكرامة، لا دينيتي أمان. أنا باش تقول لي علاش معناها شنو دخل الكرامة؟ قولك تخيل مواطن يدخل الإدارة العمومية ما يعرفش وين يمشي، كيفاش يتنقل، ويلقى روحه يسأل في هذا وفي هذا، وكل واحد باش يجاوبه على حسب مزاجه. في تلك اللحظة يحس روحه ما هوش مواطن من درجة أولى. المشكل هوني ما هوش مشكل في القانون وفي تطبيق القانون، المشكل هو مشكل تصميم. كان أنا وفرت له الاستينياليتي كل إرشادات، راه يحس روحه تجربة متاعه يعيشها بطريقة مختلفة، ويحس كون الدولة والسياسة العمومية تقدر الوقت متاعه، خاطر هو وقت باش يعيشه في الفضاء هذا.
0: سمعني خليك باش خليك تواصلي، هزنا تناقشنا حتى خارج الاستوديو على ما يسمى بالحداثة، يعني حداثة لهيمنة الدولة وتصورات الدولة وتمثلات الدولة على الفرد وعلى المجتمع. وهذا أدى على الأقل بعد دولة الاستقلال والدولة الوطنية أنه هيمنة، أنت سميته هيمنة الإسمنت، هيمنة الإسمنت، ويتعارض تماما مع فكرة ميشيل فوكو اللي هو كيف للمجتمع أن ينشئ تصميمه للأشياء.
1: ولا.
0: يعني هالفكرة هذه تشوفها أنت توا، أنت تحكي فكرة ما بعد الحدث.
1: ولا هو سختد ما احنا نحكي توا ما بعد الحديثة، وفكرة اللي احنا on s'approprie l'espace، معناها يولي ملكنا، نحس بالانتماء، روح الانتماء للفضاء، وكوني انا نكون عندي ثقة كون الفضاء هذا اللي انا باش نبنيه باش يقعد لي للي انا وللي بعدي. وهوني نرجع لسؤالك حول
0: هيمنة الاسمنت
1: وزيدة العنف التصميمي اللي نعيشه. معناه أنا كي نشوف هيمنة الإسمنت والفضاء العام،
0: عنف تصميمي يجي ضد أو في ضدية مع التصميم المجتمعي.
1: ولا هذا هو معناها أنا كي نلقى فضاءات إكليكتيك، ألوان من كل ألوان تلقاها في البيزاج يربام تاعنا احنا، كل لون تجم تلقاها، الأخضر الأصفر الأحمر، كل ما بعضهم من غير حتى تناسق، من غير حتى روح تعكس روح وطنية. يعني أنا كيف نتجول في المدينة في تونس العاصمة ما نحسش فما أمبرانت متاع تونس. دونك التصميم الاجتماعي شنو يقولك؟ يقولك إيجا ما بعضنا نحن.
0: بعض الأماكن قاعدوا فيهم شوي والتصميم الاجتماعي سيدي بوسعيد الأسواق
1: هذا عليش يرجع يرجع الفكرة اللي احنا كي نرجع قبل كيفاش كنا نخدم. الحديثة كي جيبت لنا الأسمنت وجيبت لنا الأفكار اللي هي تخلينا باش نمشي في البروغري، حاجة هي لا يسر، أما ما عرفناش كيفاش منتجاوزوها ونمشيو للمرحلة كونا احنا نتعايشوا مع جذورنا اللي هما في الأصل كنا نبنيو مواد تقليدية من الطبيعة في انسجام تام مع الطبيعة. احنا انا كي نقولهم الفكرة متاع الإيكولوجي راهي فكرة ما بعد الحديثة، ما هي في الأصل راهو من الإنسان ما قبل التاريخ كان إيكولوجيست، مش فكرة جديدة على الإنسانية.
0: مهم برشا تقول فيه ذا، فهمتك فكرة هيمنة الإسمنت أو العنف التصميمي حسب ما فهمت حسب رايك يولد قطيعة بين المجتمع والدولة في نهاية الأمر. يعني الدولة تفرض على الفرد تصاميم معينة، نمط معين، تحدث قطيعة. لا بل بالعكس، أكثر من ذلك الفرد يتمرد على الدولة.
1: صحيح.
0: ويتمرد على القوانين اللي تحقق فيها الدولة. وربما ذاك علاش نشوفوا احنا في الفوضى في المعمار نتاعنا، انت تفرض علي هكي انا نكسرها انا نتجاوزها.
1: هو هذا بالضبط معناها شو احنا نوليو في علاقة
0: تصادمية،
1: صراع في معركة، معركة
0: رهانات مختلفة.
1: صحيح. ما بينك ما بين سياسات تحب تطبق، انا عندي قانون لازمني نطبقه بطريقة هكيكة حاف، وانا عندي بزوان نحب نخلق فضاء يجاوب مع انا شنو نحس. دونك هوني تخلق صدامات، تولي العلاقة تولي فيها زوز مقاربات، يا اما غولاشمون توتال دو ليتا، تولي ما عادش موجود الدوله وتخرج الفضاءات على سيطره الدوله، كيما الفضاءات الخضراء اللي في تونس اغلبها خارجه على سيطره الدوله، واللي نلقى فضاءات فيها هيمنه كبيره للدوله وتخلق فراغ اجتماعي، فراغ عاطفي لهيك الفضاء. وهيك علاش مثلا ساعة احنا في الأب نحكي قلنا علاش القهاوي مثلا تلقاهم معبية، وعلاش مثلا انا نعطيك تجربة متاعي، انا طلبة متاعي يمشي ويخدموا في القهوة غير ملي يقعدوا يخدموا في الليكل. علاش؟ خاطر القهوة هي فضاء اجتماعي مرن يسمح بالحوار، يسمح كوني أنا نتواجد فيه على طبيعتي بطريقتي كما نحب، نهز الكرسي نحاوله نقعد كما نحب. هذا علاش احنا مثلا،
0: لكن هذا ما نجموش نطبقه على الفضاءات الكل. مثلا في مكتبة هل نجم نطبق الفضاء المرن؟ ما فما قوانين معينة يلزم نحترموها.
1: هي المكتبة فضاء اجتماعي الهدف متاعه كوني باش نقعد نقرأ، انا باش نقعد نقرا في هدوء. اما انا مثلا ناخذ لك دور الثقافه مثلا، علاش انا نمشي نقعد في قهوه مش نقعد في دار الثقافه؟ دور الثقافه الهدف
0: لانها تمثل السلطه،
1: نخبويه اكاديميه، قاعده نخبويه وفيها عموديه
0: مثل بحسب حتى حسب ميشيل فوكو هي رقابه.
1: رقابة صحيح. أي فضاء نخبوي العلاقة فيه عمودية، ترى أنت إذا في دار ثقافة قول لنا باش ننزل الكرسي هذا نخرجوا البرد، يقول لك علاش وكيفاش. الفضاءات أنا مش نستغل الفرصة هذه ونحب نحيي مدام حميدة عارفة اللي احنا قاعدين نخطب معاها في دار ثقافة جمرت، واللي هي مؤمنة ياسر
0: وهذا المشروع الجديد،
1: المشروع الجديد اللي قاعدين نخدموا فيه في جمرت، اللي هي مديرة دار ثقافة في جمرت عن طريق بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس، والسي محمد بشير التويتي اللي نوجه له تحية الإيمان بالقضية وبالفكرة عن طريقهم هما امنوا بفكرة التصميم الاجتماعي، وهوني دار الثقافة باش تولي مختبر اجتماعي، وهذا ندعو دور الثقافة الكل يوليو مختبر اجتماعي. شو معنى مختبر اجتماعي؟ يعني انا كشباب المشكلة مش فيا انا، راهو المشكلة في الفضاءات وفرها لي الدولة، هات افتح لي الفضاءات، خليها مفتوحة للعموم، خليني نجي نشارك، خليني نجي نناقش، خليني نعمل تعبيراتي الجسمانية والفنية. احنا ما نقولوش راهو يتعارض مع القانون، بالعكس هو التصميم الاجتماعي هو في صلب القانون، اما لازم يكون مصمم حول الانسان. يعني انا كيف نصمم الفضاء يكون الانسان هو المركز،
0: هو الفعل
1: فيه.
0: الفعل الرئيسي صحيح. والاساسي في العمليه هذه
1: ولا مصمم بطريقه انسانيه.
0: خلينا نسالك سؤال، احنا من منذ البدايه نحكي على التصميم الاجتماعي وكيف يمكن للمجتمع ان يجعل مكان ما ربما يتغير عبر زمن أو نعيد روح هذه المكان، وقلت أنت في البداية أنه ما نجموش عنا نستورد مصطلحات ومقاربات من برا ونفرضها على المجتمع التونسي وعلى التوانسة، وحكينا حتى على القرى الذكية وغيرها، ولكن أصلا فكرة التصميم الاجتماعي وفكرة الإيتوروتوبيا هي أصلا فكرة من برا، جات ما جاتش من المجتمع التونسي. يعني ما تراش اللي فما تناقض؟
1: طيب احنا كنا نحكي ولي ميشيل فوكو قرر ينشرها كيف جيل
0: تونس،
1: وهي فكرة الديروتوبيا هي مصطلح فلسفي يعني الفلسفة عامة.
0: لكن الديزاين الاجتماعي أو التصميم الاجتماعي هي مقاربة غربية،
1: هي مقاربة غربية صحيح، أما مقاربة غربية للتفكير مش للتطبيق. يعني أنا باش نفكرها بيعطيك آلية للتفكير كما الفلسفة، يعني الفلسفة هي تعطيك آليات باش أنت تفكر وبعد تمارسها،
0: من الأدوات الأساسية للتفكير
1: صحيح، وبعد تمارسها بطريقتك أنت. يعني احنا كي نقولوا آليات للتفكير في التصميم الاجتماعي، ممارستها في تونس تكون عن طريق مقاربة تونسية تونسية، معناها باش تكون عن طريق الشباب.
0: علاش سرتك أنا فكرة التشاركية وتشريك المجتمع بعد 2011؟ فما برشة تشاركية في البلديات وفي المؤسسات وغيرها، ولكن تحولت هذه التشاركية وإلا التصميم الاجتماعي مشارك المجتمع إلى نوع من القطاعية وإلى نوع من الكسب الذاتي. لا نحب أنا هكي والأخر أنا، الرهانات، لأن رهانات المجتمع ورهانات الأفراد تختلف، وظهر اختلاف الرهانات على حتى على سير المشاريع اللي تهم المجتمع ككل.
1: صحيح، هذا هو بالضبط. خاطر أنا حتى عشتها فكرة التشاركية في تونس قعدت كيما انسترومنتاليزاسيون دو لوتي،
0: يعني كاين جبناها من برا، مش كاين هنا جبناها من برا، اما نحبوا نطبقوها كما هي في مجتمع في ذهنيته مختلفة على المجتمع اللي ولدت فيها هذه النظرية.
1: صحيح، وحاجة أخرى زيدة، أنا نعمل آلية تشاركية باش نجي فكرتي في عود باش نعديها عن طريق عن طريق مقرر ولي منشور، هيا نجيب العبيد ونعديها عن طريقهم هم. دونك العبيد فهمت اللي هما ولاو ديزانسترومون، ما هماش لي زاكتور، ما هماش هما الفاعلين والمشاركين الحقيقيين في صنع الاستراتيجية واللي في صنع القرار. وقتها تخليو تماما على المبادرة التشاركية وما عادش يمشيو في البلديات. أنا كنت نحضر في البلديات ونشوف ونلاحظ معناها المقاربة التشاركية اللي هما عندهم الورقة متاحهم حاضرة دافونس، يجيبوا العبيد باش يحاولوا يعملوا عليهم ضغط باش يوافقوا على الورقة اللي هما جيبوا. وهي فكرة، راهي فكرة التشاركية موجودة في الإسلام من أصل
0: يعني
1: الدنيا،
0: يعني نوع من التحايل، يعني نوع من التحايل. يعني أنا عندي المشروع متاعي حاضر جاهز، نعمل نوع من المسرحية، نشارك العباد كأنه أنتم هك شاركتوا معنا، وفي نهاية الأمر نطبق اللي أنا حاجتي به، ونرجع للنظرية الأولى متاع الدولة القوية بين ظفرين الحاضرة الحداثة اللي هاوش نحب أنا وكان عجبك.
1: إذن مش أقول لك حاجة تو باش تستغرب يا أخي، إحنا شو نقوله في الحضارة العربية الإسلامية؟ نقوله وأمركم شورى بينكم. يا أخي هي فكرة الشورى شنو معني؟ معني أنا باش نتشاور مع العباد باش نحاول نصنع قرار مشترك. يا أخي هذا كيفاش معني؟ أصلا حتى فكرة الـ يعني بعد صارت الخلافة وكل عام فكرة الحكم معناها بعد موت الرسول كانت على فكرة الشورى، هو التشاركية راهي موجودة احنا في حضارتنا العربية الإسلامية من قبل، وما هوش حاجة جديدة جابوها الغرب، هما راهم أصلا عليه فكروا فيها فكرة التشاركية. كيف لقاو الحديثة في أمباس، كي قاو راهو السياسات الدولة كونك أنت تجي تفرض على المواطن باش يعيش ولا باش يسكن ولا ما تعطيه جدوى، خموا في مقاربات مختلفة هي أصلا موجودة في ثقافتنا. يا اخي احنا قبل يا اخي كيف كنا نبنيه، وتي ما هو العبيد كل تتكتل مع بعضها والجيران يجيوا مع بعضهم ويبنيوا الديار بعضهم. يا اخي كيف احنا نجيوا تعمل سوق، ما يا اخي الاسواق تو مثلا الاسواق الاسبوعيه هي فكره تصميم اجتماعي لازمها تتنظم وتتهيكل كما عن طريق الافكار نتاع المواطنين. شفت كان انت تجيب المواطنين تخليهم كعنصر فعل، يعني انت تقول له راك انت المصدر الاساسي نتاع الفكره ومتاع الاستراتيجيه اللي باش تطبقها الدوله، تشوف كيفاش يتبدل نظرتك.
0: هذا يهزني باش نسالك سؤال اخر. علاش التصميم الاجتماعي او التشاركي اللي هما مفاهيم مترابطه في باراديغم كبير، علاش نشحت في بيئه غربيه وما نشحتش عندنا في تونس بدرجات؟
1: اي ما نشحتش، هو راه فما تجارب ناجحه باش
0: بدرجات شفت بدرجات.
1: علاه ما نشحتش في تونس؟ على خاطر احنا
0: انا اللي فهمته من كنت من الاول ما فهمش
1: عدد
0: صدق صدق ومصداقيه لدى ربما بعض المسؤولين ان بالحق هم بيدهم هم مش مامنين بالتشارك.
1: هو انا عشت هذه، انا ما نحبش ان نحكي معناها على التجارب.
0: لا اهم حاجه هو اللي يحب يتبع فينا والتجارب راه
1: هو
0: المعيش.
1: انا عشت مع سياسات عموميه كونه يجي يقول لك هاك انت تخدم مع التشاركيه دكتوره اجا اخدم معنا، وبعدين كيف نمشي نخدم معاهم نلقاهم يحبوا يعيطوا العباد اللي هما يحبوا
0: اللي هما حاجتهم بهم
1: ينفذوا الافكار اللي هما يحبوا عليهم. ندخل معهم في علاقات غير سليمه معناها، ويصير توتر ويصير صراعات ويصير مشاكل على خاطر الفكره كونه احنا نحكي انا على السياسات العموميه قعدنا متشبثين. هو ديما يعود في اعلى هرم السلطه ديما يعود السيد الرئيس يقول راهو القانون قابل للتعديل قابل راهو احنا عندنا قوانين صحيح، اما مش باش انت باش نعتبرها هو قران ما نجمش نبدو. هذا اولا. ثانيا علاش ما نجحتش التجربه التشاركيه؟ على خاطرها قاعده اب داون، راهي الفكره هي تنبع من العباد وتطلع
0: تقصد من الفوق للوطة. هي
1: قاعدة قاعدة توب داون، وهي أصلا الفكرة من نشأتها من الأول لازمها تبدأ داون أب، يعني لازم
0: تواصل معك في الحكاية هذه كما يقول هو عالم الاجتماع كروزيه، ما نبدلوش مجتمع بأوامر.
1: صحيت، يعني أنا مش نجي للمجتمع عن طريق البلدية نقول لهم هيا لازمكم تجيو تحضروا في اجتماع تشاركي، مش الزامية. راهي هي الفكرة كونهم هما باش يجيو وحدهم، كيف أنت تحكي معهم وتتواصل معهم وتكون معهم فعل العبيد باش تجي. نعطيك أنا التجارب مثلا في تطاوين اللي عشتها، وقت اللي تمشي وتحسس وتحكي وتقول أنا عندي تجارب تشاركي، ما عادش تلقى وين تخليهم العبيد باش تجي وباش تراقب باش تعطي أفكارها، ومن الأول يمكن تتولد صراعات. أما شفت أنا نقول لهم ما تخافوش، وقت اللي نمشي نحكي على حول التجربة هذه نقول لهم حتى كان خلقت من الأول صراعات راهي حاجة باهية، خاطرها كان تقعد دفينة صراعات عمرها ما باش
0: تتفاش
1: لازمها
0: تمشي. وهذا نأكد كلامك، تقريبا المشاريع اللي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في تونس أغلبها تشرط أنه يكون فما أستاذ علم الاجتماع أو مختص لمرافقة المواطنين المحليين قبل المشروع، تقع دراسة ويقع إقناعهم وتشريكهم في المشروع هذا.
1: هاك أنت قلتها، شكون الاتحاد الأوروبي يشترط؟ إيش معناه؟ معناها هم احنا ننفذوا في سياسات أجنبية باشتراط متاحهم، علاش باش تطبق سياستهم؟ ألورك هي فكرة لازمها تكون نابعة من التوانسة، يعني هذا هو لازم التوانسة والسياسات العمومية مش تطبق أوامر، لا يكون عندهم الوعي والفكرة كونه باش تنجم تغير الفضاء العمومي لازم العباد تنخرط معاك تنخرط معاك بدرجات وبمستويات وتقبلهم الكل. وهذه هي معناها القابلية والتصميم الاجتماعي. احنا ما حكيناش على آلياته، آلياته متعدة ونجم نخصوا له حصة معناها باش
0: نحكيو على آلياته. من جملة الآليات
1: هما مثلا بار اكزامبل لو ديزاين ثينكينغ اللي انا ننصح. هو شو معنى ديزاين ثينكينغ؟ هيد نعرفه قبل، هو فكرة كونك انت تفكر كمصمم، وانا ننصح مثلا كونه من السياسات العموميه كونه يخليه الديزاين ثينكينج يقراوها صغيرات. كيفاش؟ شنو معنى الديزاين ثينكينج؟ معناه انا قبل ما نبدا نعمل مشروع ندخل في الفاز امباتي. شو معناها امباتي؟ يعني انا نمشي نحس بالعباد قبل ما نجي نقول لهم اني هوني انا باش نعمل دار شباب وباش نعمل دار ثقافه ولي باش نعدي هوني باش نعمل. تو نحكي لك على تجارب في الشمال الغربي ما نجحتش مثلا، عملوا نبداو نحكيو بالتجربه وبعد نفسروا شنو معناها ديزاين ثينكينغ. نحكي لك التجربه. جيت كما قلت انت ساعه عند مموله عن طريق الاتحاد الاوروبي فونداسيون، قالت قالت مشكله كونه نساء ريفيات يتنقلوا وياخذوا عبء التنقل باش يمشيو يجيبوا الماء ويروحوا لديارهم، اللي هو معناها مشكله كبيره ياسر. المراه ما عندهاش اكسي للماء في دارها. قالوا هاي الإشكالية معناها سهل حلها، هي تو نمشي نعمل قدام كل دار نعملوا نربطوهم بالغيزو ناسيونال ونعملوا قدام كل دار سبالة. انت يجيك الحل تقول ها هو حل
0: باه،
1: هو الحقيقة ما هوش حل. علاش؟ على خاطر من بعد ما عملوا السبالة قدام دار كل امرأة يلقاو نسبة الطلاق زادت ونسبة المشاكل والتوترات العائلية زادت والصغيرات يعيشوا في الانقطاع. علاش؟ على خاطر النساء كي كانوا يخرجوا ويهزوا ويجيبوا الماء كانت فرصة باش يتلاقاو باش يحكيوا باش يفرغوا مشاكلهم،
0: معناها يقصوا لهم الفضاء الاجتماعي والروابط الاجتماعية اللي كانت
1: موجودة
0: عن طريق التنقل هذا،
1: وبيش يبيعوا منتوجاتهم. هي تصنع لهريسة تمشي تبيعها لجارتها وتقطر في المال ورد تبيعه، وكان مورد رزق. انت قطعت عليها مورد رزق وقطعت عليها طريقة تواصل، وتجم تكون حتى انتغابي معناها سوسيال تحكي تفرق قلبها.
0: يعني تم قطع نمط حياة النسوة ذيك
1: مع انك انت ماشي في بالك كونك انت عملت هك حليت اشكالي. دونك
0: يعني تم هذا المشروع دون استشارة النسوة او العائلات
1: حتى كي تستشيرها. شو كي تستشيرها ما يكفيش. علاش؟ عخطك لازمك تدخل في الفازة ذي تتسمى امباتي. شو معنى امباتي؟
0: معنى لازمك تفهم شنية علاش هي تمشي وشنية الغاية وشنية الروابط الاجتماعية وشنية الربح الاقتصادي عندها. يعني تفهم المنظومة كاملة.
1: ولا لازمك تفهم وتحسهم هما كيفاش قاعدين يتعاملوا مع بعضهم.
0: هذه الفكره الاولى
1: الامباتي. من بعد الامباتي نمشيو للفاز اوبسيرفاسيون، معناها نمشي الملاحظه. من بعد ما دخلت في الامباتي وحسيت وشفت نمشي الملاحظه، من بعد ما لاحظت انسي دو سويت نبدا وقتها في العصر.
0: المرحله الاولى ما فيها ملاحظه زاد الامباتي؟
1: لا، لامباتي راني انا باش نمشي ونحس بالعبيد قبل قبل ما ندخل في لوبسيرفاسيون. خاطر لوبسيرفاسيون فيها كوني باش نحكي وباش نبدا نتفاعل ونسال وباش نعمل انكيت قبل ما ندخل ونسال العبيد ونعمل انكيت. وديجا هذه موجوده راهي في المورود العربي الاسلامي قبل في

0: نمشي للبرين ستورمينغ، ندخل في الفاز تاع البروتوتيباج، شوف انا قداش خذيت وقت باش وقتها نبدا نخمم في المشروع شنو. من بعد ما عملت الامباتي والابسيرفاسيون والبرين ستورمينغ، وقتها نبدا نعمل في الليدياسيون، نبدا نعطي في الافكار ونبدا نعطي في الافكار، او ميم طون نعمل دي بروتوتيب، يعني نعمل دي ماكيت، نعمل دي بلان. وهيكم لي ماكيت ولي بروتوتيب باش نعمل نعرضهم على العباد، نرجع اون كونسيرتاسيون، نمشي للعباد اللي انا خدمت معاهم، وحتى اللي كان ماني فما دي زاكتور اخرين تزيدولي، نعاود نستشيرهم حول لو بروتوتيب.
1: ماش عندنا برشا وقت في مشروع قمرت اللي تو تشتغل عليه أنت، المراحل هذه كل قمت بها
0: صحيت هذا، احنا تو في مشروع قمرت قاعدين نحاولوا نخموا مع السكان المحليين حول قمرت. قمرت العباد الكل.
1: شنو المشروع بالضبط؟
0: مشروع شنو؟ المشروع هو إعادة التفكير في قمرت، مش كان فضاء سياحي وفضاء معني، يعني جنرالمون كي تمشي العباد تقول لهم شنو قمرت يقول لك الفضاءات السياحية والمنتجعات السياحية، وديما مربوطة بمخيل كوني اكسيسيبل كان الفئة معينة من الأشخاص. ألور هي قمرت راهي تعاني من التلوث، تعاني من الفضاءات مهمشة، تعاني معناها دور الفضاءات الثقافية فيها قليلة ياسر، الغابة قاعد توا استغلالها بطرق غير قانونية، البحر اللي قاعد يقدم. هذم كلهم مشاكل اجتماعية. كيف أنت تشوف الحديث العام يدور كان حول الأفكار اللي هي السياحية تغطي على المشاكل اللي هي الأخرى، المشاكل متاع الأحياء الشعبية والمشاكل متاع السكان.
1: لكن هذي اللي يسألوا قمرت قديش فيها متساكن؟
0: قمرت يعني ريتبها بلدية المرسى. كي نحكيو على بلدية المرسى ونحكيو على قمرت، نحكيو على بلدية غنية ياسر وسكان معناها من مواطنين، من أجانب ومن سفراء، يعني
1: ما هوش برشا معناها،
0: ما هوش برشا مع نورمالمون هنا باش نلقى فضاء أنظف وأحلى وأحسن وفي مرافق عمومية. احنا الفضائيات ناقصه وناقصه الترميم.
1: ايه علاش سلتك؟ انا مش برشا وغالبا ما يسكنوش غادي، معناه مش مقر اقامه دائم، هما يتنقلوا برشا ربما. ذاك علاش قاعد نتسائل معاك.
0: يعني باش نقول لك الايام ما يعرفوش اللي فما قمرت العربي.
1: اي فما
0: اللي قمرت العربي هي احياء عاديه للتوانسه عاديين ويسميوها دشره، وهي معناها من الاماكن اللي قاعده تسمى كدشره، وهي فيها تاريخ عريق. واحنا توا في تظاهره قمرت باش نجيبوا محاضرين باش يحكيوا لنا على تاريخ قمرت، على خاطر تاريخ قمرت قعد انا كيف تسائلت وبحثت.
1: هي المقبره الامريكيه تبع قمرت؟
0: لا هي تبع كرتاج. اما فما مقابر اخرى يهوديه وفما مقابر اخرى مسيحيه تم اكتشافها والتوثيق.
1: فما العليا والصحيح وين ساتبيك السينما
0: والتوثيق حول في جبل الخاوي، والتوثيق حول قمرت قعد ناقص ياسر، والحفريات حول التراث قعدت ناقصه ياسر. دونك احنا استغلينا شهر التراث والتيماتيك نتاع شهر التراث حول فن العماره، هو تيماتيك ياسر محليها، باش نناقشوا اول حاجه البنيه التحتيه والفضاءات والاحياء وطريقه سكن العباد عن طريق التصميم الاجتماعي، وزيد عن طريق الندوات باش نخمو في تاريخ قمرت، ونحاولوا نخمو في التراث اللي هو لازم يقع كما نقولوا كتبوا وتثمينوا، وصناعه التراث اللي قاعده تصير تو، صناعه التراث الحضري اللي تو المنتجعات اللي قاعده تتبنى، والكل هما باش يمثلوا تراث للي جينيراسيون اللي بعد.
1: لو كان نلخصوا قمرت شنو المشكل؟ لو كان نلخص ديما في اطار التصميم الاجتماعي واعاده تشكل او تشكيل هذه المنطقه، شنو هي المشكل وشنو هي الاوتبوت؟ شنو نحبوا نخلطوا؟
0: المشكل هو مثلا نعطيك المشكل مثلا الاكسيسيبيليتي، العباد تمشي للبحر، البحر العمومي ما عادش فما
1: بحر
0: عمومي، ما عادش فما كيما قلت لك مشاكل التلوث، مشكله الغابه، مشكله التراث اللي هو قاعد ليفوي ما هوش قاعدين يسيروا. كنا نقعد نحكي يعني مشاكل كبيره، واحنا خممنا كدار ثقافة معناها كأنا كباحثة وكدار ثقافة في قمرت، قلنا هو كتيماتيك
1: وذولي فما مشكلة حتى الانزلاقات لو جبلية
0: وغيرها، مشاكل عديدة ومتعدة. دونك ايش ما بنعملوا ورشات نخموا خرجوا بتوصيات ونقدموها للسلطات العمومية. دونكوني دعوة
1: باش شنو نعملوا بالضبط؟ باش شنو نحبوا وشنو نعملوا؟
0: باش نحسنوا من جودة الحياة، واللي هو سؤال مطروح في أعلى هرم للسلطة، تحسين جودة حياة المواطن. هيت نحسنوا جودة حياة المواطن، كان كل قرية وكل منطقة وكل مدينة تهتم بالفكرة هذه.

0: وتشوف راهو خاطر انت في برنامجك اثر الفراشه. شنو هو اثر الفراشه؟ هو اللي في بابيان كون انا مجنيحات الفراشه اللي هما حكايه ماني تظهر بسيطه ياسر قادر تعمل تغيير كبير في المجتمع. يعني انت كي تقول ورشه تشاركيه في دار ثقافه بربي شنو قادره تصنع، وهي راهي تصنع فارق كبير كينك تجي تخدمها باليات حقيقيه.
1: ان شاء الله ان شاء الله وبالتوفيق في المشروع الجديد اللي هو قمرت
0: الذاكرة والتصميم والعمارة.
1: الذاكرة والتصميم والعمارة في قمرت
0: في قمرت في دار ثقافة عثمان كعاك في قمرت نهار 16 و17 ماي. ندعو العباد الكل باش يجي وشاركوا باش يعمروا التسجيل الورشات عبر
1: إن شاء الله الناس تجيب كثافة من أجل جودة الحياة وجودة المجتمعات القاتلة غاديكم من أجل تغيير اجتماعي نحو الأفضل، وهذا انطلاقا بالطبيعة من المقاربة اللي كنا نحكي فيها طوال قرابة ساعة اللي هي التصميم الاجتماعي ومفهوم الفيلسوف ميشيل فوكو. كلاش من الأول سألنا سؤال ما علاقة هذا بذاك؟ كما تتبعوا فينا راهو النظري أو المقاربات ماشي في انفصال أو قطيعة مع الواقع. شفنا اللي إيتيروتوبيا تنجم تتطبق في الواقع وتنجم تكون تجسيد فعلي من أجل جودة الحياة. الأستاذة نسرين اللوز أستاذة مساعدة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس، دكتورة تهيئة الفضاء والتعمير، شكرا جزيلا لك.
0: يعيشك يعطيك الصحة. شكرا لك. كلمة صغيرة نقول أنا ربما مستقبل بل تونس سيولد من الجهات
1: إن شاء الله. إن شاء الله الجهات ومن مناطق تونس الكل. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية. إلى اللقاء. تونس
2: تونس تونس خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: فيلوسوفيا.
3: فيلوسوفيا.
4: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
2: Philosophia, مع هشام المسعودي.
3: هشام المسعودي.
5: مرحبا بكم مستمعين الأعزاء في برنامج فيلوسوفيا لهذا الأسبوع. نذكر دائما بالمبدأ الأساسي الذي يعتمده برنامج فيلوسوفيا، ألا وهو وضع الإشكاليات الفلسفية في مقامها العالي ودون ترذيلها يعني، ومحاولة تبسيطها إلى المستمع الكريم لكي ينصهر داخل هذه التجربة الفكرية، ولكي يجعل من التجربة الفكرية الفلسفية جزءا من تفكيره هو. كنا استضفنا الأسبوع الفارط الأستاذة شريفة الأخوة التي ساهمت معنا في فهم أصالة التجربة الفلسفية للغزالي، وذلك انطلاقا من القراءة الفريدة والمتفردة التي قام بها الزعيم السياسي والمفكر الفلسفي الكبير الأستاذ علي بلهوان. أريد أن أشكر مرة ثانية الأستاذة شريفة الأخوة لقبولها الدعوة مرة ثانية لكي نحاول أن نغوص أغوار هذه التجربة الفلسفية وتفاصيلها. فمرحبا بك يا أستاذة.
6: شكرا أستاذي، شكرا، مرحبا بمستمعينا، وشكرا لصبرهم المرة الفارطة، وإن شاء الله يسمعونا بنفس التركيز ونفس passion à la philosophie comme on dit في الحصة هذه.
5: نحن شاكرين فضلك. سنتطرق كما قلنا في هذه الحصة إلى داخل الكتاب، لأننا بقينا في الحصة الأولى إلى فهم العنوان، فهم كيف أن الأستاذ علي بلهوان يرى في تجربة الغزالي تجربة فكر، تجربة فكرية، ويرى أن هذه التجربة الفكرية تتمثل في النظر إلى إشكالية المعرفة كإشكالية بالفعل تطرح تساؤلا يؤرق حياة الفيلسوف. الآن سنتعرض، أتصور أننا سنتعرض إلى المعرفة. لماذا المعرفة تطرح إشكالا؟ نحن تعودنا أستاذ شريفة أن نرى أن المعرفة هي نوع واحد، خاصة بعد التجربة العلمية، بعد الثورة العلمية الكبيرة التي بيّنت لنا أو أقنعتنا بطريقة أو بأخرى أن لا وجود لمعرفة تدرك الحقيقة إلا المعرفة العلمية. كل المعارف وضروب المعرفة الأخرى هي معارف لا يمكن أن تدرك الحقيقة. إذا أردت الحقيقة وجب أن تتبع المنهج العلمي أو المنوال العلمي الذي وضعه العلم الحديث ووضعته الفلاسفة المحدثون. هنا علي بلهوان يعي جدا أنه كانت هناك ثورة علمية، كان هناك حسم داخل هذه الثورة بانتصار الفكر العلمي. كيف أن علي بلهوان يعتبر أن المعرفة ما زالت تطرح إشكالا؟ كيف نعرف الأشياء؟ وما هي الحقيقة التي نبتغي الوصول إليها في المعرفة ما زالت تطرح إشكالا؟ يعني أن الأمر لم يحسم بانتصار الثورة العلمية. الثورة العلمية لم تفصل المقال في مجال في وجود نوعا واحد من المعرفة. وهنا أرى أن علي بلهوان انفتاحه إلى ضروب أخرى من المعرفة. لما نقول مشكلة المعرفة عند الغزالي، يعني أن الغزالي يذكرنا بعد الثورة العلمية أن الثورة العلمية لم تحسم نهائيا إشكالية المعرفة، أن إشكالية المعرفة بالرغم من إقناعنا الفلسفات الوضعية المختلفة والعلم بتشعباته المختلفة، أنه ليس المعرفة الوحيدة، لا بل بالعكس، أن المعرفة ظلت تفتح إشكالا، ظلت تطرح إشكالا ما. وهنا هذا هو أعتقد أنه التساؤل الأساسي. كما ترين أستاذة في الأجزاء الأولى من الكتاب، يتطرق علي بلهوان إلى نوع من المعرفة، هو النوع الذي نعرفه جيدا، ألا وهو نوع المعرفة التي تنطلق من الحس. نحن نعرف أن المعرفة المتاحة لنا على الأقل هي معرفة تنطلق من التجربة الحسية، أشياء تعطى داخل التجربة الحسية، يعني هناك طاولة، هناك كرسي، هناك كذا، وبعد ذلك انطلاقا من الحس تنطلق التجربة المعرفية، يعني أنه يقع تدريجيا التخلص أو الارتفاع بالمعرفة من معرفة حسية إلى معرفة اصطلاحية، الابستراكسيون، التجريد. عن طريق التجريد نصل إلى المصطلح. لا وجود لمعرفة يمكنها أن تتغاضى أو أن تنطلق من مجال آخر غير الحس، فوجب على المحسوسات أن توجد لكي نتمكن من معرفة الأشياء. لكن هذه المعرفة هي تدرج، هي تصاعد، هي مرحلة تجريدية يقع فيها تجريد الصور من المادة لكي نصل إلى المصطلحات. فهذه هي المعرفة، ما يمكن أن نسميها اليوم بالمعرفة الإنسانية. المعرفة الإنسانية وجب أن يكون أن يقدم شيء في داخل مجال الحس. وهنا في هذا الكتاب يذكرنا علي بلهوان بتجربة كانت. كانت في كتابه نقد العقل المحض، ويقول أن كانت في كتاب عقل المحض يقول أنه لا يمكن أن نعرف ما دام لم توجد أشياء داخل مجال الزمن والمكان، يعني الحس. فإذا لا توجد حس لا يمكن أن توجد معرفة. ويقول كانت في الجزء الثاني من كتابه نقد عقل المحض، يقول لا يمكن للعلم ولا المعرفة أن تتطرق إلى مشكلة الإله أو إلى مشكلة النفس خلودها من حياته، ما دامت الإله لا وجود له، لا يوجد داخل مجال الحس. فيقول أن التساؤل العلمي أو التساؤل المعرفي لا يمكن أن يتطرق ولا يمكن أن يطرح إشكالية الإله. المشكلة الدينية، مشكلة الإله، مشكلة النفس، مشكلة خلود الكون، هذه مسائل ميتافيزيقية. لماذا نعتبرها ميتافيزيقية؟ نعتبرها ميتافيزيقية لأنها لا تستند إلى شيء في الحس. أين الإله؟ الإله ليس محسوسا، فلا يمكن للمعرفة العلمية أن تطرح هذه التساؤلات. في هذا الكتاب، في كتاب علي بلهوان حول أبو حامد الغزالي، يتعرض إلى هذه الإشكالية، ويقول أن أبو حامد الغزالي يطرح إشكالية المعرفة ويعتقد أن بالفعل هناك معرفة علمية، هناك معرفة تنطلق من الحس، لكن هذه المعرفة تبلغ الحقائق، تبلغ هو ما نسميه المعرفة العقلية، لكن هل هي المعرفة الوحيدة التي يقتصر عليها الفكر البشري؟ هل أن الفكر البشري محتوم أن يتبع هذه المعرفة؟ وهنا سؤال حاسم، لأننا متى قلنا بأن المعرفة هي هكذا أو لا تكون، يعني أننا نغلق الباب أمام أي معرفة من نوع آخر، مثلا المعرفة الفنية، المعرفة عن طريق الروايات، المعرفة عن طريق الرموز، المعرفة عن طريق الذوق، المعرفة عن طريق الإلهام، المعرفة عن طريق ضروب أخرى. فمتى قلنا بأن المعرفة هي لا يمكن أن تكون إلا حسية في منطلقها، نحسم الأمر في ضرب آخر من المعرفة. وهذا ما يطرحه علي بلهوان، الأستاذ علي بلهوان في هذا المجال، ويفصل القول. يفسر القول في أنواع المعرفة الحسية، ويحدد في كتاب هذا مفهوم العقل، مفهوم الذاكرة، مفهوم الزمن، مفهوم المكان. هناك فصول فصول بالتدقيق يتعرض، وهذا ما أبهرني بالفعل في هذا الكتاب، هو أنه يتعرض بالتدقيق إلى هذا المجال الذي ينطلق من الحس، ويكتب فصلا كاملا حول السببية، مبدأ السببية الذي هو مبدأ لا يمكن أن تستقيم به، لا يمكن أن تستقيم إلا به العلوم. فأنت تعرفين لأنني أعرف اختصاصك، هو أساسا يبحث ينطلق من الظاهرة إلى سببها، فلما وجد علاقة بين الظاهرة والسبب فنقول أن تلك المعرفة هي معرفة عقلانية أو معقولة. متى غاب مبدأ السببية يغيب مبدأ المعرفة. هنا ما أعجبني في كتاب علي علال بلهوان أنه يبين إلى أي مدى كان الغزالي مدافعا إلى هذه على هذه المعرفة، إلى أي مدى كان الغزالي يدافع أن بالفعل المعرفة تنطلق من الحس، بالفعل أن المعرفة تعتمد مبدأ السببية، بالفعل المعرفة هي مرحلة من مراحل التجريد تصل في نهاية هذه المرحلة إلى المصطلح، يعني إلى الحقيقة. فكيف ننطلق مثلا، كيف نتحصل على مفهوم الطاولة؟ نتحصل على مفهوم الطاولة متى رأينا طاولات متعددة أمامنا، فنجرد المصطلح من مادة الطاولة، الخشب، الألومنيوم، الحطب، الحديد، أكذا. الذي يهم هو مصطلح الطاولة. ما نجده في كل طاولات العالم هو مصطلح الطاولة، لكن المادة التي تتكون من هذا المصطلح تركناها في مرحلة أولى من مراحل التجريب. فجميل جدا أن يدافع علي بلهوان عن هذا النوع من المعرفة عند الغزالي. نحن الذين اكتفينا في دروسنا لطلبتنا، نحن الذين اكتفينا في القول بأن أبا حامد الغزالي ما هو إلا تلك المقولة البسيطة، نور قذفه الله في صدري. تلك المقولة البسيطة اللي يقول الفلاسفة متهافتون، يعني خاطئون. هنا علي بلهوان يذكرنا أن الغزالي ليس ذلك فحسب، بل هو كذلك مسيرة فكرية، تحول فكري، انطلاقا من المعرفة الحسية إلى معرفة نظرية. أنا شغوف بهذا لأنني أراه نوعا من التحفف العلمي، ذلك الذي يقول وجب أن ندافع على الغزالي أكثر مما غزالي يدافع عن نفسه، وجب أن نذكر بأن تلك المرحلة الأخيرة التي وصل إلى الغزالي هي مرحلة سبقتها مراحل أخرى، أين دافع الغزالي عن المعرفة الحسية. ما رأيك أستاذ في هذا الأمر؟ أولا أن هناك معرفة بالفعل تنطلق من الحس.
6: صحيح، هناك معرفة تنطلق من الحس، والمعرفة ممكن هي في الاخر تصبح مجموعة مصطلحات كما قلت انت، مهما كان حسينا بهم ما حسيناش بهم، هي في الاصل مصطلحات. وقد ما نصعد في لي دوغري المعرفة قد ما نجرد اكثر بالطبيعة. انا في كلامك هذا قعدت زادا نقرا اشياء على علي بلهوان، و رأى مثلا أنه في يوم من الأيام وفي وقفة من وقفاته التاريخية يؤازر الطلبة التونسيين الذين لا يملكون من المال شيئا، يتمون به تعليمه، فنراه يكتب بمناسبة يوم الطالب في عام 47 فيفري 47 اللي قررت جمعية قدماء الصدقية، مقالا يحمل عنوان جودوا على العلم.
5: جودوا، جميل.
6: فيقول فيه: العلم غذاء النفوس، والأمة الجاهلة جسدا بلا روح وآلة مسخرة. يعني فينالمون نلقاو شوية من الفلسفة هذه اللي يتحدث فيها الغزالي. في الجملة هذه. بالطبيعة هو النص طويل يعني، ممكن نجدوه في الكتيب هذايا المكتوب من السيد الذوادي على حياة وأثار علي بلهوان. بعدين يحكي على الجهل، أنه الجهل عبودية، أنه الجهل رق، أنه الشباب التونسي لازم يضحي بالغالي والنفيس للتعلم، أنه الماديات ليست مهمة بالنسبة للفكر، بالنسبة للتعليم إلى آخره.
5: شفت سيدة الشريفة، أنا هذه الجمل البسيطة بالفعل تستفزني بطريقة إيجابية، يعني أن كرم الأستاذ علي بلهوان في قراءة فكر الغزالي، كرمه وسخاءه ومدافع الغزالي كما قلت أكثر مما يدافع الغزالي عن نفسه، هو نفس هذا الكرم الذي قلته في جودوا، يعني كونوا كريمين، جودوا بالعلم، وأن الأمة الجاهلة التي لا تعرف العطاء، التي لا تعرف الكرم في المعرفة، هي أمة تظل جاهلة. فهذا السخاء في الفكر والسخاء في السياسة كما رأينا، لأن زعيم علي بلهوان كان مستعدا أن يضحي بالحياة بالغالي والنفيس من أجل تحرر هذه الأمة. أن نضحي هو أن نكون كريمين تجاه شعبنا وتجاه بلدنا وتجاه تاريخنا. فهذا الكرم الذي نراه في السياسة نراه كذلك في الفكر، هو أسهل شيء، أسهل الأشياء أن نحكم على الآخر وأن نتهمه بكل التهم ونعتبره لا عقلانيا ومشعوذا وكذا، وأن نحكم على الأمم بأنها أمم بسيطة وأمم لا تستحق التحرر وأتى لها الاستعمار بالعلوم وبالحداثة. هنا كرموا علي بلهوان في الفكر كما كرمه في السياسة، جملة جميلة يمكن أن تعتمد كشعار
6: صحيح.
5: مثل شعار أحبك يا شعب لفرحات حشاد، جودوا بالعلم، فهذه الشعارات هي ليست شعارات فضة، بل هي شعارات ملآنة تنبع من روح سخية. فالسخاء الفكري الذي دافع به الأستاذ علي بلهوان على على على الغزالي هو من نفس ذلك السخاء الذي دافع به عن الشعب التونسي. فالأرضية واحدة، اسمعني، لما تبدأ الأرضية، الأرض خصبة، يمكن أن تنبت هذا وذاك، القمح والشعير. أظن أننا نقف لحظة مع أغنية لنعود إلى الفترة الأخيرة. مستمعين الكرام، نخرج فاصلا قصيرا ثم نعود لنستوفي النقاش في الثراء الفكري لعلي بلهوان. شكرا جزيلا.

0: مستمعينا الكرام، عدنا من جديد بعد الاستماع إلى هذا الفاصل الغنائي لنتمم هذا الحوار الشيق حول علالة بلهوان، علي بلهوان الفيلسوف. مرحبا بك أستاذة من جديد.
1: شكرا. مرحبا.
0: تطرقنا في الفترة السابقة، في الجزء الأول من الفترة السابقة، عن المعرفة كإشكالية، وتطرقنا إلى ضرب من ضروب المعرفة، ألا هو المعرفة التي تعتمد مبدأ التجريد أو التي تنطلق من الحس لتصل إلى المصطلح أو لتصل إلى الحقيقة، وهو ما نسميه بالمعرفة العقلية. ثم قلنا أن هذا يطرح إشكالا، يطرح إشكالا بالنسبة للغزالي وبالنسبة لقراءة علي بلهوان للغزالي. فالتساؤل هو، هل أن الإشكالية تكمن في أن أبا حامد الغزالي فتح المجال لضروب أخرى من المعرفة، أم أنه اقتصر على المعرفة العلمية، المعرفة التي تنطلق من الحس إلى المصطلح؟ وهذا هو السؤال. في الحقيقة أنا سأمر من أول كتاب، من الجزء الأول الكتاب الذي تعرض فيه للحدث والمعرفة والعقل وكل وتجربة الشك عند الغزالي ومقارنتها بتجربة الشك عند ديكارت وكل هذه القضايا، لأمر مباشرة إلى الجزء الأخير من الكتاب، ألا وهو جزء مستفز من عنوانه، هو رشاقة علالة بلهوان، هو اكتشافه لهذه العناوين. سمى الجزء الأخير من كتابي علم المكاشفة، يعني أن المكاشفة أو الكشف لاباريسيون، الكشف هو علم. نحن الذين تعودنا كما قلت على المعرفة العلمية نعتبر أن الكشف هو ضرب من ضروب الهذيان أو ضرب من ضروب التدين أو التصوف أو التطرف أو غير ذلك. هنا يقول لنا علالة بلهوان ذاكرا تجربة الغزالي، يقول أن هناك علم يمكن أن نسميه علم المكاشفة، يعني علم تنكشف فيه الأشياء، لا يتم تجريدها من الحس إلى المصطلح، بل أن الأشياء تنكشف خارج التجربة الحسية. ويعتبر هنا أريك العنوان الأول، علم المكاشفة، الإلهام. الإلهام يصبح جزءا مهما من التجربة المعرفية، يعني هناك معرفة عن طريق الإلهام، يعني أن الأشياء تنكشف أمامنا بعد تجربة روحية، تجربة فلسفية، تجربة معرفية مثل تلك التي خاضها الغزالي والتي خاضها جل المتصوفون والتي خاضها الفنانون والمبدعون وغير ذلك والأنبياء. ممكن هناك مرحلة من المراحل، من مراحل النضج، تنكشف فيها الأشياء. الأشياء ليست في حاجة لكي تبرهن على معقوليتها وعلى وجودها لذلك المسار العقلي التجريدي. الأشياء تنكشف بذاتها. فما رأيك في هذا الأمر، أن هناك معارف لا تستحق الاستدلال، هناك معارف لا تستحق التجريد، هناك ضرب من المعرفة تنكشف فيه الأشياء لنا دون أن تتطلب منا ذلك الجهد الاستدلالي الذي تتطلبه المعرفة العلمية؟
1: سان ديكليك يقول عندك.
0: ويسميه البعض الآخر كما تعرفين باللغة الفرنسية، نقول لا ديمونستراسيون. هناك سكون أبل لا مونستراسيون، les choses se montrent par elles-mêmes, ne nécessite pas une démonstration. لا تتطلب منا استدلالا، بل هي تقدم نفسها، أن تقدم نفسها هو الدليل القاطع على حقيقتها. فهذا ما يسمى بالإلهام، هو استحضار الشيء بدون أن نمر عن طريق تلك التجربة التجريدية العقلانية أو التجربة السببية. فهنا يفتح الباب إلى ضرب آخر من ضروب المعرفة، وهنا قوة علي بلهوان وقوة الغزالي في نفس الوقت، هو أننا لا نقتصر، العقل البشري أو الذات البشرية أو الوجود البشري لا يمكن أن يقتصر على نوع واحد من المعرفة الذي هو المعرفة العلمية. هناك معارف أخرى
1: ميتافيزيقية ممكن.
0: ميتافيزيقية تعتمد الإلهام، تعتمد الإلهام. المعرفة إدراك قبل كل شيء، أوكي دكوا ويكتب وهذا وهنا أقرأ على لب الهواء. وما الفهم إلا ضرب من الإدراك كما بيناه عن الحديث في عن الاعتبار وفي جميع حالات القلب عند الإدراك نشعر كأن نورا غمر أنفسنا، وكأنما في بعض الأحيان في حياتنا، في حياتك الخاصة، في حياتي أنا، وكأنما أشياء تغمرنا هكذا فجأة وتصبح حقيقة، ليس لأن لها دليلا أو لا، بل لأنها هكذا انكشفت أمامي وكأنما هي حقيقة لا تتطلب استدلال. وأنا أقول دائما لطلبتي لا يمكن أن نستدل عن الحب، ألا ترى أنني أحبك، ألا ترى أنني، ألا ترى don't you see، ألا ترى، ألا ترى أنني أحبك. لا وجود لاستدلال لدليل، لا وجود لحجج تدل أنني أحبك، لا وجود لحجج. يكفي أن ترى لكي ترى أنني أحبك. هناك حقائق لا تستحق الاستدلال، هناك معارف لا تستحق الاستدلال. ففي الفن والأدب والنبوة في التجربة النبوية، وهنا يستدل بذلك الغزالي، الرسول هو ذلك الذي له مخيلة واسعة لم تعطى هكذا، بل ربى مخيلته لمدة 40 سنة إلى حد أنها أصبحت قادرة على استقبال الأشياء، استلهام الأشياء. فهذا الضرب الآخر من المعرفة الذي خصص له علال بن لهوان الجزء الأخير من كتابه. الجزء الأول من كتابه كان كله أساسا موجه إلى المعرفة كانطلاقا من الحس، لكن وكأنما يذكرنا علال بن لهوان على غرار الغزالي أن تجربة الغزالي هي ليست فشلا، بل هي مسيرة معرفية مملوءة بالمآزق وبالمطبات، إلى حد أن تلك التجربة الفكرية تصل إلى مرحلة أنها تعتقد اعتقادا صارما أن هناك طرق أخرى للمعرفة، طرق أخرى للمعرفة يسميها علم، يسميها علي بن لهوان علم المكاشفة،
1: علم المكاشفة.
0: ويسميه السهروردي، ويسميه المتصوف الآخرون يسموه المعرفة الذوقية، المعرفة التي تعتمد الذوق، لا تعتمد الاستدلال المنطقي ولا الاستدلال العلمي ولا الاستدلال السببي، بل تعتمد الذوق. الكثير من المعارف، هناك كثير من المعارف تعتمد الذوق وتعتمد الكشف، وكأنما الأشياء تكشف أمامي هكذا. اسمعني وأنا أقولها دائما لطلبتي، أقول أن الكشف ليس إنسان جالس هكذا في المقهى وتنكشف له الأشياء، هو استعداد.
1: هذاك باش نسالك استاذي، فمش كل انسان تنكشف له الاشياء يعني.
0: والجميل في كتاب علي بن لهوان انه يبين ان هذه التجربه الفكريه التي هي تجربه للعقل البشري لابو حامد الغزالي هي مرحله المكاشفه او اكتشاف علم المكاشفه وعلم الذوق، هو جزء من مرحله صعبه وقع الاعتماد فيها أولا على المعرفة الحسية وعلى معرفة أخرى، إلى أن وصلت إلى مرحلة من الانكشاف فتحت فيه أبوابها هذه الفكرة، هذه التجربة الفكرية، إلى معرفة من نوع آخر هي المعرفة التي تنكشف فيها الأشياء. أقول دائما لطلبتي أننا لما نقول أن الرسول مثلا، وهنا أستذكر تجربة الرسول، الصادق الأمين، يعني أنه لمدة 40 سنة وهو يستعد إلى هذا الحدث الجلل الذي هو استقبال الرسالة. استقبال الرسالة يعني لم يأتي هكذا وهو جالس لا يفعل شيئا، بل هو تمرس النفس واستدعاء
1: تمرس
0: النفس
1: على الصدق، تمرس على الأمانة،
0: على الإيمان، على الأخلاق الكبرى. صحيح. فهناك عمل على الذات. صحيح. عملية الاستقبال هي ليست عملية سلبية، بل هي قوة واستعداد محض إلى الانفتاح على أشياء أخرى لا يقدمها الحدث. وهنا قوة علي بن لهوان بالفعل، وأنا أتحدث بكل حماس على هذه التجربة، أنها برهنت على ذلك النوع من المعرفة، لكنها بيّنت أن هذه التجربة الفكرية والفلسفية لأبي حامد الغزالي ليست تجربة انتهت بهزيمة أمام عقل انكشافي خرافي أسطوري، بل هي تجربة تمرنت بالمعرفة الحسية، تمرنت بالمعرفة الرياضية العلمية، لكنها وصلت إلى فتح الأبواب إلى جوانب أخرى وإلى معارف أخرى للفكر البشري. فهنا أعتبر جمال فكر الغزالي أولا، ثم جمال القراءة التي اعتمدها علي بلهوان في هذا المجال. طبعا هناك إشكاليات أخرى، وأنت تعرفين أن هناك مصطلحات أخرى في التجربة الفكرية اللي عليها بلهوان، وكنت حدثتني في الفاصل حول مصطلح الأمة، فما رأيت يعني هل في هذا الأمر كيف صحيح. أن علي بلهوان في عالم سوقنا فيه لانتماء إلى أمة عربية إسلامية أمة صح. أممية وكذا، يأتي على البلهوان ليقول أن هناك
1: نحن التونسيين أمة.
0: فمصطلح الأمة هنا وليس في مصطلح الأمة حسب ما أعتقد، ليس في مصطلح الأمة إلغاء للمصطلحات الأخرى
1: صحيح.
0: بل هو في تميز لهذه التجربة التونسية، تميز لهذا التاريخ التونسي، تميز لهذه النوعية التونسية. طبعا تونس تنتمي باعتبار انتمائها أو اعتمادها اللغة العربية إلى أمة عربية تتقاسم معها العروبة بلغتها وبإسلامها وكذا. طبعا تونس تنتمي إلى أمة إسلامية لأنها تتقاسم معها هذا الإرث الحضاري الذي نسميه الإسلام. طبعا تونس ليست جزيرة بعيدة عن الإنسانية، بل هي داخل الإنسانية، يعني تنتمي إلى أممي. لكن هناك شيء لا يجب أن ننساه أبدا، هو أننا أمة، يعني أننا لنا تميز وجب أن نعمل على تكوين هذا التميز
1: تكريسه.
0: فأن نقول أن نحن أمة مش يعني هذه ملاحظة، لا هذه مسؤولية
1: صحيح.
0: نحن أمة يعني أن هذه مسؤولية، وعلى هذا النضال الفكري والنضال السياسي أن يكرس وأن يكون في خدمة هذه الأمة من أجل تميزها ومن أجل
1: هو ذكرني مصطلح نستعملوه في العلوم الاقتصادية وحتى الإدارة، لوكال يعني كيف أن نعطي قيمة للوكال في إطار عولمة أو في إطار عالم قرية. وهذا يمكن يورينا أنه علي بلهوان كان مقدم شوي على عصره، بما أنه أعطى قيمة للوكال لأنه إذا في إطار أمتك التريتوريال أو يعني الخاصة ما نجحتش المحددة في المكان، ما نجحتش فكريا علميا اقتصاديا، فكيف ستنجح في العالمية وفي في في في في يعني في الأمة العربية والأمة الإسلامية إلى آخره؟ سنجح الصغير باش تنجح في وسط الكبير.
0: وهنا أريد أن أغتنم الفرصة لأنني أعرف اهتمامك ب ما يسمى السياحة الثقافية أو السياحة الحضارية
1: صحيح.
0: إلى أي مدى حسب رأيك أستاذة، ونعرف أنك متمكنة من هذا المجال، إلى أي مدى يمكن أن نعتمد هذا التميز الذي حكيت فيه نحن أمة، التميز التونسي، نعتمدها هذا التميز التونسي في مجال الفلسفة لنؤسس فلسفة تونسية، في مجال الثقافة والفكر لنؤسس ثقافة تونسية، وفي مجال السياحة التعريف ما يسمى الآن بالسياحة الثقافية، التعريف بتونس انطلاقا من تميزها هذا
1: صحيح.
0: كيف يمكن أن نستخدم، ليس بمعنى أن نستخدم بالمعنى المرتذل للكلمة، كيف يمكن أن نوظف هذا التميز الفكري والفلسفي والتاريخي والسياسي، نعتمده لبعث مشروع سياحي فكري متميز.
1: لا محالة قدرتنا على اكتشاف مميزاتنا الثقافية في أراضينا الشاسعة وفي مناطقنا الشاسعة في تونس جوستومون تخلق هذا الاختلاف بالنسبة لوجهات سياحية أخرى. لأنه اليوم ما ننساوش أنه المعركة الاقتصادية العالمية هي ما عادش طبيعة فما معركة تكنولوجية إلى آخره، لكن هي معركة بين دي تيريتوار دي ديستيناسيون. فقد ما توري أو تظهر أو تضع الضوء على تميزك بالنسبة لجارك أو بالنسبة للشمال إلى آخره، قد ما وجهتك السياحية بصفة عامة أو الوجهة الثقافية بصفة خاصة تكون ظاهرة في العالم والناس وتكون جلابة للزائر للزائر التونسي أو بالطبيعة للزائر العالمي بصفة عامة. دوك قدرتنا أن نظهر تميزنا هو اللي بشي هو اللي نجحنا، هو معناها إلى حد السنوات السابقة ديما كنا نراو أنه بون تونس هي صحيح هي بلد واحد هي ثقافة واحدة إلى آخره، لكن لازم ساعات ننظروا للوجهات وللأماكن التونسية بميزاتها، وكل ميزات هذيك on les met en valeur، يعني نحطوا عليها الضوء. بالطبع تونس أمة، بالطبيعة تونس أمة، لازم نظهروا أنه تونس مختلفة، أنه اللي نلقاوها في تونس ما نلقاوش في ربوع أخرى، عارف إسلامية عربية إلى آخره، أنه عنا ثروة ثقافية علمية، ثروة ممكن تجارية، أنه من عهد قرطاج وسياستنا كانت سياسة سلمية تجارية، كانت قرطاج يعني تحاول باش تروج سياستها في البحر الأبيض المتوسط باللي كونتوار كوميرسيو. لكن ما بديتش راه عمرك قرطاج ما بديت تحروبات من بعد با هذيك نخليه للمؤرخين، لكن باش يوريك مدى السلميه والاستراتيجيه الثقافيه والسلميه اللي كانت في عقل الانسان التونسي والامه التونسيه بصفه عام.
0: انا اتصور استاذ لو سمحت حتى لو اتعسف على موضوع، اتصور أنه وجب علينا أن نقيم الكثير من الندوات لتعريف أسس الفكر الفلسفي التونسي وعماده من أعمدته، ألا وهو علي بلهوان. هذا أولا. وهنا ألتزم بأنني سأتقدم إلى زملائي في أقسام الفلسفة وأساتذة التعليم الثانوي لكي على الأقل نمكن تلاميذنا وطلبتنا من قراءة تميز هذا الفكر ومدى أناقته ومدى عطائه ومدى تفاعله مع التاريخ، تاريخنا العربي، وهذا ما يجعله من الفكر التونسي الفلسفي متميزا. ثم ثانيا، وأنا ألتزم هنا أننا وجب أن نعتمد فكر علي بلهوان لنقول بضرورة الفلسفة في الجامعة أو في المعهد الثانوي، لأن علي بلهوان كان أولا وقبل كل شيء أستاذ فلسفة في المعاهد وفيلسوف، فوجب أن نؤكد أن الفكر الفلسفي أنتج في نفس الوقت من أكبر زعماء تونس الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل تحرر تونس، دون أن يخلط هذا بذاك، لكن سخاءه وجود الفلسفة في ذاته وفي كينونته،
1: كرمه الفكري، يعني
0: كرمه الفكري هو الذي مكنه من كرمه السياسي وعطائه وتضحيته. فوجب أن نلح أنه وجب على الفلسفة ضد كل الذين يقولون بترك الفلسفة وعدم جدواها وما هي إلا ضياع للوقت لتلامذتنا ولطلبتنا، ووجب أن يتجهوا نحو العلوم والمعارف المادية، وجب أن نقول أن بالفكر الفلسفي وعن طريق الفلسفي أنتجنا أكبر الزعماء، فوجب تكريس الفكر الفلسفي، لا لأنه فكر عقلاني متعقل مستنير، بل لأنه فكر منفتح وفكر كريم وفكر سخي في عطائه، لأنه أنتج هذا وذاك. ثم ثالثا، وجب أن يتكفل الطلبة الذين يعدون رسائل ماجستير في الفلسفة أو رسائل ماجستير في رسائل الدكتوراه وغيرها في تونس وفي غيره، أن يخصصوا دراسات إلى هذا الفكر. وأنا أعتقد أن طرحت بعض الأسئلة التي يمكن أن تكون موضوعا للدكتوراه وموضوعا للبحث في الفلسفة، يعني تعارض هذه القراءات المؤدلجة لتاريخ الفكر العربي الإسلامي مع القراءة

0: الفرنسي ولا الألماني ولا الأمريكي. فوجب علينا أن نجعل هذا
1: نقرأه ونروجه
0: ونروجه
1: ونروجه,
0: ونروجه. فوجب أن نقرأ هذا الفكر ونؤوله ونبني عليه أفكارا أخرى ونبني عليه مشاريع فلسفية أخرى, لأننا إذا لم نقم بذلك لا يمكن لأحد أن يتكفل بهذا الأمر. فأعتقد أن هذه فرصة, وأنا بالفعل أحكي بكل وجدان هنا أن الفرصة التي أعطيتني إياها بحضور هذا الملتقى هي فرصة جميلة, لأنها بالفعل أرقتني ودعتني إلى أن أهتم أكثر بأكثر بهذا العمق الفلسفي. وطبعا هنا هنا على بالهوان ليس الوحيد, هناك محجوب بن ميلاد, تحريك السواكن, هناك فلاسفة آخرين, ولما لا الأستاذ فتحي التريكي, أستاذ محمد محجوب, أستاذ فتحي مسكيني, وفلاسفة آخرين اللي هم الآن بيننا ويعملون بيننا, ونحن كما قلت لك نحن مجدون في جلد النفس لنقول أنهم لا يستحقون هذا الأمر. فوجب أن نأخذ كل إنتاجنا وكل تميزنا في الفكر الفلسفي كما في الفكر عموما أو في الأداب أو في غيرها أو في العلوم,
1: المدرسة الفلسفية التونسية نخلقها
0: ونعيد أحيائها لأنها هي موجودة, صحيح. موجودة. صحيح. نعيد أحيائها ونعيد تأهيلها. مستمعينا الكرام, كانت بالفعل حصة تساءلنا فيها أسئلة يمكن أن تكون منطلقا إلى حوارات أخرى. أنا أريد أن أشكر باسمكم جميعا أستاذة والزميلة والأخت العزيزة.
1: شكرا لك أستاذ الأخوة. الكريم,
0: لست أدري إن كان لك شيء أن تقولين في آخر هذه الحصة.
1: والله نشكر مستمعينا, نشكرك أنت سيدي أستاذي لهذه المبادرة الحلوة باش نتطرقوا لهذه الشخصية من الجانب الفلسفي من الجانب الفكري. بالطبيعة هناك مصطلحات أخرى نجم نطرقوا عليها, مثلا الهوية. الهوية علي بلهوان نكتب الكثير على الهوية التونسية. نحن أمة قبيلة جبدناها شوية, لكن النجم نزيد نتطرق عليها ونتكلم عليها يعني في حصة أخرى أو في ندوة علمية.
0: نحن فتحنا ممكن. الشاهية
1: اكزاكتو. نحن فتحنا الشاهية ويظهر لي توا ممكن ان نعملوا خدمة باش نلموا او نجمعوا الاصدقاء والزملاء والاساتذة في الفلسفة وفي غيرها من العلوم ونتحدثوا على علي بلهوان, حول علي بلهوان وحول غيره بالطبيعة, لكن نخلق ديناميكية جديدة فلسفية بالطبيعة باش نثريو الساحة العلمية والساحة الفكرية التونسية إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا أستاذة, وأنا أعرف أن أساتذتنا في الفلسفة على الأقل الذين درسونني كما قلت ذكرت الأستاذ محمد محجوب, الأستاذ فتح تريكم, مهتمون جدا وسأتحدث معهم قريبا من أجل أن نقوم بشيء في
1: يكون شرف كبير
0: في قيمة علي بلهوان وفي قيمة محجوب الميلاد وغيرهم, وتكون فرصة لمعرفة أسس الفلسفة التونسية. شكرا جزيلا لكم مستمعين الكرام. شكرا. على هذا الانتباه, ونعود مرة أخرى في أسابيع مقبلة إلى برنامج فيلوسوفيا لنتطرق إلى مواضيع أخرى. إلى اللقاء.
2: فيلوسوفيا.
3: فيلوسوفيا.
4: penser c'est se consacrer à une idée qui un jour deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
2: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.
1: هشام المسعودي.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات
5: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
6: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي كتابات من العالم. كالعادة ترافقني أسبوعيا صديقتي الأستاذة والإعلامية دلال الغربي. مرحبا بك دلال.
7: مرحبا حنان، مرحبا بمستمع إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء الأسبوعي كتابات من العالم.
6: إلى أين ستأخذنا الرحلة يا ترى؟ هذا ما ستكتشفونه من خلال هذه الفقرة التي اختارتها دلال.
7: عزيزي سميح، حطت رسالتك الأخيرة علي كما يحط طائر على حجر. أنستني في برية الروح، دلتني علي وعلى أفق لا يبدو أنه سيواصل هروب منا إلى الأبد. ولا أخفي عنك حاجتي العطشة إلى أول الماء، إلى أول الكلام، في هذه العزلة التي كنا نحتاجها لنتأمل ما فينا من بقايا. يا نهار، هي العزلة التي نقاومها نواجه ما حولنا من حصار. منذ شهور وأنا أروض عاداتي، أصحو لأكتب، أصحو من أجل أن أكتب وأنقح حياتي من عبث كان ضروريا حين كان يبدو لي أن في العمر متسعا نضج فواكه اللغة. ولكن أليست الكتابة عبثا أقسى في هذا الصراع الضاري مع بياض لا ينتهي؟ فكلما كتبنا أحسسنا بأننا لم نكتب بعد، وكلما قرأنا شعرنا بأننا لم نبدأ القراءة. ومن مشاكلي أنني لا أكتب في الليل، لا أحب الليل ولا أطمئن إلى الليل، والصباح هنا قصير والفجر رصاصي موشح بحمام أسود. هل يصيبك هذا العقم المفاجئ؟ هل يجتاحك الإحساس بالهزيمة النهائية إذا توقفت أسبوعا واحدا عن الكتابة؟ قلت لي أنك تخاف كتابة النثر. لماذا تخاف؟ يبدو لي يا عزيزي أن النثر هو ديوان هذا العصر، وماذا لو سرق النثر شيئا من الشعر؟ لا أظن أن النثر هو استراحة الشاعر أو فضيحته كما يقولون، فقد تتحقق الشعرية في النثر أكثر من تحققها في القصيدة المشروطة بشكل قد يكبح جماح الجنون. إياك يا عزيزي، إياك أن تغربل النثر لتفصل ما يصلح منه للقصيدة القادمة، فالشعر لا يسقط في النثر بل يولد معه. ضع نفسك في الريح والجنون، فليس في وسع الشاعر إلا أن يكون شاعرا. اكتب إلي، اكتب من أجلي لأقرأ نفسي بطريقة سليمة، وصدق حبرك المصنوع من عدم. لقد جربت وتغربت واغتربت فلم أجد أصفى من تلك المرآة. حجر هناك يحك جلدي وجذوع الشجر، حجر مرمي على طريق المهجور، حجر في طالبة غاضبة تأهب للصراخ الأولي، حجر يتجنح، حجر يتسلح باللغة، حجر من ذاكرة، حجر من نسيان، حجر من قصيدة. في الأزمات تكثر النبوءات، وها أنا ذا أرى وجه للحرية محاطا بغصن زيتون أراه طالعا من حجر. رسائل محمود درويش وسميح القاسم، باريس 5 جوان 1980.
6: شكرا على هذا الاختيار. هل نذيع سرا دلال؟ سألتك في الطريق ماذا اخترت فلم تخبريني. أردت أن أحافظ على هذه الدهشة، ربما كان علي أن أعرف أنك أكيد ستتحدثين عن رسائل محمود درويش وسميح القاسم، وأعتقد أن السادة المستمعين قد فهموا عما سنتحدث هذا الأسبوع. اليوم سنتحدث عن أدب الرسائل. دلال، عندما نتحدث عن جيلنا، جيل السبعينات والثمانينات والأجيال التي سبقتنا، كثيرا ما نقول إننا جيل الرسائل، رسائل كتبناها وتلقيناها من حبيب، من صديق، من قريب، رسائل كتبناها للإذاعات، ورسائل كتبناها للصحف، وحتى أحيانا لمشاهير الفن والفكر نجد عناوينهم أو صناديق بريدهم صدفة في الصحافة. علاقتنا كانت حميمية جدا مع الرسائل، حتى أننا تعودنا على كتابة جملة على الظرف: شكرا لساعي البريد. نشكر ساعي البريد ليس فقط لأنه يحمل رسائلنا، بل لأنه يحمل مع رسائلنا مشاعرنا وأحلامنا وانتظاراتنا وحتى خيباتنا ووجعنا. الرسائل في جيلي كانت جسرا بيننا وبين من نحب، نتماهى معها أحيانا ونتمثل الطرف الآخر. نذكر دليل أنه أحيانا أنا كنت أرش قطرات من عطري المفضل على الورقة، ولا أعبأ كثيرا بتشوه الحروف بعد سيلان الحبر. لعلنا دليل كنا نمارس تمارين المحوي عن غير وعي. ولكن ماذا دليل لو تخرج هذه الرسائل من قيد الورقة ومن صندوق ذكريات أصحابها وتصبح ملكا للجميع؟ ماذا لو تخرج هذه الرسائل من عالمها الخاص لتصبح كتابات من العالم؟ وهذا هو برنامجنا. إذن ماذا لو تتحول هذه الرسائل إلى أدب خالد؟ حصل هذا وأنت تفضلت بإعطاء مثال: محمود درويش وسميح القاسم، غسان كنفيني غدا سمان، أنسي الحاج غدا سمان، جبران خليل جبران، ماي زيادة، كافكا، ميلينا، ماكسيم غوركي، أنطون تشيكوف، طه حسين، توفيق الحكيم، ومحمد حسن هيكل، ألبير كامو، ماريا الممثلة الإسبانية ماريا كازاغيس، التي تبادل الرسائل على مدى 15 عام من 1944 إلى 1959، وبعد ذلك ابنته، ابنة ألبير كامو، كاترين كامو، نشرت هذه الرسائل في كتاب كوريسبوندونس، وهي من قدمت لهذا الكتاب. هذه الرسائل، ربما أدب الرسائل، وأنا طبعا سنتحدث كثيرا مع ضيفتنا التي تشرفنا بالحضور حول هذا الموضوع، ربما خصوصية هذه الرسائل التي دليل لا تكتب بغرض النشر، ربما يكون فيها ميزتها أنها تلقائية، أنها صادقة، نوع من أدب الاعتراف. هناك من يعتقد أن هذه الرسائل تكون أصدق أحيانا من السيرة الذاتية التي تكتب بغرض النشر. ولهنا دليل قبل أن أختم، أنا الكاتبة فيا والشغوفة بالكتابة تفرح لهذه الرسائل، ولكن امرأة القانون التي تقبع داخلي لا تفارقني تتساءل: بأي حق يأخذ طرف القرار بنشر هذه الرسائل؟ أليس في ذلك مس من هذا؟ هو غسان كنفيني وغادة سمان قررت نشر رسائلهما بعد وفاته، ولهنا الحقيقة مسألة تطرح مسألة أخلاقية وحتى قانونية دليل.
7: نعم، جميل حنان. إذن الترسل أو التراسل أو أدب المراسلة كلها يعني في نفس الإطار إلى غير ذلك. أدب الرسائل أو الأدب الشخصي أو ربما هو أدب الحياة في نظري هو لا يكتب بوصفه أدبا، وإنما يعامل بوصفه كذلك، وهذه هي المفارقة الطريفة في هذا النوع من الكتابات. في تفاصيل الرسالة هي أكثر من البوح، وأكثر الحديث عن الحزن، الحديث عن الحب، الحديث عن، بل على الرسائل كذلك تطرح قضايا فكرية، قضايا سياسية، قضايا اجتماعية، قضايا فلسفية. هو أدب الترسل هو من أقدم الفنون الأدبية عند العرب، وازدهر تقريبا حنان في القرن الثالث والرابع هجري تقريبا. هو فن نثري، هو فن يظهر قدرات الكاتب في ذلك العصر، ونحن نتحدث هنا منذ البدايات، يظهر كذلك روعة الأساليب البيانية. في الجاهلية لم يكن أو لم يكن هذا الأدب يعني معروف أو يمارس بكثرة، أو المعلومة اللي عندي تويكا اللي نجد في الشعراء، لأنها ثقافة شعرية ازدهرت فن الخطابة، فن الشعر، الأمثال إلى غير ذلك. ولكن ازدهر هذا الفن مع قدوم الإسلام، خاصة في نشر الدعوات الإسلامية، وقد أنشئ ديوان الرسائل، ويعنى هذا الديوان بشؤون المكاتبات التي تصدر عن الخليفة إلى ولاته أو إلى قادة الجيش. في عهد هشام بن عبد الملك شهد نقلة نوعية، وفي عهد مروان بن محمد آخر خلفاء بن أمية تولى أمر ديوانه عبد الحميد بن يحيى الكاتب. نعم. الذي عرف، وحين نتحدث بعبد المحيد بن يحيى الكاتب ويطلق عليه الكاتب بالألف واللام، وقد عرف بالبراعة في فن الترسل، يعني بل صارت هذه الرسائل عبد الحميد بن يحيى الكاتب مضرب المثل في الجودة والإتقان واحتفاء بالمحصنات البديعية. في العهد العباسي حنان ظهر يحيى بن خالد البرمكي، وقد عرف كذلك في براعته في كتابة الرسائل، صاحب ابن الدين بن الأثير. وكما قلنا يمكن أن يعتبر القرن الثالث والرابع الفترة الذهبية لهذا الفن، لأن الرسالة أو كتابة الرسائل أصبحت صناعة فنية. من أشهر رسائل حنان رسالة الشطرنج لعبد الحميد، دفاع عن البخل سهل بن هارون، والرسائل إما إخوانية تكون أو ديوانية. نعم. أو سياسية كما رسمية. نقول نعم رسمية. في العصر الحديث نجد ما كتبه الروائي المصري عبد الحكيم قاسم في كتابه نوبة حراسة، وسنتحدث بعد ذلك على هذا القرن 21 تقريبا 2011 يعني رسائل جديدة على خلفه. غادة السمان كما تفضلت حنان، رسائل أنس الحاج، غسان كنفاني، الورد والرماد، ومحمد شكري ومحمد برادة، وكذلك هذه المدونة في أدب الرسائل التي طرحت قضايا متنوعة، منها الذات ومنها الموضوع، قضايا فكرية إلى غير ذلك. الشعلة الزرقاء بين جبران ومي زيادة، رسائل محمود درويش وسميح القاسم، حتى في كتاب الأيام حنان وجدنا أن طه حسين أفرد رسالة من ابني وطناس وضعها في الكتاب في المتن. إذن يقول درويش: وما قيمة أن يتبادل شاعران الرسائل، كم تبهجني قراءة الرسائل ولم أمقد كتابتها، لأنني أخشى أن أبوح يتحدث هنا عن البوح الحميمي. نعم. وهذا البوح قد يخلق جوا فضائحيا لا ينقصني. إذن مع بداية القرن 21 إذن نشرت الأديبة السورية غادة يوسف اللي تحدثنا مع 35 رسالة تبادلتها مع الأديب الفلسطيني الراحل يوسف سامي بين 2006 و 2011 حنان، مش 2010 لا 2006 و 2011، في كتاب سدنة الاغتراب. وقرأت بعض هذه الرسائل حنان، وقد طرحت قضايا الاغتراب والغربة وعلاقة الإنسان بالآخر، يعني قضايا وجودية إلى غير ذلك. ويبقى هذا الفن اليوم يرحل من الحبر إلى الشاشة.
6: نعم، شكرا دليل. عبد الحليم حافظ أيضا كتب رسالة من تحت الماء. نعم. سنستمع إليها الآن ثم نعود مع ضيفتنا التي تشرفنا.

عليك فخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي، إن كنت أعز عليك.

0: إذن أعزائي المستمعين، أدب الرسائل أو أدب الترسل، وتشرفنا ضيفتنا التي قبلت مشكورة دعوتنا الأستاذة كوثر بلعابي. هي كاتبة تونسية متخرجة من كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان. هي أستاذة أولى درجة استثنائية في مادة العربية، تكتب الشعر والخاطرة والقصة القصيرة والمقال النقدي والرواية والأدب الوجيز. مؤلفاتها غزيرة، أذكر منها من جرحها تزهر، كوثر الصباح، سفر على نار باردة، وهي مجموعات شعرية. لها أيضا مقالات نقدية ودراسات منشورة في صحف ورقية وإلكترونية، كما أن لها مشاركات كثيرة في الملتقيات الأدبية. أذكر بعضها: ملتقى الفيديو الشعري بسبيتلا، مهرجان شعر الحرية بسيدي بوزيد، ملتقى إحياء ذكرى الشهيد صالح بن يوسف بجربة، ملتقى الرواية الواقعية الذي نظمه بيت الرواية بالكامل، إلى آخره. هي أيضا عضو باتحاد الكتاب التونسيين وبجمعية ابن عرفة الثقافية، وهي مؤسسة لنادي فصول أدبية بدار الثقافة ابن خلدون، دار الثقافة المغربية ابن خلدون، وتشرف أيضا على نشاط هذا النادي. خلال مسيرتها تحصلت على جوائز كثيرة، منها الجائزة الأولى في المقال النقدي، وهي جائزة عربية سنة 2023، الجائزة الثانية في مسابقة زهرة الشمال للشعر النساء التونسي سنة 22، الجائزة الثانية في مسابقة مبدعات من بلادي سنة 22، وحدثتني قالت لي أنها ستصدر قريبا رواية ومجموعة قصصية وكتابا نقديا حول الأدب التونسي خلال مرحلة ما بعد 2011. ننتظر هذه الإصدارات طبعا بشغف. أستاذة كوثر، مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
1: حبا وكرامة سيدتي، تحياتي لي صديقتي دلال، تحياتي لك، شكرا على الاستضافة، تحياتي طبعا لمتابعي البرنامج وللطاقم المرافق لك في إنجازه.
2: شكرا.
0: أستاذة كوثر، لو نبدأ من البداية، ودلال تفضلت منذ حين وتحدثت عن تاريخ نوعا ما هذا الأدب، وأشارت إلى أنواع من الرسائل، رسائل ديوانية يكتبها الخلفاء، رسائل إخوانية، رسائل كتبت بغرض النشر، ورسائل حميمية كتبت لتبقى بين الأصدقاء، رسائل علمية، وأبو العلاء المعري في رسالته رسالة الغفران هي أساسا رسالة جاءت
2: كرد، رسائل كذلك ابن زيدون ولادة.
0: نعم ولادة وابن زيدون. سؤالي أستاذة كوثر الذي نبدأ به هذه الحصة، لو نعرف أدب الرسائل، وهل تختلف خصوصية هذا الأدب أدب الرسائل حسب نوع الرسائل، رسائل ديوانية كما قلت أو إخوانية إلى آخره؟ تفضل.
1: شكرا. دعينا نتفق أولا أن اللغة ككل كأداة تواصل هي في حد ذاتها رسالة إنسانية بطبيعة الحال، بما أن كل ما هو خطاب لغوي هو يفترض باثا ويفترض متلقي ويفترض رسالة بينهما لغاية ما، تؤدي وظيفة ما. وعندما ننظر في الثقافة العربية نجد أن كتابة الرسائل صاحب ظهورها، ذاك علاش يعني أنا أكدت على الكتاب، صاحب ظهورها ظهور التدوين في تاريخ الثقافة العربية، والذي كان بالأساس إسلاميا. الثقافة العربية في البداية كانت ثقافة شفوية. لذلك كان النشاط الوحيد إلى جانب الشعر هو الخطابة وقص بن ساعدة وذاك العالم. ثم عندما جاء الإسلام وكان من ميزات هذه الفترة ثقافيا تفطن الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أهمية القراءة والكتابة، وكان من بين الطرف في هذا المجال، الطرف التاريخية الفاعلة فعلا والتي كان هذا هو ذاك تلك المقايضة مع الأسرى، مع أسرى المسلمين. الذي يريد أن يحرر نفسه من الأسر كان عليه أن يعلم عشرا الكتابة والقراءة. ومن ذلك الحين بدأت كتابة الرسائل إلى المناطق المجاورة في سبيل نشر الإسلام.
0: نعم.
1: وكانت ميزة الرسالة في تلك الفترة الاقتضاب والوضوح، وأيضا كانت تبنى على ديباجة ذات نسق يتماشى مع صياغة الآيات القرآنية. ديباجة تفتتح بالبسملة وذاك الطقس، ثم موضوع الرسالة الذي يكون قائما على جدلية الترغيب والترهيب، ثم قفل الرسالة الذي يؤدي عملية الاستقطاب النهائية. كانت تكتب بهذا الشكل، وهذا البناء بقي سير المفعول إلى أن تحولت مهمة الرسائل من نشر الإسلام إلى التعامل داخل مؤسسات الدولة، وهو ما أشارت إليه صديقتنا دلال عندما أصبح للرسالة هدف سياسي هو المساهمة في تسيير شؤون الدولة، وظهرت مؤسسة الديوان في الدولة. عندها أصبح للرسائل تلك الوظيفة،
2: وظيفة
1: نعم، وظيفة التواصلية بين هيكل الدولة. فهنا
2: والحمام الزاج
1: نعم، هنا انتقل فن الترسل إلى الوظيفة التوثيقية بالأساس، وأصبحت للرسالة التي تؤدي الوظيفة التوثيقية ديباجة أخرى، وبدأ تطور كتابة الرسائل إلى أن جاء سي عبد الحميد الكاتب الذي تحدثت عنه صديقتنا دلال. هذا فعل فعله في الكتابة.
2: ماذا
1: أدخل على الكتابة؟ أدخل أولا مسألة الإطناب في التركيز على المواضيع الأساسية، ومسألة الإيجاز في خاتمة الرسالة، وأدخل استعمال أو المبالغة والمغالاة في استعمال الأساليب البلاغية على الرسائل. ثم في تلك الفترة نفسها أيضا حتى أئمة المساجد أخذوا في يعني كتابة الرسائل ذات الصبغة الدينية التحسيسية التوعوية، خاصة مع بداية العصر العباسي عندما دخلت أمم كثيرة في الإسلام، واختلط نوعا ما تركيبة المجتمع اختلطت، وأصبحت اللغة تشكو نوعا من الترهل في تلك الفترة، خاصة وقد دخل أيضا إلى الثقافة العربية ما يسمى بالشعر المهلهل مع أبي العتاهية وذاك الجيل ووالي بابن الحباب. في تلك الفترة أصبحت هناك عناية من قبل خاصة من رجال الدين بكتابة الرسائل التي تعيد الاعتبار إلى اللغة القرآني، وظهرت الرسائل ذات الصبغة الدينية التي كان على الأئمة كتابتها وتوجيهها خاصة إلى أصحاب الموالي لقراءتها على مواليهم.
0: نعم.
1: وهذه الفترة بالذات هي فترة ظهور فيما بعد يحيى البرمكي. يحيى البرمكي استعمل بلاغة كتابة الرسالة فنيا حجاجيا، ولهنا دخل الخطاب الحجاجي في كتابة الرسائل ليتبناه الأدباء، الأدباء الذين اختصوا في كتابة الرسائل وتركوا رسائل أخذت انتشارا مكانيا وزمانيا واسعا ونحن إلى اليوم ندرسها. هي تلك الفترة هي التي صنعت أدب الرسائل،
0: يعني كانوا يكتبون بغرض النشر وليست رسائل خاصة تنشر، هذا هو الفرق اللي حبيت نشوف. أي
2: هي التواصل
1: المسألة يعني لها صلة بتطورات الثقافة العربية، ولها أيضا صلة بتلك العلاقة الحميمية في تاريخ الثقافة العربية بالمؤسسة السياسية. ميزة الثقافة العربية هي أن المؤسسة السياسية دائما تسير المسارات الثقافية حتى تشرع لنفسها المكوث والثبات. من هنا جاءت أيضا خصوصية العلاقة بين كتابة الرسالة في تاريخ الثقافة العربية وبين مجتمعنا في طبقاته المختلفة، خاصة ثنائية السياسة والثقافة، الطبقة السياسية والثقافة الثقافية. هذه هي العلاقة الخصوصية، هي التي جعلت في تاريخ الثقافة العربية لكتابة الرسائل مكانة مختلفة عن مكانة كتابة الرسائل في الأدب العالمي.
2: نعم، يعني أستاذة كوثر، النقاد العرب القدامى قد أجمعوا بطرق مختلفة على أدبية النص التراسلي، ونحن حين ندرس فيها من المحسنات البديعية والاحتفاء بالبلاغة إلى غير ذلك، لكن النقد الحديث أستاذة قد يبدو، وهذا في رأيي، قد يبدو غامضا أو ربما قد أشكل عليه الأمر في هذا النوع، لم يتوسعوا في هذا الأدب أو في أدبية هذه الرسائل. مثلا نجد اليوم دراسات كبيرة حول أدب الرسائل، قد يهتمون بالسيرة الذاتية، ولكن أدب الرسائل هو ربما ينضوي تحت أدب السيرة الذاتية، من فيه من بوح، من فيه من يعني الحديث عن الذات وعن غير ذلك.
1: هنا ينبغي أن نضع في اعتبارنا على الأقل في سياق الثقافة العربية أن كتابة الرسائل تتجه في طريقين. هناك الطريق التي ذكرتها، وهي طريق التعبير عن الذات، عن الخوالج، عن الرغبات، عن المواقف، وهناك طريق التعبير عن المواقف الموضوعية وعن الآراء، وخاصة الآراء الفكرية. وهنا أذكر على سبيل المثال حتى قبل حتى ما نمشي للجحظ في رسالة التربيع والتدريب، هي رسالة فكرية بالأساس بين الجاحظ وأحمد ابن عبد الوهاب، هذا الذي بدأ في بداية الرسالة منكلا به، ولكنه في الحقيقة طرح عليه أسئلة حارقة بين المعتزلة والشيعة، بين الفكر المعتزلة والشيعة، نفس الشيء
2: بالنسبة للفكر العربي الإسلامي.
1: هناك رسالة طريفة جدا، وفي الحقيقة نحن ندرسها في التعليم الثانوي، وأغلب الذين يدرسونها لا يدرسونها كرسالة، يدرسونها كقصيدة، وهي رسالة في الأصل. دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت اليد، هي رسالة من طرف أبي نويس إلى إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي، الذي أرسل له رسالة يلومه فيها عن الشرب والإمعان في الشرب.
2: حتى في رسائل محمود درويش وسميح القاسم نجد هذا النوع من القصائد في أدبي الرسائل.
1: هي رسالة، ورسالة أيضا تحمل صبغة حجاجية.
0: يعني سمحني أستاذة كوثر ودليل، هل تستمد هذه الرسائل قيمتها من كتبها فتتحول إلى أدب؟ وهذا هو سؤالي، أم أن أي شخص يمكن أن يكتب الرسالة ويتبادلها مع شخص آخر ثم يتم نشرها فتدمج ضمن أدب الرسائل؟
1: طبعا الأساس الذي يحدد كما قلت، يعني هناك سبيلين سلكهما كتبة الرسائل. إذن هناك من يختار أن يكتب هو رسالة ظاهريا تكون موجهة إلى متلق بعينه، ولكنها في الأساس هي موجهة إلى العامة، إلى عامة الناس، حتى يشاركوه الموقف تجاه ذاك الشخص، وخاصة منها كما ذكرت هذه الرسائل ذات الصبغة الحجاجية. عادة الخطاب الحجاجي هو خطاب تأثيري إقناعي بامتياز، وكل خطاب إقناعي هو موجه إلى الآخر مطلقا، سواء كان هذا الآخر الذي يشاركك الزمان أو يشاركك المكان، أو الآخر الذي يمتد له خطابك عبر الزمان وعبر المكان. وأعتقد أن أمثال الجاحظ وإبراهيم بن سيار النظام وأبي نويس والمعري في رسالة الغفران وابن شهيد في الزوابع والتوابع، كل هؤلاء رسائلهم كانت واضحة، هي رسائل موجهة إلى العامة. إلى الإنسان عموما، إلى المتلقي عموما.
2: نعم. وكذلك انتقلت
1: رسائل الأخوان الصفية.
2: صفية نعم. نعم.
1: أنا نعتبرها الرسائل الحارقة الشانقة لخطورتها. رسالة الصحابة لابن المقفع. كلها يعني رسائل هي ليست موجهة لشخص بعينها، ولا تعبر عن خوالج وعواطف لا
2: يمكن تطرح أن تطرح قضايا حارقة.
1: نعم. لا يمكن أن نعتبرها قضايا فكرية. ذات مغزى ذاتي.
2: نعم.
1: يعني في حين أن رسائل محمود درويش
2: نعم أنها طرحت كذلك قضايا
1: فكرية. أنسي الحاج
2: نعم نعم طرحت قضايا جبران فما محمد شكري ومحمد برادة زيدا
1: محمد شكري نعم. رسائل الشاب مع الحليوي
2: نعم. الحليوي نعم, نعم.
1: قضايا رغم أن رغم ما فيها من البوح، رغم ما فيها من الجانب الذاتي،
0: وأنها لم تكتب بغرض النشر.
1: نعم، ولم تكتب بغرض النشر، ولكنها تطرح إشكاليات هامة في الساحة الأدبية وفي الساحة الثقافية، وتخاطب حتى وعي المجتمع ومستوى تفكير المجتمع في تلك الفترات التي كتبت فيها.
2: يعني أستاذة، انتقلت الرسالة أو أدب الترسل من الوظيفة التواصلية في البداية إلى أفق جمالي يقوم على الاحتفال بالبديع، الاحتفال بالبلاغة،
1: وأفق رؤيوي أساسا.
2: نعم.
1: أفق رؤيوي.
2: نعم.
1: باعتبار أن هذا الفن
2: يطرح.
1: نعم، هذا الفن أصبح فلسفة في حد ذاته. نعم. أصبحت له أبعاده الفكرية، وأصبح يطرح الأسئلة الحارقة، حتى وأن لم يطرحها مباشرة، فقد طرحها بطريقة غير ذنية. مباشرة، وكما قرأت قبل قليل رسالة محمود درويش لصالح القاسم.
2: نعم.
1: طرح يعني ما يمكن أن تعقد له ندوات ومحاضرات من
2: مع العلم أن
1: التساؤلات عن ماهية النثر، عن علاقة النثر بالشعر، عن
2: الأرض،
1: وظيفة
2: الحصار. نعم. الحصار اللغوي والحصار السياسي والحصار الأرض، يعني
1: وظيفة الكتابة. نعم. في فك هذا الحصار والكتابة المقاومة. نعم. يعني كل هذا مطروح في الرسالة.
0: من قام بنشر هذه الرسائل؟ هل كتبت؟ نفس السؤال أنا يدور في ذهني، هل كتبت بغرض النشر أم تم نشرها بعد ذلك؟
1: لهنا السؤال لا يستطيع أن يجيب عنه إلا صاحب الرسالة.
0: لأنه علاش سألت أستاذ كوثر ودليل السؤال هذا؟ لأني ربطت باللي أنتوا تقولوا أدب البوح أو الاعتراف، وحتى أنا ونعد للحصة هذه فعلا يعني هناك من يرى أن الرسالة التي تكتب ليس بغرض النشر، قد تعتبر أصدق من سيرة ذاتية تكتب بغرض النشر، لأننا عندما نكتب ونحن نفكر في ناشر فإننا أحببنا أم كرهنا نحن نفقد كثيرا أو قليلا. نعم، هي سلطة، هو سيف. نعم. مسلط يعني فعلا رقابة، وليو أحنا نراقب أنفسنا. نعم. أكثر من الرقابة الآخر. نعم. علينا، فنفقد الكثير من التلقائية، في حين أننا لما نكتب لصديق أو لأي شخص بدون أن نفكر في أن يتم النشر بعد ذلك، فهنا تكون المصداقية أو الصدق. ما نحبش الكلمات هذه برشة في الأدب. أكيد تفهمني أستاذة.
1: تحفظ دائما موجود. أنا حتى في السيرة الذاتية يعني دائما أقول أنها ليست سيرة ذاتية.
2: نعم، فلك تحفظ.
1: ولا أعتبرها سيرة ذاتية.
2: هي ما يكتب
1: هي سيرة لإرضاء الآخر.
2: نعم.
1: أو لإرضاء، لا يمكن
2: أو لإرضاء الذات.
1: نعم. غرور الذات مش الذات.
2: أي لإرضاء ما تريده الذات. فهمت؟ لأن نكتب إرضاء الذاتي. نوع من الغرور أو نوع من النرجسية. يعني
1: بالتالي موضوع المصداقية غير
2: يعني
1: متروح.
2: أدب الرسائل حتى منذ بدايات إلى يومنا هذا لم يكن طرفا كيف أقول عاطفيا، بل هو كان تبادلا فكريا راقيا.
0: نعم.
2: يطرح قضايا. نعم. وجودية. يطرح قضايا فلسفية، يطرح قضايا لغوية بلاغية. مثلا محمد برادة ومحمد شكري، لو نقرأ أو نقرأ الشعلة الزرقاء بين جبران ومي زيادة، لأن هناك بوح، ولكن في خضم هذا البوح أو في ضمنيا هذا يعني ربما هناك نص، هناك نص مضمر أو ما خفي وراء النص، وربما هنا الباحث أو الناقد هو كيف يستنطق ذاك النص المضمر الذي ربما يلمح إليه الكاتب ولا يمكنه أن يبوح به، كما ذكر محمود درويش قال كيف أقول، قال حتى يخلق جو فضائحيا لا ينقصني.
0: نعم.
2: يعني قول لي محمود درويش.
1: وهل استنطق فعلا نقاد العصر الحديث، ليس فقط نقاد هذه الفترة وإنما حتى الفترات السابقة، هل استنطقوا فعلا الرسائل؟ ليس هناك اعتناء كبير بالرسائل، وإنما هناك اعتناء أكثر بالجوانب الفنية فيها.
2: نعم.
1: أما الجانب الرؤيوي فكثيرا ما نتحفظ تجاهه بكثير من الخشية، إما من الرقابة أو على مشاعر الآخرين أو حفظا لذكرى الآخرين إلى آخره. من هنا كما قالت صديقتي دليل يطرح الجانب الأخلاقي في التعامل النقدي مع الرسالة، ولعل هذا هو السبب وراء السؤال الذي يجيب عن السؤال الذي طرحته قبل قليل، لماذا هذا الجفاء بين الناقد وبين فن الترسل.
2: نعم.
1: الناقد العربي خاصة نجده يفرغ شحنة مهاراته النقدية كلها على المعري والجاحظ ورسائل الجاحظ، خاصة تلك الرسائل التي لم تكن تابعة لرسالة التربيع والتدوير. كتاب الرسائل ككل.
2: نعم.
1: رسالة الإمامة، رسالة النساء، رسالة
2: الغلمان،
1: نعم الغلمان، رسالة الجواري إلى آخره. إذن كل المواضيع المحظورة وغير المحظورة طرحها الجاحظ في تلك الرسائل واعتنى بها النقاد. ولكن
2: النقد الحديث،
1: هل هناك اهتمام برسائل في تونس على الأقل في دائرتنا الضيقة؟ هل هناك اهتمام في تونس مثلا برسائل الحليوي والشابي؟ لم نجد.
0: وأخيرا
1: من حلل ودخل يعني بأدوات الناقد.
2: نعم.
1: إلى هذه الرسائل،
2: وكأن الأدب الرسائل اليوم يتجه أستاذتي إلى تكرار سيناريو المقامة في الأدب العربي القديم الذي تخلى عن مكانته لفنون إبداعية أخرى. نحن نقول المقامة يعني قصة قصيرة ثم المسرح ثم الشعر، وأدب الرسائل تخلى إلى أدب ربما بين قوسين، حين أدب تشات أو الرقمي أو الخطابات من الخطابات الورقية إلى الخطابات الرقمية.
1: قبل أن نصل إلى هذه المسألة، أدب الرسائل هو أدب سهل أن يخترق المجالات الأخرى، ربما لأن كما قلت أصل اللغة أنها خطاب، أنها رسالة.
2: نعم. حتى في الرواية الحديثة حاليا مثلا أستاذة كوثر، إذا وقع يعني إدراج بعض الرسائل في روايات أو في الشعر.
1: نعم. هناك بعض المجموعات القصصية التي تدرج رسائل في شكل قصة قصيرة.
2: نعم.
0: وحتى رواية يعني جزء منها
2: وسيل أعرج مثلا استعمل هذه التقنية.
1: المساجلات الشعرية.
2: نعم.
1: بين الشعراء. هي رسائل.
0: هناك تجربة في تونس الأستاذة سونيا الفرجاني نوجه لها تحية، يعني هي رسائل وجهتها إلى ابنتها ريما.
2: نعم.
0: وعلى
2: ريما.
0: الفيسبوك ثم. نعم. بعد ذلك جمعتها في كتاب ورسائل إلى ريما وفي أدب الرسائل، يعني هي بدأت لهنا فعلا. لا أعتقد، وهي قالت مرة سمعتها في برنامج إذاعي، أنها لم تكتبها بغرض النشر وإنما بعد ذلك تمكنت من جمعها ووجدت أن فيها ما يصلح لكي يتم نشرها.
1: وهذا سبقها إليه طه حسين الأيام راهي رسالة.
2: نعم رسالة.
0: أي نعم.
1: ثلاثية.
0: نعم.
1: الأيام رسالة. وهو نفسه طه حسين ذكر في مقدمة كتاب الأيام.
0: نعم.
1: أنه لم يكن يريد نشر هذا الكتاب، وإنما كتبه لابنته ولرفاقها فقط، ثم بعد ذلك قرر نشره لأنه يصلح لأن يكون يعني فيه دروس في الحياة لها ولغيرها،
0: سيرة ذاتية.
1: نعم.
0: إذن قلنا منذ قليل دليل أستاذة كوثر أنه ربما الرسائل حسب ما فهمت تستمد ربما قيمتها من قيمة من كتبها، وأنت أشرت منذ قليل دليل إلى ما يحدث الآن بوسائل التواصل الاجتماعي، نحن تقريبا يوميا نكتب رسائل. حتى أنا في نكتة البارح بيني وبين دلال كتبت لها رسالة لم تتمكن من قراءتها، قالت لي لم أتمكن من قراءتها، قلت هي رسالة في أدب التراسل وسننشرها بعد أشهر، لأنه هذا ما يحصل. هل يمكن أن نقول هذا ليس نوعا من الاستسهال، ولكن لا يجب أن نترفع بين ظفرين على هذه الرسائل التي يكتبها الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أيضا نحن دخلنا فيها؟ لماذا نبقى في إطار هذه الرسائل الكلاسيكية بين أدباء كبار في قضايا كبار؟ أعتقد أن لكل عصر قضاياه ولكل جيل قضاياه ما نراه نحن تافها،
1: ولكل جيل طرقه.
0: نعم هذا
2: التعبير.
0: نعم.
1: وبطبيعة الحال هذا يطرح مسألة قيمة الرسالة، جوهر الرسالة.
0: نعم.
1: في حد ذاته.
0: نعم.
1: رسالة حتى وإن كانت إلكترونية وفيها رؤية وفيها لغة
2: جميلة
1: فهي رسالة، لماذا ننكرها؟
0: نعم.
1: هناك أيضا رسائل مبتذلة ولا يمكن الاعتداد بها وهي كلاسيكية، يعني المسألة الموضوع لا يتعلق بزمن كتابة الرسالة أو
0: لمن كتب الرسالة،
1: لمن كتبت أو للأداة التي كتبت بها. نعم. يعني بالقلم والورقة ولا بال.
0: نعم.
2: ولذلك حنا حتى في
1: اللوحة الرقمية.
2: نعم.
1: وإنما محتوى الرسالة
2: هو
1: نعم وقيمتها الفنية.
2: نعم. أساسا. نعم. ولذلك بعض الرسائل حتى الرسائل الرقمية والتي خرجت من الرقمنة إلى عالم الكتابة،
1: عالم الكتاب
2: هذا جميل جدا. نعم. في نظري فبعض الرسائل ليست حاليا هي سيرة للكاتبي بقدر ما هي سيرة جيل بأكمله، جيلة الأحلام المسروقة. بعض الرسائل هي توثيق سياسي، هي توثيق اجتماعي.
0: نعم.
2: هي توثيق فلسفي. نذكر مثلا مراسلة محمد برادة ومحمد شكر على ما أظن

0: يقصد محمد شكري أن نشر هذه الرسائل قد تكون، انظروا إجابة عن سؤالك حنان، قد تكون لأن القرار اتخذوا قرار نشر الرسائل، قد تكون مضيئة لبعض التفاصيل التي التقطتها الرسائل وهي في حالة مخاض، وقد ترسم ملامح أخرى لا يتسع لها النص الأدبي.
1: هي ملجأ يعني.
0: ولذلك إن... أحد النقاد ماذا يقول؟ قل نحن لا نكتب، لا يمكننا كلنا نكتب الروايات أو الشعر، ولكن كلنا نكتب الرسالة.
2: نعم.
0: الرسالة.
2: نعم. وهذا النوع من الكتابة الفضفاضة الذي كما قلت يسهل عليه اختراق الأنماط الأدبية الأخرى جميعها.
0: نعم.
2: هو أيضا يتسع لاستيعاب كل المواضيع وكل الوظائف، مهما كان المغزى الذي تحمله الرسالة ومهما كانت الوظيفة أو المقصد الذي كتبت من أجله. فهذا الفن، فن كتابة الرسائل، يستوعبه، في حين أن أنماط الكتابة الأخرى لا يمكن أن تستوعب كل ما يصبو إليه صاحب الخطاب.
0: كل رواية، الرواية يمكن أن تستوعب كل أنماط.
1: أعتقد أن الجنس الأدبي الوحيد الرواية.
0: نعم.
1: هي يعني يمكن أن نضمن قصة قصيرة،
0: الرواية، الشعر، القصة القصيرة، اليومية،
1: مسرح، يعني اليومية،
0: المسرح،
2: موجود هذا التقاطع. نعم. وقبلته الرواية.
0: نعم.
2: وسعته،
0: تراسل الفنون.
2: نعم. ولكن في سياق تقنيات معينة اختيرت لتبنى عليها سرديا،
0: تجرب.
2: نعم.
0: فيما يعرف بالتجريب الروائي،
2: وما عرف بالتجريب، يعني هو المرحلة، نحن حتى في الشعر رانا في مرحلة تجريب.
0: تجريب. نعم.
2: والمخاض والقلق.
0: نعم.
2: الذي تشهده القصيدة اليوم.
0: هل يمكن أن نتحدث يوما ما عن رسالة ومضى؟
2: ربما.
0: كما الشعر ومضى
1: أو القصة القصيرة. آه،
2: القصة القصيرة جدا أو الرسالة القصيرة جدا.
0: نعم.
2: ممكن جدا.
0: أيه.
2: وموجودة حتى في التبادل الرسائل الرقمية.
0: يعني لكن قد لا ترتقي كذلك إلى رسالة.
2: نعم. هي نحن أخذناها يعني من منظور القصيرة جدا.
0: نعم.
2: الإيجاز،
0: الأدب الموجز.
2: نعم. في بعض الأحيان تجدين يعني جملة كاملة ملخصة في 4 حروف.
0: نعم.
2: 4 حروف في الرسائل الرقمية هذه تجسد جملة في رسالة. ربما قد نصل إلى هذا الشكل، ولكن أدبيا نستطيع أن نستعمل تقنية التكثيف وتقنية الإيجاز المدهش.
0: نعم.
2: لنكتب رسالة من جملتين، من جملتين أو ثلاثة.
1: هل أستاذ كوثر ربما لو كان من يكتب كاتبا يعني مثلا كما كافكا ولا ألبير كامي، وإحنا حكينا مرة على في اليوميات وقلنا أن الكتاب الغربيون لهم ربما الشجاعة أو الجرأة أكثر من الكتاب المشارقة في الكتابة، لأن حدود حريتهم يعني أوسع بكثير من حدود حريتنا، ولذلك هي حتى كلمة أدب الاعتراف، هي كلمة حتى الاعتراف موجودة أكثر في الأدب الكنسي، يعني إنسان يمشي الكنيسة يعترف بخطايا، هذا ما عناش احنا في الدين الاسلامي. الا تعتقدين ان هذه الحدود الاخلاقويه او الاجتماعيه او قد تسج قد
0: تحد
1: فعلا من ازدهار هذا النوع، وبالتالي من نرجع لكلمه المصداقيه اللي ديما نتحفظ عليها؟ يعني
2: لهنا تطرح مساله هذا التداخل بين الذاتي كسيره وبين الذاتي ك رسالة موجهة إلى الآخر، باعتبار أن عندما نتحدث عن الاعتراف في ثقافتنا العربية يبقى لصيقة الذات.
1: نعم.
2: ليس اعتراف موجه إلى الآخر.
0: أخر.
2: هو اعتراف، أنا أعتبره اعترافا مرآتيا.
0: نعم. في مرايا الذات.
2: في مرايا الذات. لذلك هناك من يكتب يومياته، هناك من يكتب خواطر ولا تنشر. في الفترة الأخيرة يعني بعد التسعينات عندما أصبح الأدب العربي يبحث عن مسالك الجرأة والشجاعة وعلى هامش من الحريات، استبدل مواجهة الواقع السياسي وحرية والحرية الرأي سياسيا بحرية اقتحام المحظورات الأخرى. وهنا ظهرت يعني عملية نشر هذه الخواطر، أو فيما عرفوه فيما بعد بالسيرة الذاتية. وفي الحقيقة في بعض الأحيان أجد خلطا بين

0: خاطرة وبين السيرة الذاتية
1: نعم.
0: لدى البعض.
1: وهي نوع من نوع من
0: نعم.
1: ليس جنس وإنما
0: وهناك
1: نوع.
0: حتى من نشر يوميته وأصبح لدينا في الحقل الأدبي لدينا نوع من الكتابة يسمى كتابة اليوميات
2: موجودة وخدمنا عليها حلقة
1: نعم.
2: في برنامج
1: نعم.
2: خلينا بالأدب العالمي وخلينا أمثلة تونسية
0: وطرح لهنا طرح
2: وأدب
0: موضوع
2: نعم. زيت أستاذ نعم. كوثر أدب اليوميات
0: خاصة توا في هذه الفترة وأصبح يعني رائجا وطرحت مسألة علاقة اليوميات بالسيرة وعلاقة اليوميات بالرسائل بأدب الرسائل
2: نعم.
0: أصبحت مسألة مطروحة باعتبار أن الذي قرر أن ينشر يومياته هو في نهاية الأمر يبغي من وراء ذلك مقصدا
2: أكيد.
0: وإن بلغ مقصدا فتلك رسالة حتى وإن كانت رسالة خفية حتى وإن كانت رسالة خفية في مقصدها فهي رسالة لأنها عملية النشر في حد ذاتها هي عملية الربط بين الباث والمتلقي هي الجسر الرابط بين الباث والمتلقي ومن هنا فكل يعني ما ينشر وراءه
1: مقصد.
0: رسالة ووراءه رسالة لها وظيفة معينة
2: ما أجمل هذه الختمة
1: نعم.
2: يعني كل ما ينشر
1: ورسالة
2: في
1: حب كبيرة
2: يعني.
1: إلى الأستاذة كوثر بلعابي
0: شكرا هي رسالة حب لكما ولمتابعينا ولجميع الذين يؤمنون بأهمية الكلمة ويحترمون الكلمة ويضعونها في مكانها المناسب وفي مقاصدها المناسب
1: شكرا
2: نعم
1: شكرا,
2: شكراً لك
1: جداً.
2: أستاذة كوثر على قبول دعوتنا شكرا دليل على هذه الرفقة الجميلة الأسبوعية شكرا أعزائي المستمعين ونلتقي وكتابات من العالم
1: إلى اللقاء
3: كتابات من العالم خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان
4: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها والتجربة جديرة بالمحاولة من هنا انطلقنا رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور هناك الكثير من الموسيقى ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها والتوفيق من الله
5: وتكتمل الصورة بالصوت إذاعة تونس الثقافية
6: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية
5: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية
7: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية شكرا
6: إذاعة تونس الثقافية صوت إرادة الحياة
10: الصالون الثقافي الصالون الثقافي عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة

مساء الخير، مساء النور مستمعينا وسماعتنا متابعينا ومتابعتنا على موجات صوت ردة الحياة. أهلا بكم إلى متابعة هذا العدد من الصالون الثقافي من الآن وإلى حدود الساعة 8 ليلا، رفقة منصف المراحي في الهندسة الصوتية، وهذا عروسية معكم من أمام المصدح. في الصالون مجموعة من الاستضافات والمتابعات لمبدعينا ومبدعاتنا. متابعة لبعض الفعاليات الثقافية على الساحة الوطنية. في الصالون نستضيف لكم اليوم هاتفيا الصحفي والكاتب التونسي محمد علي خليفة، ومعه نتحدث عن تجربته الإبداعية الجديدة وليتلطف. هاتفيا يكون معنا كذلك الأستاذ حسن بن علي، رئيس منتدى فرج شوشان للثقافة والإعلام، للحديث عن اللقاء الفكري مع الكاتبة التونسية رانيا الحمامي، لقاء خاص بتقديم روايتها الجديدة في أحضان رجل ظل. إثر المكتبة الثقافية يكون الموعد مع الفقرة تعدها زميلة حنان العريض، واستضافة لاستضافة هاتفية للأستاذ والكاتب فتحي الرحماني الفائز بجائزة الاستحقاق ضمن جوائز نيجي نومان الأدبية. تفاصيل بعد قليل في حوارنا ولقائنا بالأستاذ والكاتب فتحي الرحماني. نحتفي كذلك بإبداعات الكاتبة والشاعرة هند محمد هذا المساء من خلال استضافة هاتفية تجمعنا بها هذا المساء على أثير تونس الثقافية وفي الصالون الثقافي. وهاتفيا أيضا تحضر معنا الأستاذة سوسن مراد، رئيس الجمعية النسائية التونسية لزيت الزيتون. معها سنتعرف عن هذه الجمعية، عن المسابقة السنوية التي تنظمها هذه الجمعية، مسابقة في دورتها الخامسة، وأيضا الاحتفال بشجرة الزيتون، فعالية ثقافية تحمل عنوان وشعار ديدو انترناشونال تونيزيا 2026. وفي لقائنا ان شاء الله نكتشفوا تفاصيل وطبيعة نشاط هذه الجمعية واهتماماتها وطبيعة هذه المسابقة وأهدافها. هذا أبرز ما لدينا اليوم في الصالون الثقافي. أهلا وسهلا بكم دائما على موجاتنا وفي متابعتنا على أثيرنا أثير تونس الثقافية. نغم أول بصوت وردة الجزائرية ولنا عودة، ابقوا معنا.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسي بوميزة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا دائما على موجاتنا، موجات صوت رادة الحياة، على موجات إذاعة تونس الثقافية. ننطلق في هذا اللقاء من الصالون الثقافي، أولى شرفاتنا نفتحها على عالم الكتابة والإبداع. في استضافة تجمعنا بصحفي وكاتب تونسي جمع بين مهنة البحث عن الخبر أو صنع الخبر وصياغته وبين شغف الكتابة والإبداع أو شغف الكتابة الإبداعية. تنقل ضيفنا بين كتابة المقال الصحفي والقصة والخاطرة، وكانت له إصدارات لاقت اهتمام القراء. من بين مؤلفات ضيفنا طبعا من باب الذكر لا الحصر، نذكر على سبيل المثال مؤلف المدرسة السجن، أيضا ألم متقاطعة، زهرة تشرين، وليتلطف، من أحدث إصدارات ضيفنا لهذا المساء الكاتب الصحفي والزميل الصحفي محمد علي خليفة. مساء الورد، أهلا وسهلا بك محمد علي.
1: مساء الفل والياسمين عروسية، أهلا بك وأهلا بكافة مستمعي ومتابعي الصالون الثقافي. وحبيت بالمناسبة زادة نهني كافة أسرة إذاعة تونس الثقافية في ذكرى تأسيسها، ولو بشيء من التأخير دام صوتكم ودمتم يعني منارة إعلامية لافتة في هذا المشهد الإعلامي التونسي.
0: الله يخليك، شكرا محمد علي، سعيدة جدا اليوم بوجودك معنا وعلى أثيرنا في هذه الفسحة الإذاعية. طبعا وددنا لو كنت موجود معنا في الأستوديو، لكن التزامات عائلية، إن شاء الله في فرصة قادمة تكون معنا في الأستوديو، إن شاء الله في أول فرصة تكون فيها مرة أخرى في أرض الوطن تكون حاضر معنا هوني في الأستوديو. نستضيفك اليوم محمد علي للاحتفاء لنقل بأحدث إنتاجاتك الإبداعية وكتاباتك، كتاب وليتلطف، المؤلف من عنوانه طبعا فيه مرجعية ربما تحيلنا إلى المصدر الديني ربما، أو لأنه هذه الكلمة موجودة ومضمنة في القرآن الكريم. وعادة كتاباتك السابقة محمد علي بعيدة عن هذه العوالم، يعني تحدثت فكريا عن المدرسة والمدرسة والسجن وصعوبات التعليم ربما في مدارسنا العربية والتونسية بالأساس، تحدثت عن غزة وفلسطين والقضية الفلسطينية، تحدثت عن الأوبئة والألام المتقاطعة يعني والأزمات ممكن تمر بها البلدان وتجربتنا التونسية وغيرها من الاهتمامات. هذه المرة ندخل عوالم مختلفة، يعني رحلة جديدة يأخذنا فيها محمد علي خليفة من خلال هذه الخواطر إن صح توصيفي لما تضمنه كتاب يتلطف، هذه الدعوة ربما المبطنة بين ثنايا هذه الكلمات وهذه الحكايات وهذه القصص، حكايات تنطلق من القصص، من قصة رجل عظيم طبعا هو قدوتنا وأسوتنا نحن كعرب كمسلمين، من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتطورت وتعمقت في مسائل أخرى في علاقة بمصطلح اللطف واللين، حسن المعاملة، الرفق، ومصطلحات ومفاهيم أخرى نعود إليها معك بعد قليل محمد علي. لماذا اخترت هذا المنحة وهذا التوجه، هذا الاختلاف، من أي منطلق محمد علي؟
1: هو فكرة الكتاب الحقيقة يعني كانت قائمة منذ حوالي 3 سنوات أو أكثر شوي. فكنت يعني ما كنتش مستعجل يعني في نشر الكتاب، فكانت هي مجرد أفكار تخطر ببالي، أو أحيانا حتى لما نكون نتصفح في مواقع التواصل الاجتماعي ونمر بفيديو معين بأي محتوى ممكن أن يحيلي بفكرة، فكنت ندونها ونخليها جانبا إلى حين يعني تنضج يعني طريقة التعبير عنها بأكثر ما يمكن من الإيجاز، لأنه تقريبا الكتاب في 106 صفحات يتضمن حوالي ما يقرب من 100 خاطرة تقريبا. فكل تمها تم تجميعها يعني بشكل في أوقات متباعدة شوية، ولكن النسبة الأكبر في الكتاب يعني جهزتها في الأشهر الأخيرة قبل إصداره في جانفي الماضي. قلت فكرة الكتاب هي تقريبا قائمة وموجودة من حوالي 3 سنوات أو أكثر، ولكن لما جت حرب غزة وحدث غزة فكان من البديهي أن نكون حاضر أو نكون مواكب لهذا التطور وهذا الحدث اللي صاير يعني، وحبيت نوثقه غير التوثيق الصحفي، حبيت وقتها نوثقه يعني قصصيا من خلال المجموعة القصصية زهرة تشرين اللي صدرت في 7 أكتوبر 2024. بعدها هي رجعت نفكر في ولية الطفل، ورجعت نرتب شوية في الأفكار وفي الخواطر اللي بديت بها. هي فكرة الكتاب عموما هي فقط حبيت ان نعمل حاجه اللي ممكن تعبر عن منهج حياه، عن منحى محتاجينه برشا يعني في هذه الحياه المعقده واللي فيها كثير يعني كثير من المشاكل، وفيها يعني ما يكفي من المنغصات. خلينا على الاقل نكون احنا نخفف هذا العبء يعني وهذا التعقيد نعيشه فيه، حيث نخفوا على بعضنا من خلال حاجات بسيطة جدا يعني، وهذا وحاجات معروفة اللي نكتب فيه يعني مش علم يعني، فقط هو تعبير عن ضرورة يعني نحتاجها نحن اليوم الناس كل نحتاجها في هذا العالم المعقد، نحتاج شوية تبسيط، شوية كلمة طيبة، الرفق في المعاملة، الجبر الخواطر، يعني هذه هي تقريبا المصطلحات والأفكار العامة التي يقوم عليها هذا الكتاب، والرابط والخيط الناظم يعني ما بين مختلف الخواطر التي تضمنها هذا الكتاب هي التعبير يعني عن هذا المنحة وعن هذه الحاجة يعني اللي تحتاجها اليوم في إدارة شؤون حياتنا، في تخفيف يعني عبء الحياة على بعضنا. يعني ما فماش علاش باش نعقد الأمور، فماش علاش باش نكونوا سيئين مع بعضنا. ياريت لو أن نرجع للطبع يعني المتأصل والمتجذر يفترض في كل إنسان هو أن يكون لطيف، يكون بشوش، يكون متفائل، يكون ينظر نظرة يعني تنظر أمل نظرة إيجابية للحياة، ويكونوا يعني في تعاملنا مع بعضنا نكون في بشيء من الرفق واللين والكلمة الطيبة والمعاشرة الحسنة، فهذا هو اللي يضمن يعني تماسك المجتمع ومن تماسك الأسرة قبل كل شيء
0: قبل كل شيء
1: المجتمع. الكتاب ليس تربويا ولا وعظيا، ولكن
0: أسبقتني بالسؤال هنا، قدمت الإجابة قبل ما نطرح السؤال محمد علي، لأنه يبدو أنه الكثير يعني طرح عليك هذا السؤال، هل هذا كتاب موعظة يعني، هل هي دعوة يعني إلى أو هو توجيه إلى المتلقي؟ لكن محمد علي يقول هذا الكتاب يشبهني. فيما يشبه محمد علي هذا الكتاب، ما الذي فيك وأردت أن تشاركه القارئ من خلال وليتلطف؟
1: هو يعني مش من باب يعني الإغراق في الذاتية أن أقول هذا الكتاب يشبهني، وفعلا يعني هو أي عمل إبداعي ديما لازم فيه جانب ذاتي، لازم فيه يحمل يعني
0: البصمة
1: صاحبي، هذا شيء مؤكد وثابت. لكن هذا الكتاب بالذات بالحق يشبهني في طبيعتي يعني، أنت تعرفني ما شاء الله 10 سنوات ونعرف بعضنا من وقت طويل، أصدقائي والأقارب واللي يعرفوني
0: منذ الثانوي
1: اللي يعرفوني عن قرب يعرفوا أني يعني هذا في طبعي، أني ما نحبش لا نؤذي ولا نتأذى من أي حد يعني، هذا في النهاية المطلوب منا أن نكونوا يعني باهين مع بعضنا ونسهلوا الحياة على بعضنا، وذلك علاش قلت الكتاب يشبهني في هذا المنحى يعني، كأنه طبيعتي هادئة هكا، طبيعتي يعني نحب أن يكون مروري لطيف على الناس، ويكون مروري سهل، ويكون نسهل الحياة على الناس، ويكون سبب في إدخال فرحة في جبر خاطر، هذا هو يعني إجمالا. وكما قلت لك يعني هو المنطلقات مختلفة يعني من آية ممكن تجيب لك فكرة، من حديث نبوي، من
0: قصة، من موقف
1: حياتك، من كما قلت لك حتى وتقرأ في كتاب، تشوف في تلفزة، في مقطع فيديو مر عليك بشكل عربي على مواقع التواصل، ممكن تجيبك برشا أفكار اللي تقريبا كلها تصب في منحة واحد وفي معنى واحد، هو أرطى لطف.
0: نعم، أردت كتابا يشبهك أو تعمدت كتابا يشبهك وتوجهت إلى قارئ خاص جدا محمد علي في إهدائك الخارج عن المألوف، يعني تقول إلى كل هين لين رفيق مترفق رقيق مترقق راق تروق صحبته ويأنس الناس إلى قربه جميل الروح يألف ويؤلف أو ويؤلف عفوا لا يؤذي ولا يتأذى منه أحد. يعني هذا الإهداء المختلف جدا والمميز جدا، لأنه من خلاله تختار في قارئ نادر جدا محمد علي.
1: فعلا والله يا ريت لو تتوفر هذه الصفات في شخص واحد، يعني فيكون العالم كله خير. يعني حتى لو ذكرت أني حتى بعد في التقديم قلت حتى لو أن القارئ اللي لا يجد يعني هذه الصفات في نفسه، على الأقل ربما تكون هذه الكلمات محفزة حتى أنه يتصف بها أو بشيء منها على الأقل أو ببعض منها. فكما قلت مهوش تربوي، مهوش وعظي أو توجيهي، يعني مناش في موقف اللي باش نقدمه مواعظ للناس، ولكن فقط هي أفكار حبيتها رسائل يعني تكون من القلب إلى القلب، تكون رسائل مباشرة إلى القارئ.
0: لو سألتك محمد علي على أبرز حدث ربما أو موقف جعلك يعني تشعر في توقيت ما أنه الوقت قد حان لكتابة وليتلطف، أكثر موقف ربما جعلك تعود لهذا الكتاب بعد أن تجاوزنا أحداث غزة، يعني تقول 3 سنوات تقريبا تشتغل على هذا المؤلف، ما هو الحدث ربما الفارق أو اللحظة أو ربما الموقف الذي جعلك تقول هذا هو وقت وليتلطف وجعلك أنك تكمل يعني كتابة هذه الأفكار وهذه الخواطر؟
1: هو الحقيقة ما فيش موقف أو حدث محدد اللي خلاني نرجع نكتب الكتاب، ولكن ممكن الفكرة الأولى أو علاش فكرت أصلاً في أني نكتب الكتاب وبهذا العنوان، أنا تعمدت اختيار هذا العنوان لأني نشتغل كثيراً على العناوين، يعني تعرف حتى العناوين اللي ذكرتها مسبقاً في مؤلفاتي السابقة، يعني حتى أنه في اجتهاد في العنوان وفي حاجة نحاول نخرج حاجة مختلفة وحاجة جاذبة خاصة. فولي تلطف قلت يعني هكا تعجبني كعبارة، حتى كتحللها لغويا بالواو بتاعها وبلام الأمر وبما تحمله
0: من رمزي،
1: يعني تحمل كثير من المعاني من التودد وكثير من الدعوة إلى اللطف وإلى اللين. فهذه قلت نحن في حاجة يعني لهذا الأمر من سنوات. فكرت في أني قلت لما لا يعني مجمع مجموعة خواطر تكون كلها في صب في هذا الاتجاه. هذه الفكرة كما قلت لك يعني كانت قائمة قبل ما تجي حرب غزة. لما جت حرب غزة تغيرت البوصلة تماما وعملت المجموعة القصصية الأخرى. لما مشى شوية ظهرت 20 وتعرف شوية وبدأ يشارك في المعارض وربما وبدأ يخرج شوية ككتاب، رجعت قلت لازمني نرجع لك الخواطر المنسية. وكانت النقطة اللي حفزتني خاصة هي التعاقد مع دار النشر، لأنه أيوة. كنت مطالب أني نخرج، مش مطالب، أني كنت حبيت أو رغبت وحطيت ديدلاين قلت لازمني في 2026 خرج الكتاب. فلما توصلت مع دار النشر، كان دار النشر الإماراتية دار عنوان للنشر، كان عندهم يعني سلسلة من المعارض اللي يشاركوا فيها، معارض عربية يشاركوا فيها ويعملوا تعاقدات مع الكتاب. بداية مثلا نقول لك نعمل عقد بداية من جانفي 2026، أول معرض في جانفي وشكون معرض القاهرة، وتم العمل على هذا الأمر. التعاقد صار تقريبا في أكتوبر الماضي. كان عندي أمامي 3 أشهر وكان الكتاب تقريبا جاهز بنسبة 60-70%، كان أمامي ضرورة أني نكمل في 3 أشهر هذيك بقيت محتوى الكتاب، والحمد لله صارت الأمور في شكل أريحية، والحمد لله صارت مراجعة الكتاب وأيضا اشتغل على التصميم، اشتغلت عليه كثير التصميم، يعني يحمل تقريب رمز القلب المزهر ينسجم كثيرا مع العنوان حسب شفته، كان نال إعجاب حتى الكثيرين. فكانت أول مشاركة الحمد لله في معرض القاهرة في جانفي 2016، ثم في البرنامج كان على أساس باش يكون حاضر
0: في معرض تونس الدولي، لكنه ما كانش حاضر الكتاب محمد.
1: نعم.
0: ما حضرش في معرض تونس الدولي،
1: ما حضرش لأنه للأسف يعني كانت تعرف صارت ظروف الحرب الأخيرة، فدور معظم دور النشر الخليجية ما كانتش يعني حاضرة في كالعادة في بقية المعارض. فإن شاء الله موعد القادم مش يكون إن شاء الله في معرض أبو ظبي اللي يفترض يكون كان في أبريل لكن متأجل إلى سبتمبر. إن شاء الله يكون في سبتمبر معرض أبو ظبي، أكتوبر في الكويت، نوفمبر إن شاء الله يكون بغداد وشاقة، وديسمبر الرياض
0: إن شاء الله. جولة مش تكون إن شاء الله مثمرة يا رب لهذا الكتاب،
1: الوضع يعني هادي وتكون الأمور عادية وإن شاء الله وشركة المملكة للكتاب في مختلف هذه المعارض القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. تسخير هذا الكتاب لمفهوم اللطف واختيار يعني عنوان وليتلطف، هل لأن التلطف اليوم أصبح عملة نادرة محمد في حياتنا اليومية؟
1: فعلا وللأسف صار عملة نادرة يعني لعدة اعتبارات، يعني صار في تغيرات يعني اجتماعية نفسية اقتصادية سياسية، كل شيء تقريبا عشناه في خلينا نقول في 20 أو 15 سنة الأخيرة، الحياة تعقدت كثيرا يعني في مختلف المناحي. فقلت خلينا نرجع شوية للطبع الإنساني، للفطرة، للطيبة، كما خلقنا ربي معناها، وكما حبنا ربي أن نكونوا معناها أخوة ونكونوا متحابين ونكونوا بهين مع بعضنا. هذا هو في النهاية هذه الرسالة الأخيرة للكتاب.
0: نعم، هل أنه اليوم الغياب التلطف في واللطف في معاملاتنا وفي أحاديثنا ربما كيف ما ذكرت محمد ناتج للتطورات اللي عاشتها مجتمعاتنا العربية والإنسانية، وأيضا هل التكنولوجيا دور في هذا؟ نعرف اليوم محمد علي أغلب تواصلنا صار عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها وأنواعها، وهذا التواصل الافتراضي ربما خلق نوع من البرود في علاقاتنا الاجتماعية، وحتى أيضا تغيرت طبيعة المعاملة فيما بيننا.
1: بكل تأكيد هو الجانب هذا مهم جدا، يعني غير كما قلت انت هذا المقصود بيه عشان قلت في 20 سنة الأخيرة لأنه كان صار طفرة تكنولوجية كبيرة يعني في السنوات الأخيرة، وغير يعني التحولات السياسية والاجتماعية اللي عشناها كشعوب عربية بشكل عام. هذا اللي خلق كما قلت انت يعني عاد بناء العلاقات الاجتماعية بين الناس، وهذاك علاش قلت خلينا نرجع شوية للأصل، نرجع شوية لطباعنا، نرجع شوية لما ينبغي أن يكون عليه الوضع يعني. حتى الجانب التكنولوجي وجانب التواصل الاجتماعي حاولت أن أستثمره إيجابيا كما قلت لك، يعني أنا بالعكس استفدت كثيرا يعني من عدة مقاطع ممكن حتى تكون عابر على على على فيسبوك ولا على انستغرام ولا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، استفدت كثيرا يعني حتى من بعض ممكن تجيب لك فكره برك يعني حاجه
0: خصومه الكترونيه ما بين
1: احيانا تجيب لك فكره
0: نعم خصومات ساعات ما بين فنانين او شخصيات عاديه يعني على الصفحات والتواصل الاجتماعي ممكن تخل يعني تدعم فكره من الافكار الوارده في هذه الكتاب.
1: اكيد
0: انطلقت من القدوة محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا نبينا الأكرم في هذا الكتاب، وتجولت بنا مع مجموعة من الاقتراحات نقول مثل الرسالة الصباحية ومثل القول الحسن للناس، انطلقت من القصص القرآني، انطلقت من اللفظ القرآني، من القصص يعني سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، انطلقت من حتى بعض الأمثال، يعني منطلقاتك عديدة في هذا الكتاب، منطلق كل خاطرة في حد ذاته يعني عنوان كل خاطرة في حد ذاته يحمل رسالة كبيرة محمد علي للقارئ والمتصفح لهذا الكتاب.
1: أكيد هو، وعلى فكرة نستعمل المعجم القرآني حتى في كتابات الأولى، يعني نعتبر ديما القرآن هو طبعا
0: مرجع
1: هو مرجع واعلى درجات البلاغه اللغويه في القران تلقاها اكيد. فانا ديما عندي مرجعيه النص القراني عندي حتى باللي كنت تحكي انت على الثانوي يعني، وبعدين صرنا يعني في تكويننا الصحفي وفي التحرير من جانب من جوانب القويه ممكن الواحد اللي تعلمها في التحرير هي البلاغه القرانيه. وانطلاقا اكيد زاد من عده قراءاتنا يعني على مدى سنوات طويله الحمد لله، يعني قرينا ما شاء الله من الكتب والروايات اللي ممكن تستثمر منهم وترسخ يترسخ في ذهنك يعني اساليب بلاغيه يعني اللي تنجم تستثمرهم في وتطوعهم حسب الافكار اللي تحب توصلها منك.
0: واساليب لغويه وبلاغيه اذا اعتمدتها في هذا الكتاب، هناك من راى في بعض الصياغه ربما الأمر أنه اتهم ربما بين ظفرين الكتاب بأنه في خانة يعني الكتاب الموعظة وصاحبه الوعظ، أنت في بداية الحوار قلت لا هذا مش من باب الوعظ، ولكن هي دعوة ربما لطيفة، دعوة لينة لحسن المعاملة للين لللطف، ربما يعني بعض العناوين تحيل هذا الأمر يعني تلطف في ثلاث يعني عنوان هذه الخاطرة مثلا محمد علي هي ربما نصيحة أو هو أمر يعني الصيغة هنا تخلي تتركنا يعني في حيرة، هل هو ينصحنا، هل هو يضع أمامنا خيارات، ما الذي يسعى إليه محمد علي من خلال هذه الصيغة المختلفة في كتابة ونسج خواطره هذا؟
1: وكما قلت يعني والله يعني شفت كل خاطر نكتبها عبارة نحط قدامي إنسان عزيز علي ونحب أن نبلغ الرسالة هذه يعني كنصيحة أو وأنا بدي نستفيد منها طبعا يعني
0: نعم.
1: يعني تعجبني كفكرة وكمنهج حياة، أقول لما لا أني نبلغها يعني للناس ونعتمدوها كأسلوب لنعيش به ونتعايش به يعني، وأنه لما تكون حتى خلفيتك أو المنطلق يكون ديني أو يكون من حديث أو من آية، معنى هذا بالعكس دي حاجة ممكن تعطي حجة أقوى للفكرة هذيك باش توصل لك. وأصلا حتى المراجعة اللغوية كان شيخ أزهري الشيخ محمد رجي هو اللي تولى المراجعة، اللي يقول لي لما توصلت مع دار نشر قالوا لي فيه طالما أنه فيه أحاديث وفيه في آيات قرآنية لازم يكون
0: شخص مطلع ومختص
1: تخريج الأحاديث،
0: نعم.
1: يكون في تدقيق حتى تكون الهوامش
0: موجودة، الهوامش الحقيقة الإحالات موجودة، نعم الإحالات والهوامش موجودة يعني تيسر المسألة بالنسبة للقارئ لمن يريد أن ربما يتأكد إن كانت الصياغة سليمة أو المصدر سليم. يعني الدعوة ربما إلى مثل هذا الإصلاح في مجتمعنا وفي علاقاتنا الاجتماعية محمد علي، هل هذا ممكن من خلال اليوم الكتابات الأدبية والإبداعية؟
1: هو ممكن الأمانة ممكن، ولكن شفت مثلا الكتاب، أنا الكتاب هو في صيغته اللي خرجته به آلي، ديما نقول الكتاب الورقي يبقى عنده الشارم تاعه كما نقولوا احنا، ويبقى عنده الجيدي بيته وعنده يعني الخصوصيه، ولكن شفت مثلا الكتاب ولا تلطفه عبارة ممكن جدا أنه كل خاطرة تكون مشروع بودكاست يعني،
0: أي
1: واحد يحكيه في سياق إذاعي ممكن ياسر يعني تكون كل خاطرة هي عبارة عن رسالة يتم تبليغها، ممكن صوتيا يكون عندها أثر أقوى لما تكون بودكاست مسجل وتبلغه أنت الناس والناس تسمع، ممكن يكون أثرها أكثر. المهم أني الفكرة موجودة والكتاب يعني متاح، يعني أي واحد يحب يستعمله يعني يعني
0: سجل خليها بيناتنا هذه محمد علي، خليها بيناتنا باش ياخذوا الفكرة جميلة الحقيقة، نعم لما لا
1: الضوء الأخضر المطلق يعني
0: اللطف اليوم والتلطف، هل يمكن ليكون له ثمن في حياتنا محمد علي؟ هل يمكن ندفع ثمن لنكون لطفاء مع الآخرين أو حين نطلب اللطف من الآخرين؟
1: أكيد.
0: هل اللطف في ثمن؟
1: أكيد جاي ثم خاطر اسمه هل اللطف في ثمن؟
0: نعم
1: هو أكيد عنده ثمن، لأنه للأسف يعني نعيش في مجتمع إلى حد ما يعني إلى حد ما المقاييس صارت مختلة، بس ما أقولش مقلبة تماما، صارت مختلة يعني، وصار يعني ممكن فعل الخير ممكن ينظر إليه بشكل آخر وبشكل خاطئ، وصار يعني الكلمة الطيبة صارت حاجة استثنائية ربما وحاجة نادرة وعملة نادرة في معاملاتنا. فقلت أني خلينا نخليه المقاييس المجتمعية والإنسانية وعلاقاتنا كلها المبنية تو في كفة، وخلينا نعود نبنيه أو نعود نصيغ هذه القيم وهذه المفاهيم بشكل سليم وبشكل لازم تكون عليه، حتى لو أنه ما نجحناش يعني في المهمة، على الأقل يكونوا بلغنا يعني ما ينبغي أن يكون عليه الوضع. إن شاء الله لو حتى ما نوصلش الكثير نوصل القليل يعني، لو حتى ما نصلحناش شوية برشا على الأقل نطبق شوية.
0: ولكن هل يكفي أنه ندعو إلى التلطف في عالم يشهد حروبا وصراعات واستقطابات مختلفة محمد علي في وقتنا الحالي؟
1: هذه مفارقة يعني، طالما أن العالم يشهد حروب وصراعات وتعقيدات كما قلت لك يعني من ابداها من النواة الأولى للمجتمع، من الأسرة وانت ماشي وصولا إلى العلاقات الدولية، من العلاقات الثنائية إلى العلاقات الدولية كلها يعني، العالم يعني مؤهل ومهيئ لمزيد من الصراعات ومزيد من الصدمات، فخلينا على الأقل احنا نحاول نعمل أسس نتاع التهدئة.
0: لكن هل ألا تخشى محمد علي ككاتب وكصحفي وكإنسان أن تبدو دعوتك إلى اللطف مثالية أكثر من اللازم في واقعنا القاسي هذا؟
1: فعلا هو الحقيقه نحس انه فيها جانب كبير من المثاليه، ولكن نقول خلي مثال ديما نخليه المثال هو نعليه في السقف باش على الاقل نحاول نحقه على الاقل شويه منه، مش مشكل يعني.
0: وكيف يمكننا يعني انا كقارئ قريت كتاب، كيف يمكن نحقق المعادله مثلا ما بين الصراحه اللازمه وبين اللطف الضروري؟
1: هو يعني مش بالضروره الواحد لما يقرا كتاب مش تتغير شخصيته ومش ينقلب يعني من النقيض، ولكن كما قلت انت يعني لازم شويه دبلوماسيه في حياتنا وشويه زاد ليونه يعني لين وشويه يعني مش لازم نكون صادمين في المواقف الكل، على الاقل نحاولوا بعض المواقف اللي تقتضي انه نطيحوا شويه ومثال الشيء.
0: نعم
1: كما قلت يعني حتى لو ما نغيروش برشا نغيروا شويه،
0: نغير ولو القليل. نعم لو نرجع ندخل لعوالمك وعوالمنا كصحفيين، محمد علي، هل الصحفي برايك يحتاج اليوم الى التلطف واللطف وهو يمارس مهنه تقوم احيانا على النقد على ويعني كشف الحقائق؟
1: هو طبعا الامر لا يتعارض مع بعضه البعض، يعني لما تكون انت مهنتك قائمه على النقد او قائمه على كشف حقائق او كشف يعني تجاوزات او غير ذلك، يعني ما لا يعني انك لازم تكون صدامي او لازم تكون شرس في يعني كل حاجه، كل موقف يقتضي سلوك معين او طريقه تعاطي محدده احنا نتمشى معها، فقط يعني لما نحكي على التلطف نكون يعني نشيع الكلمه الطيبه بيننا فقط يعني، لكن طبيعه الشغل بتاعنا تقتضي ان نكون شرسين، بالطبيعه نكون شرسين بلطف.
0: نعم منذ قليل سالتك هل كان هناك موقف حفزك للكتابه، نسالك كان الان ما اجمل موقف ربما انساني مررت به كانسان او كصحفي وجعلك تؤمن بقوه اللطف؟
1: الله يحليك ما نستحضرش يعني موقف محدد، ولكن ممكن نعطيك مثال شخصي ممكن من مسيرتي المهنية يعني هذا كلام عمري ولا تكلمت فيه ولا حكيت فيه، أنا في مسيرتي المهنية تظلمت كثيرة يعني وعشت مواقف لو أنها عولجت باللطف وبالتلطف لكان يعني لكانت المآلات والنتائج مختلفة تماما.
0: في مسيرتك المهنية خنقوله لما كنت في تونس وتمارس في مهنة الكتابة الصحفية في إحدى الجرائد التونسية اليومية. نعم.
1: فهذه ممكن بدا من الحاجات اللي يعني قعدت في قلبي وخليت ومعناها من بين التراكمات اللي مع مختلف الحيثيات والمنطلقات الأخرى هي اللي ممكن خلتني، لكن ما عنديش موقف محدد بشكل عام يعني. أنا عشت مواقف اللي تظلمت فيها وتمنيت لو أنه كان التعامل فيها بشكل أليم يعني.
0: نعم. مما كتبته في 106 صفحات لو كان نطلب منك تختار عبارة واحدة من هذا الكتاب محمد علي لتوجهها للمستمعين اليوم على أثير تونس الثقافية، شنو تختار؟ عبارة واحدة.
1: عبارة
0: واحدة من هذا الكتاب.
1: الكلمة سهلة.
0: وهي عنوان من يظهر لي عنوان إحدى الخواطر.
1: من لأنه الكلمة دي ما نقول أثر الكلمة دي ما يعني مش سهل يعني ولما تخرج الكلمة ممكن بعشرة ترجع. فلذا دعوة لأنه نوزن كلامنا قبل ما نتكلم أي حاجة.
0: خرجت يعني من

0: وينجح في أن يغير شوية من سلوك الإنسان. والأهم من ذلك أتمنى أن كل قارئ لما يطوي آخر صفحة ويكمل يقول والله لقيت روحي في عدة مواضع من هذا الكتاب، في صفحة كذا وفي صفحة كذا، كان يحكي لي كل قارئ لم يقول كان الكتاب يحكي عني، فهذا أهم شيء بالنسبة للكاتب.
1: هل يعني أن هذا الكتاب رسالة أم وصية أم أنه مشروع فكري متواصل بصدده محمد علي، ربما بدأ مع وليتلاطف وما زال متواصل مع إدارات أخرى وكتابات أخرى؟
0: والله قد يكون هو مشروع، لك هو مبدئيا هو مجموعة رسائل مترابطة يعني تقريبا يجمعها معنى واحد، ولكن قد يتطور طبعا إلى مشروع أكبر، لأنه عندي بطبيعة أفكار أخرى جاية إن شاء الله، وأكيد ثم إدارات أخرى بحول الله إن شاء الله جاية، ممكن التجربة الجاية مش تكون في الرواية إن شاء الله.
1: في الرواية، جميل جدا. يعني وقتاش ننتظروا هذا الإصدار الجديد اللي باش يكون رواية إن شاء الله؟ وهل من فكرة ربما أولية حول عوالم هذا المولود الجديد إن شاء الله المنتظر؟
0: الفكرة العامة مش واضحة، هذاك علاش ما نجمش نعطيك تقريبا نعتقد أنه إن شاء الله يا ربي كان عشنا وعطانا ربي جهد وعمر، ممكن 2028 صعبة، 2027 صعبة شوي.
1: بديت في الاشتغال على هذا النص ولا ما
0: بديتش؟ فقط هي مجرد أفكار. خاصة المشكلة في الكتاب، أحيانا لما تصدر كتاب تصير لك حالة من الاسترخاء، يعني ما عادش عندك رغبة في الكتابة سوى أنك تشوف كتابك الساعة كيفاش باش تخرج. عبارة مولود لازم تكبره شوية ومشد روحه 6 شهور 7 شهور عام، وبعدين تقول اوكي هذاك اطمنت عليه وبدأ يتوزع وبدأ يتعرف، ووقت نفكر في الإصدار اللي بعده.
1: نعم.
0: مبدئياً ما عنديش ديدلاين معينة، ما إن شاء الله 2028 إن شاء الله.
1: إن شاء الله 2028، وإن شاء الله يكون بين يدين القارئ التونسي يا رب، لما لا. وكسؤال أخير، يعني من خلال هذا الكتاب والإصدارات السابقة والإصدارات اللاحقة إن شاء الله، هل يمكن أن نعتبر أن محمد علي خليفة يهرب أو يبتعد عن صخب الخبر الصحفي اليومي ويعود إلى الإنسان في جوهره من خلال هذه وجوه الكتابات؟ طبعا هي جوهرها الإنسان محمد علي.
0: بكل تأكيد هذا يعني معظم كتاباتي وكل كتاباتي، يعني سواء كانت خاطرة قصة أو حتى أو ترجمة
1: مدرسة السجن، ترجمة الفرنسية،
0: حتى الكتابات الأخرى اللي كانت هي مجموعة مقالات، كلها كانت هروب من الصخب اليومي ومن المتابعات اليومية. خاصة أنت تعرف يعني سياحنا اليومي والعالمي، تشوف يعني الحركة، يعني الدنيا متحركة وحروب ومتابعات، ففي لحظات صفاء الذهني ما تلقاش يعني خيارات سوى أنك تعاود ترجع شوية إلى نفسك وترجع تكتب بالأسلوب وبالطريقة اللي تحبها أنت، واللي تعبر عن ذاتك وتعبر عن الحاجات اللي تحب توصلها للقارئ، اللي هو قارئ غير القارئ غير متلقي للأخبار والتحاليل الأخبارية.
1: سؤالين آخرين ونختم معك هذه المصافحة الهاتفية، صديقنا محمد علي خليفة الكاتب والصحفي التونسي. نختم بحديثنا عن هذا الكتاب بالعودة إلى عنوانه أنت طلقت به في حوارنا، وأنا أختم به في هذا فيما يخص هذا الإصدار وليتلطف، هل كان اختيار العنوان سابق للكتاب أم أن الكتاب كله كتب بحثا عن معنى هذه الكلمة بالتحديد؟
0: لا، العنوان كان سابق.
1: العنوان.
0: كان عنوان كلمة كانت تستهويني وكانت تدفعني إلى الكتاب، فكانت العنوان كان جاهز وحاضر، وتصوره في ذهني، حتى ممكن تصور غلاف الكتاب كان جاهز تقريبا في ذهني، فقط كان علي أن نعبر عن هذا المعنى بطرق مختلفة وفي مجموعة من الخواطر اللي لما ريت أنه الحد الأدنى منها كان متوفر باش نعمل الكتاب، قلت أوكي نتوكل على الله ونعمل الكتاب.
1: نعم.
0: فكان العنوان سابق للمضمون.
1: كان العنوان سابق للمضمون، وحول هذا العنوان جاء هذا المضمون، تقريبا كل الخواطر متركزة وتركزت حول معنى التلطف بمعنى أو بآخر. كلمة أخيرة منك لمستمعيك ولقارئك محمد علي خليفة.
0: قريبا أخيرا نقول إن شاء الله الكتاب الورقي مازال يلقى حظه شوية، لأنه صراحة كلام دي منقولوه مع كل إصدار، نتحمسوا نتحفزوا ونصدروا، وبعدين نقاو صعوبة الحقيقة في التوزيع وفي أنه يوصل الكتاب للقارئ وفي أنه نقنع القارئ بأنه ياخذ الكتاب الورقي، ويقرأ ويعمل عليه كيف.

0: فهذه ديما صعوبة تخليك ديما متردد شوية أحيانا، لكن ديما لما تجيك فكرة جديدة وفكرة كتاب جديد، حتى لما تلقى أنت تعليق مثلا من بعض الزملاء أو الأصدقاء أو القراء، تلقى كلمة باهية تحفزك على الأقل، تقول أوكي، حتى لو أنه ما قراش الكتاب كامل، حتى لو يقرأ مقتطف، حتى لو أنه يشجعك يقول لك يعطيك صحة أنك بزلت تكتب تكتب، فهذا الحمد لله حاجة تحفزك وحاجة تخليك ديما تفكر أنك تترجم يعني الأفكار ومشاريعك إلى كتب قادمة إن شاء الله.
1: هو الأجمل أن القارئ يبقى دائما موجود، سواء كان في علاقة فعلية بالكتاب الورقي أو حتى في علاقة افتراضية بالكتاب الإلكتروني، لأنه اليوم الكتاب الإلكتروني هو وسيلة باش يبلغ للقارئ، يعني كتاب ولا تلطف اللي ما وصلش لتونس عن طريق يعني في فترة ما عن طريق دار النشر، ما أجمل أن يكون اليوم تكنولوجيا قادرة أنها تبلغني كتاب نسخة إلكترونية وممكن نطلع عليها، ولو أنه شخصيا يعني من تجربة ذاتية أحب ذا الكتاب الورقي، أحب هذه العلاقة المباشرة، رائحة الورق، طبيعة الخط، يعني كل هذا يعني عالم آخر بالنسبة لي. فما ناس ممكن يشاركوني نفس الرأي ونفس الاختيار، لكن الشباب اليوم ربما مايلين أكثر الكتاب الإلكتروني وحتى الكتاب الصوتي، يعني تجاوزنا مرحلة الكتاب الإلكتروني كمخطوط إلكتروني، لكن إلى اليوم كتاب صوتي. محمد علي، هل فكرت ربما أنت طرحت فكرة البودكاست ربما لمنطلق هذا الكتاب، لكن هل فكرت في كتاب إلكتروني صوتي مسموع يعني؟
0: والله لا، ممكن جاتني الفكرة من خلال الكتاب هذا، ممكن أكثر يعني طبيعته وفلسفته العامة وشكله ويعني ومكوناته كخواطر قصيرة يعني دقيقة دقيقة ونص تقريبا، فقلت بالحق يعني أكثر من أكثر الأشكال أو الأجناس الكتابية اللي انسجاما مع فكرة البودكاست، علاش ممكن جاتني الفكرة، لكن الحقيقة ما فكرتش مستقبلا، ربما يكون ربما ان شاء الله بعد يعني في حلمي اني نخرج رواية اول حاجة عندي
1: ان شاء الله يا رب،
0: فكر فيه منذ سنوات، لكن ذات الفكرة ما نضجتش، فقط لما نخرج رواية ممكن وقتا بعدها نفكر في قصة الكتاب المسموع، او اكيد هو باش تصير يعني تطورات حتى تكنولوجية ورقمية ممكن تدفعك الى اشكال وطرق اخرى للكتابة، ولكن المهم انه الافكار تكون موجودة وان نترجموا الافكار الى كتابات.
1: شكرا،
0: كان سواء عن سبور يكون ورقي او الكتروني.
1: او الكتروني، نعم. شكرا صديقنا وزميلنا الكاتب الصحفي محمد علي خليفة، كنت سعيدة جدا بوجودكم معنا اليوم على أثير تونس الثقافية، ان شاء الله في فسحة وفرصة قادمة تكون معنا على الأثير في الاستوديو، موفق ان شاء الله في قادم كتاباتك وابداعاتك، موفق ان شاء الله في مهامك الصحفية والإعلامية. شكرا مرة اخرى على رحابة صدرك وعلى لطفك وعلى قبولك دعوتنا هذا المساء على موجات صوت رد الحياة في الصالون الثقافي، بتوفيق إن شاء الله وبمزيد القراء إن شاء الله لهذا والمتصفحين لهذا الكتاب، كتاب وليتلطف، لكن موضوع هذه الاستضافة المشهول مباشرة لمكتبة الثقافية، وراجعين بعد قليل مع باقي استضافاتنا ومتابعاتنا. أهلا وسهلا بكم دائما على أثير تونس الثقافية.
2: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
3: مكتبة الثقافية.
4: أهلا بكم. كتابنا اليوم يحمل عنوان مصر بعيون تونسية، مراسلات وكلاء تونس بالقاهرة والإسكندرية خلال القرن 19، وهو من إعداد الدكتور مهدي جراد الباحث المختص في التاريخ الحديث، وتوطئة من الأستاذ الهادي جلاب المدير العام للأرشيف الوطني التونسي الذي أصدر هذا الكتاب في 585 صفحة سنة 2025. ولئن سبق الأستاذ مهدي جراد إنجاز بحوث جامعية حول شريحة وكلاء تونس ببعض المدن المتوسطية والمشرقية، فقد ارتأى بالاتفاق مع مؤسسة الأرشيف الوطني نشر مراسلاتهم المحفوظة بالسلسلة التاريخية، وهي تحتوي معطيات ثمينة وفق توصيفه عن طبيعة العلاقات المصرية التونسية في القرن 19، بالإضافة إلى جوانب من تاريخ المشرق والدولة العثمانية، وذلك حتى تكون متاحة للمؤرخين والباحثين كرصيد وثائقي. وقد جمع هذا الكتاب 773 مراسلة موقعة من وكالات تونس بالقاهرة والإسكندرية بين سنة 1812 في عهد حمودة باشا الحسيني وسنة 1883 أثر فرض الحماية الفرنسية على تونس. وهؤلاء الوكلاء العشرة هم عبد الرحمن بدر الدين ومحمد بدر الدين وأحمد الغربي ومحمد الغربي وصالح وعلي الغربي وعبد الرحمن الطوير ومحمد الطوير وسعيد الشماخي وعلي الجيزاني وصالح بن دحمان. وأشار المهدي جراد في تقديمه المميز لمراسلاتهم أهميتها العددية بالمقارنة مع وكالات أخرى منتشرة ببلدان المتوسط، مما يعكس متانة الروابط التونسية المصرية. كما لاحظ أن عدد مراسلات الوكالة التونسية بالقاهرة يفوق عددها لدى نظرائهم بالإسكندرية، وعزى ذلك إلى القرب من مركز السلطة السياسية بمصر، وبالتالي توفر فرص أكثر لاستقاء الأخبار من مصادرها قبل نقلها إلى بلاطي باردو. ودرس المهدي جراد هذه المراسلات من حيث الشكل والمحتوى كاشفا ثبات بنيتها العامة التي حافظت على نفس التركيبة الإنشائية، إذ تستهل بالبسملة والحمدلة والصلاة على الرسول لتنتهي بتاريخ هجري أضيف إليه في هذا الكتاب ما يوافق من تاريخ ميلادي وتذيل بختم الوكيل وتوقيعه. واعتبر المهدي جراد أن ديباجة المراسلات هي أقرب ما يكون للغة المخزينية المتزلفة لرأس السلطة سواء كان الباي أو الوزير الأكبر. وعموما كانت لغة التحرير أقرب إلى اللهجة المصرية منها إلى العربية الفصحى. واستنادا إلى الوثائق المتاحة لديه أوضح الباحث مهدي جراد أن فئة وكلاء إلي تونس بالخارج قد ظهرت في بداية القرن 19، بينما يرجع بعض الباحثين الآخرين حضور هؤلاء الممثلين التجاريين والدبلوماسيين بكل من القاهرة والإسكندرية إلى نهاية القرن 16. وكانت وكالات الإيالة في عهد حمودة باشا تتوزع على موانئ البحر المتوسط والبلدان الإسلامية مثل طرابلس وإزمير والجزائر والإسكندرية والحجاز، إلى جانب بعض المدن الأوروبية المتوسطية مثل مرسيليا وجنوة. وتتبع هذه الشبكة من الوكالات في معظمها مسار الطرق التجارية البحرية. وأوضح الأستاذ مهدي جراد أن مصطلح الوكيل متعدد المعاني في وثائق الأرشيف التونسي، إذ يمكن أن يكون مكلفا بإحدى اللزمات الاقتصادية كوكيل القمح أو الإدارية، كوكيل غابة تونس أو مشرفا على صفقات تجارية. والوكيل في أغلب الأحيان تاجر له أنشطته التجارية الخاصة، وعند تعيينه يصبح ممثلا للباي في منطقة ما أو ميناء معين على المستوى التجاري ولكن أيضا على المستوى الدبلوماسي، ولذلك كانوا يطلقون على أنفسهم تسميات مختلفة لتحديد وظائفهم وصلاحياتهم على غرار وكيل الباي أو وكيل أوجاق تونس. وفي هذا السياق ذكر الأستاذ مهدي جراد بأنه من وجهة نظر عثمانية وحدها الدول ذات السيادة يمكنها تعيين قناصل رسميين، ولذلك فإن تبعية باي تونس للباب العالي كان لا يخول له تعيين ممثلين رسميين بمرتبة القناصل. كما نبه إلى ضرورة التمييز بين الوكيل المشرقي والوكيل المتواجد بأوروبا، إذ يختلفان في مستوى الأجر وطريقة التعيين. وبين أن مهمة الوكيل تتمثل في رعاية مصالح التجار التونسيين الوافدين أو المقيمين، ويختلف دوره حسب صلاته بأصحاب القرار السياسي وموقعه التجاري، وهو يتدخل في المسائل التي تهم رعايا باي تونس في مصر ويطلع بما يهمهم قضائيا وإداريا. وقد لخص الوكيل سعيد شماخي في إحدى مراسلاته المنشورة في هذا الكتاب مهام الوكيل في إجراء ما يوجب شرف وناموس دولتنا حسب لغته. وربما تكمن القيمة المضافة معرفيا لهذا الكتاب الموسوم بمصر بعيون تونسية مراسلات وكلاء تونس بالقاهرة والإسكندرية خلال القرن 16 من إعداد الأستاذ مهدي جراد، إلى جانب قيمته التوثيقية في تقديمه صورة تاريخية عن مصر بمنظور يختلف عن رؤية الرحالة والنخب العالمة، وذلك بعيون تجار يقومون بدور رسمي جعلهم يسهبون أحيانا في نقل الأحداث المتصلة بمصر والمشرق عموما أكثر من اهتمامهم بالرعاية التونسيين المقيمين بها. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
3: مكتبة الثقافية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة.

0: أهلا وسهلا بكم دائما على أثير تونس الثقافية، موجات صوت إرادة الحياة. أهلا بكم دائما وأبدا في الصالون الثقافي المتواصل إلى غاية الساعة 8 ليلا على موجاتنا، دائما رفقة نفيس العشري في التنسيق العام لهذا اللقاء، ومنصف المرايحي في الهندسة الصوتية. السادسة و16 دقيقة على موجات صوت رد الحياة، الموعد الأسبوعي مع الفقرة تأمن أعدادها زميلة حنان العريض اللي اخترتنا اليوم موضوع من عزلة الكاتب إلى العالمية. نجي نعمان تكسر احتكار الناشر، وفي التفاصيل استضافة للأستاذ فتحي الرحماني الفائز بجائزة استحقاق ضمن جوائز نجي نعمان الأدبية في دورتها 24. والأستاذ طبعا فتحي الرحماني هو أستاذ تعليم ثانوي وكاتب. مساء النور أستاذ فتحي، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك، تحية ليك وتحية لكل مستمعي الثقافية، وشكرا على الاهتمام وعلى هذه الاستضافة.
0: أهلا بك، مبروك إذن أستاذ فتحي الرحماني الفوز بجائزة الاستحقاق ضمن جوائز ناجي نعمان الأدبية في دورتها 24. ألف مبروك هذا التميز وهذا الاستحقاق.
1: كل الشكر، الله يبارك فيك، ومشكورين لذا الثقافية على هذه المتابعة الدقيقة وعلى هذا الاهتمام، وتحية ليك وتحية لكل فريق العمل وللأخت الصديقة حنان على هذه الفقرة الخاصة بهذه الجائزة، ربما لي ما يش معروفة برضه الأدبية خاصة في تونس.
0: شكر لحنان اللي خلتنا نستضيف واحد من 20 فائز فقط على مستوى العالم، والتونسي الوحيد بينهم ضيفنا الأستاذ فتحي الرحماني. إذن 20 فائز بجائزة استحقاق من أصل أكثر من 4000 مشارك، يعني أستاذ فتحي ما الفرق الجوهري بين جائزة الاستحقاق وجائزة التشجيع في هذه المسابقة؟
1: بالفعل يعني سؤال وجيه، لأن جائزة نجي نعمان، وربما تنرجع الحديث عن هذه الجائزة وعن صاحبها، تخصص سنويا أربع جوائز للمشاركين من كل أنحاء العالم، تقسمهم إلى جوائز التشجيع وجوائز الاستحقاق وجوائز الإبداع وجوائز التكريم. طبعا نبدو بالأخيرة، جوائز التكريم هذه تعطى للكتاب منا تكريما وتشريفا لهم على مسيرتهم الأدبية أو النقدية، يعني على مؤلفاتهم المختلفة. يعني هذه جائزة خاصة بكبار المؤلفين. بالنسبة للجائزة الاستحقاق اللي كان لي شرف أن أحد الفائزين بها من ضمن يعني العدد اللي ذكرته، وأنا تقريبا التونسي الوحيد، ما نعرفش تم مشاركات تونسية أخرى أم لا، هذا الحقيقة ما عنديش فكرة، ولكن أنا التونسي الوحيد اللي شاركت في هذه الجائزة، ونلتها يعني هذه الجائزة هي اعتراف صريح بأن العمل المقدم عمل يستحق التنويه ويستحق التكريم، وهو يعني جدير بالقراءة وجدير بالنشر. بينما جائزة الإبداع تعطى للكتاب المبتدئين، يعني في بداية خطواتهم. بينما الاستحقاق في العادة تسند إلى كتاب يكون عند يعني الحد الأدنى من الكتابات، كما حالي يعني أنا كاتب صحيح ما زلت في بداياتي، ولكن على الأقل صرت زوز مجموعات قصصية وزوز رواية قصيرة منشورة، وشاركت في هذه المسابقة بمخطوط لرواية قصيرة.
0: نعم، أنك تكون الفائز التونسي الوحيد هذا العام، كيف تقرأ يعني هذا الرقم من خلال هذا الرقم حضور النص التونسي في المنافسات الدولية؟
1: بالفعل يعني سؤال في العمق، يعني وهو شهادة ليس شهادة شخصية، وإنما هي شهادة للأدب التونسي وللكتاب التونسي وللمؤلف التونسي اللي نجح طبعا عبر مسيرة أجيال في فضل نفسه، مش كان على الساحة العربية وإنما على الساحة العالمية، عندنا كبار وكبار أدباء معروفين في الساحات الثقافية العربية والساحات الثقافية العالمية، وذلك علاش يعني هذا الاستحقاق الذي نلته في هذه الجائزة هو استحقاق للأدب التونسي وللكتاب التونسي وللمبدع التونسي عامة. وإحنا يعني يشرفني أنا ككاتب أني أساهم في إشعاع الأدب التونسي وفي إشعاع الكتاب التونسي.
0: عودة إلى هذه المسابقة، نتحدث عن لجنة دولية اختارت فقط 20 نصا للاستحقاق، يعني برأيك ما هو المعيار الحاسم الذي تظنه رجح نصك وأسقط غيره من النصوص؟
1: طبعا الجائزة هذه هي جائزة يعني رمزية اعتبارية، لأن ما فيهاش مردود مالي، لأن صاحبها يؤمن بالثقافة المجانية، يؤمن بالثقافة للجميع يعني. ورغم كان بإمكانه أن يسند جوائز مالية، إلا أنه ارتأى يعني منذ التأسيس هذه الجائزة ارتأى أن يظل شعارها الثقافة بالمجان وللجميع. طبعا النص الذي ساهمت به، وربما سنتحدث عنه لاحقا، ينسجم تماما مع أهداف هذه المسابقة ومع أهداف هذا المشروع، لأن هذه المسابقة تشترط ترافق المضمون وترافق الأسلوب في الكتابة وتركيز الكاتب على القيم الإنسانية المشتركة. وبطبيعة الحال هذه الشروط أو على الأقل جزء منها متوفر في المخطوط الذي شاركت به في هذه المسابقة. هذا طبعا لا يعني أني من النوع الذي يكتب تحت الطلب ويكتب معنا لمجرد المشاركة في الجوائز، وهذا معنا موضوع ربما سنتطرق إليه في أثناء الحديث.
0: كلمة الاستحقاق يعني كما وصفتها حنان كلمة ثقيلة، يعني الكلمة تحمل معانيها في داخلها. هل نفهم أن بقية النصوص اللي تجاوزوا 4000 نص لم تستحق، أم أن سقف هذه الجائزة عال جدا أستاذ؟
1: يعني باش نفهم طبيعة الجائزة، ربما الحديث هذا موجه إلى عموم المستمعين والمهتمين بالشأن الثقافي. كما قلت جائزة ربما مش معروفة في أوساطنا الثقافية التونسية، ولكنها معروفة في العالم ومعروفة خاصة في المشرق العربي. طبعا صاحبها هو لبناني، يدير يعني صالون أدبي في بيروت الشرقية، وعنده مكتبات منتشرة في عموم لبنان وحتى في بعض البلدان العربية أخرى. الجائزة معروفة مفتوحة للعموم في العالم يعني بكل اللغات، فقط الكتاب العرب الذين عليهم أن يشاركوا في هذه المسابقة عليهم أن يكتبوا بلغة عربية فصيحة. هذا الشرط موجه للكتاب العرب، في حين بقية الكتاب يكتبون بلغاتهم مع شرط أن يرفقوا أعمالهم بملخصات باللغة العربية. الاستحقاق هذا يعني تنظر في القائمة، والقائمة منشورة يعني حتى في موقع الجائزة وفي موقع وزارة الإعلام اللبنانية في مواقع أخرى، يعني نشرت بثلاث لغات، باللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، لسبب أن المشاركات فيها من كل أنحاء العالم. وحتى في جائزة الاستحقاق يعني كي تنظروا للقائمة تجدون معنا المجموعة العشرين الذين تحصلوا على هذه الجائزة، تجد من صربيا، من روسيا، من فرنسا، من رومانيا، من المكسيك، من المغرب، من ليبيا، يعني من بلدان، من زيمبابوي، فيتنام، أستراليا، يعني من أنحاء العالم. وهذا ربما لي يعطي قيمة لهذا الاستحقاق كما ذكرت، أختار روسيا يعطي الساحة. يعني الاستحقاق هذا يعني ناله نص في منافسة مع نصوص من أنحاء العالم يعني، وهذا مهم، لأن اللجنة التي تشرف على إسناد هذه الجوائز المختلفة في جائزة نجي نعمان الأدبية هي لجنة يعني موسعة، فيها كتاب ونقاد من العرب ومن غير العرب يشرفون على انتقاء هذه النصوص على امتداد سنة كاملة، لأن الجائزة تفتح في شهر أكتوبر من كل سنة، ويعلن عن نتائجها تقريبا في موفى ماي أو في موصف شهر جوان أو في بداية شهر جوان من كل سنة. يعني لجنة فيها من الكتاب والنقاد العرب وغير العرب هي التي تلتقي هذه النصوص. ولا شك أن النص الذي شاركت به دخل في منافسة ولذلك تكتسب هذه الجائزة قيمتها حتى من ناحية هذه.
0: نعم. الجوائز ناجي نعمان الأدبية هذه المسابقة تأسست منذ عام 2002 تقريبا، فما الذي جعلها برأيك تطلق مسارين تشجيع المواهب من ناحية واستحقاق النصوص المكتملة من ناحية أخرى؟ ذكرتنا أربع جوائز يعني أستاذ، يعني جوائز الاستحقاق، جوائز التشجيع، جوائز الإبداع، وجوائز التكريم. نعم.
1: يعني هي انسجاما مع مشروعها ومع رؤيتها للثقافة ورؤية صاحبها يعني المؤسس ناجي نعمان، هو فكرة إعلامي ومثقف لبناني كبير. طبعا شعار هذه المسابقة هو الثقافة بالمجان والثقافة للجميع. يعني بالنسبة لفلسفة هذه المسابقة وفلسفة هذا المشروع هو نشر الثقافة، ولأن الثقافة بالنسبة ونشر الكتاب ونشر الإبداع، لأن الإبداع والثقافة في رؤية هذه الجائزة قادرة على التقريب بين الشعوب ونشر القيم الإنسانية والتقريب بين مختلف الثقافات ومختلف المبدعين، ولأن رؤيتها تقوم على أن الأدب هو بالضرورة رسالة إنسانية جامعة. هذاك علاش يعني تجنبوا فيها الجوائز المالية.
0: نعم.
1: ومشوا لما هو اعتباري ولما هو قيمي
0: معنوي وقيمي. نعم.
1: ومعنوي ورمزي.
0: نعم. والمشاركة أيضا مجانية أستاذ ومباشرة دون الاحتياج إلى ناشر، يعني هل هذا النموذج يكسر بين ظفرين سطوة الجوائز التي تشترط توقيع الناشر؟
1: يا يعطيكم الصحة على هذا السؤال، سؤال في العمق. يعني نعرف احنا الجوائز يعني خاصة اللي عندها صبغة مالية وهي الأشهر يعني هذه بطبيعة الحال يكون الكاتب فيها غير حر، يعني أو على الأقل حرية نسبية، يعني يجب عليه أن ينسق دائما مع الناشر وأحيانا تكون دار النشر هي من يرشح كتابها في بعض الجوائز، وهذا نجده منصوص عليه حتى في عقود النشر. الجوائز المالية طبعا أو المسابقات اللي فيها ذات جوائز مالية أو مردودية مالية هي الأشهر وهي الأكثر انتشارا وربما حتى الأكثر إقبالا عليها، لأن الكتاب زاد ولا حتى دور النشر يعني تحتاج الى دعم، نحب ولا نكره ونعرف وضعيه الكتاب وضعيه دور النشر وضعيه الكتاب، يعني راي جائزه ماليه راي محفزه من نواحي كل، ليس من الناحيه المعنويه فقط ولكن حتى من الناحيه الماديه بالنسبه للناشر وبالنسبه للكاتب. ولكن علاش ربما اغلب المبدعين ولا اغلب الكتاب يتصيدون هذه المسابقة هذه الجوائز المالية، وبينما لا يكتفون كثيرا إلى هذه الجوائز والمسابقات يكون فيها المشاركة مباشرة وتكون معناها مردوديتها معنوية واعتبارية أكثر منها مادية.
0: نعم.
1: ومنها جائزة ناجي نعمان هذه هذا كان قلت ربما ما هيش معروفة في أوساطنا الثقافية في تونس رغم شهرتها في المشرق العربي وفي العالم. بطبيعة الحال تشترط هذه المسابقة مسابقة ناجي نعمان الأدبية تشترط أن يكون الترشح لجوائزها وخاصة جوائز الإبداع والاستحقاق أن يكون الترشح بمخطوط غير منشور في دار النشر، يعني هذاك علاش ما تماش وساطة لدار دار النشر. وبطبيعة الحال لا تحرم الكاتب من أن ينشر كتابه لاحقا في مع دار نشر أخرى يعني.
0: أخرى. نعم. السؤال الذي يطرح نفسه أستاذ، يعني كيف تمول الجائزة طباعة وتوزيع أعمال أكثر من 80 فائز يعني في مختلف الأقسام وبصفة مجانية وسنويا؟ يعني السؤال ما العائد على دار نعمان للثقافة من يعني كتاب غير مرتبطين بعقد في نهاية الأمر؟
1: بالفعل يعني كيف نمول مثل هذا المشروع الثقافي. وسؤال وجيه، وخاصة أن عمر هذا المشروع تقريبا ربع قرن، يعني 24 موسم أو 24 دورة، وفي كل دورة يعني تم بين 70 إلى 80 فائز. ومعنا زائد نادي نعمان تتكفل بنشر هذه الأعمال أو بمقتطفات من هذه الأعمال في كتاب موحد ضخم، معنا مجلد يجمع هذه الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وتتكفل بتوزيعه ورقيا على المكتبات وعلى معنا ليس في لبنان فقط وإنما في أنحاء العالم، وتتكفل بنشره الإلكتروني. يعني ثم المصاريف طبعا ليعرف سيرة هذا المبدع ناجي نعمان وتجربته ومشروعه. الأكيد أن ثم دعم من الدولة اللبنانية ودعم من أوساط ثقافية كثيرة، لأنه شخصية معروفة
0: إعلاميا
1: بالضبط، إعلاميا وأدبيا وإبداعيا، شخصية معروفة ووازنة. وأكيد أن المشروع هذا واجهته ناجي نعمان، ولكن أكيد وراه يعني ناس
0: مهتمين بالثقافة ومداعمين للثقافة والأدب،
1: رسالة الثقافة الإنسانية. وأكيد أن يلاقي الكثير من الدعم حتى يستمر في مثل هذا المشروع. وهذا بطبيعة الحال هنا هذا قوس نفتحه، هكذا تعيش المشاريع الثقافية وهكذا تنمو وهكذا تتطور. معناها يروا ينجم تكون مبادرة فردية، ولكن يجب أن يتلقفها المجتمع، ما نسموه احنا في تونس المجتمع المدني والمؤسسات، مش دور الدولة فقط راه دعم الثقافة. يعني على المؤسسات وعلى المجتمع المدني أن يلتقط هذه المشاريع، لأنها مشاريع بالفعل قادرة على بناء الإنسان. احنا الهدف الإبداع، وهدف الهدف الأسمى يعني لكل كتابة ولكل إبداع، هو أن نبني الإنسان. في بناء الإنسان يعني ضمان للمستقبل. لذلك ليش يعني الناس في الدول التي تحترم نفسها وتفهم معنى الإنسان ومعنى الثقافة رأي تنخرط بقوة في مثل هذه المشاريع، وهذا ما حدث مع مؤسسة ناجي نعمان. يعني تقف وراءه معنا أطراف كثيرة تؤمن بمثل هذه المشاريع الثقافية وبنبل هذه الرسائل الثقافية والإنسانية.
0: نعم، إذن مسابقة تؤمن بنبل الرسائل الإنسانية والثقافية ودور الثقافة ودور الكتاب والكتاب، إلى مشاركة مجانية، إلى يعني نشر أعمال تتجاوز 70 عمل في كل موسم، الاعتراف أيضا بلغات العالم، تقريبا اعتراف 27 لغة ولهجة في هذه المسابقة. قلت منذ قليل الأستاذ أن المسابقة تستوجب أو تشترط الكتابة بالفصيح يعني بالفصحى، هل أنه يعني منح اللهجة يعني الاستحقاق لنص يعني غير فصيح، منح يعني جائزة الاستحقاق لنص غير فصيح يعد ترقية للهجة إلى مصاف الأدب العالمي في هذا السياق؟
1: هو بالفعل يعني هي من شروط المسابقة بالنسبة للكتاب العرب أن تكون نصوصهم باللغة العربية، طبعا مع هامش أن طبعا نعرف في نص إبداعي مثلا بيستعمل الحوار، ربما سيستعمل اللهجة المحلية
0: وهذا دارج في عديد الكتابات يعني اليوم، خاصة نحن في تونس. نعم
1: بالضبط، يعني أما مش معناه النص كامل يكون باللغة الدارجة أو باللهجة المحلية. كما بالنسبة للكتاب العرب، بالنسبة للكتاب من أنحاء العالم يسمح لهم الكتابة بلغاتهم، أو بتعرفي تم بعض لهجات محلية في الكثير من البلدان يسمح لهم الكتابة بها. شنو الهدف؟ أن المسابقة تفتح المجال أمام اللغات واللهجات، لأن اللغات واللهجات هي واجهة ثقافية أخرى. يعني وهدف واحد من أهداف مثل هذه المسابقة أو هذه المسابقة بالتحديد، واحد من أهدافها هو التقريب بين هذه الثقافات والتفاعل بين هؤلاء الشعوب، وتجميع خاصة في مدونة في كتاب واحد يعني نصوص عربية وغير عربية، يعني بلغات العالم واللهجات المختلفة. يعني هذا يخلي ثم تفاعل كبير بين هذه الشعوب، وهذا ينسجم مع غاية هذه المسابقة وهدفها، وهو الهدف الإنساني والتقريب بين الثقافات ودفعها إلى التفاعل والأخذ من بعضها البعض.
0: نعم، قلت منذ قليل أستاذ أن هذه الجائزة يعني تمنح الحق للكاتب أنه يعني ينشر مع دار نشر أخرى، من ناحية أخرى فما يعني الجوائز المليونية تشتري حقوق النشر، لكن هذه الجائزة تمنح النشر مجانيا وأيضا تمنح إمكانية النشر مع طرف آخر. يعني برأيك أي نموذجين يحرر الكاتب أكثر، النموذج الأول جوائز المليونية أم هذه الجوائز المجانية؟
1: يعني كل نموذج فيه عليه. يعني الجوائز المالية لأنها تحفز الكاتب شرط ألا يقع في الكتابة تحت الطلب، واللي يعني ما عادش مبدع، ما عادش أديب، وإنما يصبح صياد جوائز. زاد الصورة هذه رأي صورة خائبة بالنسبة لأي مبدع، أن يولي يكتب من أجل المسابقة الفلانية أو من أجل المسابقة الفلانية، وتولي كتاباته معناها مشروطة لقوالب مسبقة هي شروط تلك الجائزة. هذا ذكره يضرب الإبداع في الصميم. وطبعا من غير ما نذكر أمثلة ولا نماذج، عندنا تجارب كثيرة من هذا النوع. لكن فيما رأى المبدع ولا حتى الناشر، يعني كنت حدث عن دار ناشر يحتاج إلى دعم مادي، لأن نعرف وضعية الكاتب ووضعية الكتاب ووضعية دور النشر، ثم معاناة، يعني وباش تضمن الاستمرارية باش تضمن التسويق. زاد لأن نعرف كي يقول لك الكتاب الفلاني راه فاز بالجائزة الفلانية، معناها يزيد من المبيعات وسيزيد من انتشار الكتاب. هذا بالنسبة معناها عامل إيجابي بالنسبة للكاتب وبالنسبة للنشر. لكن في المقابل ثم محاذير في هذه الجوائز المالية، أنها كما قلنا يعني تولي تحول الكتاب إلى مرتزقين وإلى صيادي جوائز، وهذا يكون على حساب إبداعهم ويكون على حساب رسائلهم الإنسانية ورسائلهم الثقافية والإبداعية.
0: نعم، نعلم أستاذ فتحي أنه يعني المؤسس لهذه المسابقة نجي نعمان قد توفي وغادرنا في 2023، وبعد وفاته انتقلت الإدارة لابنته. ونعلم أن لهذه المسابقة طبعا شروطها ومقاييسها، هل هذا التحول ربما الإداري يمكن أن يهدد صرامة معايير الاستحقاق؟
1: هو شوف، يعني هي مؤسسة يعني تعمل بشكل مؤسساتي، وصحيح العنوان شخص وشخص مؤسس وشخص مبدع وإلى غير ذلك، لكن تحول العمل إلى مؤسسات والمؤسسات قائمة، وتم نحكي على لجنة قراءة مثلا لهذه المسابقة فيها معناها أسماء من الكتاب من العرب مشرقا ومغربا وفيها من غير العرب، يعني وهي كل عام يعني تنضاف لها، يتم تجديد هذه لجنة القراءة بإضافة أسماء جديدة إليها. يعني تحول العمل إلى عمل مؤسساتي، وهذا العمل المؤسساتي طبعا يحافظ على روح المشروع، ولذلك منا عندما يصبح العمل الثقافي بهذه الطريقة يعني رؤية ومشروع ومؤسسة، لا خوف عليه من الاندثار. وأكبر دليل يعني أن مثل هذه الجائزة ولا حتى جوائز أخرى معناها ما زالت مستمرة وما زالت قائمة بنفس الروح وبنفس الرؤية وبنفس المشروع. فمؤسسات نجي نعمان يعني اللي هي مؤسسات متعددة، منها ما يتعلق بهذه الجائزة، ومنها ما يتعلق بصالون الأدبي الثقافي، ومنها ما يتعلق بالمكتبات المنتشرة في أنحاء لبنان ولا في حتى بعض المدن العربية الأخرى. يعني قائمة وتعمل بشكل يعني متكامل من أجل تحقيق هذه الأهداف والرؤية اللي تحدثنا عليها منذ قليل.
0: نعم، يعني سوق النشر صحيح الجائزة عندها قيمتها في يعني في الشرق الأوسط وفي لبنان، لكن سوق النشر كيف يتعامل مع قائمة العشرين فائز بالاستحقاق؟ هل يراهم كتاب ناضجين يعني وجاهزين للسوق، أم أنهم في نظرهم خارجين عن قواعد السوق ويعني متطلباته؟
1: بالفعل يعني هو هي الجائزة في حد ذاتها ومؤسسات ناجي نعمان المتعلقة بهذه الجائزة تساهم في التعريف بهؤلاء الكتاب حول العالم. هذه واحدة من المهام المنوطة بعهدة هذه الجائزة. هذا مهم جدا بالنسبة لنا، نحكي على كاتب تونسي كما حالي ولا أي حال غيري يعني يشارك في مثل هذه المسابقة ونال جائزة من جوائزها، مهم أن يعرف في أوساط عربية وغير عربية، وهذا دور الجائزة اللي باش تكفل به هو تنشر هذه الأعمال وتعرف بها. أنا من متابعتي لهذه الجائزة وأصدائها لاحظت تفاوت كبير، يعني ثم احتفاء كبير يعني في الكثير من البلدان العربية في المشرقية ولا حتى في بعض البلدان الأوروبية اللي فازوا كتابها، لاحظت احتفاء كبير ربما لأن يعرفوا هذه الجائزة، في حين احنا مثلا في تونس ما عندناش عليها فكرة كبيرة ياسر، وربما ما معنا تعاملنا معها ما كانش كبير، هذاك علاش هي معروفة في المشرق ومعروفة في بعض العواصم الأوروبية أكثر مما هي معروفة عندنا. النصوص هذه بطبيعة الحال نحكي لك من تقييم الكاتب.
0: نعم.
1: لعملي يعني أنا كنشوف قدمت مخطوط ونافس معناها 4000 مشارك يعني ليفوز بجائزة من الجوائز الأربعة وهي جوائز الاستحقاق، واللي فازوا بها 20 واحد فقط من أصل 80 فائزين كلهم، يعني بالنسبة لي أني نفسي كان قادرا على الدفاع عن نفسي. بالضبط، يعني وخاصة أن أنا ما وراهش اسم كبير، يعني ما ليش كاتب كبير يعني ثم صلصة الاسم وما وراهش ناشر كبير، هذا الفرق المهم، يعني واللي نص بالفعل راهو نص قادر على أن يقنع في هذه المسابقة دون الحاجة إلى سلطة الكاتب، اسم الكاتب ولا سلطة اسم الناشر. فالنص استطاع أن يفرض نفسه وأن ينتزع جائزة الاستحقاق عن جدارة، لأن اللجنة وهي كما قلت لك لجنة فيها من العرب ومن غير العرب ومن نقاد ومبدعين رأت في هذا النص ما يستجيب لشروط الإبداع وما يستجيب لشروط هذه الرسالة التي معناها يخدم هذا المشروع من أجله، وهي رسالة إنسانية بالضرورة والأدب إنساني
0: بالأساس وبالضرورة. نعم، بعد 24 دورة برأيك هل تشكلت ملامح واضحة لنص الاستحقاق عند ناجي نعمان، أم أن عنصر المفاجأة لا يزال هو الحاكم بين هذه النصوص المختارة للمسابقة؟
1: يعني هو كنا نفسر ناخذ المصطلح الاستحقاق ببساطة، يعني أن هذا النص يستحق وهو جدير بأي بماذا؟ جدير بالتتويج، جدير بأن يفوز، جدير بأن ينشر، جدير بأن يقرأ هذه الرسالة زاد للقارئ. علاش؟ لأن هذا النص يتوفر فيه بعض شروط الطرافة سواء في مضمونه ولا في أسلوبه ولا في رسالته، لأن النص اللي شاركت فيها وإحنا ربما نتحدث عن في بشكل عام، يعني النص المخطوط الذي شاركت به هو رواية قصيرة تقع في حدود 7000 كلمة عنوانها الجثة، وفكرتها تقوم على التالي، يعني أحداثها تدور حول شخصية مجنون يموت موتا غامضا لتبدأ جثته رحلتها من ثلاجة الموتى في المستشفى إلى المشرحة ثم إلى المقبرة، تسترجع تفاصيل حياته. يعني الرواية قائمة على فكرة متخيلة، الجثة تتحدث، الجثة تتكلم، تسترجع حياة هذا المجنون الذي توفي بغتة، وتسترجع هذه الذكريات وتسترجع محطات الصراع مع الأهل ومع المجتمع، تستحضر يوميات الجنون، تستعد لقيامتها. يعني الفكرة كما نقوله هنا في التعبير الدارج يعني أوريجينال شوي، يعني مختلفة. وهذا شرط، واحد من الشروط ربما، أو واحد من الأسس التي جعلت هذا النص ربما قادر على المنافسة، لأن فكرته طريفة ولأن رسالته زاد رسالة إنسانية، لأن الجنون يعني هي فكرة أو موضوع ما نجده في كل الثقافات وعند كل الشعوب. وفكرة الموت زاد والتأملات في الموت هذه هي فكرة إنسانية في جوهرها.
0: ما زلنا دائما في عوالم هذه المسابقة الأدبية، ناجي نعمان، مسابقة ناجي نعمان الأدبية. والسؤال الذي تطرحه حنان، ما هو البند الذي لو ألغي من نظام الجائزة تصبح جائزة الاستحقاق بلا قيمة ومساوية للتشجيع؟
1: يعني بالفعل، يعني الشرط الأول هو أن يكون الكاتب مبتدئا، يعني إذا كان الكاتب مبتدئ أول نص ليه ما عندهش، لأن عندما نشارك في مثل هذه المسابقة نعرف بأنفسنا. طبعا تعرف لازمة القراءة، هل المشارك هو كاتب مبتدئ يعني هو في أول خطواته، أم له تجربة في الكتابة. بطبيعة الحال يعني ما نيش كاتب مبتدئ، لذلك يعني ما عاش نحكي على جائزة التشجيع اللي هي تهم الكتاب المبتدئين. نولي ننافس في جائزة الاستحقاق، وبطبيعة الحال ما نجمش نوصل لجائزة التكريم، لأن جائزة التكريم هيك تتويج
0: لتجربة نعم ولمسيرة
1: لأعمال أعمال كبرى. ننافس يما في جائزة الاستحقاق أو جائزة الإبداع. بطبيعة الحال أنا ما حبيت نشارك في جائزة الاستحقاق، لأني حبيت لنفسي أن ينافس ونشوف موقع كتاباتي وموقع نفسي ضمن هذه النصوص. يعني بهذه الطريقة يعني خيرت أن أشارك في جائزة الاستحقاق ولا أشارك في جائزة الإبداع. لأن الاستحقاق والإبداع هما المسابقتان المفتوحتان للكتاب، يعني اللي عندهم رصيد من الكتابات. جائزة التشجيع مخصصة للمبتدئين، وجائزة التكريم هي لكبار الكتاب يعني على مسيرتهم الإبداعية ولا النقدية. فبالنسبة لي فضلت أن أشارك في جائزة الاستحقاق لأن فيها منافسة أكبر، سواء من حيث عدد النصوص، سواء من حيث عدد معناها مرجعيات هذه النصوص، يعني من بلدان ومن ثقافات مختلفة ومن لغات متنوعة. أنا أختبر نفسي هل هو قادر فعلا أن ينتزع له موقعا من بين هذه النصوص المختلفة. ولله الحمد يعني استطاع هذا النص، كما قلت يعني النص دافع عن نفسه بما فيه من خصائص فنية ومضمونية ورسائل إنسانية، استطاع أن يدافع عن نفسي وأن ينتزع هذا الاعتراف وهذا الاستحقاق.
0: نعم.
1: هذا هو المبدأ الذي حركني، وهذا هو السر الذي جعلني أختار المشاركة في جائزة الاستحقاق دون جائزة الإبداع.
0: نعم. وبرأيك هل يجب أن يبقى عدد الفائزين والمتوجين بجائزة الاستحقاق محدودا بالعشرين كاتب للحفاظ على هيبة هذه المسابقة، أم أن زيادة العدد تخدم الأدب أكثر برأيك أستاذ؟
1: هو بالفعل يعني بالنظر إلى حجم المشاركين، يعني كي ناخذ في الجوائز الأربعة يعني ثم أكثر من 4000 مشارك، وانتقدت اللجنة في حدود 80 يعني عملا توجتهم بمختلف الجوائز، العدد قليل يعني سيتولي منافسة شرسة، يعني أي نص ينتزع له مكانا في إحدى هذه الجوائز معناها راهو نص قوي ونصف قادر أن يدافع عن نفسه. لكن بطبيعة الحال بالعودة إلى الحيثيات إن كان ترجع للحيثيات إعلان الجائزة ثم أسباب فنية، يعني أنت تحدثت منذ حين على أنا شنو مصادر التمويل ربما هذا أي يعني ثم مسائل فنية وتقنية وربما حتى مالية هي التي تجعل من هذه الجائزة تحد من سقف المترشحين ولا المتوجين عفوا في حدود يعني الخمس تقريبا ولا حتى أقل شوي من نسبة المشاركين ربما لأسباب فنية ولأسباب مالية بالأساس. ولكن هذا يخلي المنافسة أقوى وأكثر شراسة، وهذاك علاش يعني أي نص يشارك ويتوج بإحدى هذه الجوائز يعني ربما معناها يحسب له أنه استطاع أن ينافس في ظل هذا العدد المحدود من المتوجين.
0: نعم، فيما تبقى من وقت تقريبا 7

0: الكتاب يفقدها هيبة الجائزة الواحدة برأيك؟
1: هي معنى يعني فلسفتها مختلفة عن بقية الجوائز. طبعا كل جائزة تسطر لنفسها أهداف وغايات، يعني هذا معنى الجائزة المجانية يعني ولا الاعتبارية لا تنقص في شيء من الجوائز المادية كما ذكرت، يعني مثلا البوكر أو غيرها. لا، كل جائزة عندها فلسفتها وعندها أهدافها. فلسفة جائزة نجي نعمان الأدبية هي التعامل مع الكتاب دون يعني النظر إلى مرجعياتهم الفكرية، دون النظر إلى مرجعياتهم الثقافية، دون إلى سلطة الأسماء، دون النظر إلى سلطة دور النشر. لأننا نعرف مثلا في بعض المسابقات الكتاب المنشور في دار النشر الفلانية عنده الأولوية على المنشور في دار النشر الأخرى، يعني ثم سلطة الاسم رأي حاضرة بقوة في خاصة في بعض الجوائز اللي عندها مردودية مالية. جائزة نجي نعمان لأنها مجانية أكثر حرية، فيها أكثر حرية من الجوائز ذات المردود المالي.
0: لنختم إذن حديثنا عن هذه الجائزة وغير من الجوائز، البوكر كما ذكرنا تصنع نجم معرض وتراهن على المبيعات، لكن جائزة نجي نعمان تمنح نشرا مجانيا وتراهن على الصوت الإنساني في هذه يعني لهؤلاء الكتاب والمبدعين. كيف ينظر الكاتب طبعا الأستاذ فتحي لهذه الجائزة ولهذه المسألة ولهذه الخصوصية التي تميز جائزة نجي نعمان الأدبية؟
1: يعني هذا هو، يعني هو كل أديب وكل مبدع لا شك أن عنده عمق إنساني، والأصل الكتابة والإبداع يعني بالضرورة فيها رسائل إنسانية، وهذه الرسائل الإنسانية وهذه المواضيع الإنسانية التي نكتب عنها تلتقي في جميعها في هذا المشروع، خاصة عندما يكون مشروع متعدد اللغات ومتعدد الثقافات ومتعدد المرجعيات. مشروع نجي نعمان هذه فرصة باش نعرف بأنفسنا. حكينا منذ في البداية يعني عن أني لا أمثل نفسي وإنما أمثل صوتا تونسيا صوتا للأدب التونسي، يعني هذه فرصة باش نعرف بأصوات تونسية في أنحاء العالم، لأن هذا الكتاب المتعدد سيصل إلى عواصم كثيرة عربية وغير عربية، فرصة باش نوصل صوتنا وصوت الأدب التونسي خاصة مع الجيل الجديد يعني لأنحاء العالم. وننخرط في هذا المشروع الثقافي وهذا المشروع الإنساني، لأن رأي الثقافة اليوم عندها رسالة مهمة جدا في ظل هيمنة لا معنى في هذا العالم، في ظل هيمنة هذه الفوضى، في ظل هيمنة أزمة القيم المنتشرة هنا وهناك، يصبح للأدب وللإبداع رسالة ومسؤولية مضاعفة. عليه أن يدافع عن هذه القيم، عليه أن يدافع عن هذا المعنى، عليه أن يدافع عن إنسانية الإنسان. وأعتقد أن هذا المشروع يساهم بدرجة كبيرة في تحقيق هذه الرسائل وتحقيق هذه الأهداف.
0: نعم، الأستاذ والكاتب فتحي رحماني، شكرا لك على قبول دعوتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. شكرا للزميلة حنان العريض التي أمنت أعداد هذه الفقرة. مرة أخرى ألف مبروك الفوز بجائزة الاستحقاق ضمن جوائز نجي نعمان الأدبية في دورتها 24. الصوت التونسي الوحيد بين 20 صوت آخر كانوا استحقوا هذه الجائزة، جائزة الاستحقاق. شكرا مرة أخرى، إن شاء الله بمزيد التألق وبمزيد الإنتاج الوفير والغزير، إنتاج الأدبي الرواية القصية، وما كان طبعا مجال اختيارك للكتابة الأدبية. شكرا لك مرة أخرى أستاذ فتحي الرحماني، ومبروك مرة أخرى لك ولكل المتواجدين في هذه المسابقة. نمشي لنغم ورشين بعد قليل. سمية القيصر في عينيك عنواني، ولا نعود بعد قليل، خليكم معنا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: ونفيس العاشري وأنيس الحميدي في الهندسة الصوتية كمل معنا المشوار. أهلا وسهلا بكم دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية، موجات صوت رد الحياة. مستمعينا وسماعاتنا، أنتم دائما معنا في الصالون وتابعونا في مختلف استضافاتنا ولقاءاتنا على هذه الموجات. يوم السبت 20 جوان مش يكون فما لقاء مع كاتبة تونسية للاحتفاء بروايتها الجديدة في أحضان رجل ظل. أتحدث عن الكاتبة رانيا الحمامي. الإطار الذي سيحتضن هذا اللقاء هو منتدى فرش شوشان للثقافة والإعلام، وسعد جدا باستقبال واستضافة رئيس المنتدى الأستاذ حسن بن علي، عن أيضا جمعية علوم وتراث بالقلعة الكبرى. مساء النور حسن، أهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير سيدة روسية، تحية ليك وللفريق العمل معك هذا المساء. قبل كل شيء تهانينا بحلول السنة الهجرية الجديدة ليك ولكافة المستمعين والمستمعات. كذلك ما تفوتنيش مناسبة كما قال زميلنا أخونا محمد أي خليفة منذ الساعة الأولى، باش نهني ونجد تهانينا لإذاعة المستقفية بإيد ميلاد العشرين.
1: شكرا.
2: وبنم هذه المناسبة أيضا باش نهني عائلة الصديق الأستاذ أحمد الحذيري مؤسس إذاعة تونس الثقافية لاحتفلة يوم الاثنين 15 جوان بعقد قران بنتهم هذا الحذيري من الشاب مجدي الغرب، وبالمناسبة نجد لهم التهاني ونقول لهم ألف مبروك.
1: وألف مبروك لك أيضا تخرج في العائلة، فرحة النجاح زارت عائلة حسن بن علي كذلك، ألف مبروك حسن.
2: حسن بن علي، شكرا جزيلا لك وكافة الأصدقاء والأحباب هنا، ونبارك الله فيهم.
1: إذا مبروك الغسيل مرة أخرى وبمزيد التفوق والتميز في محطات قادمة إن شاء الله. نرجع الآن إلى منتدى فرش شوشان للثقافة والإعلام، نعرف هذا المنتدى قبل كل شيء حسن.
2: هذا المنتدى هو في الحقيقة المنتدى هذا أنا أعلنت على تأسيسه منذ جان في السنة الماضية 2025. للتذكير، فرش شوشان هو رجل ثقافة وفكر وإعلام معروف في تونس وخارج تونس، وهو صاحب برنامج كتاب مفتوح لمن لا يعرف البرنامج التلفزي كتاب مفتوح.
1: نعم.
2: وله كذلك عديد البرامج الثقافية في الإذاعة وفي التلفزة. فرش شوشان مثقف عصامي من مواليد القلعة الكبرى في 9 أكتوبر 1938، وغادرنا يوم 13 ديسمبر 2024. احنا بعد ما رسم الدفن كذا فكرتني شخصيا مع عديد الأخيان من رجال الثقافة بمدينة القلعة الكبرى، قلنا علاش لا من نفكروش في تأسيس منتدى فرش شوشان للثقافة والإعلام، وهو فضاء للمبدعين وللإعلاميين والمثقفين من غير المنتمين للجمعيات. فما برشا صحفيين وبرشا معناها مبدعين ما يحبوش يكون منتمين في جمعية من ولا عضو في الهيئة المدير وكذا، يقول خليني ما خليني هيك مستقل، خليني فهمتين. قلنا ما فيها باس نفكروا في تأسيس هذا المنتدى ولي أولا لدعم المبدعين وتمكين الكتاب من فرصة تقديم منشوراتهم وإبداعاتهم للجمهور. وهذا المنتدى هو مفتوح للتعاون مع جميع الأطراف من أبناء مدينة القلعة الكبرى والمدن المجاورة. وفي أول نشاط قلنا يكون مع أختنا وبنتنا المهندسة رانيا الحمامي باش تقدم رواية جديدة متاحة في أحضان رجل ظل يوم السبت 20 جوان بفضاء دار الأسرة بسوسة، وذلك في إطار نشاط مشترك بين جمعية علوم وتراث القلعة الكبرى والمكتب الجهوي لطلب الأسرة بسوسة. والرواية هذه صدت عن دار المسيرة في 185 صفحه من الحجم المتوسط، ونترك للجمهور باش يكتشف الروايه دي. لقاء هذا سيتولى الزميل الصحفي الاستاذ بمعهد الصحافه السيد محمد ابن
1: الصيد،
2: هو مش من سيتولى رئاسه هذه الجلسه العلميه لتقديم هذا الكتاب، في حين تتولى الاستاذه شمس الله سيد عابد تقديم روايه في احضان الزلزل. وحسب ما فادتني الكاتبه امان حمامي باش يكون عندها سلسله من اللقاءات للتعريف بهذه الروايه الجديده في قادم الايام بمدن سوسه وكوده وحمام سوسه وغيرها من المدن وفي تونس العاصمه كذلك. ونحن نتمنى التوفيق والنجاح لرانيا الحمامي ولكل المبدعين بالمدينه، مبدعين حقيقيين بطبيعه الحال.
1: اكيد جزء. نعم.
2: وللتذكير ايضا رانيا الحمامي اصدرت لحد الان 6 كتب، نهابي داء الفضردي باللغتين العربيه والفرنسيه، كذلك عندي كتاب بين سطور فكر وامراه، وكذلك ترجمه لكتاب الاستاذ صحر الجمعون فلسطين وحروب التدليل الاعلامي. وهذه روايه جديده ولها عده اصدارات اخرى ولها كذلك اهتمامات اخرى بصدد الان هي تحرير لشريط وثائقي بعنوان ما بعد الاندثار. هذا بالنسبه لنشاطنا في الاسبوع هذا، في نشاط مشترك بين جمعيه علوم التراث قاعة الجامعة التربية الأسرة بسوسة، وفي الأسبوع الذي يليه يوم السبت 27 جوان بقصر البلدية إن شاء الله باش تكون عندنا ندوة علمية بعنوان التغير المناخي والأمن المائي بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بمثل هذه المواضيع العلمية على غرار الأستاذ رفيق الشاهد والأستاذ المهندس محمد صلاح جلاد والمهندسة رين حمامي والصحفية والإعلامية نهاب العيد وغيرهم من المهتمين بمثل هذه المسائل.
1: نعم.
2: هذا على الأقل في
1: الفترة
2: شهر جوان
1: إن شاء الله، وإن شاء الله نلتقيكم.
2: وهذا دائما نركز التعرفية وأنه نشاط هذا المشترك بين المكتب الجهوي للتربية الأسرة بسوسة وجمعية علوم التراث بقاع الكبرى، باعتبار إحنا منذ سنوات جمعية قامت بإمضاء عديد الاتفاقيات مع الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني على المستوى المحلي وعلى المستوى الجهوي، وإن شاء الله منها جميع عملنا تكلل بالنجاح والدعاء مفتوح للجميع بطبيعة الحال.
1: نعم.
2: وخاصة للناس اللي تحب القلعة وتحب القلعة بخير، ديما احنا نأكدوا ونعاودوا أنه أيدينا ديما مفتوحة بما فيه خير البلاد والعباد.
1: نعم، هذا هو المهم، أنه كانت باب التعاون مفتوح ليشارك الجميع بما يخدم مصلحة القطاع وما يخدم مصلحة المنطقة والمدينة بالأساس. شكرا لك أستاذ حسن بن علي رئيس منتدى إذن فرش شوشان للثقافة والإعلام، كنت معنا في حديث عن اللقاء الفكري الذي سيكون مع الكاتبة التونسية رانيا الحمامي لتقديم روايتها الجديدة في أحضان رجل ظل، ونلتقيك إن شاء الله في موعد قادم مع جديد الجمعية وجديد الأنشطة اللي تنظموها في قادم الأشهر ما بين الأنشطة الصيفية خاصة في الفترة القادمة. انتظروا جديدكم وين ما عندكم جديد، أهلا وسهلا بكم دائما على أثير تونس الثقافية. نغم من اقتراح سي حسن وإهداء لكل مستمعينا ومستمعاتنا إذن بصوت نجاة الصغيرة لا تنتقد خجل الشديد.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: ونفس العشر وأنيس الحميدي ثلاثي اللقاء هذا المساء على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم دائما على موجاتنا ومستمعنا ومسمعاتنا في متابعة ومواكبة للشأن الثقافي على الساحة الوطنية. سنبقى في الساحل التونسي من سوسة إلى المنستير والحدث المنتظر خلال الأيام القادمة، احتفال جديد وعيد جديد من أعياد شجرة الزيتون الجهة المحتضنة هذه المرة، الجمعية النسائية التونسية لزيت الزيتون التي ستشرف على تنظيم الدورة الخامسة للمسابقة الدولية لزيت الزيتون، ومجموعة من الأنشطة العلمية والمفاجآت في قادم الأيام. التفاصيل مع ضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة سوسن مراد رئيسة الجمعية النسائية التونسية لزيت الزيتون. مساء النور سيدة سوسن، أهلا وسهلا بك.
2: مساء الفل، مرحبا،
1: أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية. في البداية نتعرف عليك ونتعرف على الجمعية.
2: شكرا لك على الاستضافة. صوت المراد رئيسة الجمعية النسائية التونسية لزيت الزيتون وخبيرة دولية معترف بها من المجلس الدولي للزيتون. الجمعية جمعية معناها متاعنا تجمع خيرة خبراء زيت الزيتون في تونس. نحن مجموعة من كل معنيها مشارك في الجمعية يختص في مجال باش نكونوا في تكامل مع بعضنا ونثمنوا القطاع هذي اللي هو يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد التونسي. حاولنا من خلال الجمعية متاعنا أن نوعيوا المستهلك التونسي ويكونوا أقرب للمستهلك التونسي من خلال أن نقربوا أكثر للمرأة، نقربوا أكثر للطفل، نقربوا أكثر للطلبة، يعني أن نوعي المستهلك التونسي كيفية أنه يستهلك زيت الزيتون وكيفية أنه يعرف قيمة زيت الزيتون وثقافة زيت الزيتون، لأنه زيت الزيتون ليس فقط مادة دهنية يستهلك كغذاء يومي، بل هو دواء وطريقة معنيها هي ثقافة كاملة تجمع بين الثقافة والتاريخ والمعرفة. وفكرنا في تجذرنا ونعرف لزيت الزيتون هو جزء من روح
1: هويتنا. نعم. لماذا المرأة، لماذا النساء، لماذا اخترت الجمعية أن تصف يعني أو تتسم بالنسائية، لماذا المرأة ولماذا النساء في هذا الجانب سيدة سوس؟
2: كي نقولوا مرأة نقولوا المرأة الكادحة، هذا في الأساس، يعني نحكي على المرأة العاملة، المرأة اللي تشتغل في الحقل. وزاد فما غاية أخرى زاد من وراء الاختيار هذا، لأنه يعني إثر دراسة استراتيجية قام بها المجلس الدولي للزيتون على تونس اتضح أنه المستهلك التونسي لا يتجاوز على الأكثر 2 كيلو من الاستهلاك للزيت في السنة. معناها كي نعمل مقارنة مع المستهلك الأسباني نلقاه تقريبا يستهلك 20 كيلو من الزيت في السنة. يعني باش نزيدوا نحن من الاستهلاك زيت الزيتونة في تونس لازم يكون عندنا وعي وثقافة بقيمة زيت الزيتون، وأكثر معناها عنصر قادر أنه يأثر في الأسرة هي بالأكيد هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة، يعني أن نحن قادرين أن نقنع نواة العائلة من خلال أن نوعيها ونوريها قيمة زيت الزيتون باش تحافظ على أبنائها وعلى عائلتها، وأنه يكون معناها تطور لنا مجتمع يكون صحي صحي جسديا وصحي فكريا.
1: وفكريا نعم. لماذا شجرة الزيتون في مثل هذا التوقيت سيدة سوسن؟ نعرف أنه موسم الاهتمام والتركيز على هذه الشجرة المباركة تقريبا مرتبط بفصل الشتاء من أكتوبر والحديث كله زيتون، لماذا اخترتم الابتعاد عن هذه الفترة التي فيها تركيز كبير على شجرة الزيتون في بلادنا إلى هذه الفترة الصيفية تقريبا؟ يعني مسابقة دولية سنخوض في تفاصيلها بعد قليل، لكن التوقيت يعني الموضوع وشجرة الزيتون والتوقيت الصيفي، هذه المعادلة الصعبة سيدة سوسن.
2: هو بالنسبة لشجرة الزيتون هي شجرة مباركة نحتفل بها على طول السنة، ليست معناها في فترة معينة، لكن اللي نحب نوصله له أنه الفلاح التونسي في فترة جمع الزيتون والتحويل متاعه وتعليبه تقريبا معناها توا وصلنا لآخر معناها الميسرة متاعه، يعني توا كمل الشغل متاعه باش يتفرغ للاحتفال، توا كان نجم يتفرغ لنا ويفهمنا ويحتفل معنا وكمل الشغل متاعه، توا وقت الحصاد.
1: طيب وقت الحصاد ووقت المشاركات والمسابقات ولما لا التتويجات. تحدثوا عن دورة خامسة لهذه المسابقة الدولية لزيت الزيتون ديدو انترناشونال تونيزيا 2026، هذه المسابقة في نسختها الخامسة فيها أجيال، فيها شروط للمسابقة. هات ننطلق بالأجيال السعلي، أنه مهم جدا نعرفوا احنا إلى أي حد إلى أي تاريخ ممكن نساهموا ونشاركوا في هذه المسابقة سيدة سوس.
2: آخر أجل قبل العينات يوم 19 جوان لأنه حصة التذوق تبدأ من 22 إلى 24
1: ثلاث أيام لحصة التذوق 22 23 و 24 بمخبر TTS Total Services، هذا المختبر هذا معترف به أيضا والتعامل به مع وتتعامل معه مؤسسات الدولة. والآخر أجل نهار 19 جوان لتقديم العينات، علم أنكم أنتم بديتوا تستقبلوا في العينات سواء كان من داخل تونس أو من خارجها. اليوم الشروط، الآن الشروط مهمة جدا، مش أي فلاح مش أي منتج لزيت الزيتون ينجم يقول أنا مش أدخل المسابقة هذه، لأنه اللي يدخل المسابقة يحترم شروطها ويحترم المقاييس اللي تستوجبها هذه المسابقة. ما هي شروطكم؟ ما هي مقاييسكم اللي وضعتوها من أجل حسن يعني أو من أجل ضمان أن المسابقة هذه تكون في مستوى راقي مستوى دولي ينافس المسابقات الدولية لزيت الزيتون؟
2: كما تفضلت سيادتك وقلت أنه يعني حصة التذوق باش تصير في مخبر، يعني هذا يؤكد أنه نحن نحتكم إلى التحاليل وإلى القوانين الدولية. الحاجة الباهية في تونس أنه بلادنا تحترم ياسر القوانين الدولية خاصة في قطاع زيت الزيتون باش نجم نحافظوا على الاستمرارية في التصدير. يعني التونسي والمنتج بصفة عامة مقتنع ويعرف لي ما يقع تصدير زيت الزيتون إلا ما يحترم المعايير الدولية واللي يكون زيت اكسترا فيرجن واللي يتم تعليب متاعه معناها في ظروف ملائمة اللي باش نجم يحافظ على الجودة متاعه. ويعني نحن باش يشارك في المسابقة لازم يحترم قواعد اللعبة اللي هي لازم يكون اكسترا فيرجن معلب بطريقة تحترم القواعد الدولية، ولازم معناها يكون بيشوف يحافظ عليه في كما نعرفوا زيت الزيتون لازم يكون بعيد على الضوء والحرارة وعلى معنى على الضوء. يعني ونحن زادة في المخابر TTS نستقبل العينات ونحافظ عليهم كما يجيبهم المنتج. يعني نحن ما صعبناش برشا في القوانين متاع دايت انترناشونال، لكن نحتكمنا القانون الدولي فقط طبقناه بكل بساطة. معناه
1: لماذا دايدو؟
2: دايدو هي أليسا. أليسا هي مؤسس قرطاج، يعني الشخصية الأولى اللي بنيت قرطاج واللي خليتنا معناها نحتكم للحيلة للذكاء لقوة المرأة. يعني هو تكريم للمرأة، تكريم لقرطاج، وتكريم لتونس في المقام الأول.
1: نعم دايدو، إذن عليسة قرطاج، عليسة تونس، وهنا مرة أخرى كيف عودة للعنصر النسائي وتأثيره الحقيقة في تاريخ تونس وحضور المرأة في تاريخ تونس. نحن نرجع مرة أخرى، المسابقة تحمل هذا الشعار الهام والرمزي، مسابقة دولية مشاركين من عدة دول. إلى حد الآن أبرز دول المشاركين معنا في هذه المسابقة والمنافسين للزيوت التونسي؟
2: أبرز المشاركين من اليونان، من المملكة العربية السعودية، من إيطاليا، وخاصة الجزائر بقوة. حضور الجزائر بقوة في المسابقة هذه، الحاجة به هذه أكد مكانة تونس كنقطة إشعاع على العالم والبحر الأبيض المتوسط، واللي يخلي الدول كاملة تحتكم للمعرفة التونسية. هذه خيار قمنا به كجمعية نسائية تونسية لزيت الزيتون باش نثبتوا للعالم لتونس هي نقطة الانطلاق. نحن مش باللزمة أن نمشيوا للمسابقات الأجنبية، خليهم هم يجيونا، هم يبحثوا علينا، يبحثوا على المعرفة التونسية، ونجحنا في الهدف هذية والحمد لله. هذية خير معناها رهان باش نجموا نروجوا به لزيت الزيتون التونسي في العالم أجمع،
1: مش فقط لزيت الزيتون التونسي لكن أيضا للكفاءات التونسية، للمتذوقين والذواق التونسيين. يعني تقريبا 11 أو 12 متذوق باش يكونوا مشاركين، ذولية إذا كان معلومتي صحيحة سيدة سوسن، ومعترفين بهم يعني من طرف المجلس دول أيضا للزيتون. عن أسامي ما شاء الله مطلوبين على الساحة الدولية في هذا الاختصاص. المسابقة تونسية 100%، المختبر تونسي 100%، والذواقة تونسة. لكن فما يظهر لي ناس أخرين مشاركين معنا
2: معنا مليونين من الجزائر ومن إيطاليا متذوقين، وأكيد الأغلبية تونسية، لأن كنا معنينا نتمعن في القطاع نلقاو التوينسة هم الاستاخ متاع زيت الزيتون في العالم. يعني نحن ذواقين التوينسة دارسين في الخارج، متحصلين على شهادات معترف بها من المجلس الدولي للزيتون، رجعنا لبلادنا، طورنا من المعارف متاعنا حسب لي فاريتي متواجده في تونس. قاعدين طول حاجه به انه معني الخبراء العالميين هذوما قاعدين يشتغلوا اليد في اليد، قاعدين نسويك حتى فما مسابقه قرطاج قاعده في تعاون حاليا مع مسابقه دايدو انترناشونال. يعني نلقاو رواحنا معني قاعدين نتعاونوا لاجل غايه ساميه وهي بلادنا، رفع راية تونس.
1: رفع راية تونس إذن بين الأمم، وتأكيد على أهمية وجودة الزيت التونسي، وأيضا تأكيد على أهمية وقيمة الكفاءة التونسية النسوية وغير النسائية وغير النسائية. احنا أسماء من الذواق المعترف بهم دوليا، اليوم تونس تكون وجهة ذواق الأجانب وتكون وجهة لي مصنعي ومصدري زيت الزيتون في العالم باش يشاركوا في تونس ويتحصلوا إذا كتب لهم النصيب على الميداليات الدايدو يعني في تونس. هات نحكيوا على الجوائز وقيمتها سيدة سوس.
2: باش نحكيوا على قيمة الزيت، ماهوش يستحق في قيمة مادية بقدر ما انه يستحق قيمة انك تروجوا لزيت الزيتون وانك تبحثوا عن اسواق اجنبية. يعني لو انه الحاجة البيه انه اللي يشاركوا معنا من الدورة الاولى الى الدورة الخامسة نشوفوا في تطور كبير ياسر من اللي شاركوا معنا في انهم طوروا المنتوج متاعهم، في انهم ولوا يبحثوا هما عن طرق على تثمين زيت الزيتون، وفرحانين بميدالية تايدو اللي عطتهم فيزيبيليتي، قادرين يخرجوا للسالونات في العالم
1: ويعرضوا في هذه الميداليات
2: حتى الأسبان عرضوا الميداليات متاعهم في المعارض متاعهم. يعني اللي تحصل على ميدالية من تونس افتخر بها وحطها على العبوة متاعه وروج بها زيت متاعه عالميا، ونجح في تسويقها بكل سهولة، لأنه الزيت زيتون تونسي من خيرة وأجود زيوت في العالم. ونحن من خلال متلقى دايدو انترناشونال شاركنا في برشا معارض، بعثنا زيوت اللي ربحت معنا المعرض في كوريا كوريا الجنوبية، بعثنا في بلجيكا، بعثنا لبرشا دول روجنا فيها لزيت زيتون اللي توج معنا، وكانت فرصة باش انه حتى لانه الحضور في حفل بايدو انترناشونال هو فرصة اوتوماتيكية لانه بيحضروا معنا زيت من اكبر معناها الجيميس كيفاش نقولوا معناها اللي قادرين انهم يشريوا زيت الزيتون من العالم. يعني هو هي حفل بي تو بي، حفل ترويج اوتوماتيكي لزيت الزيتون.
1: نعم
2: وهنا تكون معناها الغاية وصلنا لها من خلال الحفل اللي هو قادر انه يظهر قيمة المعرفة والعلم والاحتفال. يعني زيت الزيتون ليس فقط مادة بل هو ثقافة كاملة.
1: نعم هو ثقافة كاملة، هذاك علاش في الأيام هذم وفي هالدورة الخامسة لدايدو انترناشونال تونيزيا 2026 فما مش فقط الجانب الاحتفال لكن أيضا فما الجانب العلمي. احنا قلنا آخر أجل نهار 19 جوان لقبول العينات، أيام 22 23 24 هي أيام التذوق بمخبر تي تي اس، بعدها طبعا باش تكون الفعالية هذه وفما برنامج علمي وفما أجواء احتفالية. إيه وفما مفاجأة مخبية ما نعرفوش شنو. نبدأ بالبرمجة العلمية سيدة سوس.
2: نحن دورة هذه الدورة الخامسة حبينا نسميها حفلة زيتون مش لأنه دايدو انترناشونال أصبحت جزء من حفل كبير. حفل الزيتون هذا فيه افتتاح أول حديقة سلام في القارة الإفريقية والعالم العربي. فيها أي
1: وين مش تكون وين مش تكون الحديقة هذه؟
2: في قرطاج.
1: أها.
2: وبش يكون زيدا يليه يومين من اليومين علميين.
1: أيوة.
2: هما نحب نحي زيدا راهو الحاجة به في دايدو إنه نلقاه فما معناها الجيران في البحر الأبيض المتوسط قاعدين يدعموا فينا. نحب نحي شركة ريندا اللي هي هما معناها شركاء معنا معناها إيطاليين اللي قاعدين يحكيونا على التطور في قطاع الميكانيكي وكيفاش نجم نحافظوا ونطوروا من الجودة في زيت الزيتون. يعني نلقاو رواحنا الأيام العلمية قاعدة تغطي التطورات العلمية في العالم. قاعدين نعطيه في الانوفاسيون يعني تحديث لقطاع زيت الزيتون في تونس. الحاجة البي هي أنه الفرصة هذه أنها لقاء ينتظروه الفلاحة تونس الكل كل سنة ينتظروا اليوم العلمي لدايدو باش يكتشفوا التطورات العلمية وأنهم يقابلوا مباشرة الشخصيات هذه اللي هم باحثين عالميين معروفين في قطاع زيت الزيتون ويتواصلوا معهم ويقدروا أنهم يسألوهم أسئلة تقنية بحتة.
1: نعم
2: ثم حفلة أخرى صغيرة خليها في وقتها تنع لها فيها
1: باقي في عالم الغموض باقي نجمش نعرفوا حويجة على المفاجأة. هاتينا شوية إضاءات بسيطة به ما نقولوش المفاجأة كيف
2: مثلش. هو الحاصل به أنه ما دعم من المنظمة العربية للزراعة، أنه ما دعم من المكتب العربي للزيتون اللي هو المقر متاعه أخيرا خذيته تونس ومعناه قاعدين تويكا يتم تأسيسه في تونس المكتب العربي للزيتون. يعني تونس سوف تصبح منارة على العالم العربي ومقصد كل منتج زيتون في البحر الأبيض المتوسط، ونوصل للنتيجة اللي نحبوا نحققوها من خلال حفل الزيتون.
1: نعم من خلال حفل الزيتون هذه الفعالية اللي هي اقتصادية اجتماعية ثقافية علمية كل تقريبا الجوانب تجتمع في هذه المناسبة. الوقت أكيد تاريخ باش نعرفوه في قادم الأيام بعد أن تتم يعني أعمال لجنة التذوق وبعد ما يتم تحضير النهائي لهذه الفعالية. ننتظر إن شاء الله الإعلان عن تاريخ حفل الزيتون قريبا إن شاء الله سيدة سوس. هكا ولا
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق لكم جميعا كل الأطراف الشريكة طبعا في هذه التظاهرة وهذه الفعالية وهذه المسابقة الدولية اللي مؤسسات الدولة ديما مشاركة فيها وحاضرة فيها وبرشة مؤسساتها مش فقط وزارة الفلاحة راهو اللي في خلال ندوة صحفية تعرفنا على وزارات مشاركة ومتدخلة في هذه الفعالية حتى من وزارة النقل بكل بساطة وزارة التربية برشة مؤسسات دولة شريكة ومتدخلة في هذه الفعالية كيف ما قلت الثقافية العلمية الاقتصادية اللي عندها برشة جوانب تشملها من خلال فقراتها وبرنامجها اللي متنوع واللي نذكره راهو اخر اجل لقبول العينات نهار 19 جوان، سواء كان في مخبر في المونستير، في مخبر في تونس في مونبليزير، او مخبر في سفيق سكه، ولا ما نسيتش المعطيات. ثلاث فروع على ثلاث مخابر تتيس على ذمتكم الفلاحه ومصدري زيت الزيتون في صفاقس في المونستير وفي تونس في مونبليزير لتقديم عيناتكم للمشاركه في المسابقه الدوليه لزيت الزيتون، تنظيم الجمعيه النسائيه التونسيه لزيت الزيتون مع مختلف الشركاء. 22 23 24 حصص التذوق، وان شاء الله قريبا يعلن تاريخ انتظام حفل الزيتونه وحفل الزيتونه والاحتفال الكبير ان شاء الله اللي فيه كيف ما قلنا الفقره والبرنامج العلمي، واللي فيه البرنامج الفني والترفيهي، واللي فيه الكشف عن المفاجآت الصارة اللي تهم بلادنا مع افتتاح اهم حديقه للسلام اذا في شمال افريقيا شكون في تونس في قرطاج. شكرا سيده سوسن مراد رئيسة الجمعية النسائية التونسية لزيت الزيتون على قبول دعوتنا اليوم على موجات صوت رد الحياة موجات إذاعة الثقافية للحديث عن الجمعية وعن المسابقة الدولية لزيت الزيتون دايدو انترناشونال تونيزيا 2026. شكرا لك على قبول دعوتنا شمشول نغم، وشكرا مرة أخرى على قبول دعوتنا سيدة سوسن، بالتوفيق إن شاء الله لكافة الأفراد.

0: لطفي بشنيق وصلنا معها لآخر دقيقة في لقائنا اليوم من الصالون الثقافي. شكر لكل مستمعينا وسماعاتنا، لكل ضيوفنا وضيفاتنا، لكل من لبى الدعوة. نعتذر وإن شاء الله في حصة قادمة شكون معنا الكاتبة الشاعرة هندة محمد، وشكون إن شاء الله في قادم الأيام بيننا في الأستوديو للاحتفاء بتجربتها الإبداعية وبآخر إصداراتها الشعرية والأدبية. شكرا نفيس العشري، شكرا لمصف المراحيلي أنيس الحميدي، لكم أجمل تحية عروسية أبو ميزة بن موسى اللي ترجوكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رد الحياة المتواصلة على مدى 24 ساعة. قبل ذلك شرلي لشيراز جيكم في العاشرة ليلا في عدد جديد من برنامج على أجنحة الليل. سهرة رائقة على موجاتنا، وتصبحون على محبة، فقط كونوا بخير.
1: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسي بوميزة، مع عروسي بوميزة.

0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
2: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
4: حين توفي الدكتور حسن حنفي في 21 من أكتوبر تشرين الأول من عام 2021 كتبت عنه المستعربة الإسبانية المعروفة لوث جوميث مقالة في جريدة البايس، وهي واحدة من كبريات الصحف الإسبانية، كان عنوانها توفي حسن حنفي فيلسوف الإسلام الثوري والعالمي، وكان عنوانها الفرعي واجه المفكر المصري الطبقة الدينية التقليدية وتحيزات المركزية العرقية الغربية. ولعل الدكتور لوث جوميث تشير هنا إلى مشروعيه الكبيرين، مشروع التراث والتجديد ومشروع علم الاستغراب. كانت الفلسفة لدى الدكتور حسن حنفي عملا مترابطا في الحياة، معرفة تسعى إلى مساءلة الواقع وإصلاحه. وكما يقول الدكتور حسن حنفي، فإنه لا يفرق بين هموم الفكر وهموم الوطن، ولا بين العالم والمواطن، فعصره وجيله وزمنه هو المادة العلمية التي يعمل عليها، ويكتشف التراث أيضا مخزونا نفسيا موروثا فيه. فلنستمع إلى جزء من إحدى محاضرات الدكتور حسن حنفي.
5: اسمحوا لي أن أعرض الموضوع في فلسفة الدين، ربما أنا أضيف في فلسفة الدين بين تعدد الحضارات أو بين حضارتين، فلكل حضارة فلسفة الدين. لا توجد فلسفة الدين واحدة نمطية لكل الحضارات، وهو ما أشعر به أحيانا عندما نتحدث عن فلسفة الدين في الحضارة الغربية. مثلا في الصين الكونفوشيوسية، هذا دين أم فلسفة؟ لا تعرف اللغة الصينية كلمة دين، لكنها تعرف كلمة أخلاق، وتعاليم كونفوشيوس لا تتعرض للغيبيات كما نفعل نحن، إنما تتعرض كيف يكون الإنسان كاملا، كيف يعامل أسرته، كيف يعامل مجتمعه، كيف يعامل الدولة، أي هي أخلاق عملية. فكيف تقيم فلسفة الدين بالمعنى الذي نعرفه نحن عند هيجل في الصين وكذلك الهند البوذية؟ هل هذه فلسفة أم دين؟ نفس الشيء في الصين، البوذية هي كيف يستطيع الإنسان أن يسيطر على انفعالاته بحضور قيمة كبرى في العالم، وبالتالي لا يوجد فكر نظري يسمى فلسفة الدين. وكذلك المانوية، الصراع بين الخير والشر، هذا صراع أبدي. وحتى عند اليونان الذين عادة ما نؤرخ بهم، لا توجد كلمة للفظ الدين في اليونانية، في فلسفة، فيلوزوفيا. الدين كلمة لاتينية، ريليجيو، نظرا لدخول المسيحية في الحضارة الرومانية. لكن اليونان لا يعرفون ماذا يعني الله، يعرفون العلة الأولى، يعرفون قدم العالم، يعرفون فناء الأجساد، وهي الأشياء التي أرعبت الفلاسفة والمتكلمين.

0: ولد الدكتور حسن حنفي بالقاهرة في 23 من فبراير شباط من عام 1935، وتخرج في كلية الأداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1956. سافر إلى فرنسا في العام نفسه لمتابعة دراسته، حيث حصل على الماجستير ثم درجة الدكتوراه من جامعة السوربون عام 1966. وابتداء من عام 1967 عمل مدرسا بكلية الأداب جامعة القاهرة في الفترة من عام 71 إلى عام 1975. عمل في جامعة تيمبل بالولايات المتحدة، ثم عاد لجامعة القاهرة في الفترة من عام 76 إلى عام 1981، وانضم خلالها إلى حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وهو الحزب اليساري المعروف. في سبتمبر عام 1981 فصل من الجامعة مع من فصلوا من أساتذة الجامعات الذين عارضوا معاهدة السلام مع إسرائيل، ولكنه عاد إلى الجامعة في إبريل من عام 1982. وعمل حسن حنفي بجامعة محمد ابن عبد الله بفاس لمدة عامين بين عامي 1982 و1984، ثم بعدها انتقل للعمل بجامعة طوكيو باليابان في الفترة بين عامي 1984 و1987، كما عمل مستشارا لبرامج البحث العلمي لجامعة الأمم المتحدة في طوكيو أيضا. عاد حنفي إلى القاهرة عام 1987، حيث أشرف مع آخرين على إعادة تأسيس الجمعية الفلسفية المصرية عام 89، وشغل منصب السكرتير العام للجمعية منذ هذا التاريخ كما ورد في موقع فلاسفة العرب. نستمع الآن إلى مداخلة الشاعر والكاتب والمترجم المصري المقيم في كندا الأستاذ ياسر عبد اللطيف.
1: تخرجت من قسم الفلسفة في جامعة القاهرة عام 1994. أستطيع أن أقول أني درست على الدكتور حسن حنفي لمدة تقارب 10 سنوات متصلة ما بين سنوات الليسانس والسنة للدراسات العليا، ثم وصلت بعد ذلك حضور سمناره المفتوح في مكتب القسم بالكلية لبضعة أعوام، حتى توقف السمنار بما يشبه القرار الأمني من الأمن، إذ استصدرت الجامعة قرارا بمنع منصب الأستاذ غير المتفرغ. توقف ذهاب الدكتور حسن حنفي إلى مكتب القسم في الكلية، وصار يشرف فقط على الرسائل من بيته. وبالكلام عن الدكتور حسن حنفي فلا بد أن نفرق بين 3 أنماط من دارسي الفلسفة ومدرسيها في الجامعات. فهناك المدرس العادي الذي لا يضيف شيئا إلى البحث في مجاله، وهناك الأستاذ الذي يؤسس مدرسة ويترك خلفه تلاميذ ويترك فيهم أثرا، وهناك في ما يخص الفلسفة بالذات هناك الفيلسوف وهو أعلى درجات التأليف الفكري. ونحن في مصر نتواضع قليلا فلا نطلق لقب فيلسوف على أي مدرس في قسم الفلسفة، كما هو الحال في الجامعات الإسبانية، فأي دارس للفلسفة هو فيلسوف عندكم، ولكن عندنا فنحن نفرق بين المدرس وهو المدرس العادي الذي لا يضيف كما قلنا، والأستاذ. وكلمة فيلسوف قد لا يصح أن نطلقها إلا على واحد أو اثنين من المفكرين العرب المعاصرين، وقد يكون من ضمنهم الدكتور حسن حنفي. الدكتور حسن حنفي كان مثالا للأستاذ الجامعي الفذ الحقيقة، وهو كأستاذ من وجهة نظري أهم من كونه مفكرا أو كاتبا في مجال الفلسفة. في فترة دراسته في القسم كان الدكتور حسن حنفي هو رئيس القسم، وكان قد شكل المنهج في القسم بترتيب معين بحيث يتولى هو تدريس مادة أساسية في مشروعه الفكري في كل سنة من سنوات الليسانس. فمثلا في السنة الأولى كان يدرس الفكر الشرقي القديم، وفي السنة الثانية كان يدرس الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام، في السنة الثالثة كان يدرس الفلسفة الأوروبية الحديثة، وفي السنة الرابعة كان يدرس الفكر العربي المعاصر. وبهذا فهو في السنة الأولى بتدريس الفكر الشرقي القديم وبالارتكاز على الفكر الصيني والفكر الهندي والفكر العبراني كما في الكتاب المقدس، كان يربط الماضي بالحاضر. فبينما هو يتحدث عن التاو وعن كونفوشيوس في الفكر الصيني كان يربط هذا بماو تسي دونغ، وبينما هو يتحدث عن البوذا كريشنا كان يتحدث عن غاندي. وفي علم الكلام كان يرتكز بالأساس على الفكر الاعتزالي، وهو ما يعتبر التيار العقلاني في علم الكلام. وعلم الكلام هو أول درجات التفلسف بالنسبة للعقل العربي المسلم. ثم في السنة الثالثة كان يدرس لنا الفلسفة الغربية الحديثة اعتبارا من ديكارت في القرن السابع عشر، وانتهاءا بالهيجليين الشباب برونو باور وماكس شترنر وفيلسوفه الأثير فوربخ، وبالطبع كارل ماركس. الدكتور حسن حنفي تأثر كثيرا بفكر فوربخ، وهو يربطه بتيار في علم الكلام الاعتزالي يخرج من لدى متكلم يعرف باسم ابن الأيادي. وجد الدكتور حسن حنفي لدى ابن الأيادي ما يشبه فكرة الاغتراب الديني عند فوربخ.
0: وتقول الدكتورة يمنى الطريف الخولي عن أستاذها الدكتور حسن حنفي لموقع الجزيرة نت إنه يتميز عن كل أساتذة الفلسفة بتحقيقه لعالمية واسعة، وإنها دخلت جامعات في أكثر من 30 دولة، من جامعة كيوتو في أقصى الشرق إلى جامعة هاواي في أقصى الغرب، وصولا إلى جامعات نيجيريا وسواها في قلب أفريقيا، ومرورا بالعديد من الجامعات الأوروبية والعربية. وحيثما تحل وترتحل تجد فلسفة حنفي موضع تدريس وإجراء أبحاث ورسائل جامعية وندوات في القارات الخمس التي زارتها، حتى إن جامعة هاواي وهي من أكثر جامعات الولايات المتحدة اهتماما بالفلسفة الإسلامية القديمة أو الكلاسيكية والمعاصرة تنظم برنامجا للدراسات العليا يدور حول التراث والتجديد ونظائره في الفكر العربي والإسلامي. والآن لنستمع إلى مداخلة المفكر والكاتب والناقد المسرحي المصري الأستاذ عبد الناصر حنفي.
2: أتكلم عن العوامل المكونة لمشروع حسن حنفي واللي ممكن يعني نحاول نختزلهم في عاملين: مطلب قراءة التراث، وتيار التأويل الفينومينولوجي، واللي هما تلاقيهم هما الاثنين عند حسن حنفي أو مع حسن حنفي ادى تقريبا لمشروع شكله. اول حاجه مطلب قراءه التراث او موضوع قراءه التراث، يعني بدايه من القرن ال 19 مع صدمه الحداثه احنا كثقافه بقى عندنا مطلب رئيسي، وهو الخروج من العالم القديم الى هذا العالم الجديد. وفي اللحظه دي اللي هو اصطلح على تسميتها بعصر النهضه العربيه، كان محاولات استكشاف العالم الجديد متساوقة أو متوازية مع إعادة كشف أو إعادة انكشاف تاريخنا الأقدم، بحيث كان الهدف هو تعزيز محاور التوافق ما بينهم. لكن الوضع ده اتبدل بطريقة درامية جدا بعد مرحلة هزيمة 67، وبقى في نظرة لمطلب التوافق بين العالم القديم وعالم الحداثة ده باعتباره مجرد انتقائية أو تلفيق غير مجدي، ما قلناش إن هو كارثة في حد ذاته. وبالتالي بقى في تصور إن عالمنا القديم بعدما تم اختزاله يعني بشكل تعسفي داخل مصطلح التراث، قام على تكريس إجابات خاطئة وأسئلة خاطئة تجاه العالم. وبالتالي فإحنا علينا إن إحنا نعيد معالجة أو تصحيح الإجابات والأسئلة دي تمهيدا للخروج التام من العالم القديم ده والدخول في عالم الحدث. التصور ده يعني اتشكل حواليه حاجة ممكن نسميها برزخ معقد، يعني إحنا بقينا في منطقة ما بين عالمين، نحن تماما في العالم القديم ونحن تماما في العالم الجديد. ده اللي خلى مشاريع قراية التراث اتحولت في فترة السبعينات والثمانينات لرهان مركزي جدا ورئيسي ومحووس بنفسه باعتباره ان هو اللي هيعمل النقلة التاريخية او الحضارية دي. ودي الفترة نفسها اللي حسن حنفي اعاد تقديم نفسه فيها باعتباره واحد من اهم قراء التراث ده. المنطقة التانية التكوينية بالنسبة للمشروع هو المجال الفريمنولوجي. فترة نهاية الخمسينات اللي حنفي سافر فيها فرنسا عشان يعمل الدكتوراه بتاعته واللي تلقى فيها تدريبه الأساسي باعتباره محلل فريمولوجي، الفترة دي كانت بتشهد حالة من النكوص أو على الأقل فتور الرهان الهوسكيلي، رهان هوسكيل يعني، تجاه إن تجاه مهمة استكشاف وتشغيل اللي أنا بسميه حقيبة البديهات اللي هي ليها طابع ديكارت شوية، اللي ممكن تدينا القدرة على إن إحنا نقدم وصف شامل ومتماسك للعالم بطريقة تخلي الفلسفة أو الفيلولوجيا تحديدا علم دقيق وصارم، وده على فكرة أحد عناوين كتب هوسيل. ويمكن النكوص ده أو الفتور ده تجلى بشكل عنيف مع المانيفستو اللي هيتجري الشهير حوالين نهاية الفلسفة ومهمة التفكير، واللي كرس لتحول الفيمولوجيا من منهج وصفي خالص ومنضبط إلى جعبة من الأدوات والتقنيات اللي ممكن استخدامها بأريحية لصالح ألعاب إعادة القراءة والتأويل. ويمكن المناورة دي مفيدة في وقتها، أو كانت مفيدة في وقتها أو في سياقها اللي بيحاول منازعة أو اللي كان بيحاول منازعة الوجه القاسي والبغيض اللي أسفر عنه عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، باعتبار ان تكسير او يعني تعديد القراءات والتأويلات ده ممكن ان هو يكون شيء واعد بانكشاف ما لم ينكشف بعد في العالم، او شيء بيوعد بانكشاف ما لم ينكشف بعد في العالم. ويمكن برضك نراهن على انه ممكن يستجلب بعض القدرة او الجرأة على اقتحام المناطق النائية والمعتمة والمتناهية الصغر اللي موجودة في العالم واللي ممكن انكشافها يغير طريقة نظريتنا للعالم. بس من المؤكد ان الرهانات دي هتفقد كتير من زخمها اذا ما تم استخدامها او اذا تم اقحامها على مطلب زي المطلب بتاعنا بتاع برزخ التراث دوت، اللي هو مفروض ان هو يعمل جسر نظري صلد نطلع عن طريقه من عالم العالم.
0: من بين أعمال الفيلسوف الكبير الدكتور حسن حنفي نجد التراث والتجديد، ومن العقيدة إلى الثورة في 5 أجزاء، ومن النقل إلى الإبداع في 9 أجزاء، ومن النص إلى الواقع في 2، ومن الفناء إلى البقاء، ومن النقل إلى العقل ويقع في 3 أجزاء. لنستمع الآن إلى مداخلة المفكر والباحث في الفلسفة الإسلامية الأستاذ أحمد سعد زايد.
1: الدكتور حسن حنفي الله يرحمه كان من أهم دكاترة الفلسفة في القرن 20 وأوائل القرن 21. أنا عرفته أول مرة لما كنت طالب في جامعة الإسكندرية وبقوم بنشاط في اتحاد الطلاب، وقام الدكتور بعمل محاضرة في أواخر الثمانينات أوائل التسعينات، لا أذكر إمتى بالضبط، وكانت في نادي اعضاء هيئه التدريس، وكان الدكتور بيقول افكار تختلف مع المعهود في الاوساط الدينيه التقليديه، يعني في سواء في الازهر او في غيره، وطبعا تتناقض تماما مع الفكر الاسلامي الاصولي المتمثل في التيارات السلفيه وحتى نوعا ما التيارات الاخوانيه. وكان ينظر الى الدكتور حسن حنفي في ذلك الوقت ان هو يعني شبه فارق فوده في توجهاته من الحاله الدينيه. لكن طبعا هو كان الدكتور حسن حنفي له مشروع كبير جدا وضخم جدا في تأويل التراث وكتبه الكثير حوالين من العقيدة للثورة وقراءة يعني ماركسية للإسلام وقراءة إسلامية للماركسية. وهو يعني طبعا الروافد بتاعت حسن حنفي نشأ يعني قريب من تيارات الإسلام السياسي، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين ورموزها، وكمان كان قريب جدا من تيارات اليسار، وكان من أساتذته وأصدقائه اللي اعتز بيهم الدكتور محمود أمين العالم. وكان يعني يقال على الدكتور حسن حنفي انه يعني كنوع من السخرية انه هو يشبه البطيخة، اخضر من بره واحمر من جوه، شبهه بذلك بعض الكتاب الاسلاميين وحتى اليساريين، باعتبار انه هو بيحاول يعني زي ما بنقول كده يؤسلم اليسار ويجعل اليسار وقيم اليسار وأفكار اليسار حول العدالة الاجتماعية، حول التفاوت الطبقي ومشكلاته، يكسوها بكساء من التراث الإسلامي. وطبعا ده يعني كان نتيجته إن لفظه النقيضان، يعني سواء كانت التيارات اليسارية أو التيارات الإسلامية، فلم يكن الدكتور حسن حنفي مقبولا من كليهما. وكان هو أيضا صاحب فكرة اللي هي اتنشرت عنها مقالات في عدة مجلات، منها حتى بعض المجلات الإسلامية ذات الطبيعة التقدمية في السبعينات، حول فكرة اليسار الإسلامي وأن لا بد من تثوير الإسلام اللي هي الثورة التي تؤدي إلى العدالة الاجتماعية، مش القضية الإسلامية التي كان يدعو إليها الإخوان وعلى رأسهم سيد قطب في الستينات بقضية الحاكمية. يعني حسن حنفي كان شايف قضية الحاكمية قضية تافهة وقضية غير ذات جدوى، وإن إحنا لابد إن إحنا نهتم ب قضايا المجتمع الحقيقية، ولا بد من تسوير التراث لتحقيق ذلك. حسن حنفي يعني ممكن تتفق أو تختلف معه، لكن قدم مشروع فكري مهم أثر في كثيرين، لعل من أبرز اللي تأثروا به كان الدكتور نصر حامد أبو زيد وآخرين. هذه المدرسة اللي نشأت من أفكار حسن حنفي، واللي هو استقاها من تيارات موجودة اوريدي في الغرب التي تحاول هي مسألة التوفيق بين التراث وبين الدين وبين الفكر العقلاني، خصوصا أستاذ الدكتور حسن حنفي الشهير بول ريكور. وممكن نقول إن حسن حنفي كان إيمانه الديني العقل فيه يسبق النص.
0: ونختتم حلقتنا بمداخلة الكاتب والروائي المصري الأستاذ حمدي الجزار.
3: لا شك أن الأستاذ الدكتور حسن حنفي مفكر كبير وترك أثر عظيم في الفكر العربي المعاصر من خلال مشروعه الفكري الكبير التراث والتجديد. في هذا المشروع هناك 3 جبهات رئيسية. الجبهة الأولى هي التراث، أي كل ما ورثناه عن الأسلاف من فكر ومعتقدات وسلوك، وهو يسميه التراث الحي المخزون النفسي للجماهير. هو يبحث فيه عن أسباب التخلف الحاضر مدفوعا بالسؤال القديم المتجدد: لماذا تخلفنا وتقدم الآخرون؟ فيضع هذا التراث موضع البحث والتحليل والمراجعة. هذه هي الجبهة الأولى. الجبهة الثانية التي ركز عليها وأنتج من خلالها كتابه الكبير مقدمة في علم الاستغراب هو الغرب. فكما أن الغرب وضع الشرق والحضارة العربية والإسلامية موضع البحث والدراسة، هو أيضا يضع الغرب موضع البحث والدراسة والتحليل، باحثا فيه عن مصادر القوة والتي يمكن أن نستفيد منها. هاتان الجبهتان لهما ثمرة في النهاية، وهي الواقع المباشر الذي تحياه الأمة العربية والإسلامية. هذا هو السؤال الكبير عند حسن حنفي، سؤال التقدم والتخلف. ومن خلال مسيرة حياته ومسيرته الفكرية، هذه الجبهات الثلاث الحقيقة موجودة في سيرته، في حياته. هو طبعا حصل على رسالة الدكتوراه بتاعته من فرنسا، من السوربون، ودرس في الجامعات المصرية والعربية وأيضا في الشرق في اليابان مثلا. فمن خلال سيرته نستطيع أن نرى هذه الجبهات الثلاث أيضا. وفي مؤلفاته هناك 3 جبهات أيضا. هو عنده 3 أصناف من الأعمال: أعمال يسميها أعمال للقارئ العام أو موجهة للقارئ العام، زي دراسات فلسفية، زي دراسات في الفلسفة المعاصرة وغيرها، أعمال للخاصة زي مشروع التراث والتجديد، وأعمال يسميها لخاصة الخاصة. الحقيقة هو كان لديه أيضا مأزق الذي واجه نخبة المفكرين العرب خلال القرن العشرين كله، هو الجمهور المحدود. يعني هو كان يقول مثلا أنه يريد أن يكون له جمهور الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولذلك كان يكتب في الصحف والمجلات، وكان يدخل في المساجلات آملا أن يصل إلى جمهور يكون مؤثرا في الواقع. ولكن التأثير الأكبر بالطبع كان في الباحثين والدارسين للفلسفة، وأنا أعد نفسي واحدا من تلاميذي، تتلمست على يديه خلال دراستي للفلسفة بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، والحياة كانت من أروع ومن أجمل سنوات حياتي. الدكتور حسن حنفي فيه جانب الحقيقة عظيم، يمتلك كاريزما خاصة جدا كمحاضر، وأنا أتخيله الآن خلف منصة التدريس وأمامه 3 كتب مفتوحة بالعربية والإنجليزية والفرنسية. محاضرة الدكتور حسن حنفي ليست محاضرة عادية، بل هي عرض مسرحي، فيلم يمتلك قدرة على الإلقاء، يمتلك قدرة على تجسيد الأفكار الفلسفية بشكل مسرحي، كأنك تشاهد فيلما أو مسرحية أو شيئا من هذا القبيل.
0: قدمنا لكم من إذاعة إسبانيا الخارجية هذه الحلقة من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، عن الفيلسوف المصري الكبير الراحل الدكتور حسن حنفي، بالتعاون مع أسبو وكوبيام. من إعداد وتقديم أحمد يماني، ومن الهندسة الإذاعية خوان موريو.
4: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

0: طبيات
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي.
0: طبيات

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع شيراز الشوالي.
1: مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. الموعد مع سهرتكم لهذا اليوم الأربعاء 17 جوان 2026 على أجنحة الليل. هذه السهرة اللي تنطلق الآن إن شاء الله، ونتأنسوا مع بعضنا إلى حدود منتصف الليل. مجموعة منتقات من أجمل الأغاني اللي تأثث سهرتنا الليلة، هذه سهرة اللي رافقني في تأمينها تقنيا أنيس الحميدي. من أمام ميكروفون استديو 6 ترافقكم شيراز شوالي، وأول نغم اخترناه بصوت عبد الهادي بالخياط.

قد ظمئت روحها.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع شيراز الشوالي.
1: من جديد نقول أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية العاشرة. ونص سهرتنا ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين مع أجمل الألحان، مع أجمل الموسيقى، موسيقى الزمن الجميل، الموسيقى الكلاسيكية. خليكم مع صوت ورد الجزائرية يا حبيبي لا تقل لي ضاع حبي من يديه.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع شيراز الشوالي.
1: وأجمل تحية تصلكم من شيراز شوالي وأنيس الحميدي اللي رافقني في تأمين هذه السهرة المباشرة تقنيا لحداش على موجات صوت إرادة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية. سهرتنا ما زالت متواصلة، زينا مواصلين مع أجمل الأغاني الترابية، مع أغاني الموسيقى الكلاسيكية. كنا مع نغم بإمضاء ورد الجزائرية، نغم كلمات إبراهيم عيسى ألحان الرياض السنباتي. سهرة ما زالت متواصلة، خليكم مع صوت محمد عبد الوهاب.

صوت محمد عبد الوهاب كل داكن لهذا النغم يوصلنا للحداش ونص على موجات إذاعة تونس الثقافية. النغم هذا كلمات مأمون الشناوي، سهرتنا ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين مع أجمل الكلمات والألحان، ما زلنا مواصلين مع الموسيقى الزمن الجميل، موسيقى الكلاسيكية. خليكم مع صوت كوكب الشرق أم كلثوم.

Hey!

على صوت كوكب الشرق أم كلثوم في هذا النغم قصيدة أذكريني كلمات الشاعر أحمد رامي ألحان رياض الصنباتي. نختم مستمعين الكرام هذه السهرة المباشرة على أجنحة الليل على موجات إذاعة تونس الثقافية. ختاما لكم أجمل تحيات أنيس الحميدي من أمام الأجهزة التقنية وشيراز شوالي كانت معكم من أمام ميكروفون وستيديو 6. تصبحون على خير وإلى اللقاء.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. من الصعب الحديث عن الموسيقى في سوريا المعروفة اليوم دون التطرق إلى المشهد الموسيقي فيما كان يعرف بسوريا الكبرى، بل في المشرق العربي كله وامتداده المغاربي والأندلسي، إذ تواصلت التقاليد والممارسات الموسيقية في هذه المنطقة من العالم عبر قرون، وتناقلتها الحضارات الأشورية والفارسية والإسلامية، وحملتها الحروب والغزوات وكذلك قوافل التجارة والحج. لكننا في هذا التقديم المختصر والقاصر بالضرورة سنلخص بعض الملامح الأساسية للموسيقى السورية اليوم، مغفلين إلى حد كبير الموسيقى التجارية المعاصرة والتي تخرج عن نطاق برنامجنا. نستمع لنوكتورن وبلاد من أرابيك سويت للمؤلف الموسيقي السوري نوري الحيباني، كالعادة في برنامج لغة العالم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية.

نوري الرحيباني هو مؤلف سوري وصل إلى العالمية من خلال تجاربه الكثيرة في ألمانيا وكذلك دراسته هناك بعد الدراسة في سوريا، وأشرف على العديد من الأوركسترات العالمية في أوروبا. نستمع إلى مقطوعة كروان لنوري الرحيباني دائما في برنامج لغة العالم.

يمكن وصف تنوع المشهد الموسيقي في سوريا اليوم بأكثر من طريقة. فهناك مثلا التنوع الجغرافي والديموغرافي الذي يقسمها إلى موسيقى ريفية وأخرى مدينية، وهناك عامل التنقل والتواصل مع دول الجوار والذي نتج عنه تأثر المناطق الحدودية بالتراث الموسيقي لدول مثل العراق وتركيا، وهناك التنوع الإثني الذي ربما يكون أكثر ما يميز الموسيقى السورية نظرا لكثرة المكونات الإثنية للمجتمع السوري. على صعيد آخر، هناك تأثير الأشكال المتعددة للموسيقى الدينية المسيحية والإسلامية الذي تعدى الممارسات الدينية وظهر في الموسيقى الدنيوية، وهناك أيضا عامل العلاقات السياسية في المنطقة والذي أنتج علاقات موسيقية خاصة مثل العلاقة مع المشهد الموسيقي في مصر. نستمع لسماعي بياتي للمؤلف الموسيقي حسان سكاف في توزيع أوركسترالي لشفيع بدر الدين، دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

يصعب وصف الموسيقى السورية عبر تصنيفها، ونكتفي هنا بعرض بعض الممارسات الموسيقية الشائعة في سوريا والتي قد يتفق كثيرون على أنها تتميز بها. الموشحات، قالب غنائي مشهور جدا لاسيما في مدينة حلب التي تعد واحدة من منابع هذا الفن. الموشح الحلبي هو امتداد من الموشح الأندلسي، مع الاختلاف في فكرة التركيز على الوزن الشعري في الأندلس والتركيز على القالب اللحني في حلب. من أبرز ملحنين الموشح الحلبي عمر البطش وأبو خليل القباني الذي عاش فترة طويلة في مصر، ومثله فنانون سوريين كثر كأنطوان الشوى والشيخ علي الدرويش، حيث ساهموا فنيا خلال فترة عصر النهضة 1789-1937، وهي الفترة الذهبية للموسيقى العربية والمشرقية. نذكر من الموشحات الموجودة على الخارطة محتيالي يمر عجبا وأعد لنا من ألحان أم محمد التلاوية.

كنا في الاستماع لوصلة من الموشحات في مقام الكردي يمر عجبا، ويا نسيم الريح دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. أغاني الريف، ويطلق عليها أيضا مسمى الغناء الشعبي، الذي يعبر في أغلبه عن مواضيع الزراعة والحصاد والمطر، والموجود بشكل أساسي في الجزيرة السورية والبادية. من أنواعه نذكر العتابة الشروقية والعتابة السويحلية، النايل، القصيد البدوي، المولية، اللالة، الهجيني. هذا التراث الغنائي يتشابه مع التراث الغنائي الريفي العراقي بشكل كبير. وفي الكلام عن الغناء الشعبي نذكر أيضا الأغنية المردلية، وهي مشهورة جدا في الجزيرة السورية، وهي أتت نتيجة خليط كبير من الإثنيات كالعرب والأكراد والسريان والأرمن والتركمان والأيزيديين، من الأغاني الريفية المتوفرة على الخارطة ظلال، وهي أغنية مردلية قديمة شكرية من التراث الكردي. نخر جمل، وهي من قالب الحداء الشعبي، وكذلك حوران لفهد بلان، والتي سنستمع إليها في توزيع أوركسترالي لشفيع بدر الدين، غناء شادي علي، دائما في برنامج لغة العالم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية.

من فوق ظهر الحصان من فوق ظهر الحصان ميل عليا حبة وتطار بينا الحنان على جناح المحبة.

كان للتحولات السياسية الكثيرة والسريعة في النصف الأول من القرن العشرين تأثيرها الكبير على المشهد الثقافي والموسيقي السوري لعشرات السنوات اللاحقة. غاب الاستقرار الفكري مدة طويلة فيما يلي التقسيم الاستعماري لبلاد الشام وتغيير شكل حدودها وتوزيعاتها الجغرافية، كما سادت في سوريا طويلا حالة من الفوضى السياسية الداخلية مع بداية الخمسينيات، حيث تنازعت التشكلات الحزبية الجديدة بمختلف أشكالها على السلطة. اختبرت البلاد سنوات قصيرة من الوحدة مع مصر قبل أن يحدث الانفصال. نستمع لميديتاسيون على لحن عبد الوهاب حياتي أنت للمؤلف السوري صلح الوادي أداء الأوركسترا الوطنية السيمفونية السورية.

0: مرحبا بكم في إذاعة تونس الثقافية كالعادة، برنامج تونس نسلط الضوء على المسائل الاجتماعية، لكن هذه المرة من زاوية الهندسة المعمارية. يقول قائل كيفاش في الهندسة المعمارية اليوم باش نتعرضوا إلى مفهوم أو مقاربة اشتغل عليها ميشيل فوكو واشتغلت عليها أيضا الأستاذة نسرين اللوز، وهي التجديد الاجتماعي، الديزاين الاجتماعي أو تطوير المجتمع عبر الفضاء المعماري. كيف علاش وكيفاش نشأ هذا يعني هذا المفهوم؟ كل هذه التفاصيل تشوفوها مع الأستاذة نسرين اللوز، الأستاذة المساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس، دكتورة تهيئة الفضاء والتعمير. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة.
1: عيشك، شكرا على الدعوة وشكرا على الترحاب، ويعطيكم الصحة لتسليط الأضواء على المواضيع هذه اللي هي مواضيع مهمة في المجتمع التونسي حاليا.
0: بعد الفاصل باش نركزوا على سؤال أساسي والمهم. يقول قائل شنية العلاقة بين الديزاين الاجتماعي، بين التفاعل الاجتماعي والهندسة المعمارية؟ الهندسة المعمارية في نهاية المطاف اللي تبعوا فينا هي فضاءات للتفسع للسكن، فضاءات مبنية من خشب أو حجارة. يعني علاقة التفاعل أو الديزاين أو إعادة تشكل وتشكيل هذه الفضاءات عن طريق الفاعل الاجتماعي، هذه بعد الفاصل نحب نسلط عليها ضوء، وخاصة من مقاربة الفيلسوف ميشيل فوكو أو الإيتيروتوبيا بعد الفاصل.